يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك. وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عن تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآتي

فصل من رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموتاوس. وبارك يا سيد. يا ولدي تيموتاوس، إنك تتبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وطول أناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي تلك التي أصابتني في أنطاقية وإيقونية وليسترا، وأي اضطهادات احتملت، وقد أنقذني الرب من جميعها. وجميع الذين يريدون أن يحيوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، أما الأشرار والمغوون من الناس فيزدادون شرا، مضلين ومضلين. وأنت فاستمر على ما تعلمته وأمنت به، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيرك حكيما للخلاص بالإيمان الذي بالمسيح يسوع.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بالله واحد آب ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس.

0: الأسماء المسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتشجع قيامة الموتى وحياة تتار الآتي. أمين.
1: لنقف حسناً ولنقف بتهيبٍ

أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعشرين.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة.

الخطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك، لأن

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور.

يا رب لست أستطيع أن أرى مستقبلي، ولكنني أستطيع أن أرى قدميك تسير معي. لست أستطيع أن أرى حب الناس، ولكني أستطيع أن أرى حبك لي. ليس لي مكان أتكئ فيه، لكني تحت قدميك أرتمي. أصدقائي، ما يبدو عظيما في العالم يختفي كالدخان من سمائنا الداخلية، تاركا إيانا في حزن وفراغ. وحده الإيمان الأبدي يستطيع أن يجعل القلب فرحاً.

لبنان الحر دايما معكم. الحياة كالوردة، كل ورقة خيال وكل شوكة حقيقة. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. صديقي، إذا أردت أن تزيد من معدل نجاحك، ضاعف معدل فشلك وأخفاقك.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. صديقي، اجعل في حياتك حفرة صغيرة ترمي فيها أخطاء أصدقائك. المهم أن تنسى أيضا مكان الحفرة حتى لا تعود إليها في لحظات الخصام. الحياة في نظر الطفلة الصغيرة صياح وبكاء، وفي نظر الفتاة اعتناء بالمظهر، وفي نظر المرأة زواج، وفي نظر الزوجة تجربة قاسية.

أصدقائي، إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين أو بامتلاك شيء محدد، فما هي بسعادة؟ أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيب مؤديا ما يجب عليه من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص، فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة سبيلاً.

إذا لم تجد من يضيء لك قنديلا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. أسوأ سجن نفسي من الممكن أن تحبس فيه ذاتك هو خوفك من نظرة الآخرين وتحليل أفكارهم فيك بشكل مستمر.

تم أصدقائي يمكن للكذبة أن تسافر نصف العالم بينما الحقيقة ما زالت تلبس حذاءها. لهون منكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بعطيكم موعد جديد بكرة بنفس الوقت 6:10 دقايق، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح راسنا على البلوم المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديدا عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين سلام من الخارجية الأمريكية لنترجم التبادلية والمرحلية. روبيو ناقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ حزب الله وإيران. باسنت يحض لبنان على تعطيل شبكات إيران والحزب المالية، والخمنئي أيام لبنان بارزة ومشرقة. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. مجددا لبنان في قلب المواقف الأمريكية الداعمة له والاستقراره وسيادته في مقابل إصرار طهران على الاسترسال في التضليل والبهورات ورسم صور مغيرة لواقعها في المنطقة والعالم ولأجنحتها المنهارة كالحوثيين وحزب الله الذي قال له مجتبى إن النصر والفتح كانا رفيقي حسن نصر الله الدائمين وأيام لبنان بارزة ومشرقة لجميع مجاهدي المقاومة. وقد لفت بعض المراقبين تباينا أمريكيا لبنانيا واضحا بين مواقف إدارة ترامب أو موقف إدارة ترامب المشدد على ضرورة إنهاء الدور المدمر لحزب الله وإجراءات حاسمة لتعطيل الشبكات المالية لإيران والحزب، وبين رئيس الحكومة الذي عمد إلى تدوير الزوايا وتأكيد المؤكد. رولان خاطر.
1: فبعد انتهاء اللقاء الذي استمر نحو 50 دقيقة بين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في مبنى الخارجية الأمريكية، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس سلام بأنه شدد على أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية، وأكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. وفي السياق شدد السلام أيضا على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوق فيها لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. الرئيس سلام أوضح أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية بل يشمل أيضا دعم الجهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتثبيتهم في مناطقهم، ولفت إلى أهمية حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي ولاسيما في المناطق المتضررة من الحرب واستمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. من جهته أكد الوزير روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. وعبر أكس شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن دعم بلاده القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي موضحا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل، وقال أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ حزب الله وإيران. بدوره كتب الوزير رجي عبر أكس أنه شارك إلى جانب الرئيس سلام في الاجتماع مع روبيو وأن اللقاء اتسم بالإيجابية والصراحة. وقد حضر الاجتماع مستشار الخارجية الأمريكية دان هولر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي التقى الرئيس سلام ووزير المالية ياسين جابر بحث معهما في الإصلاحات في القطاع المالي.
0: وقد حض حكومة لبنان على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني.
2: بالتوازي وفي إطار زيارة تتركز على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعاون مع المؤسستين الدوليتين، باشر الوفد اللبناني برئاسة الرئيس سلام وعضوية جابر ووزير الطاقة جو صدي لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
0: وتم في لقاء بحث في مسار التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي وسبل توسيعه بما يواكب أولويات الحكومة في الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. كما أثار الرئيس سلام أهمية العمل على تطوير مشاريع الربط والتكامل الإقليمي في مجالي البنى التحتية والطاقة.
2: ودار البحث أيضا في المشاريع التي يدعمها البنك الدولي في لبنان وسبل تأمين المزيد من الدعم والتمويل للمشاريع ذات الأولوية ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية، إضافة إلى التحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعي.
0: ووسط معلومات عن وجود مسعى أمريكي لتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في النصف الأول من الشهر المقبل على خطي الوفدين العسكري والسياسي، أفاد مصدر رسمي لبناني بأن هدف زيارة رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير السابق سيمو كرم الفاتيكان هو استمرار التواصل والتنسيق مع الكرسي الرسولي بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لروما ولقاء قداسة البابا الشهر الماضي.
2: المصدر نفسه لفت إلى الحرص الدائم لدى الفاتيكان على متابعة ومواكبة الأجواء في لبنان، وبالتالي فإن زيارة السفير كرم تصب في خانة وضع المسؤولين في أجواء المفاوضات، خصوصا وأن الكرسي الرسولي تلعب دورا مهما عبر قاصدها في المناطق الجنوبية لمساعدة اللبنانيين على الصمود في مناطقهم.
0: وفي الضفة الأخرى وفي الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وصف المرشد الإيراني مجتبى الخامنئي الراحل بأنه أمير العرب ورمز جبهة المقاومة الكبير الذي كان النصر والفتح رفيقيه الدائمين وفق تعبيره، مشيدا بصمود وجهاد الشيخ نعيم قاسم ومسلحي الحزب المستلهمين من نهضة عاشوراء كما قال.
2: واعتبر أنه في هذه الأيام التي يشهدها لبنان أيام بارزة ومشرفة لجميع مجاهدي المقاومة على حد وصفه، وأيام تجلب الذل وتفضي في نهاية المطاف إلى الخزي لأولئك الذين يعلقون أمالهم على الوعود الكاذبة للقوى الاستكبارية والجهات التي تضمر لهم السوء وفق ما ورد في بيان أصدره.
0: في الميدان الجنوبي، إطلاق المدفعية الإسرائيلية فجر قذائف هاون على بلدة زوتر الشرقية بعد استهداف صربين محيط كفر تبنيت ومحيط يحمر أرنون، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مدينة لخيام قضاء مرجعيون وبلدة زوتر الشرقية قضاء النبطية.
2: وسجل قصف مدفعي على أطراف بلدة برعشيت ومحيط بلدة حداثة قضاء بنت جبيل وعملية تفجير جديدة في بلدة المنصوري قضاء سور.
0: إسرائيل تحيد شخصين في الجنوب والمنصوري رماد رولا.
1: أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أمس إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت شخصين مشتبها بهما دخلا إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان واقتربا من القوات الإسرائيلية. أضاف البيان أنه عقب رصدهما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههما وتم قتلهما، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن الحادث قيد التحقيق. وقد استكملت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في قرية المنصور الواقعة ضمن المنطقة الأمنية بهدف منع حزب الله من إعادة التموضع. وفي خلال العملية عسرت قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع للحزب فدمرته، كما دمرت أكثر من 600 بنية تحتية إرهابية بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم 8 مسارات تحت الأرض، إضافة إلى العثور على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

0: يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع نقابي في مقر الاتحاد العمالي لاتخاذ قرار العودة عن الإضراب العام الذي كان مقررا غدا على وقع الاتصالات الإيجابية مع الحكومة، على ما أكد رئيس الاتحاد بشار الأسمر، وعقب أعلان وزير العمل محمد حيدر بعد اجتماع لجنة المؤشر.
1: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل، تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. هيدي الآلية تعيتها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500,000، وأن لا تتخطى 800,000. بالنسبة للنقطة الثانية التعويضات العائلية، اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية يعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها بوزارة العمل وتصدر بمرسوم عبر الحكومة، والتعويضات حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. بالاجتماع اللي صار الصبح مع نقابات الشحنات كلها تم الاتفاق على أن وزارة العمل سترخص للعمال السائقين الأجانب ضمن شروط تحفظ حق السائق اللبناني بالدرجة الأولى. نتمنى أنه تساهم بتحسين وضع النقل الداخلي والخارجي عبر مرفق بيروت وعبر الحدود. الموضوع الثاني المهم اللي بتشدد عليه على أنه النقل الداخلي من تاكسيات، فانات، أوتوبيسات حصرا للبنانيين، ويمنع منعا باتا يكون أي سائق أجنبي.
2: الأسمر الذي أكد بدوره أنه تم الاتفاق على رفع بدل النقل إلى ما يعادل 5 لترات من البنزين يوميا، أي نحو 720,000 ليرة، أشار إلى موافقة الهيئات الاقتصادية على هذه الزيادة، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية بحيث يرتفع التعويض عن الزوجة أو الزوج من 1,100,000 ليرة إلى 3,000,000 ليرة، فيما يرتفع التعويض عن الولد من 1,155,000 ليرة إلى 1,600,000 ليرة، على أن يشمل التعويض ما يصل إلى 5 أولاد.
0: أضاف أن هذه الزيادات تحتاج إلى مرسوم على أن يطرح مشروعها على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأسبوع الحالي، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المعنية.
3: بقي هاجس مهم خارج إطار الدولة ومن يتبع قانون العمل في بقية المواطنين شو العمل فيهم. طبعا هيدا شغلة كتير مهمة، بالاتفاق مع معالي وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
4: عين على العالم.
2: مسؤولون من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، على ما أكد الرئيس دونالد ترامب، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب بطريقة أو بأخرى، وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة، وأن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد الانتصار.
0: تزامنا قال مسؤولون من الطرفين أن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء في إطار مساعي جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 7 أشهر.
2: وكالة رويترز نسبت إلى مسؤول مطلع على المفاوضات أنه من المتوقع أن تركز أي محادثات مقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
0: وكان نقل عن مسؤول أمريكي القول أننا نواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، ولن يكون هناك اتفاق من دون معالجة القضية النووية، مضيفا أن الرئيس ترامب مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة في مقابل تقدم في الملف النووي.
2: بدورها نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤولين أمريكيين أن لقاء المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الإيرانيين في نيويورك أدى إلى نقاش عبر الوسطاء إذا أمكن فتح مضيق هرمز.
0: في الوقت نفسه صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا ستعرض على الولايات المتحدة، مبديا أمله في أن نتلقى اليوم رد واشنطن النهائي عبر الدوحة، وموضحا أن قنوات الوساطة القطرية والباكستانية اكتسبت طابعا أكثر جدية بعد طرح إيران لخطتها، في إشارة إلى أحدث مقترحاتها لوقف النار وشروطها لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
2: وقال عراقشي من نيويورك إن إيران أبلغت أيضا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالشروط التي وضعها المرشد لإعادة فتح هرمز من دون الخوض في تفاصيلها، وأنه إذا كان الأمريكيون يزعمون أنهم يسعون للتوصل إلى اتفاق أو حل سلمي فأننا قدمنا ذلك الحل على حد تعبيره.
0: في الغضون نفى الرئيس ترامب أن يكون قدم عرضا بتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أموال مجمدة في مقابل تقديم طهران تنازلات نووية، وقال لم أعرض عليهم شيئا على الإطلاق.
2: يأتي ذلك بعدما نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات في مقابل خطوات إيرانية ملموسة في شأن البرنامج النووي.
0: وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن تقرير أكسيوس شأنه شأن معظم التقارير الأخرى هو محض افتراء ولا يستخدم إلا لإشباع هوسهم المرضي بمعاداتي أو ما يعرف بمتلازمة جنون ترامب، مشددا على ضرورة سحب هذه القصة الزائفة فورا.
2: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مضيق هرمز والاقتصاد الإيراني، متهما طهران بأنها تستخدم أموالها لتمويل الإرهاب في شتى أنحاء العالم، وكانت تريد استخدام ترسانتها لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي.
0: أضاف أن إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم.
2: وأوضح روبيو أن مشكلة إيران ليست في البلد نفسه وإنما في النظام الذي يحكمه، وأن مضيق هرمز مفتوح الآن وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، كاشفا في الوقت عينه عن أن حادث القاعدة البريطانية شهد تورط طرف أجنبي.
0: وسط هذه الأجواء قال نائب رئيس البرلمان الإيراني إن البرلمان يدرس مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، موضحا أن المشروع سيبحث في اليوم نفسه بعد الإعلان عن تسلمه رسميا، على أن يدرس البرلمان أيضا أبعاده الدولية.
2: على الصعيد النفطي، ذكرت بيانات أن الصادرات الخام من الشرق الأوسط ارتفعت الشهر الحالي لتقترب من أعلى مستوياتها منذ شباط الماضي، في حين شددت شركة كابلر على أن مخزونات النفط الإيرانية خارج نطاق الحصار قد تنفذ بحلول منتصف تشرين الأول.
0: في أرفع زيارة معلنة بين الجانبين منذ تصاعد التوتر في العلاقات العام الماضي وكخطوة تعكس انفتاحا على إعادة تنشيط التواصل بين الرياض وأبوظبي، دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لزيارة المملكة اليوم.
2: الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي بدعوة من وزير الدفاع في المملكة، ما يرجح أن تتصدر الملفات الأمنية والعسكرية جدول المباحثات، لا سيما التطورات في اليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
0: وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن بن زايد سيتوجه اليوم إلى السعودية في زيارة أخوية تلبية لدعوة وزير الدفاع.
2: وكان التباعد طبع العلاقات بين السعودية والإمارات العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن، حيث دعمت كل من الدولتين طرفا مختلفا في المواجهات الجنوبية، كما برزت خلافات في العديد من الملفات السياسية الخارجية لاسيما في السودان والقرن الإفريقي حيث تدعمان قوى متنافسة.
0: إلى سوريا، حيث اندلع حريق مساء أمس في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور شرق البلاد إثر انفجار في أحد صمامات الخط ناجم عن عمل تخريبي، على ما أعلنت الشركة السورية للبترول، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.
2: وتضم المنطقة الممتدة بين الشولة ودير الزور عددا من المنشآت والخطوط المرتبطة بإنتاج الغاز ونقله.
4: أخبار الرياضة.
0: حقق فريق الرياضي اللبناني فوز مثير على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 83-82 بمباراة أقيمت على ملعب مجمع نهاد نوفل زو مكايل ضمن منافسات المجموعة الأولى من فاينل 8 وصل ليحقق انتصاره الثاني على التوالي ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور نصف النهائي قبل مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات أمام الاتحاد السعودي.
2: وبالمباراة طرد مدرب الرياضي أحمد فران الملعب بعد حصوله على 2 تكنيكال فاول بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم.
4: بعيدا من السياسة،
0: قتل 14 شخصا جراء حريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلاف الروسية، فيما دفعت السلطات بنحو 200 من أفراد فرق الطوارئ إلى موقع الحريق لأهماده.
2: وقد فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا على خلفية شبهات بوجود انتهاكات لقواعد السلام الصناعية.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس خريفي متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بايام الاسبوع مع درجات حراره اقل من معدلاتها الموسميه بسبب تاثير منخفض جوي محدود الفعاليه مركز غرب تركيا، مما بيؤدي لتساقط بعض الامطار الخفيفه المتفرقه. الطقس اليوم غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات، بكره غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحراره وضباب على المرتفعات مع امطار خفيفه متفرقه أحيانا. الخميس غائم جزئيا لغائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجة الحرارة مع أمطار متفرقة برفقة برق ورعد ورياح ناشطة وانفراجات واسعة بالوقت نفسه. الجمعة غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة مع أمطار متفرقة وبرق ورعد ورياح ناشطة، كمان من المتوقع انفراجات واسعة.
2: كان في الصباحية الأولى 3 عناوين: سلام من الخارجية الأمريكية لنترجم التبادلية والمرحلية، روبيو نقف إلى جانب لبنان دي سيادة وخال من نفوذ حزب الله وإيران، باسنت يحض لبنان على تعطيل شبكات إيران والحزب المالية، والخامنئي أيام لبنان بارزة ومشرقة. وكان في الجولة أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: صباح الخير من لبنان اليوم الثلاثاء 29 أيلول 2026.
1: عناوين الصحف.
0: نبدأ بعناوين صحيفة النهار. تفعيل الاتفاق الإطار في لقاء سلام وروبيو، الشباب والقمار حين يصير الهاتف الكازينو. نداء الوطن عنونت البابا يذكر أوروبا بجذورها المسيحية، الحكومة تستوعب الشارع بخمس لترات بنزين، سلام روبيو إعادة تفعيل صيغة الإطار. الجمهورية عنونت لبنان والمنطقة في مربع الانتظار، عون وسلام في مواجهة جدار الأزمة. إلى عناوين اللواء، اتفاق لبناني أمريكي على تنفيذ الإطار الثلاثي ودعم الجيش والمؤسسات الشرعية. القطيعة تتفاقم بين عون وحزب الله، و12 مليون لكل سائق، ومسير الأضراب يتكرر اليوم. إلى عناوين الشرق، نظام لا يفهم إلا بلغة القوة، سلام يطلب من روبيو تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل. الديار عنونت لقاء سلام روبيو أجواء إيجابية بانتظار النتائج، إجراءات حكومية ترقيعية لمنع انفجار الشارع. إلى عناوين الأخبار، اقتحامات الأقصى، التهويد المعلن، وثيقة سرية تحمل اقتراح مجلس الأمن القومي إلى ترامب، 40 مليار دولار لإبعاد الشيعة عن منظومة الحزب وشبكاته.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.

0: في أسرار الآلهة في النهار يقول مصدر دبلوماسي أن النية لدعم الجيش متوفرة، أما التنفيذ فمؤجل إلى حين في انتظار تلبية المؤسسة العسكرية مطالب دولية واضحة تقرب من المواجهة مع حزب الله. ينوي عدد من الوزراء تنظيم زيارة جماعية إلى مدينة النبطي لتأكيد حضور الدولة هناك، وتطبيقا لكلام رئيس الجمهورية من المدينة بأن مؤسسات الدولة ستكون إلى جانب الأهالي. إلى أسرار نداء الوطن، تكشف مصادر أوروبية تحدثت مع مسؤولين عرب على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك أن قوى متعددة الجنسيات بإشراف الولايات المتحدة ستكون بديلا من اليونيفيل، وستتخذ من منطقة نهر الأول في صيدا نقطة ارتكاز أولى، ومهمة القوة ستشمل منع تسلل مقاتلي الحزب وتهريب الصواريخ إلى المناطق الواقعة شمال الليطاني وجنوبه. تحذير صدر عن أكثر من جهة من محاولة حزب الله ركوب الأزمة المعيشية التي تسبب بها بعد توريط لبنان في حربين خلال عامين، واستغلالها لإحداث فوضى وسط رهان على وعي اللبنانيين لعدم الوقوع في فخ الحزب الجديد. في أسرار اللواء، تتوقع مصادر إعلامية غربية تصاعد الحملة بالوقائع على ترامب لمنعه من الحصول على أكثرية جمهورية في مجلس الشيوخ. أخيرا في أسرار الجمهورية، ينكب المعنيون على فحص وتطوير فعالية آليات التصليح والرقابة في مرفق حيوي كبير بعد اكتشاف حمولة ذهب بعدد من الكيلوغرامات بحوزة مسافر قادم من تركيا. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر. خبر السابعة والربع.
2: شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي على أن دعم بلاده القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، موضحا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. وكتب عبر أكس أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ حزب الله وإيران. بدوره حض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي التقى الرئيس سلام ووزير المالية ياسين جابر وبحث معهما في الإصلاحات في القطاع المالي، وحض حكومة لبنان على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني.
3: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
3: لبنان الحر دايما معكم، وصباح الخير لكل المستمعين. برج الحمل اليوم في موقف بيختبر صبرك، خاصة إذا حدا حاول يفرض عليك إيقاعه. السرعة مش دايما هي إنجاز، وبنصحك عاطفيا تسمع للنهاية قبل ما ترد. برج الثور اليوم هو يوم عملي بامتياز، شغلة مالية أو مهنية كانت ضبابية وبتصير اليوم أوضح. الاهتمام بيبين بتصرف كتير صغير مش بالكلام الكبير. هيدي النصيحة العاطفية لك. برج الجوزاء عندك قدرة لحتى تقنع وتشرح وتوصل فكرتك بطريقة كتير محببة. استعمل هالطاقة بمطرحها، وحديث مع شخص صاحب خبرة رح بيفيدك في موضوع لازم ينحكى بصراحة على الصعيد العاطفي. برج السرطان اليوم بدك تشوف نتيجة ملموسة، وممكن تنزعج إذا الأمور تشتتت. أعطيه الوقت حقه، ما تخلي تجربة قديمة تحكم على علاقة جديدة. برج الأسد في حركة مهنية أو مسؤولية جديدة بتعطيك فرصة لحتى تبرز مهارتك. ما تحمل كل شيء على كتفيتك لحالك. كلمة اشتقتلك أو اشتقتلك أحياناً بتختصر مسافة كاملة. برج العذراء عندك ترتيب داخلي للأولويات، وهيدا يلي رح يساعدك لا تتخلص من فوضى صغيرة كانت عم تستفزك. مادياً ما تستعجل بقرار الشراء، وعاطفياً الطرف الآخر بحاجة إنه يسمع منك موقف واضح. برج الميزان اليوم مناسب لحتى تنهي سوء تفاهم بدل ما تتركه يكبر. تعاون مع شخص آخر بيعطيك نتيجة أفضل من العمل منفردا، وما تختبر مشاعر الناس بالصمت. برج العقرب تركيزك قوي، وهيدا شيء ممكن يخليك تنجز اليوم شغلي انت بحاجة لإلها من يومين. وأكيد مهنيا حافظ على حدودك، وعاطفيا ما تخبي الزعل تحت عنوان ما بتفرق معي. برج القوس تغيير صغير بجدولك بيفتح لك فرصة أنت ما كنت ضرب لحساب، جرب طريقة مختلفة بدل ما ترجع تعيد نفس المحاولة. عاطفيا خفف التوقعات وخلي العلاقة تاخد طبيعتها. برج الجدي نهارك في إنجاز ولكن على دفعات، ما تستعجل أبدا النتيجة. ماديا عندك خطوة مدروسة أحسن من أي قرار سريع ممكن أنك تاخده، وعاطفيا في شخص ناطر منك اهتمام واضح. برج الدلو اليوم بيحمل لك فكرة أو معلومة ممكن تغير نظرتك لموضوع معين، خليك مرن على الصعيد المهني وعلى الصعيد العاطفي، ما تخلي المسافة الجغرافية أو الانشغال يكون سبب للبرود العاطفي. أخيرا برج الحوت أحساسك عالي اليوم، ولهالسبب لازم تعرف تختار محيطك بعناية، ما تدخل بمشكلة منا مشكلتك. عاطفيا لحظة هدوء مع الشخص المناسب رح تعمل لك اليوم فرق كبير. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

0: طقس ممطر وعم بتسوق نزولا، استعملت فريمات سيارتك وزحطت للأسباب المعروفة، ما تضلك داعس على الفريم، شيل إجرك بصير ديركسيون ودوليب سيارتك يتوجهوا مثل ما بتوجههم. إذا ضليتك داعس على الفريم تاخد سيارتك الاتجاه الخاطئ حسب جغرافية الطريق، وما بتعود تتحكم فيها وبتضل زاحطة، وبأغلب الأوقات تصطدم بسيارة تانية أو حفة أو عمود أو بتوقع بأناية أو مهوار، والنتائج سلبية كتير. ممكن تتفاديها إذا تبعت نصايحنا وتصرفت بحكمة وبدون إرباك، وبتكون حاضر لكل مخاطر ومفاجآت الطريق يلي بمعظم الأحيان ما فيها دراسات كافية ولا مجهزة بسبل الوقاية والسلامة مثل ما بتعمل الدول والبلدان المتحضرة يلي منطمح نوصلها بيوم من الأيام.
1: هدفنا سلامتكم.

حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعا لواء الحرب ومتمسكا بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح. مع المحامي لويس أبو شرف، حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقارة كافال لوقية $2.70 أو جامبينو لوقية $3.40.

أولا سرعة دقة موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: سلام من الخارجية الأمريكية لنترجم التبادلية والمرحلية، وروبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ حزب الله وإيران. بيسنت يحض لبنان على تعطيل شبكات إيران والحزب المالية، ومجتبى النصر والفتح كانا رفيقي نصر الله، وأيام لبنان مشرفة لمجاهدي المقاومة. محادثات أمريكية إيرانية منفصلة عبر الوسطاء، وطهران تدرس الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي الجولة عين على العالم، أخبار رياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. جرعة دعم أمريكية إضافية تلقاها لبنان الرسمي من الولايات المتحدة وتحديدا من الوزيرين ماركو روبيو وسكوت بيسنت، عسى يستغلهما جيدا لاستعادة سيادته المسلوبة من إيران والعودة إلى خارطة الدول المتقدمة بعدما غرق فيما كان يعرف بمحور الممانعة الذي قاده عبر حزب الله إلى حروب عبثية وانهيارات مالية وأزمات اقتصادية وتباعد مع أشقائه العرب. فروبيو كرر وقوف بلاده إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ حزب الله وإيران، وبيسنت حضه على تعطيل شبكات إيران والحزب المالية. أما طهران فلا تزال تبيع الحزب انتصارات واهية ودعما مسموما، إذ قال مرشدها المتواري مجتبى إن النصر والفتح كانا رفيقي حسن نصر الله الدائمين، وأيام لبنان بارزة ومشرفة لجميع مجاهدي المقاومة. فعن أي نصر وفتح يتحدث وقد توغل الإسرائيلي في الجنوب جارفا وحارقا البلدات والمدن، وترك المجاهدون وفق وصفه يقتلون أو يؤسرون فيما يقف هو متفرجا على بيئة تذبح بكاملها. وقد لفت بعض المراقبين تباينا أمريكيا لبنانيا واضحا بين موقف إدارة ترامب المشدد على ضرورة إنهاء الدور المدمر لحزب الله وإجراءات حاسمة لتعطيل الشبكات المالية لإيران والحزب، وبين إصرار رئيس الحكومة على تدوير الزوايا وتأكيد المؤكد وفق الرؤية اللبنانية. رنا خاطر.
1: بعد انتهاء اللقاء الذي استمر نحو 50 دقيقة بين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في مبنى الخارجية الأمريكية، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس سلام بأنه شدد على أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية، وأكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. وفي السياق شدد سلام أيضا على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار بما يضمن تقدم مسارية الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوق فيها لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. الرئيس سلام أوضح أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضا دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة النازحين. ولفت إلى أهمية حشد الدعم الأمريكي والدولي واستمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. من جهته أكد الوزير روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية ومواصلة دعم الجيش وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. وعبر أكس شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن دعم بلاده القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي موضحا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل، وقال أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ حزب الله وإيران. بدوره كتب الوزير رجي عبر أكس أنه شارك إلى جانب الرئيس سلام في الاجتماع مع روبيو وأن اللقاء اتسم بالإيجابية والصراحة، وقد حضر الاجتماع مستشار الخارجية الأمريكية دان هولر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي التقى الرئيس سلام ووزير المالية ياسين جابر بحث معهما في الإصلاحات في القطاع المالي.
0: الوزير الأمريكي حض حكومة لبنان على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني.
2: بالتوازي وفي إطار زيارة تتركز على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز التعاون مع المؤسستين الدوليتين، باشر الوفد اللبناني برئاسة الرئيس سلام وعضوية جابر ووزير الطاقة جو صدي لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
0: وتم في اللقاء البحث في مسار التعاون بين لبنان ومجموعة البنك الدولي وسبل توسيعه بما يواكب أولويات الحكومة في الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. كما أثار الرئيس السلام أهمية العمل على تطوير مشاريع الربط والتكامل الإقليمي في مجالي البنى التحتية والطاقة.
2: ودار البحث أيضا في المشاريع التي يدعمها البنك الدولي في لبنان وسبل تأمين مزيد من الدعم والتمويل للمشاريع ذات الأولوية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية، إضافة إلى التحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعي.
0: ووصل معلومات عن وجود مسعى أمريكي لتحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في النصف الأول من الشهر المقبل على خطي الوفدين العسكري والسياسي. أفاد مصدر رسمي لبناني بأن هدف زيارة رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير السابق سيمو كرم الفاتيكان هو استمرار التواصل والتنسيق مع الكرسي الرسولي بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لروما ولقاء قداسة البابا الشهر الماضي.
2: المصدر نفسه لفت إلى الحرص الدائم لدى الفاتيكان على متابعة ومواكبة الأجواء في لبنان، وبالتالي فإن زيارة السفير كرم تصب في خانة وضع المسؤولين في أجواء المفاوضات، خصوصا وأن الكرسي الرسولي تلعب دورا مهما عبر قاصدها في المناطق الجنوبية لمساعدة اللبنانيين على الصمود في مناطقهم.
0: وفي الضفة الأخرى وفي الذكرى السنوية الثانية لمقتل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وصف المرشد الإيراني مجتبى الخامنئي الراحل بأنه أمير العرب ورمز جبهة المقاومة الكبير الذي كان النصر والفتح رفيقيه الدائمين وفق تعبيره، مشيدا بصمود وجهاد الشيخ نعيم قاسم ومسلحي الحزب المستلهمين من نهضة عاشوراء كما قال.
2: واعتبر أنه في هذه الأيام التي يشهدها لبنان أيام بارزة ومشرفة لجميع مجاهدي المقاومة على حد وصفه، وأيام تجلب الذل وتفضي في نهاية المطاف إلى الخزي لأولئك الذين يعلقون أمالهم على الوعود الكاذبة للقوى الاستكبارية والجهات التي تضمر لهم السوء وفق ما ورد في بيان أصدره.
0: في الميدان الجنوبي إطلاق المدفعية الإسرائيلية فجرا قذائف هاون على بلدة زوتر الشرقية بعد استهداف صربين محيط كفر تبنيت ومحيط يحمر أرنون. كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مدينة لخيام قضاء مرجعيون وبلدة زوتر الشرقية قضاء النبطي.
2: وسجل قصف مدفعي على أطراف بلدة برعشيت ومحيط بلدة حداثة قضاء بنت جبيل، وعملية تفجير جديدة في بلدة المنصوري قضاء سور.
0: إسرائيل تحيد شخصين في الجنوب والمنصوري رماد.
1: أشارت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أمس إلى أن القوات الإسرائيلية رصدت شخصين مشتبها بهما دخلا إلى المنطقة الأمنية في جنوب لبنان واقتربا من القوات الإسرائيلية. أضاف البيان أنه عقب رصدهما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاههما وتم قتلهما، مؤكدة عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن الحادث قيد التحقيق. وقد استكملت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في قرية المنصور الواقعة ضمن المنطقة الأمنية بهدف منع حزب الله من إعادة التموضع. وفي خلال العملية عسرت قوات فريق القتال التابع للواء 55 بقيادة الفرقة 91 داخل منزل مدني في القرية على مسار تحت الأرض تابع للحزب فدمرته، كما دمرت أكثر من 600 بنية تحتية إرهابية بالتعاون مع قوات وحدة يهلوم 8 مسارات تحت الأرض، إضافة إلى العثور على عشرات منصات الإطلاق التي تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
2: يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع نقابي في مقر الاتحاد العمالي كورنيش النهر لاتخاذ قرار العودة عن الأضراب العام الذي كان مقررا غدا على وقع الاتصالات الإيجابية مع الحكومة، على ما أكد رئيس الاتحاد بشار الأسمر وعقب إعلان وزير العمل محمد حيدر بعد اجتماع لجنة المؤشر.
3: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. هيدي الآلية تعيتها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500,000، وأن لا تتخطط من 100,000. بالنسبة للنقطة الثانية، التعويضات العائلية، اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية يعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها بوزارة العمل، وتصدر بمرسوم عبر الحكومة. والتعويضات حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. بالاجتماع اللي صار الصبح مع نقابة الشحنات كلها، تم الاتفاق على أن وزارة العمل سترخص للعمال السائقين الأجانب ضمن شروط تحفظ حق السائق اللبناني بالدرجة الأولى. نتمنى أنه تساهم بتحسين وضع النقل الداخلي والخارجي عبر مرفق بيروت وعبر الحدود. الموضوع الثاني اللي مهم اللي بتشدد عليه، على أنه النقل الداخلي من تاكسيات، فانات، أوتوبيسات حصرا للبنانيين، ويمنع منعا باتا يكون أي سائق أجنبي.
0: الأسمر الذي أكد بدوره أنه تم الاتفاق على رفع بدل النقل إلى ما يعادل 5 لترات من البنزين يوميا، أي نحو 720,000 ليرة، أشار إلى موافقة الهيئات الاقتصادية على هذه الزيادة، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية بحيث يرتفع التعويض عن الزوجة أو الزوج من 1,100,000 ليرة إلى 3,000,000 ليرة، فيما يرتفع التعويض عن الولد من 1,155,000 ليرة إلى 1,600,000 ليرة، على يشمل التعويض ما يصل إلى 5 أولاد.
2: أضاف أن هذه الزيادات تحتاج إلى مرسوم على أن يطرح مشروعها على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأسبوع الحالي، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المعنية.
4: بقي هاجس مهم خارج إطار الدولة ومن يتبع قانون العمل في بقية المواطنين، شو العمل فيهم. طبعا هيدا شغلة كتير مهمة بالاتفاق مع معالي، وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.

0: على العالم.
1: مسؤولون من الولايات المتحدة أجروا محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، على ما أكد الرئيس دونالد ترامب، مضيفا أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب بطريقة أو بأخرى، وسيحدث ذلك بسرعة كبيرة، وأن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد الانتصار.
2: تزامنا قال مسؤولون من الطرفين أن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 7 أشهر.
1: وكالة رويترز نسبت إلى مسؤول مطلع على المفاوضات أنه من المتوقع أن تركز أي محادثات مقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: وكان نقل عن مسؤول أمريكي القول أننا نواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، ولن يكون هناك اتفاق من دون معالجة القضية النووية، مضيفا أن رئيس ترامب مستعد لتخفيف العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة في مقابل تقدم في الملف النووي.
1: بدورها نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مسؤول أمريكي أن اللقاء المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الإيرانيين في نيويورك أدى إلى نقاش عبر الوسطاء إزاء إمكان فتح مضيق هرمز.
2: في الوقت نفسه صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا ستعرض على الولايات المتحدة، مبديا أمله في أن يتلقى اليوم رد واشنطن النهائي عبر الدوحة، وموضحا أن قنوات الوساطة القطرية والباكستانية اكتسبت طابعا أكثر جدية بعد طرح إيران لخطتها، في إشارة إلى أحدث مقترحاتها لوقف النار وشروطها لاستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
1: وقال عرقجي من نيويورك أن إيران أبلغت أيضا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالشروط التي وضعها المرشد لإعادة فتح هرمز من دون الخوض في تفاصيلها، وأنه إذا كان الأمريكيون يزعمون أنهم يسعون للتوصل إلى اتفاق أو حل سلمي فأننا قدمنا ذلك الحل على حد تعبيره.
2: في الغضون نفى رئيس ترامب أن يكون قدم عرضا بتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أموال مجمدة في مقابل تقديم طهران تنازلات نووية، وقال لم أعرض عليهم شيئا على الإطلاق.
1: يأتي ذلك بعدما نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات في مقابل خطوات إيرانية ملموسة في شأن البرنامج النووي.
2: وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن تقرير أكسيوس شأنه شأن معظم التقارير الأخرى، هو محض افتراء ولا يستخدم إلا لإشباع هوسهم المرضي بمعاداتي أو ما يعرف بمتلازمة جنون ترامب، مشددا على ضرورة سحب هذه القصة الزائفة فورا.
1: وزير الخارجية ماركو روبيو قال لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مضيق هرمز والاقتصاد الإيراني، متهما طهران بأنها تستخدم أموالها لتمويل الإرهاب في شتى أنحاء العالم، وكانت تريد استخدام ترسانتها لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي.
2: أضاف أن إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم.
1: وأوضح روبيو أن مشكلة إيران ليست في البلد نفسه وإنما في النظام الذي يحكمه، وأن مضيق هرمز مفتوح الآن وتدفقات النفط عبره تقترب من مستويات ما قبل الصراع، كاشفا في الوقت عينه عن أن حادث القاعدة البريطانية شهد تورط طرف أجنبي.
2: وسط هذه الأجواء قال نائب رئيس البرلمان الإيراني أن البرلمان يدرس مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، موضحا أن المشروع سيبحث في اليوم نفسه بعد الإعلان عن تسلمه رسميا، على أن يدرس البرلمان أيضا أبعاده الدولية.
1: على الصعيد النفطي، ذكرت بيانات أن الصادرات الخام من الشرق الأوسط ارتفعت الشهر الحالي لتقترب من أعلى مستوياتها منذ شباط الماضي، في حين شددت شركة كابلر على أن مخزونات النفط الإيرانية خارج نطاق الحصار قد تنفد بحلول منتصف تشرين الأول.
2: في أرفع زيارة معلنة بين الجانبين منذ تصاعد التوتر في العلاقات العام الماضي، وكخطوة تعكس انفتاحا على إعادة تنشيط التواصل بين الرياض وأبوظبي، دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لزيارة المملكة اليوم.
1: الزيارة تكتسب أهمية خاصة لكونها تأتي بدعوة من وزير دفاع المملكة، ما يرجح أن تتصدر الملفات الأمنية والعسكرية جدول المباحثات، لا سيما التطورات في اليمن وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
2: وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن بن زايد سيتوجه اليوم إلى السعودية في زيارة أخوية تلبية لدعوة وزير الدفاع.
1: وكان التباعد طبع العلاقات بين السعودية والإمارات العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن، حيث دعمت كل من الدولتين طرفا مختلفا في المواجهات الجنوبية، كما برزت خلافات في العديد من الملفات السياسية والخارجية، لا سيما في السودان والقرن الإفريقي حيث تدعمان قوى متنافسة.
2: إلى سوريا، حيث اندلع حريق مساء أمس في خط الغاز بين منطقة الشولة ودير الزور شرق البلاد، إثر انفجار في أحد صمامات الخط ناجم عن عمل تخريبي على ما أعلنت الشركة السورية للبترول، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات توليد الكهرباء.
1: وتضم المنطقة الممتدة من الشولة ودير الزور عددا من المنشآت والخطوط المرتبطة بإنتاج الغاز ونقله.
0: أخبار الرياضة.
1: حقق فريق الرياضي اللبناني فوز مثير على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 83-82 بمباراة أقيمت على ملعب مجمع نهاد نوفل زوم كيل ضمن منافسات المجموعة الأولى من الفاينل 8، وصل ليحقق انتصاره الثاني على التوالي ويضمن صدارة المجموعة والتأهل للدور نصف نهائي قبل مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات أمام الاتحاد السعودي. وبالمباراة طرد مدرب الرياضي أحمد فران للملعب بعد حصوله على 2 تكنيكال فاول بسبب اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم.
0: بعيدا من السياسة،
2: قتل 14 شخصا جراء حريق اندلع في مصنع للألعاب النارية في منطقة ياروسلافل الروسية، فيما دفعت السلطات بنحو 200 من أفراد فرق الطوارئ إلى موقع الحريق لإهماده. وقد فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا على خلفية شبهات بوجود انتهاكات لقواعد السلامة الصناعية.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفدنا من غرفة التحكم المروري أن حركة السير كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه نهر الموت وناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارنتينا، كما أنه الحركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وعلى أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكلب، وعلى أوتوستراد الأوزاعي باتجاه بيروت، وعلى جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم، وعلى طريق عريا باتجاه الجمهور، كما أنه طريق ظهر البيدر سالك بالاتجاهين من دون أشغال.
1: الثامنة والدقيقة السابعة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. سلام من الخارجية الأمريكية لنترجم التبادلية والمرحلية، وروبيو نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ حزب الله وإيران. بيسنت يحض لبنان على تعطيل شبكات إيران والحزب المالية، ومجتبى النصر والفتح كنار في قي نصر الله وأيام لبنان مشرفة لمجاهدي المقاومة. محادثات أمريكية إيرانية منفصلة عبر الوسطاء، وطهران تدرس الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار انتشار الأسلحة النووية. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعاً لواء الحرب ومتمسكاً بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل وفرصة الإنقاذ تترنح مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع بسام أبو زيد ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر الثامنة والربع.
1: يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع نقابي في مقر الاتحاد العمالي لاتخاذ قرار العودة عن الإضراب العام الذي كان مقررا غدا على وقع الاتصالات الإيجابية مع الحكومة، على ما أكد رئيس الاتحاد بشار الأسمر، وشرح أنه تم الاتفاق على رفع بدل النقل إلى ما يعادل 5 لتر من البنزين يوميا، أي نحو 720 ألف ليرة، مشيرا إلى موافقة الهيئة الاقتصادية على هذه الزيادة، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية، بحيث يرتفع التعويض عن الزوجة أو الزوج من 1,100,000 ليرة إلى 3,000,000 ليرة، فيما يرتفع التعويض عن الولد من 1,155,000 ليرة إلى 1,600,000 ليرة، على أن يشمل التعويض ما يصل إلى 5 أولاد. أضاف الأسمر أن هذه الزيادات تحتاج إلى مرسوم على أن يطرح مشروعها على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأسبوع الحالي، تمهيدا لإحالته إلى الجهات المعنية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

شو كيفكم؟ صباح الخير، اشتقنا لكم. ان شاء الله اوضاعكم تمام، ان شاء الله ما فينا نقول الا ان شاء الله. يلا بهالشتويات اللي جايه والجمعه اللي فيها امطار متفرقه، ان شاء الله تكون هالامطار امطار خير علينا وعلى الجميع. هلا اليوم في استراحه نسبيه للشتاء، في عنا شمس منيحه ودفى وبعده الصيف، يعني ما رح لكم روحوا شموا الهواء لانه البنزين بيطعش والغلا ضارب الدنيا. بقى اذا قادرين روحوا على اشغالكم على السريع، ما تعملوا هيك هيك، لا تروحوا لا تجوا ولا تشموا الهواء، انما رجعوا على البيت على السريع على السريع على السريع قد ما فيكم، وما تفكروا بشي تاني.

مفكرين بكره في اضرابات، انه انا كنت مأكد انه ما في اضرابات. كنتوا مفكرين بكره في اعتصامات؟ اكيد لا، انا ما كنت مفكر. قال بيقولوا الولد ما بيبكي امه ما بتطعميه، مظبوط. هلا نحن الاولاد عم يبكوا، بس الامهات يعني المسؤولين الكبار بيطعموا الاولاد قتله، صح؟ يلا خلينا نبلش نحن وياكم حلقه جديده من كل مواطن سياسي.

0: اليوم بعد الظهر في اجتماع نقابي بمقر الاتحاد العمال العام لاتخاذ قرار العودة عن الإضراب يلي كان مقرر بكرة على وقع الاتصالات الإيجابية مع الحكومة مثل ما أكد رئيس الاتحاد بشرى الأسمر. ومبارح أعلن وزير العمل محمد حيدر بعد اجتماع لجنة المؤشر التالي:
1: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. هيدي الآلية تعيتها حكوم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500,000، وأن لا تتخطى 800,000. بالنسبة للنقطة الثانية التعويضات العائلية، اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية يعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها بوزارة العمل وتصدر بمرسوم عبر الحكومة، والتعويضات حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. بالاجتماع اللي صار الصبح مع نقابات الشحنات كلها تم الاتفاق على أن وزارة العمل سترخص للعمال السائقين الأجانب ضمن شروط تحفظ حق السائق اللبناني بالدرجة الأولى. نتمنى أنه تساهم بتحسين وضع النقل الداخلي والخارجي عبر مرفق بيروت وعبر الحدود. الموضوع الثاني المهم اللي بتشدد عليه على أنه النقل الداخلي من تاكسيات، فانات، أوتوبيسات حصرا للبنانيين، ويمنع منعا باتا يكون أي سائق أجنبي.
0: الأسمر يلي بدوره أكد أنه تم الاتفاق على رفع بدل النقل لما يعادل 5 لترات من البنزين يوميا، يعني نحو 720,000 ليرة، أشار لموافقة الهيئات الاقتصادية على هالزيادة، إضافة لتعديل التعويضات العائلية بحيث بيرتفع التعويض عن الزوجة أو الزوج من 2,100,000 ليرة ل3,000,000 ليرة، أوكي؟ بينما بيرتفع التعويض عن الولد من 1,155,000 ليرة ل1,600,000 ليرة، على أنه يشمل التعويض ما يصل ل5 أولاد، أوكي؟ وأتابع أنه هالزيادات بتحتاج لمرسوم على أنه يطرح مشروعها على مجلس إدارة الصندوق الوطني لضمان الاجتماع الأسبوع الحالي تمهيدا لإحالته للجهات المعنية.
2: بقي هاجس مهم خارج إطار الدولة ومن يتبع قانون العمل في بقية المواطنين شو العمل فيهم. طبعا هيدا شغلة كتير مهمة بالاتفاق مع معالي وبتواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء. بقدر أقول أنه في نوع من تفاهم على إعادة النظر بجعالة الدولة بتكوين سعر المحروقات.
0: أسئلة كل مواطن سياسي لليوم. أول سؤال: كيف بتشوفوا يلي تم التوصل لإله من قرارات اللي أدت لإلغاء الإضراب؟ وهل أنتوا كنتوا متوقعين إنه الإضراب يتنفذ بكرة أو يوصل لحل؟ السؤال رقم 2، هالسؤال لموظفي القطاع الخاص والناس اللي بيشتغلوا بالقطاع الخاص: كيفكن؟ كيف وضعكن؟ كيف عايشين؟

0: اتصالاتكم هلا على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-1111. بنحكي مع بعضنا بهدوء وروية، خلينا نتناقش بكل هالمواضيع اللي طرحناها، فإذا خصوصا عن إضراب بكرة. وبفضل أكيد تحكونا على التليفون، لأنه على الواتساب تكون الرسالة معلبة خالصة جاهزة مكملين. أنتو كيف تشوفوا يلي تم التوصل إلو من قرارات اللي أدت لإلغاء إضراب بكرة؟ وهل أنتو كنتم متوقعين أنه الإضراب يتنفذ ويوصل لحل، أو يوصل هالناس الناطرة لحل؟ والسؤال رقم 2 لموظفي القطاع الخاص وكل هاللي بيشتغلوا بالقطاع الخاص، كيف كون؟ كيف وضعكون؟ كيف عايشين؟ طمنونا عنكم. رسائل صوتية فويس مسج 70-95-1111. بسمعنا وياكم بدر، تفضل يا بدر.
1: صباحو خوجتون، يسعد لي صباحك. أنا مستمع دائما. هي بس خبرتي منا زيادة، معلش بشي كيف تفسرنا أنا كشوفير تاكسي شو مستفيد من هيدا الموضوع والضمان وضعه؟ وأنا كنت بدفع كل فصل 10 مليون ليرة، إنه صرت بدفع أقل ويطلع لنا من هيدي المخصصات ولا لا؟
0: طيب هلا بعد شوي بالحلقة كمان باخد اتصال. ألو.
2: ألو.
0: أيوة.
2: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
2: معك جان.
0: أهلا فيك جان.
2: تسوني.
0: أنت موظف قطاع خاص؟
2: أكيد. نعم.
0: نعم.
2: والله الأستاذ في شارع العسبر ما بعرف كيف بيعمل هال الخزعبلات.
0: خزعبلات.
2: يعني
0: عم بيجربوا يلاقوا صيغة توافقية بين الوضع الحالي ووضع الحكومة ومطالب الناس،
2: بس شيء تأثير
0: ما بعرف.
2: كل مرة بيعمل يا لطيف بده يعمل إضراب وبده يعمل وبده يعمل، اجتماع صغير بيكبسوه. ما في مجال غير هيك.
0: طيب انت كيف وضعك موظف القطاع الخاص؟
2: موظف حد لأدنى 22 مليون. معقولي يعني نائب بيقبض 6-7 آلاف دولار وموظف بيقبض 300 دولار؟
0: نعم.
2: وبتروح بعدين على قصة الضمان بمكتب شكة بالشبال، ما في موظف يستقبل لمعاملات الدواء؟
0: اف ليه؟
2: معقولي؟
0: ما سألته ليه؟ شو صاير؟
2: ما في موظف؟ قال ما في موظف.
0: أوف.
2: طيب اللي عامل وراقه ومعه مبالغ من المال سيقبضها، كيف بيقبضها إذا ما بيستلموا منه الدواء؟
0: نعم نعم.
2: ما معقول يعني إحنا منا بمزرعة خي محل المزرعة قدامهم.
0: أوكي.
2: يا لطيف بيقوم بده يعمل وبده يسوي اتحاد العمالي شوية صغيرة خلاص بتنام بتقوم ما في شيء.
0: يلا شكرا لك. أنا وياك أهلا وسهلا فيك. يعني عنده شكوى وانتقاد كبير للاتحاد العمالي. بسمع جيلبير.
3: استاذ توني صباح الخير. يعني
0: صباح النور.
3: الصيف اللي أم تبكي عليه بعد في شهر صيفية، لشو كل هالشت البلا طعمة؟ بعد عنا لآخر تشرين الأول صيفية، خي ننزل على البحر ونعمل برونزاج. بعدين دخلك هودي القرارات اللي طلعوهن. زيادة بدل النقل 5 لترات بنزين والتعويضات العائلية عن الزوجة وعن الأولاد، يعني شو هالمسخرة هيدي؟ بيضحكوا انه ليه مثلا بدل ما يعملوا هودي كلهم
0: اوكي
3: بيزبطوا الرواتب، مثلا بيحسنوا الرواتب
0: والتضخم شو بيصير؟
3: يلا نهارك حلو استاذ توني.
0: اعتبر زادوا الرواتب وصار في تضخم بالبلد، وشو بتعمل؟ ما في مصاري بالبلد، البلد منهك بيستوي، بيقولوا لك الاستثمارات لن تأتي ومعروف الشروط، معروفة كل الشروط. ألو ألو ألو. بسمع أنا وياكم كمان أحمد.
4: يا خي توني صباح الخير، كيفك خي؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله
4: معلم. أنا شوفير تاكسي، عرفت علي؟ يعني وأنا مستأجر سيارة أجر بدفع 1.5 مليون كل يوم. أنا من الساعة 6 الصبح لـ6 العشية ما عم حط بجابتي 1 مليون أو 1.5 مليون، يعني عفوا يعني الاسيوبي عم طلع قدي على 2-3 مرات باليوم، عرفت علي كيف؟
0: ما احترام لك.
4: وهيدي الوعود اللي انت هلا شفتها واللي العالم عم تحكي فيها وحكى فيها هيدا، انا بعتقد كلياتها كذب ونفاق. إذا بوقفوا شو فايدة التاكسي الغرب الأجانب؟ نحن بنشتغل يا خيي، بس كلياتهم نمر بيضة عم تشتغل حاطين عليها تاكسي من فوق، وكلياتهم سواح بتعرف عطلي على راسي. الله يعطيك العافية خيي.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. كتب وزير الطاقة جو صدي على منصة إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن، وقدرته على تحمل الأعباء فلا يجوز تحميله المزيد بظل الارتفاع الكبير بأسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس وزراء الخميس إلغاء رسمة 300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية طبعا وتحفظ عليه الوزير صدي. المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين. اتصال. ألو.
5: ألو مرحبا.
0: مرحبتين أهلين.
5: معك وسام.
0: مين؟
5: وسام.
0: أهلا فيك وسام.
5: كيف بتقول؟
0: الحمد لله.
5: خي بالنسبة للقرارات اللي طلعت.
0: سمعنيها.
5: نوعا ما وزير العمل أنه عيش بدني غير دني.
0: ليه؟ مع لجنة المؤشر والاتحادات العمالية كلها والنقابات والاتحاد العمالي اجتمعوا وقروا ولقيوا هاي الصيغة الأمثل.
5: مثل قصة التمثيلية مثلا، وزير العمل والحكمة مع الأفران أنه ما في موظفين لبنانيين. هل ترى ما هو عم يستغفلنا أو يستغفينا؟ هل يا ترى وزير العمل مش عارفين أنه أرباب العمل ما عم ينتزموا أصلا بحد الأدنى؟ عم يجيبوا السوري بيعطوا 200 دولار، بيجي اللبناني بيقول له أنا بجيب سوري، هني ما عم يلتزموا.
0: نعم.
5: هو عرفين وهو عم يستخدينا. أنا مستعد هلا أروح على فرن شمتين بزحلي بوصل هاي التحدي لوزير العمل. أنا رايح يشتغل.
0: نعم.
5: إذا بينتزموا معي بالحد الأدنى والنقل القديم مش جديد، أنا مستعد هلا أروح على شمتين شمسية بمنطقة
0: كسارة. حتى خبرني حتى تنكون واعية وعملية أكثر، شو صاير بالفرن؟
5: لا لا بتستجعانا، ما هو الموضوع أنه أقول لك وزير
0: اللي شو أنت عم تخبرني عن فرن، أنا ما بعرف تفاصيله يعني ما بتبنى ولا كلمة من اللي قلتها، بس خبرني أكثر.
5: على راسي أنا مستعد روح إذا بيلتزم يعطيني الحد الأدنى والنقل القديم، أبديش النقل الجديد لنشوف مين اللي عم يستغبي الثاني، الوزير او الاتحاد.
0: ليه بده يستغبي الناس الوزير؟ مين بده يستغبي مين؟ ليه؟
5: ما سمعت.
0: ليش بده يستغبوا؟ ليه بدهم يستغبوا؟ شو الهدف؟
5: انه ما في يد عامله لبنانيه للافران، يا اخي التزموا بالحد الادنى، ما عم يلتزموا حتى بالحد الادنى.
0: نعم.
5: ما عم يعطوك نقل، بيقولوا لك السوري بيقبض 250 دولار، انا ما بدي اياك، قايل لك اياها بشكل واضح.
0: أوكي شكرا.
5: ومين وهو كأنه ما بيعرف.
0: يلا شكرا لك، بس حتى ناخد كمان مزيد من الاتصالات والرسائل. فويس من سليمان. صباح النور.
6: استاذوني على طول بيحكوا عن القطاع العام، طب القطاع الخاص المعطر يلي محترق نفسه
0: وهذا بيحكي عنه، خبرنا على القطاع الخاص.
6: إذا أنا باخد طعمة عهد صغير بيجي بدي أخد شغل بضربني المتعهد السوري يلي كان يشتغل معلم، صار هو بياخد الالتزام وبيروح بيجيبه صاحب الشغل وعادي، وبيقول لك انه هو اقل منك بدولار على اي متر بدك تشتغله، بيطلع بالاخر هو اكتر منك. نحن مع انه يشتغل هو كمعلم يشتغل
0: اوكي،
6: مع متعهد لبناني، بس صاروا هن عم ياخذوا الالتزامات، نحن مين بيحمينا؟ بعدين انت عم تحكوا عن بشارة الاسمر،
0: مش
6: هذا اسم نافر شوي عنا. بشارة الاسمر بيتحرك هو اصلا، بحركه استاذ نبيه بري، فشوف كيف رديو للسيد نبيه بري بالحكومة حتى وقف لهم المظاهرات. عنده عصاية بحركة ساعة اللي بده هو، الاتحاد العمالي بينزلوا على الشارع وبعيد ساعة اللي هو بده. ليش كل الناس بتضل ساكتة ما حدا بيتحرك؟ في شيء قطبة مخفية معلم.
0: سيمين انتبه للواتساب عندك على طول، في طرطقة على طول بشكل ازعاج. خليني اخذ اتصال كمان. الو.
7: صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين.
7: يسعد صباحك ابو جمال، عم بحكي معك.
0: اهلا فيك ابو جمال، كيفك ابو جمال؟ كيف بتشوف هالقرارات اللي اتخذت اللي ادت لالغاء يعني رح يوصلوا لبكره يلغوا الاضراب اليوم بعد الظهر؟ بنعرف
7: انا موضوعي مع احترامي لحضرتك مش اوكي ماشي الحال يعطيهم العافيه، بس انا في شغله ثانيه، شركات السكيورتي بلبنان يعني مينيموم معاشاتهم من 350 الماكسيموم 450. طب انا عمري هلا 54 سنه والدوام 8 ساعات، طب انا مضطر اشتغل 16 ساعه رائبه 700 دولار، ما حدا بتطلع فينا لا في ضمان ولا في ساعات ولا حدا بذكرنا ولا حدا يعني المفروض كمان يطلعوا بهالشركات ما احنا لبنانيين. ما حدا بتطلع فينا ولا بذكرون شركات السكيورتي ابدا ابدا نهائيا. طب وكيف بدنا نعيش نحن؟ انا مضطر عمري 54 16 ساعه معقول يعني
0: عم تشتغل بشكل يومي يعني 7 أيام 6 أيام بالجمعة؟
7: ما في ورانا بيت وعائلة وأجار، أنت فاهم الموال كله، كيف بدنا نكمل؟ ما حدا بذكر شركات ولا حدا مرة أي شيء اتصل حكوا عن شركات التكريمتي، المفروض هذا يتضوى عليه بعد إذنك.
0: يلا هلا أنت عم تضوي عليه كمان، شكرا لإلك، بروح لفويس مع أحمد.
8: بخير كيفك؟ كل مافيات وكذابين خي هذا، كل مافيات وكذابين، تليفون من بري كله متضبضب وكله كذب، عم تضحكوا على العالم علي، خاصة طلايس بدي اقول له معلمه بري بتضبضب.
0: طيب تنشوف يعني انتم بكره مع الاضراب، قولوا لي لو صار الاضراب شو كان رح يصير؟ لو صار الاضراب كمان قولكم شو كان رح يتحقق؟ هل مطالب هالناس رح تتحقق؟ مين بيعرف؟ بس للتذكير انه انا باخد الفويسز عشوائيا. اوكي اتصال. الو ايوه
9: صباح طوني.
0: صباح النور
9: علي من الجنوب.
0: اهلا فيك علي.
9: هي المسرحيه اللي عملها في حول الاسمر وعطوله بيعملها هيك مش اول مره.
0: طيب
9: انه انا ضد الزيادات.
0: طوني انت شو بتشتغل، قطاع خاص ولا قطاع عام؟
9: قطاع خاص ونزل معاشي بالوضع الاقتصادي الموجود هلا كمان.
0: نعم
9: يعني هالهيئات والجمعيات والكذا وكلن هالمنتخبات كله هذا بتعينه السياسة وبعينه السياسة مثل بدو بديره.
0: طب كيف عم بتعيش؟ كيف شفت القرارات مبارح للقطاع العام وهالتفاصيل كلها؟ خبرني.
9: هذا كله ضحك على الولاد الصغار. شو عم تعطيهم 5 لتر بنزين؟ يعني هو بتعطيه 5 لتر بنزين وبتعطيه من جيبته بترفع لي البنزين 200,000 و300,000
0: حتى في بعض المؤسسات بالقطاع

0: خمس صوب إذا في تقطع من ملة ما
1: يا خي حتى ما تطير على الطريق كمان معلش يعني
0: عم بكسر السيارة
1: يا خي الناس ينفعوا
0: عم بكسر السيارة
1: هلا اللي بده يطير هيدي مشكلته اللي بده يطير على الأوتوستراد المهم إنه كمان السلام العام بدها في قصص لازم نتبعها
0: يعني بنكسر سياراتنا كرمال نقول الاثنين عم بيطيروا فيش دولة
1: لحظة بتكسر سيارتك أحسن ما تقتل حالك يا علي تكسر سيارتك أحسن ما تقتل حالك بحادث سير لا سمح الله أو تقتل غيرك من يعني أنت وطاير بالسرعة شكرا لك علي أهلا وسهلا فيك رح اسمع توني على الواتساب قبل ما نرتاح شوي صغيرة
2: بس أنا عنا سؤال وزارة الشؤون الاجتماعية نحن صرنا من 2005 مشعبين متعدين شو الحال بتراجع بالوزارة ايه ما في مصالح وايه ما في مصالح معاشات نحن معاشاتنا زبابي بس هم عم يدفعونا اياهم
1: اوكي شكرا لك عندنا موجز الاخبار مع رونو رح نكفي هالحلقه الخاصه معكم بعد الموجز كونوا معنا

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

كتب وزير الطاقة والمياه جوصدي عبر حسابه على إكس أن الأولوية اليوم هي للمواطن وقدرته على تحمل العباء، فلا يجوز تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك أضاف صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300 ألف ليرة على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخزانة الأمريكي في مقر وزارة الخزانة في واشنطن في حضور وزير المالية ياسين جابر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادي معوض. تم خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والولايات المتحدة، وعرض الرئيس سلام التقدم الذي أحرزته الحكومة في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات التي تعمل على استكمالها لمعالجة تداعيات الأزمة المالية وإعادة بناء القطاع المصرفي. كما تم البحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي، وطلب الرئيس سلام دعم الولايات المتحدة لجهود لبنان في التقدم في هذين المسارين وتأمين الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح والتعافي الاقتصادي. كذلك تم البحث في جهود الحكومة لمكافحة الاقتصاد النقدي والحد من استخدام النقد خارج النظام المالي وتعزيز الشفافية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتعزيز اندماجه في النظام المالي الدولي. أضرم إسرائيليون النار في مبانٍ وسيارات وممتلكات فلسطينية في قرية جالود في نابلس بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أنه تم بدء سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار. أخيرا أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شحنات النفط عبر مضيق هرمز والطرق البديلة بلغت نحو 80% من تدفقاتها قبل الحرب. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح راسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: نكفي معكم برنامجنا وهالحلقة الخاصة عن الإضراب اللي كان يفترض أنه يتنفس بكرة. فإذا كيف بتشوفوا القرارات اللي تم التوصل لها بعد اجتماع بلجنة المؤشر مع الوزير وزير العمل والاتحادات النقابية والاتحاد العمال العام؟ هل كنتم متوقعين أنه الإضراب يتنفذ ويوصل لحل؟ ما بعرف إذا كنتوا ناطرين حلول من الإضرابات. السؤال كمان لموظفي القطاع الخاص، كل موظفي القطاع الخاص عم يسمعونا، كيفكن يا موظفي القطاع الخاص؟ شو وضعكن؟ كيف عايشين؟ طمنونا عنكن. فإذا كنتوا بالقطاع الخاص كمان فيكن تجاوبوا، مرتاحين لأوضاعكن؟ عم تطلعوا مش عم تطلعوا؟ عم توصلكن حقوقكن؟ 09-218-233 رسالة صوتية على 70-95-9111. بسمع جورج قبل ما نكفر اتصالات على الواتساب. صباح النور
1: يا عمي، برافو علينا، صرت تضحكوا على العالم، توقفوا كل شيء فيه اضرابات وكل شيء فيه مظاهرات، تضحكوا عليهم يعني بزيادة 600-700 ألف يعني على نهار يعني، والله برافو عليهم عن جد. بكرة بس يصير تاكل البنزين ب35 وب40 و45، خلي ينبسطوا، يلا برافو عليهم. شو ما عملوا فيهم اصلا يعني شعب يعني،
0: ليش انت مش من الشعب؟
1: يضل غافي ونايم خلص، طالما زعيم ومبسوط هو مبسوط، خليه يضحك عليهم يلا ب 700 ألف 800 ألف.
0: ليش انت من يعني مش من الشعب؟ 700
1: ألف وقفوا على المظاهرة، وهات تجد البنزين 32 بس بيح اليوم يعني نزلوه 1000، برافو عليهم، خليهم مبسوطين يلا.
0: بعد ما طلعت لائحة نشوف، بعد ما طلعت يلا 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111. الو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: صباح اندري معك.
0: اهلا فيك اندري،
2: نهارك مبارك.
0: اهلا وسهلا.
2: عندي سؤال صغير، انا اكيد مع الاضراب.
0: انت مع الاضراب؟ بس ما بقى في اضراب، متوقع كنت توصل لنتيجه بهالاضراب؟
2: نتيجه صعبه.
0: ايه، ولشو انت مع الاضراب؟
2: مع الاضراب اذا بيجيب نتيجه على خير، اذا العالم توقف كلها وقفه وحده.
0: إيه؟
2: واحد اثنين.
0: بس بكره كان في
2: صغير اذا بتريد.
0: بس اندري بكره كان في اضراب.
2: نعم،
0: كنت متوقع انه يوصل اصوات الناس ولا لا؟
2: لانه دغري بده يتسيس بلا مرحبا.
0: ايه يعني ولا شو انت مع الاضراب اذا بده يتسيس؟
2: مع الاضراب اذا بيجيب نتيجه عم بقول لك، بس ما هو اصلا يعني حتى الشعب يعمل حركه، بس من نجر
0: بس يبين انه في شعب حي.
2: ان شاء الله يا رب.
0: إيه؟
2: ان شاء الله.
0: اوكي، انت موظف قطاع خاص ولا قطاع عام ولا شو؟
2: قطاع خاص.
0: قطاع خاص.
2: بس عندي سؤال،
0: كيف عايش؟
2: السيارات المواكب الرسميه
0: كيف عايش؟ صديقي زيحني من هالقصص البلا طعمه هلا، مش هذا الموضوع.
2: لا لا لا، سؤال
0: اندري اندري اندري اندري اندري اندري.
2: أيوة.
0: زيحني يعني هلا، ما بدي فوت بزواري بالسيارات المواكب، خليني بالموضوع الاهم. انا عم بسالك انت كيف عايش، شو وضعك، شو بدي بسيارات المواكب بشرفك لو اللي كيف عايش؟
2: مش كبشي تاني ابدا.
0: لك شو بدي بالمصروف هلا، خبرني، يمكن المسؤولين عم بيعبوا لهم بنزيناتهم من سيارات من مصروفهم الخاص.
2: كل يوم بيومن على راد.
0: كيف شو بتقبض، شو بتطلع
2: يومنا؟
0: طيب طيب،
2: وبنوصل اخر الشهر اكيد مطعوجين، لانه يعني عندي جامعه لبنتي وبدكش مين يخبرك، مثل كل العالم مش لوحدي.
0: ايه، عم بكفيك معاشك؟
2: اكيد لا.
0: قد ايه بتقبض يعني تقريبا؟
2: انا بقبض 1050 دولار.
0: 1050، كيف مقسمهم؟ بتبلش تقسمهم كيف؟ خبرني.
2: اول شيء موتور لنضوي لنقعد بالبيت.
0: ايه،
2: اول شيء موتور. واكيد
0: موتور قد ايه طلع عليك؟
2: انا هالشهر 297 دولار.
0: نعم،
2: بكفوا هودي تلت المعاش.
0: بعدين
2: في عندك بنزينك.
0: ايه،
2: عندك تليفونك ما بيحرز بالنسبة للي عم يندفع، في تقعد بلا سلر، بس بطل فيها نقعد بلا سلر، كمان هذا مصروف.
0: ايه ايوه،
2: الاكل وشرب والتعليم.
0: طيب،
2: غير بوليس التأمين وغير هودي كلهم، لأنه
0: يعني بتوصل بنص الشهر ميرسي باي باي.
2: ان الله راضي الحمد لله.
0: حدا بالبيت بيشتغل غيرك ولا بس انت؟
2: لا انا بشتغل
0: بس انت، للمدام ولا للبنوت؟
2: البنت بالجامعة من غشار ومدامتي بالبيت.
0: يلا شكرا لك، بسمعنا وياكم جوزيف.
3: مثل ما بيقول الشاب اللي قبلي عن قصة التاكسي،
0: ايه
3: دوها على الدولة شوي، تبرم بالليالي
0: شو؟
3: ما في تاكسي، وبكل واحد يبقى حاطط لك ساين تاكسي، وهو نمرة بيضة، نمرة بيضة مش نمرة حمراء، نمرة بيضة وحاطط ساين التاكسي، أو أحمل هيك ما في. وما حدا يقول بالبلد ما في مصاري، البلد منهك. إذا البلد ما في مصاري، العالم كيف عم تشتغل السوبر ماركت؟ كيف عم تشتري؟ كيف العالم عم تشتري؟ البلد فيه مصاري بس فيه سرقة كتير.
0: أوكي.
3: قصة البنزين، يتأكدوا أول شيء نوعية البنزين، يتأكدوا البنزين اللي عم يفوت على الدولة من وين مصدره، بأي أسعار عم يشتروه، كيف عم يت... مافيات مافيات حبيبي.
0: شكرا لك جوزيف. لا بس حسب ما فهمت كمان ونتيجة الفحوصات اللي عم تجريها الشركات بلبنان، المواصفات للبنزين والمازوت وغيرها مواصفات دقيقة وعلمية منيحة 100%. هلا في بعض الترمبات أو بعض الناس بيخلطون شيء تاني، بس من المصدر عم بحكي من الشركات، لا البنزين ممتاز. اتصال. ألو. الو، اهلا،
4: كيفك استاذ توني؟
0: الحمد لله،
4: يعطيك العافيه. لك انا بالنسبه لموضوع
0: مين معي؟
4: معك الي.
0: اهلا الي، تفضل.
4: بالنسبه لموضوع يلي لجنه المؤشر يعني عطيت توصيات، انا بقول انه الشعب لازم يكون تفكيره ايجابي على قاعده خذ وطالب مثلا، عارف كيف؟ وهلا دائما الاضرابات، ما الدولة ما فيها تعطيك انت شو بدك، يعني كل انسان انا عجبني هداك ما عجبه، انا بصرف $1,000 هداك بصرف $200 هداك شو بعرفني، كل انسان حالته شكل. بس الدولة عندها نظام عام، عندها قدرة خاصة، ما فيها تعطي اكتر من هيك. انا مش يعني هديفة عنا،
0: يعني هذا المقدور تبعها ما فيها اكتر من هيك،
4: ما فيها اكتر من هيك،
0: مش هيك؟
4: ما فيها، بده يكون واحد ايجابي.
0: يعني خلينا نحصل قد ما فينا، مثل عملية القدم، عم ناخد حقوقنا قدم قدم شوي شوي،
4: خذ وطالب.
0: ايه
4: هيدي القاعدة.
0: يعني انت لقيت اللي قدمتهم الدولة من بعد اجتماع لجنة المؤشر والنقابات ممتازين، مقبولين بالفترة الحالية،
4: مقبولين. اوكي بعد 6 أشهر 7 أشهر اضربوا، بكرة بصير في انتخابات، بدهم يعطوك، بدهم يزيدوا لك.
0: ايه انتخابات نيابية.
4: اكيد بعد سنة يمكن.
0: عم تحكي لبعد سنة ونص سنتين؟
4: شو
0: يدرى مين يعيش؟
4: كل الناس مدبر حالها،
0: يدرى مين يعيش
4: وطالب. انا هيدي الايجابيه. أوكي. هيدي انا خذ وطالب.
0: هلا حتى دونالد ترامب عم بيقول من بعد الانتصار القريب على ايران رح ينخفض البنزين بالعالم كله مش بس ببلاده.
4: ما في انتصارات يعني، هو
0: هيك عم بيقول. انا عم بقول لك شو عم بيقول ترامب.
4: شو بدي بترامب انا بدي
0: شو
4: بالداخل.
0: خليني خبرك، ترامب هو داير العالم كله هلا. شو بدك بترامب؟
4: هذا داير حدا يا معلم، انت بدك شو بدك، انت بس عرف شو بدك.
0: ترامب
4: بينزل تحت رغبتك.
0: ترامب بينزل تحت رغبتنا اذا
4: طبعاً
0: بدنا.
4: طبعا
0: اوكي، نحن في حوله. يلا شكرا لك.
4: يلا اعطيك العافيه.
0: هلا بدنا نقول له لترامب حل حلا يا معلم. ايه يعني شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع جورج.
5: مسيو توني بونجور، كيفك؟
0: بونجور
5: جورج معك.
0: اهلا بجورج.
5: انا من القطاع الخاص.
0: نعم.
5: ماشي حال كتخر الله، ما فينا نقول شيء. بحاجه لشغل تاني بالفتره بعد الظهر او بالليل.
0: نعم.
5: بس عمري ما بقى يسمح لي لان اشتغل 20 ساعه و18 ساعه، هذا شيء كتير صعب.

0: في صديقنا أبو عمر من بيروت. أبو عمر بليز ما تدق على الواتساب لأنه السيستم بيعمل لك بلوك.
1: لو عم بيكون أكبر من اللي أنت عم بتطلع مشان هيك عم بتكون الأمور كتير صعبة. ما بعرف أنا صراحة ما بعرف شو الحل يعني، بس منا هينة الفترة اللي عم نعيشها، على أمل نقدر نقطعها بخير وسلامة
0: إن شاء الله يا جور. شكرا لك، أهلا وسهلا.

0: ايوه
1: صباح
0: النور، اهلين
1: معك جاد من البحر.
0: جاد كيفك يا جاد؟
1: تمام الحال.
0: من صوتك قطاع خاص مرتاحه وضعك؟
1: لا اعوذ بالله، قطاع خاص مش كتير مرتاح.
0: ايه مش كتير مرتاح القطاع الخاص؟
1: لا، وهيدي انا ومدامتي المشكلة.
0: ما هو عادة بتلجأ الدولة للقطاع الخاص اجمالا وللناس اوكي لعملية التمويل.
1: احنا ما على المشكلة انه شغلتي كلها لها علاقة بالبنزين، يعني دليفري.
0: اها
1: مكتب دليفري.
0: نعم
1: بعض الدليفري مثل ما هو يعني ما بتتغلي على العالم بعد اي زيادة يعني التسعيرة.
0: يعني انت بتوصل البنزين من الترمبة او من المصدر؟
1: انا شو؟ انا دليفري يعني دليفري الاونلاين.
0: نعم
1: السيارات كلها دائما
0: على بتشتغل اونلاين. فكرت انت دليفري يعني بتوزع بنزين.
1: لا دليفري اونلاين.
0: اوكي
1: هلا في عنا مشكله لانه هون بلشت الساعه فالعالم انا عملت دراسه قصه البالت
0: قصه
1: المزار. ما نروح على المزار، نروح على صواب البالت. هذه هلا طالع جديد
0: مش عم بفهم، بس علي لي صوتك.
1: هني في هلا صوب نازل جديد على كرمال التدفئة.
0: صوب
1: صوبة صوبة الفاية.
0: اوكي عرفت. اوكي
1: صوب البالت هلا
0: بالت.
1: هي ارخص من المزبوط، بتوفر اكتر.
0: بس قربت امك بليز على الابارية لان بالكيد عم بفهم.
1: فرحنا بدنا نشتري الصوبة والبالت، عم طلع عم تشتري البالت مضروب. ما بيدفي.
0: نعم
1: طيب كيف هاي يا زلمة كيف؟ يعني بدك تروح من شغلة على شغلة ما في في سرقة في نصب في
0: طبعا
1: يعني لا الدولة بترحمك ولا الشعب بيرحم ويعني يعني شو الحال؟
0: اوكي
1: لا في رقابة ولا في شحار عليهم.
0: اوكي يعني في حتى الناس مش عم تنضبط.
1: لا اكيد ما في شيء، يعني حتى اليوم عم شوف انه رجعوا طبعا المطاعم اللي كانوا على هادي على الجديد كانوا مسكرينهم رجعين عم يفتحوا وبعده ما عاملين شيء. يعني ما في رقابة على كل شيء يعني.
0: نعم اوكي شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا

0: إذا رح نرجع نعيد الموضوع كله سوا على بعض، ولحتى الناس بدو يشتركوا معنا بالحلقة يشتركوا. اليوم بعد الظهر في اجتماع نقابي بمقر الاتحاد العمالي لاتخاذ قرار العودة عن الإضراب العام يلي كان مقرر بكرة، على وقع الاتصالات الإيجابية مع الحكومة مثل ما أكد رئيس الاتحاد بشار الأسمر. وامبارح أعلن وزير العمل محمد حيدر بعد اجتماع لجنة المؤشر ليلي ما انتبه أو يلي ما تابع، اسمعوا شو أعلن.
1: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل، تحتسب شهريا على متوسط سعر البنزين الشهري. هيدي الآلية تعي تحكم بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة الطاقة، ومنعلن عن الآلية لاحقا. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحرج نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500,000، وأن لا تتخطط من 100,000. بالنسبة للنقطة الثانية التعويضات العائلية، اتفقنا على رفع التعويضات العائلية. التعويضات العائلية يعلن عنها من مجلس إدارة الضمان ومضيها في وزارة العمل وتصدر بمرسوم عبر الحكومة، وتعويضات حتصير قيمتها ما يقارب 86% مما كانت عليه بال 2019. بالاجتماع اللي صار الصبح مع نقابة الشحنات كلها تم الاتفاق على أن وزارة العمل سترخص للعمال السائقين الأجانب ضمن شروط تحفظ حق السائق اللبناني بالدرجة الأولى. نتمنى أنه تساهم بتحسين وضع النقل الداخلي والخارجي عبر مرفق بيروت وعبر الحدود. الموضوع الثاني اللي مهم بتشدد عليه على أنه النقل الداخلي من تاكسيات، فانات، أوتوبيسات حصرا للبنانيين، ويمنع منعا باتا يكون أي سائق أجنبي.
0: مثل ما قال البراكس، فإذا نزل اليوم بنزين 1,000 ليرة، 95 و98، ونزل الديزل 15,000، فانية الغاز زادت 84,000. هلا دكتور أسمر يلي بدوره أكد أنه تم الاتفاق على رفع بدل النقل لما يعادل 5 لترات من البنزين يوميا، يعني تقريبا شي 720,000 ليرة، أشار لموافقة الهيئات الاقتصادية على هالزيادة، إضافة لتعديل التعويضات العائلية بحيث بيرتفع التعويض عن الزوجة أو الزوج من 2,100,000 ليرة ل3,000,000 ليرة، بينما بيرتفع التعويض عن الولد من 1,155,000 ليرة ل1,600,000 ليرة، على أنه يشمل التعويض تقريبا 5 أولاد. أوكي، هلأ بيقول كمان بشارة الأسمر أنه هالزيادات بتحتاج لمرسوم، على أنه رح يطرح مشروعه على مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأسبوع الحالي هو رئيسه، تمهيدا لإحالته للجهات المعنية. أسئلتنا كيف بتشوفوا يلي تم التوصل له من قرارات اللي أدت لإلغاء إضراب بكرة؟ يعني اليوم حيقروا أنه بكرة ما في إضراب، وهل كنتوا متوقعين أنه الإضراب يتنفذ ويوصل لحل؟ والسؤال هون كمان التاني لموظفي القطاع الخاص، كيف كون؟ كتير بسيط، كيف كون؟ شو وضعكم؟ كيف عايشين؟ رح ياخذ اتصال. الو
2: الو،
0: ايوه
2: بونجور
0: بونجور،
2: معك كلير.
0: كلير علي صوتك بس تسمعك.
2: اوكي، بس انا مشان القرار اللي طلع، ما دام عارف انه ممنوع لحدا من مثلا يكون غير لبناني، بس هذا اللي بيشتغل على التوترز اللي بيعمل دليفري منه لبناني وبيعرف لبنان اكثر من اللبناني، صار هذا ما في حدا يعني يلفت النظر له. بعدين غير هيك الفرن مش لبناني، المحلات الحلاقة مش لبناني، الخضرجي مش لبناني، اللحام مش لبناني، انه لمين يعني ما خلوا له مجال تيقدر هاللبناني يشتغل.
0: انت بتشتغلي
2: شنجري. شو اللي بدك اي مهنة ده ما بيطلع لك لبناني؟ طب ما عملوا حل، صاروا اكتر من 2,000,000 زلمي ونحن هني بيجوا ونحن منفل.
0: نعم كلير، انت عم تشتغلي ولا ما بتشتغلي؟
2: انا هلا ما بشتغل.
0: نعم
2: ما بشتغل لانه ما قدرت اشتغل.
0: نعم
2: كيف تشتغل؟ ما مش ما هيدا الموضوع.
0: طب كيف بتدبري حالك؟ مين عندك عم كلير اسمعيني شوي، كيف عم تشتغلي؟ كيف عم يشتغلوا بالبيت عندك؟ مين عم يشتغل؟ كم شخص؟
2: اشتغل اخذ دوامين.
0: جوزك اخذ دوامين، تا عايش عائلة من كم شخص؟
2: بنتي سافرت فلت.
0: ايه؟
2: عم تدرس برا.
0: نعم
2: ونحن لوحدنا هون منركض بركض بركض تنبعتهم انجع عم فينا ناكل.
0: بنتك راحت تعيش برا وتشتغل برا؟
2: عم تتعلم.
0: عم تتعلم
2: عم تتعلم.
0: نعم
2: بدك تعطيها سكن هناك، بدك تعطيها معيشتها، بدك ايام بدي قلي بتقلي بعطي لي 10 دولار لا اقدر اكل فيها.
0: 10 دولار اوف
2: هنجع عم فينا نأمن لها.
0: ما كنت افضل ما كنت تفضل ضل بين اهلها و...
2: يا ريت ما عندي غيرها كمان
0: وسفرتيها و...
2: ما عندي غيرها.
0: شكرا لالي.
2: قعد ما بينقعد، اذا بدك الصبح منقوم ما بتلاقي غير اللبناني عم بيفتش على تنكي وعلى صحة ليعبيهم، وبالليل بتشوفهم هن سارحين وجايين وموتوسيكلات و... انه في
0: وين باي منطقه عم تحكي؟
2: عم بحكيك بالسد، بسد
0: البشريه. سد البشريه اوكي.
2: ما مش مقبول، ما في حدا الصبح تقوم تقول له صباح الخير بتعرفه. اجوا كانوا سوري يعني اجوا ما معهم يقعدوا، هلا صاروا بياخذوا احلى شقق بيعيشوا وعندهم كل شيء وبيشتروا وبيشتغلوا ونحن قاعدين بنتفرج. هذا الوضع ما هو صحيح.
0: اوكي
2: بتقول ليش اللبناني بفل؟ نحن بنحب بلدنا، نحن بنحب
0: بس خلينا نلحق على الكل، طولنا شوي. شكرا لك. بسمع لورين.
3: صباح الخير استاذ فوني، معك لورين فرانسيس.
0: لورين
3: استاذ فوني، انا ضد الاضراب لانه الاضراب اللي عم يدعو له هو لمطالبه الدوله بتخفيض الاسعار. عن اي دوله عم نحكي؟ دوله اخذت قرارات بعد ما نفذتها. ايه انا مع الاضراب ضد الدوله لنطالبها بتنفيذ قراراتها المتعلقه بحصر سلاح وبصر سلطتها على كل الاراضي اللبنانيه. ساعتها الوضع الاقتصادي بنحال تلقائيا، لانه المشكله عندنا هي مشكله سياسيه وامنيه. يعطيك العافيه استاذ فوني.
0: شكرا لك لورين، يعطيك العافيه. كمان باخذ اتصال. الو.
4: بونجور توني.
0: بونجور، اهلا اهلا.
4: يعطيك العافيه.
0: يا الف اهلا. بس انت مين؟
4: بخصوص النافعه.
0: الشكاوى مش للبرنامج بليز.
4: بس بدي مره اخر.
0: لا لا دخيل عرضك. حبيب قلبي بس ما فيني مرق شكوى منك، بدي يصير مرق من غيرك كمان. معلي.
4: اوكي حبيبنا.
0: يلا بعتذر منك حبيبي.
4: ثانك يو لك، ولا يهمك.
0: بعتذر كمان مره عذرا. خليني اسمع اتصال كمان. الو.
5: بونجور. معك ريتا.
0: كيفك يا ريتا؟ طبعا. بس ريتا بليز وطي الراديو اذا بتريدي.
5: اوكي بدي لك شغله وحده هلا. وقف البنزين الف ليره.
0: ايه
5: مظبوط.
0: نعم.
5: ما هن يحرق بين شيطانهم يا رب سامحني قبل الضو، ما خلونا الواحد يكفر. بعلوه 80-90 ألف 100 ألف مواطن اللي بعلوه بوصلنا اياه 100 ليره. شو عملوا يعني؟
0: هلا الوزير صدر رح يطالب مجددا مجلس وزراء بانه يشيلوا 300 ألف اللي اخذوها بكره مجلس وزراء الخميس.
5: يا زلمه تنكه البنزين 33 دولار 35 دولار.
0: بعرف
5: يا زلمه قاعدين بلا شغل. انا كوفار ستاتي فقلت انتين مسكره محل ما عم لاقي شغل. ببرم ببرم ببرم ببرم ببرم ببرم. انا بشتغل كويكيز، بشتغل تركيب شعر، بعمل اكستنشن. يا زلمه ما في بقى اشغال. ينقبروا يحلوا عنا بقى، ينقبروا يحلوا عنا. كان الحكام، كان مين ما كان، مين ما كان الغربيه، ينعبروا بقى
0: كله يفتحوا على ريتا. قديه بما انك تشتغلي قطاع خاص، قديه الواحد لازم يكون مأمن حتى يقدر يقولوا يتنفس؟
5: يقول
0: يتنفس 1500 دولار وعاش. لازم يكون 1500
5: حتى يقدر يعيش عائلته، يعيش هو وعائلته. اذا لحاله
0: تعيش الحف يعني.
5: نعم نعم. اذا هو لحاله بده 1000. هيدا عم بقول لك 1500 يعني مش كل شيء بنقدر نجيب لاولادنا مع الاف.
0: طب بكره كان مفروض يكون في اضراب انتغى.
5: انا مع الاضراب، انا مع الاضراب ومع يقبرون هالحكام الاحراميه.
0: مع الاضراب مع يعني ممكن كان الاضراب بكره يوصل لحال بس هيئته رح يطير.
5: ولا تخبرك خبريه. هون بالناجين اللي قاعدين عالم بلا كرامه من الاخر.
0: ايه كل
5: بهالكلمه.
0: لا بدي واخذك لانه انت كمان من العالم.
5: مش العالم عم مش العالم عم بقول لك الحكام
0: العالم معترة.
5: العالم معترة. مين ما بيقول لها تعالوا خذوا هاي، تعالوا اطلعوا انتخبوا خذوا هاي 100 ضرب فيهم ركضوا ورا بعضهم.
0: يعني مش معترة، العالم عندها مصلحتها الخاصة قبل مصلحة العالم، مصلحة البلد.
5: عليك. خلص بلد دعانه يكون هيك دعانه.
0: شكرا لك ريتا. بسمع سمعان على الواتساب.
6: صباح وطاني معلنا غيرك يا شيخ الشباب. يا عمي نحن طلعنا على التقاعد. طيب نحن ما حدا بيجيب سيرتنا ليش؟ ما نحن مظلومين اكثر من ناس. ما بدنا شيء تعويضات من الكهرباء، ما اشتريت لنا سيارة، بيزيدوا للعالم ونحن شو قصتنا؟ ما حدا بيرحمنا ليه؟
0: يعني عن جد صرخات الناس بتخوف، بتخوف مش بس بتوجع، بتخوف. 09-218-233 مع دقيقة ونص كمان لاتصال. الو.
7: الو.
0: ايوه.
7: بونجور توني، يعطيك العافية. معك إلي.
0: اهلا فيك إلي.
7: أنا مع الإضراب بس ضد المظاهرات وتنزل العالم على الطريق، لأنه في ناس بدها توصل البلد لغير محل.
0: أها.
7: إضراب إضراب أوكي.
0: إضراب شو يعني؟ إقفال عام يكون بالبلد؟ إقفال عام
7: إيه، بس ما حدا ينزل على الطريق، لأنه هيدا.
0: ما هني كانوا بينزلوا، كانوا رح ينزلوا يعملوا اعتصامات.
7: هيدي ما بتسوى، أنا ضدها. إضراب أوكي، بتحس الدولة إنه العالم بلشت ضيقت كثير.
0: يعني إقفال عام، إقفال عام للمحلات والمؤسسات كلها، والناس تضل قاعدة ببيوتها وما تمشي على الطرقات.
7: صح صح. وبالنسبة للمدام اللي حكيت كرمال السوريين، ما حق 100%. يخيل اليوم الدولة صار عنا شي مليونين أكثر من مليون سوري بالبلد، شي وراء شي بلا وراء، ما حدا عارف شي عم يفوت فيه سوريين على البلد.
0: ما بنعرف،
7: ونحترمون وكل شيء. يا خي الدولة تفرض تقول خي كل سوري بده يفوت يشتغل بهالبلد، خي يدفع $2000 بالسنة للدولة.
0: في إجراءات أخذتها الدولة طبعاً، الوزارات المعنية عم بياخذوا إجراءات وعم بيشتغلوا كمان مع الحكومة السورية للحد من الدخول غير الشرعي.
7: ما رح يلقطوها، ما رح يلقطوها، ما رح يلقطوها،
0: ما رح يلقطوها.
7: أنا بطلع على الصيد على عكار على الحدود طول. لك شي بيخوف، لك شو واحد بده يحكي يعني، شي بيخوف لك، لا حسيب ولا رقيب، ما حدا فايت العالم ودار فايت ودار العالم حكي هذا كثير. وضوم تخدها الدولة اللبنانية على كل شخص سوري حبيب يشتغل بالبلد.
0: شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. خلينا ننتقل معكم لقسم الأخبار بمحطة 9:15.
8: خبر 9:15. قال وزير الخزانة الأمريكي في منشور على موقع إكس أنه التقى رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير المالية ياسين جابر وتحدثا عن إصلاحات القطاع المالي الرئيسية في البلاد، وأكد على مناقشة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله في لبنان، وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المالي المصرفي في لبنان.

0: نافذة الأم وسورو بتركب بعد بهالأيام. خلينا أنا وياكم نكفي الاتصالات والرسائل الصوتية على 09-218-233. بسمع اتصال كمان. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: سمير طو عم يحكي.
0: أهلا سمير.
1: سيرتوني الوضع الاقتصادي أكيد سيء، ومن 30 سنة حطوا إيدهم على اتحاد العمال العام بيستعملوه بالسياسة، يعني مش أكيد لازم الإضراب كان يستمر دون توقف إلى حين تحقيق المطالب والحد الأدنى.
0: بس أصلا ولا مرة شفنا الاتحادات العمالية اشتغلت وعملت إضرابات ونفذت، بس يبدو أنه مبارح الحكومة استوعبت الصدمة مظبوط، واجتمعوا باللجنة المؤشر مع الوزير وطلعوا بالقرارات وتوافق الكل، يعني طلعوا كلهم مبسوطين.
1: تستوني خدروا الناس، خدروا الاتحاد العمال العام، خدر خلقه.
0: أنا مش بس الاتحاد العمال، الكل عم بقول لك، بس يعني انت عم تكب سمير على الاتحاد العمال. الاتحاد العمال خليني بس وصل لك الصورة. الاتحاد من ضمن عدد كبير من النقابات وكان معهم الوزير المعني.
1: تستوني فرخوا اتحادات ونقابات بالعشرات وبالمئات، نحن بنعرفها تاريخيا، حركة أمل حتى إيدها كل النقابات وعلى.
0: طب خبرني هلا، خبرني كان رح يوصل
1: ميت. انا بشتغل لحسابي، عرفت كيف؟ لانه ما عطيك تحمل الوظيفه، وانا حمل لك رساله من عمال جراي ماكنزي لبنان سبينس، دقوا لي عده مرات جيعانين ما معهم يتنقلوا، وضعهم بالارض مثلهم مثل كثير من الشركات، بس حاول لانه في تواصل معهم شيء مخيف. استيفطوني الناس ما معها تنتقل من خمسة، بين خمسة وعشرة الشهر ما بيبقى معهم ثلثين عمال لبنان، الثلث هداك زبائنية، يا راضي الرئيس يا راضي تبع القطاع الخاص يا راضي القطاع الحكومي، مش ضابطة بالمرة. الجوع ضارب، الوجع ضارب، الناس للتربيع ما معها تاكل، سنة ما حدا يقدر يتدفى، الاتحاد العمالي العام غايب عن الوعي، وكل الناس بتعرف، مش أنا مش عم بخترعها من عندي، كثير قضايا بيعالجها
0: بس أنا ما عم بقوس على الاتحاد العمالي، أنت بس نازل
1: الدولة الحكومة
0: لحظة مبارح يا سمير بعدك نازل طخ بالاتحاد العمالي، يمكن هو ما بيسوى ما بعرف، بس عم بقول لك شغلي إنه مبارح اجتمعوا الكل وقلت لي فرخوا يخي في الحكومة معهم، في الوزير المعني موجود،
1: الحكومة ما عندها إمكانيات، مضطرة تقبل بالتسويات.
0: لا يعني عملت
1: الهيئات الاقتصادية متعامرة، تستوني الهيئات الاقتصادية متعامرة.
0: طب فأذن الناس، أنا محلك مع العمال اللي عم تحكي عنه، يتفضلوا بكرة ينزلوا على الطرقات يسكروا الطرقات.
1: الناس ما تلتين مسيس أحزابهم يلي ما عندها
0: ما منك وجر، عم بقلك إذا أنت عم بتقول هالقد ما بيسوا والأحزاب ما بتسوى والحكومة إلى حد ما
1: صحيح
0: مش ظابط، اوكي نزل على الطريق بكره، خذ هالبوطه اللي معك ونزلوا.
1: لذلك نحن انا الشخص اللي عم يحكي معك بال 2012 عمل نقابه بالقوه وعمل تمرد بالقوه.
0: طب ما انا عم بقول لك هلا شو بدي بال 2012 اللي فات مات، عم نحكي هلا الناس
1: ما بيمشي، الناس مدجنين.
0: أوكي.
1: مدجنين لانه لعمتهم هذا اللي عم يجيك من الشمال معه خمس اولاد ومعه ياكل، بيقول لك
0: شكرا سمير. شكرا سمير، اهلا وسهلا، بس حتى نلحق لانه مش تروح الحديث. بسمع شادي.
2: بونجور استاذ توني، كيفك شو اخبارك؟ ماشي الحال، يعطيك الف عافيه. يعني هو برنامج كثير حلو بالفعل، انا بتابعك دائما يعني بتعرف انت يعني، بس لنا شغله بالنسبه لموضوع المعيشه، ايه صعب كثير كثير، وخاصه لنا بجنوب هون صوب، نحن بالنمطيه بتعرف انت بحكيك دائما أكيد المعيشة صعبة، غلاء بنزين صعب كذا، ولا بدأ لازم إعادة نظر بمعاشات الموظفين لقطاع العام، القطاع الخاص يعني تقريبا ماشي حاله، يعني
0: مش ماشي حاله
2: إنه عم يقبض مثلا مبلغ مقبول، بس القطاع العام تقريبا متدني كتير، يعني أكثر أحصى واحد بقطاع العام بيقبض له شيء 350-400 دولار، يعني شو بيعمل هون إذا عنده أجارات وعنده بنزين وعنده كذا، خلي 500 دولار يعني. وبعدين لا أنا مع التسوية الأوضاع القطاع العام، يعني أفضل شيء بتعمله هاي الحكومة
0: تسوية أوضاع القطاع العام. كمان هلأ عم بيضربوا إيدهم على جيبة القطاع الخاص، ما هاي المصيبة، هاي المصيبة، الناس كلها مثل ما بيقولوا حبلت بس مش قادرة تعمل شيء، كان مفروض يكون في إضراب بكرة، يبدو أنه التسوية وصلت لحل وسمعناها قبل شوي من الوزير ومن دكتور أسمر. فينا ناخد اتصال. ألو.
3: ايه بونجور اخي طوني، روبير معك.
0: اهلين، بس وطي الراديو بليز.
3: وطي بس حبيب القلب، يعني كل اللي عم تحكيه عن جد شيء بتعب القلب. اول شيء انا بدي رد على هيدي المرة
0: مش هيدي عن الست اسمها.
3: مش عم دافع على السوريين
0: بس لحظة بس تقول لك شغلي، مش هيدي المرأة اسمها عن الست.
3: لا عم بحكي أنا بدي أحكي بالنسبة للسوريين،
0: عم بحكي عن التعبير، عن التعبير اللي وصفتها فيه للمدام تنكون شوي لائقين على الهواء.
3: سوري أنا بعتذر بس المدام اللي
0: عم تحكي عن إيه يعني مشان هيك يكون كلام لي إيه.
3: أوكي أنا بعرف الأداء تبعك كثير مرتب طوني على طول، أنا مع صوت لبنان الحر حبيب القلب. الخبرية ما في شباب لبناني بيشتغلوا ما في شباب لبناني بيشتغلوا، وأنا من زمان متعهد مني أنا بحب يكون مع لبنانية بس ولكن ما بيشتغلوا
0: الشباب اللبناني ما بيشتغلوا.
3: بدهم يعملوا لك، أنا عندي مؤسسة بيجوا يعملوا لك معلمين وهن بدهم يعلموك.
0: طب إذا لا بيشتغلوا ولا بينزلوا لحتى يطالبوا باللي بدهم إياه من طالبهم شو الحال؟
3: كل البنى اللي عم يطلع من لبنان إذا ما في سوريين وقف الشغل.
0: نعم
3: نحن بنتمنى على الدولة تعملنا شيء حتى نحن كنا منسجل شغلتنا، كنا منسجل وهن بيقدروا يوقفوا هذا الشيء. مثل ما كان عم بيقول الشاب بعكار على الحدود بالعريضة، يومية عم بيفوتوا ألوف السوريين.
0: نعم يعني بعد الحدود فيلتي بالعريضة،
3: فيلتي ما حدا يحكيني بالهذا فيلتي.
0: أوكي
3: ويعطيك ألف عافية خيطون،
0: شكرا لك. بس بعتذر يعني عم نجرب ما تكون مداخلات طويلة لحتى نلحق على الكل. ألو ألو كمان بسمع توني. توني
2: بونجور توني.
0: أهلين هلا
2: توني. شو بدنا نحكي تنحكي يعني فيلش لا تعيلش بهالبلد، يعني شو ما نعمل شو ما نخبط وشو ما نطلع مجرد موجود هلا الطقم السياسي كله ال 128 نايب والوزراء والنواب يلي هني أبا عن جد وإلى ما هنالك موجودين، ما في أمل بهالبلد.
0: يعني
2: أن احنا هلا مثل إبر مورفين يعني بيصير يعطوك هون، ويا ريت إبر مورفين ماشي أنجأ. شو بدي أقول لك، الحل ببلش من فوق. يعني بدك الدولة يكون في دولة،
0: نعم
2: يعني بلش الدولة أول شيء تشيل سلاح الحزب وتطبق هالشيء، لأنه هو بوابة لكل شيء. وقت اللي بيصير في عندك دولة
0: أوكي،
2: وقت اللي بيصير في عندك ماني عم بتهجم على الرئيس، الرئيس بجنن وآدمي أكثر من الأوانه، بس بهيك مرحلة بدك أقوى من هيك. يعني
0: بدك تكون أصلا
2: ما فيك تاخذ القصص بالتراضي.
0: نعم
2: يعني بدك تحط كلهم بالحبوس، واللي بيطلع آدمي بيطلع، والمنو آدمي بيتقشط كل مصريات وبيرجع يبنوا دولة مزبوطة. لأنه خي أبا عن جد نبيه بردي وسوامير جعجع والعونية وإلى ما هنالك من أحزاب كلياتهم أشي لفي. سوري مع احترامي للكل يا خي، بعضهم هني زيتهم لا عم بيقدموا لا عم بيأخروا. يعني اللي عم بيسرق عم بيسرق، واللي ساكت ساكت، واللي منو قادر يعمل شيء منو قادر على شيء، واللي ما خلوهم ما خلوهم، واللي نحنا فينا وبدنا وما قدر عمل. طب أنا خي عشو ناطرين؟ عشو ناطرين؟ العالم رح تموت، مش عم بفهم. يعني سوري عم بحكي يمكن عم بجمل الكل، يمكن في البعض كثير منيح، بس المنيح ما بيأدي. يعني بدك يعني مثل 360 درجة تقلب هالبلد تيرجع يمشي.
0: اوكي بس تخبرك شغلة مش مدافعة عن حدا، انه ما تنسى عهد الرئيس عون بهالحكومة تقريبا صار له سنة ونص تقريبا رح يصيره. اوكي يعني كمان الحكومة عم ورتانة تركة تقيلة وراها. اوكي في حكومة وحكومة وحكومة وحكومة كبوا على كتاف الحكومة هالحملة الثقيلة، عم بتجرب بالتي هي أحسن. معك حق لازم تكون الحكومة أصلا، بس مش كل الأطراف مثل بعضها. لا ما فيك تقول إنه الكل ما بيسوا، في ناس بيشتغلوا، في ناس بيقعدوا بيوفوا، في ناس بيعرقلون. شو بدي لك يعني، برجع بكرر مش مدافعة عن حدا، لا عن القوات ولا عن التيار ولا عن حدا، بس مظبوط يعني بدك تعالج المشكلة الأساسية اللي هي الفساد بالدولة. أول شيء سيستم مترهل عم بجربوا يقوموا فيه، وكمان ما تنسى بعد الدولة العميقة موجودة، بعد الدولة العميقة موجودة. أبو إلي
4: طوني هذا بيحكي جين تهريب سوريين، لك شو صار فيهم؟ قلب معهم البان على الطريق.
0: طيب يلا فينا ناخذ اتصال كمان. الو
5: الو مرحبا.
0: مرحبتين.
5: كيفك توني؟ ماشي الحال؟
0: بس علي لي صوتك لي.
5: كيفك ماشي الحال توني؟
0: الحمد لله.
5: بدي اعذرك كثير العالم حكيوا استفزوني.
0: مين معي؟
5: فاللبناني هو
0: مين معي؟
5: دائما
0: مين معي؟
5: اقوى من بيبي.
0: مين معي؟
5: هيدي بمشوار.
0: ما بدك تسمعني؟
5: ما عم بسمعك. سوري عفوا.
0: مين معي؟
5: فرتان.
0: ايه تفضل فرتان. بس
5: بدي احسها ما بسمعك حاسس لانه بدايتي التليفون. ف متفلسين كثير. وهول المدام الثاني اللي حكيوا معهم حق والشاب العكار معه حق. اما الشاب الثاني اللي حكي
0: هلا اعطيني رايك. ما بدي يعني وجهه نظر. بدي اسمعني شوي. الو انا ما بدي انت تحل لهم مشاكلهم للناس لانه كل وقت بدنا نحكي عن السؤال المطروح. اوكي عم تقلي فلان وفلان وفلان وفلان وبدي جاوب. خي مش هذه النقطه. النقطه انه كل واحد همه عقده.
5: نعم
0: مزبوط. انت شو همك؟ بتشتغل قطاع خاص ما بتشتغل قطاع خاص؟ انت قطاع عام بتوافق على اللي صار ما بتوافق؟
5: بوافق بس بدهم وقت كتير لا ياخذوا وقتهم. فاللبناني ما بينطر. منطروا شوي كمان بتشوفوا بصير احسن يمكن بلد. بس بدهم وقت.
0: يعني بدك تعطي الحكومه وقت وبدك تعطي اللي عم يشتغلوا وقت قبل ما تمشي بالاضراب. يعني بتوافق انه هول احسن بلش؟
5: احسن من بلاش اكيد لانه بالقليله بنقدر اذا صار شيء معنا بنقدر نحكي. اذا ببلاش ما في شيء شو بنعمل على وقتها؟ المفروض بالحيط.
0: ايه
5: هاي الفكرتي.
0: يلا شكرا لك. بسمع
6: صباح الخير طولي.
0: وليد
6: معك ابو مارون.
0: اهلا فيك.
6: يا ريت. هلا ما بعرف انا شو السؤال. انا عندي هيك نداء شخصي عبر لبنان الحر. يا ريت وزير الأشغال يطلع بطريق الجمهور وهالقطشة اللي هي قبل وزارة الدفاع نزولا قبل مدرسة الحربية. كفرنا صلى شهر القصة وفي عليها اثنين شغيلة وكل يوم بيضربوا ضربة. السير عم يضرب على الكحالة وعشوي رح يوصل علي إذا شدت الدنيا. يا ريت الوزير رسامني وزير بطل ما بيقبل على حاله العالم هيك تكون عم تتبهدل على الطرقات. يا ريت
0: فوق كمان المنطقة
6: معروف.
0: أكيد. والمنطقة كمان عسكرية بامتياز مفروض قيادة الجيش كمان تتحرك لأنه صح يكون عنده اتصالاتها لحتى يحلحلوا الموضوع ويشهلوا فيها. ألو
7: صباح الخير.
0: صباح النور.
7: طارق معك. كيفك توني؟
0: أهلا طارق.
7: بس حابب بقول شغلي استاذ توني. نحن يمكن ما عندنا القدرة نتحكم بمضيق هرميس وقرارات دونالد ترامب وش عم بيصير.
0: لا لأنه دونالد ترامب كنت عم بقول قبل شوي أنه بيقول لما ننتصر على إيران رح ينخفض البنزين. هلأ عدوا مد ما بعرف أمتى.
7: ما اكزاكتلي. بس نحن اللي قادرين نتحكم فيه أنه كيف علاقتنا نحن بين بعض. أنه ما نطرق بعض ما نستغل بعض. يعني بتطلع هلا بكم شغله بين مي وكهرباء ومازوت وبنزين. يعني بتلاقي سدش بروح ملين قاطعين المي لحتى العالم تشتري سيترنات. سيترنات بكسر وين عم بحكي ما في زيتان تحت $100 والما والسد ملين بكره بيفتحوا بالقنايه بينزل على البحر تكون الناس دفعت حق السيترنات. تانكه البنزين فوق ما هي غليت من 20 لتر يمكن عم تاخذ 18 لتر بنزين في لترين ثلاثه مي عم بيكونوا عم تتبخر المي بالبنزين. كيلووات الكهرباء العداد مين قال لك العداد عم بيعد؟ يعني اذا صارف انت 10 كيلووات ما عم يفتل اسرع العداد.
0: اصلا مش كل الناس تعرف تقرا عداد.
7: ايه اكزاكتلي. يعني بتكون صارف 8 او 9 كيلووات بس هو برم 10 كيلواتات. يعني من كل 10 كيلواتات في واحد او اثنين انت منك صرفت.
0: طب هل كنت متوقع بكره انه الاضراب يوصل لحل؟
7: ما بعتقد. لا لانه صار اكبر من هيك قبل. يعني الثوره شفنا قديه كانت كبيره وفيها ضخم والناس نزلت على الطرقات وما تغير شيء.
0: يعني هالقرارات اللي اتخذت امبارح اوكي ومنهم كمان رح تنتقل لمجلس وزراء ولا للضمان الاجتماعي ممكن تاثر وتخفض مستوى التشنج عند الناس.
7: مظبوط.
0: لانه الناس محروق دين سلافه بالعرب الفصيح.
7: يعني ب 500 600 الف الواحد يمكن بيعتبرها مثل ابره بنش شو ما كانت شوي بتأجل. بس نحن ندير بالنا على بعض ما بقى نقروي بعض شمال ويمين. ما كلنا بذات المقطف. فاللبناني بيطرق خيو.
0: انت موظف قطاع خاص؟
7: ايه صح.
0: مرتاح؟
7: لا ما حدا مرتاح.
0: لا مرتاح وضعك شوي يعني احسن.
7: لا لا لا بتحسب حساب كل شيء طوني صح.
0: ايه يعني صرت تقيسون بالدولار
7: اكيد
0: ما هيك؟
7: ايه
0: يلا شكرا لك، اهلا فيك
8: بخوت جون. كيفك؟ منيح؟ ماشي الحال؟ لك حبيبي بهذا البلد ما في شيء ظابط، لا بشار الاسمر ولا حدا، كلهم عم يضحكوا على هذا الشعب، علي انا وجر. اوكي، بس يجوا بده يعمل بده يساوي بده كذا، بينبسطوا العالم نحن بدنا نعمل وبدنا نساوي، بيروح بيقعدوا معه بحطوا له شيء من تحت الطاوله بيمشي حاله. انا قد كلامي، عم بحكي قد كلامي، لانه هذا الشيء اللي عم بيصير.
0: وزير العمل بحطوا له شيء.
8: اوكي، والقطاع الا الشاب اللي قبل، القطاع العام والقطاع الخاص هو ذاته. انا بشتغل بالقطاع الخاص، انا صار لي بشركه 17 سنه، بدي كوين هاي الشركه ومن اكبر الشركات اللي بلبنان. انا معاشي 450 دولار، وبس الطالب تقول لهم معاشنا مش منيح وكذا، بتلاقي احلى فل هذا الموجود. صدقني طوني، صدقني رايحين على محل كتير سئيل.
0: الله ينجينا،
8: الله يستور. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لك، الله ينجينا. انا بقول الو.
9: استاذ طوني مرحبا.
0: اهلا اهلا،
9: كيف صحتك؟ ماشي الحال؟
0: الحمد لله. مين معي؟
9: طوني بدي احكيك قصتي بس انا هيك على السريع، يعني صارت معي هيدي ولازم يعني هيدي بتهم كل اللبنانيين.
0: بس مين عم بيحكي؟
9: معك بشير شكملجي من بيروت.
0: اهلا فيك يا بشير، تفضل
9: حبيب القلب. انا قدمت على الامن العام على باسبور، كنت مضيع باسبوري القديم.
0: هدي عم تحكي عندي. عم تحكي شغله خاصه فيك يعني؟ نحن مش فاتحين هلا الموضوع.
9: لا لا، شغله عامه لكل العالم، اذا بتسمعها انت حتقول هيدا شغله صدرت عندك هلا.
0: لا لا، بس نحن عم نحكي موضوع خصوصي باضرابات بكره، مش موضوع تاني.
9: ما هي هيدي ماديه بتهم ماده للانسان، يعني اللبناني، للمواطن اللبناني، شو عم بي شو عم بيصدر وشو عم بيطلع غلاء على اللبناني من ورا هالشغله.
0: يلا قل لي.
9: الباسبور كلفني 330 دولار يا استاذ طوني، 330 وما بدهم يعطوني اياه. تصور 330 وما بدهم يعطوني الباسبور.
0: ليش؟ السبب؟
9: انا كان معي باسبور قديم، خلصت مدته 5 سنين، رجعت جددت واحد ثاني تماما، كانت حتخلص بعد شيء 23 يوم المده، ضاع مني باسبوري وورائي ومصريتي. المهم قدمنا عند الدرك وقدمنا نزلناه ونحضر للامن العام.
0: بعرف الخبريه ايه؟
9: عم شو بيقولوا لي الامن العام؟ بيقولوا لي نحن ما بنعترف بمحضر الدرك. قلت لهم كيف يا عمي؟ ما هي اول شيء واحد بس يضيع شيء بينزل عند الدرك بقدم افاده. قال لي لا، بدك تقدم عندنا افاده وتدفع 5 ملايين ليره حق الافاده. قلت لهم طيب تكرم عينكم، دفعنا لهم 5 ملايين وعملنا وراء عند المختار، كلفوني 3 ملايين ونص، 3 ملايين ونص كلفوني. رجعت قلت لهم قد ايه بكلف الباسبور عندكم؟ قالوا لي 20 مليون. قال لهم تكرم عينكم، قالوا لي بنرد لك خبر هلا بما انك دفعت 5 ملايين وعملت الطلب عندنا، بنرد لك بعد جمعتين طلب.
0: طويل القصه بس حبيب قلبي بليز. اذا كتير طويل القصه لانه صرنا ثلاث دقائق على الهواء وفي ناس ناطره.
9: لا هي اخر،
0: هيدي صارت شكوي خاصه.
9: اخر شغله بس عم بحكيك، امبارح نزلت على الامن العام اخذ الباسبور لاقدم على الباسبور وادفع 20 مليون، يعملوا لي سوري ما عرفنا مكان اقامتك، وانا عاطيهم مكان اقامتي وجايب لهم ورائي كلها من المختار، عرفت كيف؟ فوق ما بدهم يدفعوني كل هالمصاري، يعملوا لي سوري انا بالضبط بدك ترجع تثبت لهم اقامتك. يا اخي انا ماني اجنبي، ماني لا سوري ولا فلسطيني ولا شيء، عرفت كيف؟ استثني يعني هيدي بتهم كل مواطن لبناني. ليك قد لازم تروح عليها.
0: شكرا لك، بس بعتذر لضيق الوقت، لضيق الوقت بس يعني هيدي كمان مشكله خاصه بنحكي فيها بعدين على الباسبورات. يلا بسمع محمد.
10: صباحك استاذ سوني. لا نحن بلا حدث ولا حرج، يعني صاحب الدكان والمطعم والمدرسه ما حدا بيقدر يحاسبهم، ما حدا بيقدر يراقبهم، ما حدا اصلا ناوي لا يراقبهم ولا يحاسبهم، فنحن متروكين لقدرنا.
0: نعم،
10: لا دولة بتحمينا ولا شيء، وفي حال اذا الدولة زادت لك معاشك او عطت زودة ما حدا ياخذوه من تاني ميله، طلوهن بربطة الخبز. وقت اللي منعرف كلنا سوا انه انا وياك وغيرنا عم نشتري ربطة الخبز بنفس السعر، ونبطل نقول لبيك يا اي حدا بينوب عننا، وصير ايد وحدة وانا احط ايدي بيدك وانت تحط ايدك بيد ربيع، ويصير مواطنين عن جد مواطنين، غيرنا وبطل له كلمة وبلدنا بيمشي مثل ما لازم. بس الله يكبر عقلنا يا رب كلنا سوا.
0: شكرا لك محمد. اتصال، الو، راح الخط. فينا ناخد توما.
11: صار لفترة أكثر من شهرين نحكي فيها دكتور زياد عقل من اليازة، حكي فيها الوزير وما في شيء، ما بعرف شو عم
0: موضوع تاني عم تحكينا توما ما فهمت بالمرة ما فهمت عن شو عم تحكي. لينس يلا فويس.
12: استاذ توني رد انا استاذ اللي عم بيقول انه السوق اللبناني ما بيشتغل. لبنان بلا بيشتغل، يعني انا بحكي عن الدومين تبعي اللي هو انا اساسا شاف ودارسها ومعي شهاداتي، بس للاسف انه صاروا عم بيستبدلوا بالمطاعم، اشهر المطاعم اللي اغلى من غيرها صاروا عم بيستبدلوا الموظفين اللبنانيه بالسوري وغير السوري، لانه السوري مثلا او الاجنبي ما بيحطوا الضمان بشكل 14 ساعة أوقات. لبناني ما فيهم يحطوه يشغلوه ب $400 14 ساعة. أنا كلبناني ما بقبلها حالي أساسا، لأنه أنا عندي عائلتي، عندي أجار بيت، عندي اشتراكات. الأجنبي بيقعدوا 15 واحد بأوضة واحدة، بيطلع الشخص $20 بالشهر أجار الأوضة، وبيأكل بالمطعم وبيحمل حاله وبفل. واكبر المطاعم عاملينها هيدي الشغله، فما بقى نقول انه اللبناني ما بيشتغل. اكيد اذا اللبناني بدك تشغله 14 ساعه ب $400 و $500 ما راح يقبلها على حاله، وما بتطلع مصروف بنزينه يمكن او اشتراك الموتور تبعه. ميرسي لك.
0: شكرا لك. بعد فينا ناخذ اتصال الي. الو الو الو، راح الخط.
13: خير تون،
0: صباحك.
13: نحن بالنهاية يعني من الآخر ما عنا وطنية. لو عنا وطنية النواب والوزراء مثلا بيقدموا معاشاتهم على 5-6 أشهر مثلا، بيقدموها للدولة تيعملوا كهرباء، تيجيبوا للجيش، تيساعدوا الجيش. بفتكر ما حدا منهم في بيموت من الجوع ب5-6 أشهر. فيهم يقدموا معاشاتهم، وكل العالم ساعتها بتحسب لهم انه لك ما احليهم، لك ما ايدامهم، لك شو عندهم وطنية. بس نحنا ما عنا وطنية، ولا عنا حكام، ولا عنا شيء. عنا قرطة زعران حرامية.
0: قال كمان نحنا شاطرين من سبسي بس عطول ونطلق الاتهامات، نحنا عم نجيب الناس ما تنسى. مرة التانية عرف اختار. مروان.
14: ايه صباح استاذ توني، كيفك؟ معك مروان. أنا برأيي قبل أي زيادات وأي شيء للموظف ليشيلوا أول شيء الموظفين اللي الزيادة اللي بلا عازي تعول الأحزاب اللي قاعدين أكلوا مرعى واللي تصنع بهالبلد.
0: تحكي درة عمي.
14: بس حاطينهم حط بدل ما يقعدوا يزيدوا يشيلوا هالموظفين، وهالمصاري اللي عم تروح هدر لموظف ما خصه ولا بيشتغل يعطون لهالموظفين اللي عم يشتغلوا. هذا خلصت، تنحل المشكلة.
0: يلا رح اخذ اخر فويس، يمكن ما هيك لي اخر فويس.
15: بونجور توني
0: ماريا.
15: هلا فهمنا قطاع عام، قطاع عام عام عام، وبعدين بالخاص شو نحن؟ شو بسأل. يعني مش من هالبلد؟
0: انا عم بسأل. ايه
15: مش لبنانية نحن مثلا، او ناس حصل ناس فصل؟ ما عم بفهم. صلنا 10 سنين ما في زودة دولار. دولار قبل ما يخلص الشهر بتيجي 15، قبل ما نوصل على 15 بتخلص المعاش. طيب بفهم وبعدين
0: وضعي. بفهم وضعي
15: ما بعرف.
0: شكرا ماريا. لحروح على
15: كيف ماشي هالبلد.
0: بعد فيني مرة اتصال رسالة. ها رسالة من جورج بفرنسا.
16: بونجور توني، ان شاء الله تكون منيح.
0: الحمد لله.
16: بالنسبة للموضوع اللي بدي أقوله يمكن كتير عالم يسبوني، بس الزيادات اللي عم بيقروها الزيادات هيدي غلطة.

0: سيركل فيسيو. يعطيك العافية.
1: شكرا لك. أكيد كلنا بنعرف أنه أي زيادة بيصير فيه كمان تضخم، خصوصا بدولة ما في مصاري، ما حدا قال لي أنه لا في مصاري وعندنا مصاري، لا، ومعروف شروطها لحتى الشروط العالمية كمان والعربية والدولية لحتى نرجع نقب على إجرينا. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. تعددت الأراء والمنبر الحر دايما، لبنان الحر. عذرا كمان ليلي ما قدرت مرق له رسالته على الهواء أو اتصاله. يومنا بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. رندا أبو داغر وموجز الأخبار على الا ربع.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.

نقلت قناة الحدث عن مكتب رئيس الحكومة نواف سلام أن الاجتماعات في واشنطن كانت مثمرة ولمسنا تفاعلا من الجانب الأمريكي، كما طلبنا دعم واشنطن لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي. الرئيس سلام أكد خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها، مشددا على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، وأن الحكومة ماضية في الإصلاح وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ودعا سلام الشباب اللبناني في الخارج إلى البقاء جزءا من لبنان من خلال أفكارهم وخبراتهم وعلاقاتهم واستثماراتهم، وإلى محاسبة الحكومة على العمل والنتائج لا على الوعود، قائلا: حاسبونا عالشغل، حاسبونا عالنتيجة. كتب وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن وقدرته على تحمل الأعباء، فلا يجوز أن يتحمل المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه، خصوصا وأننا اعترضنا عليه منذ البداية. وختم الصدي: المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: نتوقع اليوم ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن عدد من الشركات والجهات السورية، من بينها شركات في قطاعات النفط والخدمات المصرفية والاتصالات. في الخبر الأخير، في فرنسا تنظم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: وفدنا من غرفة التحكم المروري أنه حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للكارنتينا، كما أنه الحركة كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا، والحركة كثيفة أيضا من عريا باتجاه الويزي بسبب أشغال ودراج من مفرزة سير بعبدة عم بيقوم بتسهيل حركة المرور بالمنطقة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: بولي كلينيك، لقاحات الكبار تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع أنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
5: انخفض منذ بعض الوقت سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان ألف ليرة والمازوت 15 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84 ألف ليرة. وتحددت الأسعار كالتالي: بنزين 95 أكتان 1,844,000 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 1,862,000 ألف، مازوت 1,756,000 ألف ليرة، والغاز 1,333,000 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

لبنان الحر، صباح الخير. تحية لكل اللي عم بتابعونا بلبنان وبرات لبنان. دايماً بس يكون في مواضيع بتستاهل أنه نضوي عليها ونفندها مع بعض، منضوي عليها. واليوم في بيان صدر الأسبوع الماضي عن تحالف حوكمة الطاقة، شبكة العدالة بإدارة الموارد، وبيستاهل أنه نضوي عليه ونفنده مع بعض. بيقول هالبيان أنه ارتفاع أسعار المحروقات المقارنة بالأرقام واحدة ما بتكفي، لأنه مقارنة سعر برميل النفط سنة 2022 بسعر صفيحة البنزين اليوم ما بتعكس الصورة كاملة، لأنه كلفة المحروقات ما بيحددها سعر النفط الخام وحده. وبيقول بيان تحالف حوكمة الطاقة أنه سنة 2022 كان السعر على المواطن أقل من الكلفة الحقيقية، لأنه مصرف لبنان كان عم بيأمن الدولار للمستوردين عبر منصة صيرفة بسعر أدنى من السوق، وكانت الدولة عم بتمول جزء من كلفة الطاقة عبر سلفات لكهرباء لبنان. وبيقول البيان أنه الدعم ما كان مجاني، انتقلت كلفته لاحتياطات مصرف لبنان والمالية العامة، ورجع أثرها على الناس تراجع بقيمة الليرة وتضخم. وبيقول هالبيان اللي هو لتحالف حوكمة الطاقة، هالشي هو دعم شمل الكل من دون تمييز، استفاد منه القادر بقدر ما استفاد المحتاج، ولم يؤسس لأي تنويع بمصادر الطاقة وانتقال نحو الطاقة المتجددة. أما اليوم فرفعت الحرب طبعا بزيادة بالإضافة للمخاطر وكلفة الشحن والتأمين واستهداف المصافي ومنشآت الطاقة، الضغط على إنتاج البنزين والديزل، وارتفعت أسعار المشتقات المكررة بما قد يتجاوز حركة الخام، والبرنت بطل عند $120 طوال 2022. وبالتالي بيقول البيان أنه المقارنة بتكون صحيحة بس إذا شملت نفس الفترة وأخذت بالاعتبار سعر الخام والبنزين المكرر وسعر الصرف والشحن والتأمين والضرائب. وبالتالي الأولوية لازم تكون لحماية الناس، مش العودة لدعم شامل وغير مستدام. منشان هيك دعا تحالف حوكمة الطاقة لحماية الفئات الأكثر هشاشة من صدمات الأسعار عبر دعم مباشر وموجه، بدل دعم شامل مكلف ما بيميز بين مين بحاجة ومين مش بحاجة مثل ما صار قبل. وكمان وجه دعوة لاستثمار هالموارد بحلول مستدامة بتخفف اعتمادنا على المحروقات المستوردة مثل الطاقة الشمسية والنقل العام، حتى ما نضل رهين التقلبات الأسواق والأزمات. وبيختم بيانه تحالف حوكمة الطاقة أنه أزمة الأسعار منا بس أزمة محروقات، إنما تذكير بضرورة بناء نظام طاقة أكثر عدالة واستدامة وأقل عرضة لتقلبات الأسواق والأزمات. وهنا بدي أعمل إشارة أنه هالتحالف هو جزء من شبكة العدالة بإدارة الموارد العالمية المعروفة بRJN. ليش بيستاهل هذا البيان أنه نضوي عليه؟ لأنه هالارتفاعات المتتالية بأسعار المحروقات مش بس بدها يعني بحث بوزارة الطاقة، بس بدها بحث بشكل جدي على صعيد الوطن. وهالبيان أهميته أنه مش بس عم يحكي عن سعر البنزين والمازوت، عم يطرح سؤال أوسع: إذا ما كان الحل بالرجعة على الدعم الشامل، شو هو البديل؟ يعني وإذا بدي أعطي أصحاب هالبيان حقهم، بدي أنصفهم بنقطة كتير أساسية. هن مش بس قالوا أنه الأسعار ارتفعت، ما فاتوا بمقارنة مباشرة بين سعر برميل النفط اليوم وسعر صفيحة البنزين. جربوا يقولوا أنه هيدي المقارنة لحالة منا كافية، لأنه المواطن ما عم يدفع حق النفط الخام وبس، في سعر المشتقات المكررة، في سعر الصرف، في النقل، في التأمين، في الضرائب، في الرسوم وغيرها من العناصر اللي بتفوت بهيدي الكلفة النهائية. وهيدي نقطة كتير مهمة، لأنه السؤال المزبوط
مش قديش صار سعر برميل النفط. السؤال المزبوط، كيف انتقل هيدا السعر لكلفة البنزين والمزبوط اللي عم يدفع المواطن اللبناني؟ بس كمان هيدا البيان اللي عم ضوي عليه اليوم بيخدنا على نقطة أهم. التحالف عم بيقول بوضوح ما بدنا نرجع للدعم الشامل، بدنا دعم مباشر وموجه للفئات الأكثر هشاشة. هون برأيي أنا البيان بيصير أكثر أهمية من مجرد بس تحليل لارتفاع الأسعار، لأنه وأخيراً عم يطرح لنا حل. هون بين هلالين بدي أقول كمان مشكور وزير الطاقة اللي عم بيقول أنه بده يطرح بجلسة مجلس الوزراء إلغاء 300 ألف ليرة على البنزين. مجرد أنك تنتقل من التشخيص للحل بتبلش مجموعة من الأسئلة اللي بفتكر أنه لازم نناقشها عن جد بجدية. تحالف حوكمة الطاقة طرح حل مشكور، ونحن بدنا نكمل هذا الحل لأنه لازم حدا يلاقيه لنص الطريق. مين هن المستفيدين؟ كيف الدولة رح بتحددهم؟ وقديش بتبلغ قيمة الدعم؟ ومن وين بيجي تمويل هذا الدعم؟ وأهم نقطة، مين رح يراقب هيدا الدعم؟ وهيدي الأسئلة بطبيعة الحال منا ضد فكرة الدعم الموجه، بل على العكس، هيدي الأسئلة هي اللي لازم نطرحها حتى يصير الدعم الموجه سياسة عامة قابلة للتطبيق، مش مجرد عنوان جيد طرحته جهة غير حكومية مشكورة عليه، إنما لازم حدا يلاقيها على نص الطريق. طيب السؤال الأساسي، هل لبنان قادر فعلا يحدد المستفيدين؟ أكيد عنا مشكلة لبنانية بامتياز، نحنا مش عايشين باقتصاد كل مداخيل واضحة قدام الدولة، عنا اقتصاد نقدي واسع كتير، عنا أعمال غير منظمة، يعني في كتير قصص ما بتبين بالبيانات الرسمية. وصندوق النقد أشار بأكثر من مناسبة لوجوب الخروج من الاقتصاد النقدي، وربط هالشي بإعادة بناء القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالنظام المالي.

وهيدا شو بيعني؟ بيعني أنه أنا ما بقدر أقول ببساطة جيبوا لي بيانات الدخل واللي دخله أقل من رقم معين بيحصل على الدعم الموجه، لأنه السؤال رح بيكون بغير طريقة. هل الدخل المصرح عنه بيعكس فعلا القدرة الاقتصادية لهالعائلة؟ ممكن يكون شخص عنده دخل نقدي مش ظاهر، ممكن تكون عائلة تانية دخل الرسمي منخفض بس عندها ظروف مختلفة تماما. كرمال هيك نحن بحاجة لأكثر من مؤشر يعني، وهيدا أكيد مش شغلة الجمعيات وبس، في عنا دولة بإداراتها لازم تكون عم تشتغل ومفروض يكون عندها بيانات أساسا. وبالتالي الملفت أنه لبنان هون مش عايز يبلش من الصفر، يعني إذا بدون يتبنوا سياسة الدعم الموجه اللي عم يطرحها تحالف حوكمة الطاقة، في عنا تجربة سابقة ببرامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، وفي عنا تقييم حديث لبرنامج الاستهداف الوطني للفقر بين 2019 والـ 2024، والتقييم منشور بحزيران 2026. واعتبر أنه التحويلات النقدية كانت من نقاط القوة، وعمل توصيات للحفاظ على أنظمة البيانات وآلية المراقبة ودور العاملين الاجتماعيين، وطبعا تعزيز آليات الشكاوى والمراجعة. يعني عنا بنية فينا نبني عليها، وهيدا كتير مهم يعني لقون بنص الطريق لطرح الدعم الموجه. مش عايزين ننطر 5 سنين حتى نبني قاعدة بيانات نشوفها أنه مثالية ونقولنا الناس هلأ صرنا جاهزين لحمايتكم. كمان ما فينا نوزع المال بطريقة عشوائية ونقول كنا عم نجرب نساعد الناس مثل ما صار أكتر من مرة. كرمال هيك الحل تنكمل هيدا الطرح اللي طرحه تحالف حوكمة الطاقة بيكون بآلية تدريجية. خلينا نبلش بالبيانات الموجودة عنا، نستخدم مجموعة مؤشرات لحتى نقدر الهشاشة اللي حكي عنا هيدا البيان عند الأسر والعائلات اللي هي بحاجة، ونحط أهم شيء آلية اعتراض ومراجعة، وبالتالي منحسن الاستهداف كل ما حسننا البيانات اللي عنا. يعني احنا هلأ فينا نبلش. لأنه عنا كمان نتيجة دراسة حديثة عملها برنامج الأغذية العالمي، قارنت طرق مختلفة لاستهداف الأسر بلبنان، ولقيت أنه الجمع بين أكثر من طريقة للاستهداف ممكن يحسن القدرة على الوصول لهالعائلات اللي هي بحاجة، وبعض طرق التصنيف البسيطة كانت أقل فعالية من الأساليب المبنية على مؤشرات متعددة. مشان هيك هذه الدراسة ممكن تكون مفيدة كتير. مشان هيك هون بنطرح سؤال حقيقي، كيف منعمل دعم موجه بسرعة من دون ما ننطر اكتمال البيانات وبلا ما نفتح باب الاستنسابية؟ السؤال الثاني حتى نلاقي هذا الطرح اللي طرحه تحالف حوكمة الطاقة، من وين بدنا نمول هذا الدعم؟ وهذا سؤال أساسي مش لازم نتركه على جنب، لازم نبلش نحكي فيه، لأنه لما منقول دعم موجه بدنا نسأل دعم من أي أموال؟ بعد بدنا ضرائب جديدة لحتى نعمل دعم موجه؟ أكيد لا. بالسابق لما كان في دعم شامل كنا عم نحمل المالية العامة كلفة كتير كبيرة، مش ممكن يكون الحل اليوم أنه ننقل الكلفة هي ذاتها لبند جديد بالموازنة، وهيدا نحن أصلا قدقلنا عم نحكي أنه نحن ضده. في عنا فكرة إعادة توجيه جزء من الموارد اللي كانت رح تروح للدعم الشامل، وبالتالي بتوصل للي عايزها عن جد مش لكل الناس. بس أيضا في ضرورة لإعادة ترتيب الإنفاق العام، بدنا نحسن التحصيل وبدنا نكافح التهرب، بدنا نوسع القاعدة الفعلية للإيرادات. هون منرجع لاقتصاد الكاش، يعني تحسين الإيرادات بده دولة إنه قادرة تشوف النشاط الاقتصادي مزبوط وتحط له رؤية وتحصل الضرائب منه. يعني هون المشكلة مش بالبيانات، يقولوا لنا ما عنا بيانات، المشكلة إنه العمل غير منتظم، خصوصي أنه صندوق النقد لما عمل تقرير حول الحوكمة والفساد بلبنان حكي عن نقاط ضعف بالإدارة الضريبية والجمركية، وحكي عن مشكلات بإدارة المالية العامة وبالرقابة وبالشفافية، وحتى لو هو ما حكيون نحن كلنا منعرفون. كرمال هيك مكافحة التهرب الضريبي مش بس قصة عدالة ضريبية، هي على المدى المتوسط جزء من قدرة الدولة أنها تمول
الحماية الاجتماعية ومن ضمنها دعم موجه بموضوع المحروقات. بس كمان ما فينا نجي نقلهم للناس يلا بكرة منحميكم بس تنخلص من إصلاح النظام الضريبي. الإصلاح المالي بده وقت، وبالتالي نحن بحاجة لنفصل المسارين، بدنا حماية فورية للفئات الأكثر هشاشة وإصلاح تدريجي لمنظومة الإيرادات حتى يصير هيدا الدعم قابل للاستمرار. نحن ما بدنا إياه بس عم بيجاوب على خط الطوارئ هلأ، بيسوى هيدا الدعم يكون قابل للاستمرار لأنه موجه ويستهدف الفئات الأكثر حاجة. في شغلة كمان كتير مهمة بين سطور هذا البيان اللي طلعوا تحالف حوكمة الطاقة، في سؤال كتير مهم، مين عم يدفع الكلفة الأكبر لارتفاع المحروقات؟ ما بدنا نتطلع بس على سعر صفيحة البنزين، لأنه ارتفاع المحروقات عم بفوت تقريبا بكل شيء بكل شيء بكل شيء، بالنقل، بباصات المدارس، بكلفة نقل البضاعة من يمكن المورد والموزع للمستهلك لشو بعرفني، بالزراعة، بالصناعة، بالتدفئة، بالموتورات، وبالنهاية بطبيعة الحال أسعار السلع وأسعار الخدمات. يعني الشخص مش عم يشتري بس بنزين، واللي أصلا ما بيشتري بنزين كتير عم يدفع جزء من ارتفاع سعره بطريقة غير مباشرة من خلال ارتفاع كلفة النقل والغذاء والخدمات وكل شيء ذكرته قبل شوي. مشان هيك بيصير الدعم الموجه يمكن معقد أكتر، عم ندعم بس صاحب السيارة، وشو منعمل بالموظف أو بهالشغيل اللي ما عنده سيارة بس عم يدفع كل يوم أجرة النقل، أجرة التاكسي، أجرة السيرفيس، أجرة الباص؟ شو عن عائلة عند أولاد بالمدارس وعم تدفع كلفة النقل المدرسة؟ شو منقول عن المزارع؟ شو منقول عن العامل اللي بحاجة يتنقل يوميا حتى يحافظ على راتب آخر الشهر أو على الدخل اللي عم بيطلعه؟ مشان هيك إذا بدنا نحمي الناس يمكن مش لازم يكون معيار الاستحقاق هو مين عم يشتري البنزين، بدنا نشوف مين عم يتأثر دخله ومستوى معيشته بشكل أكبر بصدمة أسعار الطاقة، وهون برأيي فرق كتير جوهري.

0: كالعادة اللي عنده أي تعليق أو أي هيك مشاركة على 70-959-111 بس بسمع رسالة من فؤاد وبرجع بتابع، لأنه في نقطة كمان كتير مهمة ضروري نحكي فيها، أنه إذا عملنا دعم موجه واللي هي فكرة ممتازة وحل جيد جدا، خصوصا أنه إحنا بحالة أزمة كتير كبيرة، كيف منضمن أنه دعم الموجه ما يتحول لباب جديد للهدر؟ بسمع رسالة فؤاد.
1: مرتا مرتا تقومين بأعمال كثيرة والمطلوب واحد. يا ست إلدغو يسعد صباحك، معك أبو الياس. مطلوب وقف السرقة، نقطع السطر، بس بطل فيه سرقة، كل شيء فيه له مصاري، بعدين بصير فيه مصاري ليغطي كل الأشياء، بس السرقة نهب، بلد منهوب بلدنا. يسعد صباحك.
0: وصباحك أبو الياس. مشان هيك أنا كنت عم بحكي عن مسارين لازم نفصلون، نبلش بهذا الدعم اللي بحاجة لإله يعني الأفراد والأسر اللي هن أكتر حاجة، وناخد بعين الاعتبار قصة الدخل وقصة كمان أنه هن يمكن ما عندهم سيارة ولكن هن عم يتحملوا كلفة هذه المحروقات، والإصلاح المالي والإدارة اللي هو كتير مهم، وكيف هن بدهم يشتغلوا على موضوع الإيرادات. واحدة منا أنه يوقفوا الهدر والسرقة اللي أنت عم بتقوله، بس في شغلات لازم نبلش فيها هلأ، انه ما نقعد ننطر 5 سنين تنعالج كل شيء وبعدين تقرر الدولة تحمل مواطن، لا لازم نبلش بشيء هلا. في شغلة كمان كتير مهمة، هيدا الدعم الموجه لازم نحميه حتى ما يكون باب جديد للهدر. وهون منفوت على موضوع الحوكمة، واللي هو مرتبط طبعا بشكل مباشر بالطرح اللي قدمه بيان تحالف حوكمة الطاقة. بدي أعطي مثل، أنا دايما بحكي بالأمثلة لحتى نبسط الأمور. إذا كانت الدولة بدها تقول أنه في 100,000 عائلة مستفيدة، مثلا قلنا 100,000 عائلة، بدنا نعرف نحنا ليش هودي هني تحديدا، وشو هي معايير الاستحقاق، وقديش رح بتكون قيمة الدعم، وقديش رح يكلف الدولة، وكيف رح بيتم الدفع، وكم شخص طلع من البرنامج وكم شخص فات على البرنامج، وشو بيصير إذا تغيرت الأسعار، وشو بيصير إذا تحسن وضع العائلة، وهل في آلية اعتراض إذا في شخص اعتبر حاله بيستحق هيدا الدعم الموجه وما حصل عليه؟ لأنه طبعا الدعم الموجه إذا ما كان شفاف وقابل للتدقيق ممكن يتحول من مشكلة اقتصادية لمشكلة حوكمة، وهيدا منه مجرد تخوف نظري أبدا. لأنه مثل ما كنت عم أقول قبل شوي، صندوق النقد لما عمل تقرير عن الحوكمة بلبنان حكي عن ضعف بالرقابة، وحكي عن تجزؤ المؤسسات، وحكي عن مشاكل بالشفافية والإدارة المالية العامة، وهيدي قلتها قبل شوي بس عم ذكر فيها تقول أنه هيدا اللي عم بحكيه مش تخوف نظري، هيدا على الورقة والقلم، هيدا شيء علمي. آلية الدعم لازم تكون جزء من سياسة الحوكمة بحد ذاتها، يعني مش بس مين بياخد المصاري، كمان كيف منعرف انه بيستحقها، ومين اللي قادر يراقب العملية، هل نحن بدنا جهات جديدة؟ انا بحب دايما اسمع رأي بروفيسور بيكر. يلا خليني اقرأ شو بعتت لنا بروفيسور بيكر بهذا الاطار، بس لحظة. أوكي، بتقول كله عنا بالمقلوب، ساعة لازم نشيل الدعم بدل ما نوقف التهريب، ساعة رجعوا الدعم إن كان موجه ولا مش موجه. اسمعوا يلي اقترحوا دولة الرئيس حسباني وهلأ الوزير صدي. هلأ كنت عم قول عنا بروفيسور بيكر إنه عم بقول بده يطلب من مجلس الوزراء أنه يلغي 300,000 على البنزين. خليني اسمع رسالة من فادي.
2: كيفك؟ صحتك فادي من طرابلس. والله كل شيء اللي عم تحكيه مظبوط، بس بالنسبة للدعم، طيب لهالطرق في مراقبة؟ في مراقبة عندك عليهم الدعم؟ ما بدنا نعرف لوين لوين الدعم بعدين بده يروح؟
0: هذا اللي عم نحكي،
2: يعني شفناهم بالأول الفقير ما استفيد منهم، استفيدوا هالتجار الكبار، هدول الحرومية اللي ما في مراقبة عليهم. بدنا نعرف الدعم مين بده يروبه؟ إذا في مرابي بتصبط 100%.
0: مشان هيك فادي كنت عم قول إنه آلية الدعم لازم تكون جزء من سياسة الحوكمة بحد ذاتها.
3: صباح النور إلديكو.
0: صباح النور مروان.
3: والله يا إلديكو، تخبط بتخبط ما رح نقدر نوصل لحل. تخبط، ما في شيء ظابط بهالبلد. يعني ترقية بيطلع بيقلي 5 لترات للموظف، طيب انت عم تعطي قسم من الشعب اللبناني والقسم الاخر اللي معطر بشغل خاص او اللي عنده مهنة هذا شو بيعمل؟ يعني ما في عدل، بتحسي ما في عدل ومساواة بالتعاطي مع الشعب، وبعتقد انه لازم تلعب دور كبير بهذه الازمة هلأ وزارة الاقتصاد انها تقمع اللي عم بيتاجروا بهالشعب وعم بيستغلوا بالأسعار وبغير الأسعار. وبكل دول العالم اللي كوفي بيبقى برنامج أو جدول بيطلع يومي بحدد الأسعار، إن كان على مواد غذائية أو خضار أو كل شيء المواطن بيحتاجه يوميا. هذه ما في عنا منها، كل واحد ببيع على كيفه، وبلد فلتين عصفورية للأسف عصفورية، والله يسترنا من الأعظم.
0: هلا أنا لما مرت الماضي صدفت حدا من وزارة الاقتصاد كان عم بيقول إنه بلا في جداول بتطلع، بس كمان كان عم يحكي إنه نحنا بالنهاية باقتصاد حر. بروفيسور بيكر عم بتقول إنه يعني مثل ما كنت عمول أنا قبل شوي إنه إحنا عنا تخوف إنه هيدا الدعم الموجه يكون باب جديد للهدر، بتقول بكرة بواجهوا هيدا الدعم للمهرب، وهيدا تخوف طبيعي وحقيقي وبمحله بطبيعة الحال. خلي أسمع كمان رسالة من جورج، برجع بدي أحكي عن نقطة خامسة إنه نحنا بدنا نعالج بس السعر ولا كمان بدنا نعالج اعتمادنا على المحروقات، وهيدا الشيء كمان ضمن بيان تحالف حوكمة الطاقة اللي حكي عنه. خلي أسمع الرسالة من جورج.
4: هاي قلتيكو مرحبا، كيفي؟
0: الحمد لله.
4: هيك قلتيكو أنا كنت الشغل بالميدليس، إجا حضرته هذا رفيق الحريري وقف لنا، وقف لي الشغل بالمطار، طلعنا من الميدليس بال2001، وبعدي لهلا عايش بالجوع. يعني لا عندي دواء ولا عندي ضمان ولا عندي تعويض عائلي ولا عندي شيء، وأنا عايش هيك يعني على الكاريتاس وعايش، بس ما بدي حدا يساعدني دواء بالقليل دواء، لأنه يعني ما بلتقى شو مكان دواء بالكاريتاس. هي تعيني يعني لا في معاش عائلي ولا في تعويض ولا في ضمان شيخوخة، كيف بدي بموت؟ بموت الواحد بلبنان، بس يكبر بالعمر بموت بلبنان، بده كب بكبوه على البحر، شو المسخرة هادي؟
0: شكرا لك. بس تذكر انه نحن اليوم عم نحكي تحديدا عن البيان اللي صدر عن تحالف حوكمة الطاقة، واللي عم يقول انه في نقطتين اساسيتين ذكرهم بهالبيان. اول نقطة، او خلينا نقول ثلاث نقاط اساسيات، اول نقطة حكي فيه عن موضوع المقارنة بالاسعار واللي هو ما بيجوز بالطريقة اللي عم بيتم طرحها. تاني نقطة كتير مهمة كمان هي فكرة انه نحن بدنا نلاقي حل، هالحل بدنا يكون مثل زمان الدعم الشامل، بده يكون بدعم موجه للفئات الاكثر هشاشة والاكثر حاجة. وبيطرح نقطة كتير مهمة واساسية واللي هلا بدي ركز عليها، انه نحن بدنا نعالج بس السعر ونلاقي حلول، ولا بدنا نعالج اعتمادنا على المحروقات، وهيدا على المدى الطويل يمكن اهم نقطة ذكرها البيان. اوكي، بيطلع سعر النفط منحط دعم، بيطلع مره تانية منزيد الدعم، بيطلع اكثر منزيده اكثر، بس لامتين؟ اذا بقيت الدوله عم بتعالج كل صدمه خارجيه بدعم سعر المحروقات، نحن ما عم نحل المشكله ولا مره، نحن بس عم ناجلها. كرمال هيك لما بيقول البيان انه الموارد لازم تستثمر بالطاقه الشمسيه والنقل العام، بفتكر هيدي النقطة بتستحق انه ناخدها بجدية. بس انا بدي فرق بين زمنين. الدعم الموجه المطروح شغلة مفيدة جدا وممتازة، وهي اداة لحماية الناس من الصدمة هلأ بهيدي اللحظة، بس النقل العام والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، هيدي كلها ادوات بتقلل الحاجة لهيدي الحماية اللي عم نطالب فيها هلأ، بتقلل الحاجة لهالحماية بالمستقبل. يعني ما بنقدر نقول لشخص عم يدفع كلفة نقل مرتفعة اليوم انطور حبيبي يلا طول لي بالك شي 5-6-7-8 سنين تنبني شبكة نقل عام، بس بنفس الوقت بنقدر نقول للدولة إذا بقينا 10 سنين بلا ما عم نكون عم نستثمر ببدائل الطاقة والنقل، رح نضل عم ندفع ثمن الأزمات هي ذاتها كل مرة. خلينا نسمع رسالة من الياس وبكمل.
5: بونجوريك نزلتك وبونجوريك. بتعقد يعني مخيف جد يعني ما بعرف بدي لك اياها مخيف بوزيتيف قصدي. بتدور على نقاط الياس قبل كل شيء معك يا سوري. سو بتدور على نقاط حتى لو كانت كتير صغيرة بس كتير مفيدة وما حدا منتبه لها أو ضواية. مثل ما حضرتك قلتي هلا إنه في كتير عالم أنت بتعرف حضرتك أنا مثلا ما في يكون معي سيارة
0: صحيح
5: أنا بتنقل بالباصات بس الباصات مجبور لأني ومثل ما عقولي تمام مثل ما عقولي أنا عم بدفع بطريقة غير مباشرة يعني صحيح أنا ما عم بشتري بنزين بس عم بدفع الضريبة أنا بطريقة غير مباشرة مظبوط هيدي الشغلة كمان لازم ننظر فيها رهيبة بنزلتكم والله رهيبة
0: الفكرة أنه نشوف عناوين كبيرة منلتهي فيها أنه كأنه بس موضوعنا أوكي ولو كان العل الأكبر بالبلد هي أنه نحن ما عنا دولة وعنا دولة داخل دولة وعنا سلاح غير شرعي أكيد بس في كتير تفاصيل منا مرتبطة مباشرة بالسياسة وبالأسباب السياسية يعني لما يجوا يزيدوا لك الضرائب حدا يربط لي موضوع الضرائب بقصة بس إنه نحن عنا سبب سياسي وما عنا دولة طب مع أساس عنا حكومة وعساس عنا عهد جديد وعساس عنا بيعطوك مشروع موازنة كلها ضرائب هلأ هيدي كمان سببها إنه نحن عنا سلاح غير شرعي وبس ولا بعده نهج السرقة والاتكال على المواطن وتحميله أعباء لقاله مكمل ليه بده يكمل نفس النهج رسالة من أحمد
6: ايه يعطيك العافية كيفك صحتك والله أنا كانوا يعطوني هيدا الإعاشة المعونات تبعون ما بعرف شو كل رز وبرغل وعدس يعني كلياتها فيها كيلو سكر وفيها كليين زيت وأنا عندي بنت بالبيت عم ربيها بنت ابني يعني أنا ومرتي وهالبنت بالبيت فما كانوا يعطوني إياها ألا وقفوها فترة رجعوا عطوني إياها ثلاثة شهر وقفوها وفي ناس يعني هي كلها ما بتسوى يمكن $20 في ناس حالتهم باللوج حالتهم مرتبة وعم بياخدوا $125 ما بعرف شو هيدا المصاري وأنا اللي بحاجة أكتر من أنا أحمد معك أحمد شوفير تاكسي وأنا اللي بحاجة مظبوط لألا وقفوا عني لا الإعاشة ولا هيدي الدعم المادي يعني ما في منها أبدا وراح يشوفي يعني كله مثل ما عم تحكي كله القلب عم يصير بهالبلد يعني اللي بحاجة للمصاري ما عم يعطوا إياها واللي ما له بحاجة عم يعطوا إياها أنا شفت بعيني يعني وقت كنا عم نجيب المعونات هيدي شو اسمه عم شوف ناس حالتهم باللاج عم يجيبوها ما بعرف كيف هذا البلد ما بعرف يعطيك ألف عافية
0: وأنا موافقة معك أحمد مشان هيك عم بطرح كل هيدي الهواجس وكل هيدي الأسئلة حد هيدا الطرح اللي هو فيه يكون حل بطبيعة الحال على شرط إذا طرحنا الأسئلة اللي حضرتك عم تطرحها وإذا كان في رقابة مزبوطة وإذا كان في شفافية مزبوطة مشان هيك نحن عنا عطول هذا التخوف وعدم الثقة بكل الطروحات وبكل القصص اللي عم بيقدموا لنا إياها بترجع بتزيد بروفيسور بيكر وبتقول حتى اليوم هلأ ما بقى حدا قادر يركب طاقة شمسية طبعا بعد القرار الأخير اللي طلعوه وبترجع بتسأل سؤال كمان مين بيقول إذا دعمنا المحروقات رح توطى الأسعار انت بتعرف انه الفكرة مش قصة توتا الاسعار ولا لا القصة انه في عيال عم تدفع كلفة هذا الارتفاع وهي يمكن حتى ما معها سيارة مش هيك لازم نطلع بهالشعب بس مع كل الاسئلة اذا ما قدرنا نجاوب على كل الاسئلة اللي انطرحت من وين الكلفة ومين رح يستفيد وهل رح نحمي نحن هالاشخاص اللي هن اكتر حاجة ورح تروح لاشخاص تانين مثل ما كمان حضرتك بروفيسور بيكر تخوفتي يعني أسئلة كتيرة مشان هيك مش حيلا طرح ولو كان طرح إيجابي بنسترجع نحنا ندفش باتجاهه قبل ما يكون عنا هيك طمأنة نوعا ما لكل هيدي الأمور كمان بتقول بروفيسور بيكر إنه صارت خزينة الدولة مجلس الجنوب للأسف رسالة
7: صباح الخير أنا بتمنى على الوزير وزير الطاقة أشرف إنسان يقترح على مجلس الوزراء يلغوا الشركات المستوردة للمشتهيات النفطية، يربحوا مليار و200 مليون دولار بالسنة، فيها الدولة هي تستوردهم وتوفرهم، ساعتها بتشيل الضريبة عن العالم، ساعتها ما بقى بحاجة لا 300,000 ولا تي في ولا شيء تاني.
0: مرسي لألك. كمان بسمع رسالة من جورج.
8: قلبي يا أنتيكو، بدي أسألك سؤال.
0: مش جورج.
8: الفقير اللي مش قادر يستأجر موتير لأنه يا دوب مدبر حالي بإيجار البيت.
0: صحيح.
8: طب بتعيشوا بالقبر هو وعايش؟ كيف هالحكي هاي؟ كل 48 ساعة لتيجي ساعة الكهرباء، كيف هالحكي هاي؟ لك وين الضمير؟ بالمرة ما بقى في ضمير بهالدولة؟ كلهم دون استثناء فاسدين كلهم.
0: بسمع كمان رسالة من جورج هالمرة.
9: صباح الخير مدام إلديكو.
0: صباح النور.
9: معك جورج. ستنا أنا بدي أطرح حل.
0: تفضل.
9: إذا بتسمحي لي.
0: تفضل.
9: هن حل الشغلتين لازم يمشوا بشكل متوازي مع بعضهم.
0: نعم.
9: يلي هن الحد الأدنى للمعاشات يكون حق تنكتين بنزين بالنهار. يعني إذا تنكت البنزين حق 30 دولار، الحد الأدنى للمعاشات لازم يكون 60 دولار، وإن شاء الله يصير حق تنكت البنزين 10 دولار، بيكون الحد الأدنى للمعاشات 20 دولار. لأنه كل شيء بالبلد لاحق المحروقات، بيغلى البنزين بيقولوا لك غلى البنزين بدنا نغلي كل شيء، ورخص البنزين هون بيصير دور وزارة الاقتصاد، لما يرخص البنزين تتابع وزارة الاقتصاد مع كل الشركات نسبة الغلاء أو الرخص، لما يغلى البنزين بتلحقون قد ايه هن غلوا، لما يرخص البنزين بدهم يرخصوا قد ما رخص البنزين، ساعتها بيمشي الحال، بتدور شوي العجلة الاقتصادية بالبلد. هذا الشيء ما بيمنع انه لازم القضاء يشتغل ويتحرك، لازم كل الأجهزة تتحرك، بس هيدي الشغلة بتساعد المواطن على انه يلملم حاله شوي صغيرة.
0: جورج بس ليش نقيت بس تنكتين بنزين؟ ما عرفت لأنه هل بكفوك بس تنكتين بنزين كل الشهر تكون حد الأدنى هو تنكتين بنزين؟ أو بركي أنا ما فهمت الطرح اللي أنت طرحته. طب بكل الأحوال بيان تحالف حوكمة الطاقة عم يفتح سؤال أكبر بكتير من سعر البنزين وأكبر بكتير من الدعم الموجه. السؤال اللي عم يفتحه كيف بدنا نبني سياسة طاقة تحمي المواطن لما بتطلع الأسعار، من دون ما نكون عم نحمي الاستهلاك غير الضروري، من دون ما نستنزف المالية العامة، ومن دون ما نصير أكثر اعتمادا على الخارج. كرمل هيك فكرة الدعم الموجه عن جد بتستحق النقاش الجدي، ولكن بحاجة لخمس أشياء واضحة. هل في عنا معايير واضحة لمن يستحق هذا الدعم الموجه؟ هل في عنا بيانات قابلة للتحسين مش ننطر بيانات مثالية؟ تمويل محدد ومستدام، رقابة وشفافية، وأهم نقطة سياسة موازية بتقلل الحاجة للدعم بالمستقبل اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي، بنستثمر يمكن بالطاقة المتجددة، بالطاقة الشمسية وغيرها وغيرها. هون يمكن قيمة البيان الحقيقي، مش لأنه بس عم يعطينا كل الأجوبة، إنما عم ينقل النقاش. كل يوم نسأل قديش صار سعر صفيحة البنزين، عم ينقل النقاش من هيدا السؤال لسؤال أهم بكتير، كيف لازم تستخدم الدولة مواردها لما يصيبنا أزمة وأكتر شيء يكون عم يدفع حق المواطن. وهيدا السؤال مش بس بخص المحروقات، هيدا سؤال عن أي دولة نحن بدنا، أي شكل دولة نحن بدنا. بدنا دولة عم تتدخل لتدعم السلعة للكل، ولا بدنا إياها تحمي الإنسان اللي بحاجة لحماية؟ بدنا إياها عم تصرف لتخفف الأزمة الحالية، ولا عم تستخدم جزء من هالإنفاق لتقلل أسباب الأزمة اللي جاية؟ وهون برأيي لازم يكون عم ببلش النقاش الحقيقي.

0: جورج جاوبني، خليني اسمع رسالته.
1: ستنا نحن ما بدنا نجلد حالنا كثير وما بدنا نتوقع اكثر من ما لازم، عرفت، لانه فينا نقول بدنا اكثر من هيك بكثير، بس اكيد ما رح نحصل. بس تنكتين بنزين اليوم، اذا زلمه طوله مترين، عرض كتفه متر، عنده شنبات، عنده عائله، مش معقول يقبض اقل من حق تنكتين بنزين تيعيش عائلته. بقى اصبح اليوم اذا تنكت البنزين 30 دولار يعني بيقبض 60 دولار يا اختي، 1500 1600 دولار بالشهر ماشي الحال. مع انه هو اذا بدك تحسبيهم مزبوط، اذا حدا عنده بيت اجار عنده عائله،
0: ايه هلا وضحت الفكره،
1: ما عنده حدا ما بيكفوه،
0: هلا وضحت
1: ما بيكفوه بس بيضلوا احسن ممكن.
0: لا هلا وضحت فكرتك، انا كنت مفكره عم تقول كل شيء هو تانكتين بنزين، لا هلا وضحت الصوره. بسمع كمان كم رساله قبل ما يخلص وقتنا.
2: صباحه كيفكم؟ بدك تسالي النواب والوزراء، ما هن كلهم اصحاب شركه نفط، مين بده يرد على مين يعني؟ وتاني شيء بس يشيلوا هالحراميه، هالنواب الحراميه والوزراء الحراميه من المجلس، بس يصير في عنا نواب عن جد ودولة عن جد، ساعتها بيصير بترخص المعيشة وبتصير الوضع أحسن. ما كلهم حرامية، لمين بدك تشكي؟
0: هلا كمان نحن لما نسخف الموضوع هالقد ولما نحجمه بفكرة كلهم حرامية ونواب حرامية ووزراء حرامية، ما تزعلوا مني، بس لما نسخف الموضوع كيف بدنا نحل الأزمة؟ هي القصة هالقد بس صغيرة وهيك بسيطة، انه في نواب حرامية في وزراء حرامية، ولا في نهج دولة له مدري كم سنة عم بيدمر المواطن وعم بيتقله على كتافه؟ مش هالقد القصة بسيطة انه ايه شيلوا النواب الحرامية الوزراء. اول شيء النواب الحرامية مين جابهم؟ انا جبتهم من البيت ولا نحن كلنا انتخبناهم؟ اذا مزبوط هيك بتكون تقولوا، بس في شيء اهم من هيك، ما تسخفوا الموضوع. نايب حرامي ووزير حرامي، في نهج غلط، في سياسات غلط، ما في حدا عم يشتغل بإطار دولة وبإطار مؤسسات. وصلنا لمطرح الفساد ممأسس في لبنان، صار الفساد منظم أكتر من المؤسسات منظمة، وترجع بتقولي لي ليش وصلنا لهون؟ ما عارف إذا عنا وقت بعد اسمع آخر رسالة.
3: يعطيك العافية، تحيتنا للبنان الحر. بس أنا بدي أسأل سؤال، هالدولة اللي عم تقول تحط رسوم على الطاقة الشمسية، طب ليش ما بتحط عدادات بياخد كهرباء الفايدة من الطاقة الشمسية لإلها بدون مقابل يا أختي؟ تاخد زيادة تعتبره نسوم. مثلا أنا عندي 8 لواح، لنقول بسألك ما بسألكم كلهم، تحط عداد ما تعطيني مصاري، مش أحسن ما تاخد مصاري مني وما بعرف وين يروحوا؟
0: وبدي أختم بالفكرة اللي عم تقولها بروفيسور بيكر، وعم وافقتك 100% إنه المستحق بيصير مثل يلي معه تحت 100,000 دولار، المودع الصغير أكيد بتهكم. شكرا كتير لك. رح نروح على فاصل، بعد الفاصل وصلني هيك بيان من رؤساء لجان مدارس خاصة بزحلة والبقاع، ضروري كمان أني ضوي عليه لأن أكيد أنه الموقف تبعولهم بشاركهم فيه كتير من لجان الأهل بغير مدارس. بروح على الموجز وفاصل، نرجع منتابع.

حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعاً لواء الحرب ومتمسكاً بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح مع المحامي لويس أبو شرف. حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 11:45 من لبنان الحر.

سجل قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل، وأطلقت دبابة متمركزة في البياضة قذائف باتجاه المنصوري، كما سجل تفجير في بلدة زوطة الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي السلوئي. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها، مشددا على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، وأن الحكومة ماضية في الإصلاح وفي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ودعا الشباب اللبناني في الخارج إلى البقاء جزءا من لبنان من خلال أفكارهم وخبراتهم وعلاقاتهم واستثماراتهم، وإلى محاسبة الحكومة على العمل والنتائج لا على الوعود، قائلا: حسبونا على الشغل، حسبونا على النتيجة. كتب وزير الطاقة والمياه جو صدي عبر إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن ولقدرته على تحمل الأعباء، فلا يجوز تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه، خصوصا وأننا اعترضنا عليه منذ البداية. وختم صدي: المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين. ذكرت وكالة AFP أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف توعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران. واليوم وصف متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ترامب بالكاذب الكبير بحسب تعبيره، وقال: يجب إخبار الشعب الأمريكي بالحقيقة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه مستديرة العدلية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

خليني لكن ارجع اكمل هالحلقه في شويه رسائل بلكي بمرقهم وبرجع ضوي على بيان لجان الاهل او رؤساء لجان الاهل بزحله والبقاع المدارس الخاصه. اوكي اللي عم بقول لي اذا نحن بنظام حر الدعم غير مجدي وغير نافع، النظام الحر لما منطبقه مع الضرائب التصاعديه الحل بيكون جاهز.

0: لنظامها اللي جعلها أهم دول العالم. المعاش عرضه طلب شرط أنه يكون العامل أجنبي من دول الجوار، مع السماح للأجانب بالعمل لمختلف القطاعات اليدوية. يعني ضريبة البقاء أصبحت عالية جدا في لبنان، يعني صاروا أكثر من مرة إحنا بنعمل حلقات عن موضوع النظام الضريبة والكوارث اللي بتنطرح. وحتى في واحدة من الحلقات تحديدا موضوع اتفاقات كنت عم تشارك فيه البروفيسور بيكر وعم تشرح لنا أي ضريبة أفضل من أي ضريبة، مش مثل هلأ عشوائيا بنفرض الضرائب من دون ما يكون في عنا لا دراسة جدوى ولا نعرف قديش في قدرة للمواطن أنه فعلا يتحمل بعض ضرائب جديدة. خليني أرجع أسمع رسالة تانية من مروان.
1: عندكو أنا بس للتوضيح، أنا بعرف أنه بيطلع جدول يومي ولكن غير معلن، يعني ما في تطبيق له، ما في مراقبين. يعني عندك بوزارة الاقتصاد
0: صحيح
1: مراقبين على الأسعار، عددهم صحيح قليل، يعني ما بيكفوا إنه يبرموا على المحافظات بلبنان، أكثر شيء ببيروت. نحن لا، بدنا يكون في بكل منطقة يكون في دائرة تابعة لوزارة الاقتصاد هي بتبرم يومية، وهذا الجدول بيطلع عليه جميع التجار، واللي بخالف مش بعمل له زبط بخمس ملايين ليرة خمسين دولار بيرجع بيطلعهم من جيبتنا.
0: نعم.
1: بسكر له محله بالشمع الأحمر على مدة شهر وخلي العالم تشوف، بصير تتعلم التجار الآخرين انه في قمع وفي قانون. هذا اللي قصدته.
0: شكرا على التوضيح، كانت واصلة فكرتك مروان، كانت واصلة فكرتك، مرسي على كل حال.
2: عندكو بونجور.
0: بونجور.
2: لا انا بوثقهم، ايه مزبوط، النواب والوزراء اللي عندهم مصالح واللي عندهم شرك، وسميلك انا اصغر فوت بيناتهم ميشيل ظاهر، فانا بركبوا القوانين حسب ما بيناسبهم وحسب ما بيناسب شركاتهم وارباحهم وشو بيقدروا يعملوا، هن المتحكمين. يعني لدرجة انه بيقدر يقول لك فيك تفل من عند من الشغل وما بقبضك حقوقك ليجبرك تمضي استقالة مثل ما صار معي انا عندهم. فايه هن الوزراء والنواب يلي عندهم مصالح وعندهم مصانع هن اللي عم يسرقونا.
0: طيب إذا بدي سلم جدل إنه اللي عم بتقوله معك حق فيه، مين وصلهم لهالنواب على مجلس النواب؟ إجوا هيك بالباراشوت ونزلوا؟ بس سؤال، يعني حتى لما يجي واحد افترض بدي قول أسوأ احتمال بهددك بلقمة عيشك إذا ما بتنتخبه أنت بتنشحت، إنه إذا كلنا منرضخ أكيد بدهم يوصلوا، بس إذا كلنا منرفض مين بده يشتغل عندهم؟ رسالة.
3: بونجوري، نهارك سعيد.
0: ونهارك.
3: معك عصام شاهين.
0: تفضل.
3: يعني أنا برأيي إذا بتزيد الدولة الفاتورة الكهرباء 20 دولار وبتلغي اشتراك الموتور بتهون شوي على العالم، يعني بتضل أول شيء بتكسب الدولة 20 دولار زيادة وبتريح العالم شوي من اشتراك الموتور.
0: شو قصدك 20 دولار؟ يعني على التسعيره ولا على الفاتوره ولا بس تعرف شو قصدك؟ اذا لانه اليوم بس 20 دولار عم يصرف المواطن ببيته.
4: صباح الخير مدام، عندكم
0: صباح نور ازدهار.
4: احنا عايشين وهلا يعني بيستغرب الواحد انه هالدوله بتعمل موازنه ما بعرف ليش، شو طيب بتعمل موازنه على رواتب الناس وعلى الضرائب اللي هي عم تفرضها وتشوف انه هي عادله بهالشيء اللي عم تعمله. وبالنسبة لأسعار البنزين وكذا بنتفرج بنشوف الشوارع مليانة موتوسيكلات، يعني صارت الواحد ما يعرف يمشي بالشارع إذا كان ماشي على إجراء ولا ماشي بالسيارة. وإسا بدأ تزيد طول ما هيك هالفوضى هاي وما عم ينتبهوا شو عم يصير مع العالم، غير انتشار يعني الفساد صار منتشر أكثر وأكثر. يعملوا ضرائب على الفساد يشوفوا هالعالم
0: يعاجوا ضرائب على الفساد
4: يشوفوا
0: لا ازدهار ما بدناش ضرائب على الفساد.
4: يطلعوا كتير موارد مالية مشان شو اسمه بالنسبة للخزينة ممنوعة، يعني خلوا الخزينة تنتعش مثل ما بيقولوا خزينة الدولة. في كتير بواب ممكن انه يستغلوها مشان يغنوا لخزينة الدولة. ما بعرف شو عم يصير. طيب نحن عنا دولة على أساس لشو الدولة؟ بس وقت المصاري وقت المصاري وقت بنفرضوا على العالم ضرائب نحن بنحس انه عندنا دوله. يعطيك العافية، شكرا لك كثير مدام
0: انديكو. شكرا لك ازدهار،
4: معك
0: بس
4: ازدهار.
0: بس هيك توضح نقطة صغيرة انه فكرة نفرض ضرائب على الفساد هي مش مزبوطة. نحن اذا منكافح الفساد، كلفة الفساد لوحدة اذا منوفرها وبتفوت على الخزينة ضمن المالية العامة بطريقة مزبوطة، هيك بيقولوا، بس تفرض ضرائب على الفساد لا، هذا مش شغل. بس اكيد عرفت شو قصدك، فهمت شو فكرتك. رسالة.
5: مرحبا، يعطيك العافية. أول مرة بحكيك، يمكن أنا بس إلي عتب على القوات إنه حكيوا على الكهرباء قبل ما تصير معهم، وقالوا بست أشهر منجيب لكم الكهرباء. قبل ما تاخذوا الوزارة الكهرباء كنتوا عملوا دراسة إنه ما قادرين تجيبوا الكهرباء بست أشهر ولا بست سنين ولا بستين سنة، لأنه بلبنان في سر ما حدا عبي بيقولنا هالسر. بدنا نعرف وين العطل. يعني شوفي بلبنان كل شيء فيه، مصاري فيه قد ما بدك، لو ما في مصاري ما بتخانقوا على الكراسي. يعطيك العافية.
0: ايه صديقي، هيدا السؤال اللي عم تسأله تم الإجابة عليه، بس ما نحنا مشكلتنا بس نتاخد. الماضي أنا عملت حلقة أنه حتى تسويق الشائعات بيصير عدوى، ومنركز على الشائعة ما منركز على لما واحد يجاوب على سؤال معين. لما تكون أنت عم بدق كل بواب المستثمرين وكل بواب الجهات الخارجية وقالوا لك ما عنا ثقة بالدولة، وقالوا لك أنه إذا ما شلت سلاح حزب الله ما في لك ولا سنت، طيب انت كيف بدك تطبق خطتك والافكار اللي انت طرحها لحتى تحسن اي قطاع؟ مش بس عم بحكي عن موضوع الطاقة، ما عندك اليوم ازمة كبيرة، ما حدا عم يتفاعل معك لانه ما في ثقة، لانه ما في دولة. يعني انه حتى لو قالوا لك صار في دولة، انت شايف صار في عندك دولة؟ رسالة.
6: بونجور للديكو، مثل العادة بونجور للبنان الحر وللأحرار فقط، واللي بينتخب صح هو بحق له يعيش بهالبلد، وما بيصح إلا الصحيح، ورح نوصل له يوما ما. أنا مبارح كنت بمنطقة اضطريت اشتغل شغلة صغيرة ما حسميها تم ما نعمل دعاية، جبتها ب40,000، حد مني بالبيت حقها 100,000، شغلة صغيرة. يعني هيدا اللي عم بيبيعها ب40,000 ربحان فيها مينيموم 50%، 25%، 10,000. طيب هداك اللي عم ببيعها ب100,000 كيف قدي ربحان؟ يعني 70%. مش معقول هيك. الدولة هي بدها تشد ركابها وتشغل هيدول المراقبين على السوبر ماركت ومحلات البيع واللحامين وكل شيء، وتبع الطحين وتبع الأدوبات وتبع بزورات، تاع كل شيء دون استثناء.
0: هلا هون في مصاري
6: الخضرة اهم شيء، لانه ما فينا نعيش بلا خضرة. حدا بيقدر يعيش بلا بصلي وراس بندورة كل يوم؟
0: يعقوب، هون في مسارين بدنا نركز عليهم. يعني حسب الشيء اللي انت عم تشتري، في مسار فيه جشع التجار، معك حق، بيحطوا زودة على الربح بشكل مش طبيعي، وفي شيء تاني اللي هو في ناس عم تتهرب من الضريبة عم تقدر تبيع بشكل أرخص. وفي نقطة تاني كمان، في ناس بتسقي بمية مجرير وفي ناس بتتعب على زرعتها. يعني القصة أعمق بكتير من هيك، كريت بس قصة راقب السعر وبس. في عنا مشكلة جوهرية بنيوية بهيدا البلد، وإذا ما وصلنا لمطرح عن جد أنه نروح باتجاه بناء الدولة القوية ما رح نقدر نعمل شيء. خليني أسمع بعد شوية رسائل. هيدي شو بدي أعمل هون؟ أنا كيف بدي أسمع على الرسالة؟ وين بدي أفتح؟ ما بعرف ليش في عم يطلع لي قصص.
7: بونجور، كيفك؟ تمام، معك بسام، كيف صحتك؟ تمام. ليكي هين اللي عم تقوله هلا المدام، انا هلا عم اسمع ضرائب على الفساد. ايه ضرائب على الفساد، معك خبر الدولة. اذا بتعمل ضريبة على الفساد تربح مصاري اكثر ما بتكون عم تعمل مصاري على
0: اوكي، فينا نتحكم قد ما بدنا، معك حق.
7: طلعوا قانون ويعملوا ضريبة على الفساد. انا مع هلا انت عم تعترضي بس انا مع.
0: انا مش عم بعترض لانه طلع عبالي
7: كيف في فساد بلبنان، ما راح فيك كيف لا هلا ولا بعد 200 سنة. عم اسمعك شو عم تقولي. ماشي يا ست الكل حبيبتي، خلي لي قلبك.
0: بسام، انا عرفت انه انت عم تتهكم بهذا الموضوع اكيد، بس اذا بدنا نشتغل صح نحن، انا بس ضوي على الامور بشكل علمي حتى ما حدا يضحك علينا بشعارات معينه، لانه المواطن كتير هي قاعدين ينضحك عليه لأنه منه صاحب اختصاص وما بيعرف وما بيفهم بكل شيء. مشان هيك أنا بصير تقوله أنه مرات موضوع هيك صغير ليش هالقد منضوع عليه، لأنه لازم يصير عنا معرفة بخلفية الأمور وبكل التفاصيل التانية حتى ما حدا بقى يضحك علينا ويخدنا بالشعارات. مكافحة الفساد بلا فينا نعملها، بس لما نبلش من مطرح الصح. رح أعطي الكلمة لأسعار المحروقات وبرجع بتابع.
8: أسعار المحروقات برعاية IPT.
9: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
10: ليه؟
9: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
10: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
9: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
11: انخفض أسعار صفيحة البنزين 95 و98 أكتان 1000 ليرة والمزود 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أكتان 2,844,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,862,000 ليرة، مزود 2,756,000 ليرة، والغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
8: أسعار المحروقات برعاية IPT.
12: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

قبل ما كمل مرق الرسائل اللي عم تبعتوها، مش الكل يمكن على تعليق على الموضوع اللي طرحناه بالقسم الأول، اللي هو الطرح اللي طرحوه بيان حوكمة ائتلاف حوكمة الطاقة، واللي طرحوا فيه فكرتين أساسيتين. أول فكرة أنه يكون في دعم موجه على موضوع المحروقات للأسر أو للأشخاص اللي هني من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني. والنقطة الثانية أنه إحنا لازم نستثمر بالطاقة المتجددة وبالكفاءة بالطاقة، مش نضلنا بس عم نفكر كيف بدنا نعالج صدمات أسعار المحروقات، وهي نقطة كتير مهمة للمدى الطويل. بس قبل ما كمل اسمع الرسائل اللي عم تبعتوها، في بيان وصل لي وطلبوا مني، وأنا بشكرهم على ثقتهم بهالبرنامج، أنه نحن نضوي على بيان صادر عن رؤساء لجان أهل مدارس بزحلة والبقاع حول الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2026-2027. وأنا أكيد أنه كتير من لجان الأهل الحقيقيين، مش اللي لجان الأهل بمونة المدارس معينين ومكلفين، بيشاركون بهذا الموقف بهالبيان. بيقول البيان: بظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تمر بالعائلات اللبنانية عموما والبقاعية والزحلية خصوصا، وبعد الأعباء المالية المتزايدة التي تحملها الأهل خلال السنوات الماضية، ترى لجان أهل مدارس زحلي أن ملف الأقساط للعام الدراسي 2026-2027 يستدعي مقاربة هادئة ومسؤولة تقوم على الحوار والشراكة. بتابع البيان بيقول: وإذ نقدر التحديات المالية التي تواجهها المؤسسات التربوية، نؤكد أن معالجة هذه التحديات يجب أن تراعي أيضا القدرة الفعلية للعائلات على تحمل أعباء التعليم، ومن هذا المنطلق نطالب بالآتي: العمل على إبقاء الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2026-2027 من دون أي زيادة جديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للأهل، الإسراع في أعداد وعرض مشروع الموازنة المدرسية وأعطائه الوقت الكافي للدراسة والمناقشة مع لجان الأهل، وعدم تأجيله إلى اللحظات الأخيرة بما يسمح بمناقشة بنوده واحتياجات المؤسسة بشفافية ومسؤولية. وفي حال أظهرت الموازنة وجود حاجة مالية فعلية، البحث بصورة مشتركة عن موارد وحلول بديلة ومستدامة، بحيث لا تكون زيادة الأقساط وتحميل الأهل أعباء إضافية الخيار الأول أو الوحيد. وبرجع بتابع بيان اللي صدر عن رؤساء لجان أهل مدارس بزحلة والبقاع حول الأقساط المدرسية للعام الدراسي، بتابع وبيقول: إننا نؤكد أن هذا الموقف لا يأتي بإطار المواجهة مع إدارات المدارس، بل انطلاقا من مبدأ أن المدرسة شراكة بين الأهل والإدارة والهيئة التعليمية، وأن الحفاظ على استمرارية التعليم واستقرار المؤسسات يتطلب تعاون جميع الأطراف. كمان وجهوا دعوة لفتح الحوار بوقت مبكر بين كل الأطراف المعنية، يعني إدارات، أهل، هيئات تعليمية، بما يتيح دراسة الخيارات بهدوء والوصول إلى حلول متوازنة تحفظ مصلحة الطلاب، حقوق المعلمين، واستمرارية المؤسسات التربوية، وقدرة الأهل على تأمين تعليم أبنائهم، وعدم الوصول لخيارات صعبة، لا بل الحفاظ على استمرارية وتقدم التعليم الخاص. وبيختم البيان وبيقول: التعليم مسؤولية مشتركة، واستمراريته تتطلب شراكة حقيقية بين المدرسة والأهل والهيئات التعليمية. واللي وقعوا هن رئيسة لجنة أهل تكميلية القلبين الأقدسين المعلقة زحلة ريتا عطلة، رئيس لجنة أهل ثانوية القلبين الأقدسين زحلة روكوز أصوف، رئيس لجنة أهل ثانوية مار يوسف للرهبات الأنطونيات زحلة ميشيل داهر، رئيس لجنة أهل الثانوية الإنجيلية زحلة شرب الديب، ورئيس لجنة أهل الكلية الشرقية الباسلية زحلة ميشيل يوسف، ورئيسة لجنة أهل مدرسة السلام للأباء الأنطونيين الأبا بزحلة منى صافي. هيدا موضوع تاني كمان كتير كبير، إذا فتحناه هلأ ما بتعد تخلص الحلقة. خليني أكمل الرسائل اللي وصلتني على 70-95-9-1-1-1. بالموضوع الأول كنا عم نطرحه عن موضوع الدعم بأسعار المحروقات، والدعم الموجه تحديدا والاستثمار بهالطاقة البديلة حتى نبطل نضطر كل مرة نعالج صدمات أسعار المحروقات اللي عم بيواجهها المواطن اللبناني.

0: صدقا بتجيب هذه البسكلات اللي فيها دولابين من ورا ما خلوني ولادي قال بيضحكوا عليك العالم. انا ما عندي مشكله يضحكوا علي بس احترمت مشاعرهم. رساله
1: هاي كيفك مايك جو؟
0: اهلا جو.
1: هذا البلد فلج ما تعالج، الفساد نخره مثل التوت وكل عم يسرق بعض وكل عم يعمل صفقات وما حدا هيك ضارب غير المواطن بكل شيء، من البنزين للمواد الغذائيه للما بعرف شو، بيصيروا يتحججوا لك بحيالله شغله ليغلوا. لازم يعملوا قانون انه اللي بيسرق من الدوله مش بس بيحبسوك، بيرد المصريات اللي سرقها. ما في قانون هيك، في كتير عالم سرقت واخذوا مصاري ومليروا وما ردوا ليره، فاتوا على الحبس يمكن قعدوا شوي بس ما ردوا المصاري اللي سرقوها.
0: منين اللي فاتوا على الحبس؟ ما شفنا حدا انحبس بعد، ما بعرف اذا في شيء واحد بالمليون ما بعرف.
2: اديكم يسعدني صباحك يا رب.
0: صباحك.
2: برنامجك كتير حلو، انا بسدني استراليا ميلاد.
0: اهلا ميلاد.
2: بتعرف ايه؟ ببعت مصاري لاخواتي ولناس بياخذوا بالمية، بياخذوا على المية اثنين، بياخذوا ضريبة حتى على المصاري اللي بعت على اثنين، والنواب مثل ما قلت بياخذ مصاري بيدفع مصاري للناخب قبل ما يدفع له بيحطوا على ظهره. النائب بيحط الناخب. بس يقبضوا بيشلحوا برا مش مين. يعطيك الف عافيه، هن اللي خربونا. الله يعطيك العافيه.
3: بده يتعمر وطنه واهله مشردين. بدي سلم عليك وبدي سلم على المستمعين كلهم. وكلهم بعقده وكلهم مثل اخواتي مع انه ما بعرفهم. بس بعتذر هالفترة لا قادر ضحككم ولا قادر مثل ما معودين علي نكت معكم وامزح وهيك، ما هالفترة ماني قادر. والله يهد البال لأنه الوضع كتير كتير ميؤوس. برجع بقلك كتير ميؤوس. تعتير تعتير تعتير بكل معنى الكلمة. أنا هلأ قاعد بميروبا مش عارف شو عامل، دور بنزل على بيروت ضلني ميروبا مقطوع هون، لا كهرباء ولا مي ولا شيء، يعني شيء تعتير، عايشين بالتعتير مش عم نق. بس هذا الواقع. يلا ما رح بزعجك بقى.
0: هذا اللي عم تحكيه عصام لسان حال معظم الشعب اللبناني اللي علقان واللي عايش بالتعتير وعايش بالفقر وكرماله بيزيد، بتزيد النسبة للأشخاص اللي هن تحت خط الفقر للأسف. يعني اللي عم تجرب تقوله أنت هو غيرك كتير بيشاركوك فيه. مش هيك انا عم بطرح السؤال وعم اقول انه بس موضوعنا اكيد السبب لاقتصادنا مهتري ولوضعنا مهتري، السبب الكبير الاساسي السياسي، بس مننسى كل التفاصيل التانية اللي بنقدر نعلي الصوت فيها ونحاسب عليها، وما نقبل انه يطمرونا بعد ويطمونا بالارض اكتر ما طمونا، ولا بنسكت خلص بس لانه ناطرين الحل السياسي. لا، في كتير امور لازم نعرفها انه هيدي غلط وهيدي ما خاصة بس بالحل السياسي، هيدي خاصة بانه في حدا عم يمعن بانه يوجع المواطن ويهلكه حتى يمرق اللي بده اياه بلا ما حدا يسترجي يفتح تمه.
4: يعطيكم يعطيك العافية. ليه اشوفية معي يعني ما زال بعد نقوله كلهم يعني كلهم يعني حرام، الشعب مش عارف حاله شو بده معي. ما تزعلي مني. اذا بعدين بخصوص الكهرباء خيروا وطولوا بيتهم شوي على الوزير وراح تشوفوا شيء حلو، بس طولوا بيتهم شوي. بلد عم بيهتري واجينا الغلاء العالمي تبع الفيول كمان، هاي نقطة كتير مهمة لازم تنظروا لها يعني. والدولة ما عم تدفع مستحقات عليها لمصلحة كهرباء لبنان. طولوا بيتهم شوي على الوزير، 40 سنة اهترى وسرقة بشركة الكهرباء ما فينا نصلحهم لا بسنة ولا بخمس ست شهور. وبعدين ما بصح إلا صحيح وينظروا مزبوط، مش كلهم يعني كلهم، لا في نواب ووزراء وسياديين والقوات والكتائب والأحرار والسياديين كلهم عم بيشتغلوا لمصلحة لبنان، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء النضاف كلهم نضاف. يعطيكم ألف عافية.
5: صباح الخير ست إيديكو.
0: صباح النور.
5: شرفك. عن شو بدنا نحكي؟ بس واحد يقول انه هالنواب هالدولة نواب من وزراء من كل المسؤولين. طيب عم بيحطوا ضرائب، طيب شغل وقف ما في، خصوصا اللي بيشتغل شغلة خاصة ولا ضربة تنقول في شغل، في باب ما قدرت أنجي منه 300 دولار. بدي أسأل هالدولة ب 300 دولار كيف بدنا نعيش؟ بس وقفت على البنزين، الأدوية، المستشفيات، المصروف اليومي، لبس ما بدنا نلبس، بس بدنا نعرف كيف. طيب ضرائب، إذا على 300 دولار بدهم ياخدوا ضريبة، طيب بس فوت مستشفى بدي بوس 1000 إيد لحتى فوت على حساب تنقول الوزارة. طب كيف شكل هيدا؟ ما تأمني هالدولة من باب واحد، باب واحد. تعرفي نحنا منا عايشين إلا ببركة الله وبس.
0: أكيد
5: يعطيكي ألف عافية.
0: بس كانوا يقولوا لبنان متجه ليصير مثل نموذج فنزويلا. لا ومدري شو، نحن مختلفين. أوكي أكيد في نموذج مختلف عن التاني، بس الفكرة الأساسية هي شو؟ إنه مين بقلب هيدا البلد تحت شعارات كذابة وصلنا لحتى يصير منهار لهالدرجة؟ حتى بكرة مين بيعرف إذا رح يصير فينا مثل ما صار بالرئاسة وبالحكم وما حدا فتح تمه؟ لما نكون نحن عم نرفع شعارات إنه نحن عم نحمي ونحن عم نعمل، والنتيجة هي إنه وصلنا الاحتلال لنص البلد، بكرة بيجي لك حدا بيتدخل بعد أكتر وما حدا قادر يعمل شيء. شو بنكون بعنا الناس 40 سنة؟ حدا يقول لي. بيوجع لي قلبي لما أسمع حدا من قلب البيئة اللي كانت عم بتضحي بأكتر من مرة، وبال2006 اعتبروا حالهم عم بيضحوا، وبيجي بيقول لي أنا بيتي راح للمرة الثالثة، أنا كنت بدي أتجوز وهلأ مضطر من أول وجديد أرجع أو أسس وبدي لاقي بيت تاني لأنه أنا بيتي راح. أنا كنت عم ضحي كرمال شي، بس هلأ ما بقى في شي تضحي كرماله. الرسائل كتيرة بس الوقت خلص. شكرا لك ألي مسيحي، أنا برجع بلتقيكم بكرة، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل، ليه؟ لأنه بيخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

اللي فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو بـ $7.40.

0: في التطورات الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في مجدلزون. طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المحافظين اتخاذ إجراءات استباقية قبل الشتاء لتأهيل شبكات مياه الأمطار وتنظيف الأقنية والمجاري وإزالة تعديات على الأملاك العامة النهرية. في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة الجرائم، أوقفت شعبة المعلومات في كورنيش المزرعة شخصين يقومان بأعمال سلب في مناطق وأحياء من بيروت، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وسلما مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أدرجت قطر لبنان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر. توغلت قوة إسرائيلية في قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك لدورية أوقفت عددا منهم قرب بلدة خان أرنبة. دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية، وقال هذه القلة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون في الضفة وتعرقل عمل القوات الإسرائيلية. في المقابل اعتبر محافظ القدس أن تكرار الاعتداءات وتشديد القيود خلال الأعياد اليهودية يدفع نحو مزيد من التوتر في المدينة. أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا في الضفة الغربية منذ العام 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية. بدورها دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير الحماية للسكان في الضفة الغربية وإلى وضع حد لأعمال العنف المتكررة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بولي كلينيك. لقاحات الكبار، تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو، الاختصاصية في الطب العائلي. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي، برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لطالما ارتبطت اللقاحات بمرحلة الطفولة وكأن الحاجة إليها تنتهي مع التقدم في العمر، لكن الطب الحديث يؤكد أن الوقاية باللقاحات لا تتوقف عند سن معينة، بل تصبح في بعض المراحل أكثر أهمية، إذ إنه مع التقدم في السن تتراجع قدرة الجهاز المناعي على مواجهة عدد من الالتهابات والأمراض، وهنا تأتي اللقاحات كوسيلة أساسية للوقاية وتقليل مخاطر الإصابة والمضاعفات. كما أن بعض اللقاحات التي تلقاها الشخص في طفولته قد تحتاج إلى جرعات تذكيرية أو تحديث وفق العمر والحالة الصحية. في المقابل، لا يزال الإقبال على لقاحات البالغين أقل من المطلوب في كثير من المجتمعات، فماذا في لبنان؟ وتتعدد الأسباب بين نقص الوعي والمعلومات الخاطئة والخوف من الأثار الجانبية، وصولا إلى الاعتقاد بأن اللقاحات مخصصة للأطفال فقط. لكن هل يحتاج كل شخص بالغ إلى اللقاحات نفسها؟ متى يبدأ الاهتمام الفعلي بجدولها للكبار؟ وما اللقاحات التي ينبغي عدم إغفالها مع التقدم في العمر؟ ماذا عن الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في المناعة؟ هل تختلف توصيات اللقاحات بالنسبة إليهم؟ اللقاحات في عمر متقدم محور هذه الحلقة من بولي كلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو، الاختصاصية في الطب العائلي. دكتورة لارا أبو عبدو، منرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر برنامج بولي كلينيك. نحن والمستمعين اشتقنا لحضرتك، أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا فيك ومرسي على استضافتكم عن جديد لألي.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور. حقيقة يعني حضرتك اختصاصية في الطب العائلي، هذا الاختصاص قد يكون البوابة لأي مشكلة صحية بتعاني منها العائلة، جميع أفراد العائلة صغارا وكبارا. لو سمحتي قبل ما نبلش بموضوع اللقاحات اللي هو موضوع كتير كبير وخصوصي بالنسبة للبالغين للمتقدمين في العمر، هل نحن بلبنان واعيين لأهمية الطبيب العائلي؟ هل كل عائلة عندها طبيب تستشيره قبل ما نروح عند حكيم القلب، قبل ما نروح عند حكيم الأمراض السرطانية، أمراض الغدد، منروح عند طبيب العائلة تهو يوجهنا، أم أن هذه الثقافة بين مزدوجين ما زالت شوي بعيدة؟
1: مزبوط، بس مع الأيام عم تتحسن شوي.
0: نعم.
1: لأنه الناس عم تعتبر أنه هي مثل بدها شيف دوركستر، يعني بيكون عندها مشاكل بالقلب، بالكلاوة، بالرواية، بس بآخرة الطريق الحكيم المتخصص هو متخصص بالشي اللي عم يعمله، فبحاجة لحدا تيربط كل الأمور مع بعضها. فشوي شوي هالفيجن عم تتحسن وعم يتقبلوها الناس، وهن حتى على عم يطلبوها ببعض الأحيان.
0: عظيم. دكتورة لارا أبو عبدو، اللقاحات لدى الكبار، بداية هيك تعريف، وقت نقول لقاح للصغار ولا الكبار شو منقصد يعني اللقاح؟
1: نعم، اللقاح هو إذا بدنا نقول وسيلة تستخدم لحماية الإنسان من العديد من الجراثيم، إن كانت بكتيريا ولا إن كانت فيروسز.
0: نعم.
1: يلي ممكن تؤدي لمضاعفات إذا في حال الواحد لقطة، أو حتى ممكن تؤدي للوفاة ببعض الأحيان. فهي الوسيلة للحماية ضد هيدا الجراثيم تنقدر نكون عم نحمي حالنا.
0: نعم. نحن ربينا أنه عنا دفتر بعده معي أنا السجل، لقاحات لعمر معين، تذكير لكم سنة لقدام، وهون خلصت الخبرية. ولكن الخبرية ما خلصت هون، لأنه ممكن أحيانا حياة الشخص تتهدد إذا كان على اعتقاد أنه اللقاحات خلصت بعمر الطفولة. ولكن دكتور يعني اللي عم بقوله أنا 90% من الناس بيقولوه، هل هي مسؤولية حضرتكم كأطباء؟ هل هي مسؤولية أو الطب تطور، أو أنه مسؤولية صرنا نعرف أهمية اللقاحات بعمر متقدم؟ لأنه عطول بس نقول لقاحات نربطها فورا بعمر الطفولة.
1: نعم مزبوط، وهيدا الشيء بعده لهلأ حاليا موجود. نعم. أنه الناس لما يتخطوا عمر معين، أولادهم لما يتخطوا عمر معين بيوقفوا هون، أنه نحن عملنا اللي علينا وعطيناهم هيدا اللقاحات. ولكن علميا متعارف عليه أنه جهاز مناعتنا مثل ما بيتغير من الطفولة لعمر المراهقة. نعم. كمان بيتغير من المراهقة لعمر وقت يصير متقدم الإنسان. صحيح. بالعمر. فبأوقات معينة أولا جهاز مناعتنا ما بيتجاوب إلا كنا بعمر معين، ثانيا على التقدم بالسن هيدا الجهاز المناعة بخف، فنحن هون أكتر بحاجة أنه نرجع ندعمه ببعض اللقاحات حماية من أنه فيروس بسيط أو بكتيريا بسيطة عند المراهقين ما بتعمل ولا أي مشاكل، عند الكبار بالسن ممكن تؤدي لمضاعفات ومشاكل كتير كبيرة.
0: نعم. دكتور، نحن عم نحضر الحلقة نطرح أسئلة على السوشيال ميديا صفحات لبنان الحر، كتير كان السؤال الأكثر تواترا هو التالي: نحن ككبار نعمل فحوصات دورية عند أطباء القلب، السيدات ماموغرافي عند الطبيب النسائي وغيرها من الفحوصات اللي نحكي فيها وغيرها وغيرها وغيرها، مين لازم يقلنا أنتوا في عندكم لقاحات لازم تعملوها؟ أي طبيب؟
1: نعم، إجمالا نحن كأطباء عائلة من الدور الأساسي تبعنا إضافة. نعم. إلى معالجة الأشخاص ومتابعتهم هي شيء منسميه preventive medicine، لما نحن
0: طب الوقائي
1: 100%. طب الوقائي هدفه ما نوصل لمرحلة المرض، نتفادى المرض أو نكتشفه على بداياته ببعض المراحل.
0: نعم.
1: فمن هون لحتى نقدر نتفادى المرض بيجي دورنا نحن نخبر المرضى عن أهمية اللقاحات حسب العمر، حسب الوضع الصحي، حسب المشاكل أو الأدوية اللي بيخدها المريض.
0: إذن أي شخص عم بيسمعنا هلأ عبر إذاعة لبنان الحر ومحبين لبنان الحر ودكتورة لارا كتار أكيدة، نرجع لعند الطبيب العائلي، هو بيعرف وضعنا الصحي، أكيد رح نتوسع أكثر بالموضوع لأنه يمكن اللقاحات هي ليست أمور غيبية عند البالغين، مش يلي بتاخده شخص يعني بياخده الكل، في حالات معينة تستدعي لقاحات معينة تأخذ أو لا تأخذ. كل هذه التفاصيل لو سمحتي دكتورة لارا أبو عبدو بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أعزائي المستمعين، مرحب بحضرتكم مجددا ببولي كلينيك، مرحب بحضرتك الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية بالطب العائلي. دكتور، كنا عم نحكي تحت الهواء وأنا شخصيا حقيقة قلت هالحلقة كتير مشوقة لأنه هدفنا نحن بإذاعة لبنان الحر برنامج بولي كلينيك هو الطب الوقائي، وهيدي تأتي في مقدمة المواضيع يلي بتحكي عن الوقاية الصحية. دكتورة لارا، قلت لي قبل الوقفة الإعلانية أنه حضرتكم كأطباء عائلة لازم البالغين يتوجهوا لعند حضرتكم تتقيموا وضعهم الصحي وعلى أساسه تقولوا شو أخذوا أو شو ما لازم ياخذوا لقاحات. حكينا عن أهمية اللقاحات أيضا بسياق الحديث. السؤال هو التالي: هل من علاقة بين اللقاحات في عمر متقدم واللقاحات يلي أخذناها بالطفولة أو لم نأخذها، في علاقة بيناتهم؟
1: نعم، نحن لنعتبر أنه كل اللقاحات اتاخدت لعمر الطفولة، وإذا اعتبرنا عمر الطفولة بيخلص عمر 14 سنة، من هون ببلش المشوار الجديد للقاحات.
0: نعم.
1: هون عم نحكي عن لقاحات إلى علاقة بالعمر بغض النظر عن صحة الشخص. على عمر 16 سنة مفروض يكون الشخص عم ياخد آخر تذكير له من لقاحات الطفولة.
0: نعم.
1: هون خاصة عم نحكي عن لقاح الكزاز مع الشهوك والخنوق أو السعال الديكي. أوكي. إضافة إلى ذلك بهيدا العمر الشخص رح يروح بعد سنتين على الجامعة.
0: نعم.
1: في أشخاص بيسافروا، بيقعدوا بدورمز، بيتواجدوا بأماكن اكتزاز كتير عدد من التلاميذ، هون مفروض نكون عم نعطيهم لقاح السحايا حتى لو كانوا اخدينه هن وصغار، لأنه هيدا البكتيريا بتتواجد بأماكن الاكتزاز الكتير عالية
0: هون بعمر 18 سنة.
1: مظبوط، يمين 16 و 18،
0: يعني بعمر الجامعة مبدئيا.
1: مزبوط 100%. هلأ بفترة هيدا العمر كمان في لقاح يلي بيتاخد ضد فيروس الHPV. هيدا اللقاح إجمالا ببلش من عمر التوصيات الجديدة بتقول ببلش من عمر 10 سنين بيمتد لعمر 27 سنة. بمعنى إذا ما اتاخد قبل عمر 14 سنة، هلأ دور نحنا نوعي أنه يتاخد بين عمر 14 و27 سنة. بهيدا الفئة العمرية بيتاخد على 3 جرعات. هيدا الفيروس هو يلي المسبب الرئيسي لبعض السرطانات، خاصة سرطان عن الرحم عند المرأة، ولكن في سرطانات أخرى ممكن يسببها هيدا الفيروس مثل سرطان بالحنجرة، السرطان بالأعضاء التناسلية. فهيدا الفاكسان أو هيدا اللقاح رح يحمي من بعض الفيروسات يلي ممكن تؤدي لهالأمراض السرطانية.
0: دكتور لو سمحت قبل ما تكفي، بالنسبة لل HPV ناس كتير عاطينهم لبناتهم بعمر صغار وبيعطوه على جرعتين مثل ما بتذكر.
1: مزبوط قبل ال 14 سنة.
0: هلا بعد 28 لازم يعملوا كمان
1: تشكيل؟ لا خلاص خلص. إذا اتاخد قبل ال 14 ما منعود من
0: ذكر
1: فيه، إذا ما اتاخد ساعتها مفروض ناخده على 3 جرعات،
0: لأنه كان في جدل شوي إذا بفيد على كبر أو لا بمرحلة من المراحل.
1: هلا الكبر هو بين عمر 27 و42 سنة. هون الدراسات أثبتت إنه فعال ولكن أقل فعالية من قبل 27. هون ساعتها بيصير في حوار بين الطبيب والشخص، الطبيب بيقيم حالة هالشخص، إذا اعتبره ريسك عالي ممكن أنه ينصحه ياخد اللقاح حتى لو الفعالية بتكون أخف.
0: دكتور إلى جانب سرطانات عنق الرحم واللقاح الـ HPV لإلى HPV، إجمالا استجابة الجهاز المناعي للقاحات مع التقدم في العمر كمان بتكون على، يعني ما ينسحب على هذا اللقاح ينسحب على كل اللقاحات أو لا مش بالضرورة؟
1: لا كل لقاح،
0: كل لقاح لوحده.
1: لوحده. هلا ذكرنا أنه نحن عمر 16 بيكون التذكير الأخير من لقاح الكزاز، ولكن لازم نعرف مدى الحياة مفروض يكون هيدا اللقاح عم يتاخد كتذكير كل 10 سنين.
0: كل 10 سنين
1: بغض النظر عن مين الشخص، شو الأمراض اللي عنده إياها. ليش؟ يلي أنه كل إنسان معرض يجرح حاله، يوقع، يعمل أكسيدان، فبيبطل بحاجة يركض يعمل إبرة الكزاز يلي بكتير أحيان ما بتفيد، بيكون حامي حاله باللقاح يلي أخده.
0: وهي ما بيعرفوه أنه أوقات ما بتفيد.
1: مزبوط 100%. وخاصة في بعض المهن نحن منشدد الأشخاص اللي بيشتغلوا بالحديد، المهندسين، بالكمبيوتر، هو دي ريسكي أكتر يجرحوا حالهم. فهون منشجعهم ياخدوا هيدا اللقاح أكتر وأكتر.
0: طيب دكتور رارا أبو عبدو لو سمحت هيك سؤال بين مزدوجين قبل ما نكفي، يعني بكل دول العالم يبقى في وزارة الصحة تقوم وتصدر توصيات، توصيات تعمم على الجهاز الطبي والنقابات والجمعيات وإلى آخره. ما بعرف إذا في توصيات باللقاحات لدى الكبار على صعيد وزارة الصحة.
1: نعم، هلا نحن التوصيات اللي بناخدها هي التوصيات العالمية يلي بتتبع منظمة الصحة العالمية والCDC، وعلى أساسها من طبقها حسب البوبوليشن الموجودة عنا. بالوزارة إجمالا التوصيات للقاحات الإجبارية عطيتها أكتر للفئة العمرية الصغيرة.
0: مزبوط.
1: لأنه بتعتبر أنه هي أكتر عرضة أو إلى آخره. الكبار إجمالا لا، الأشخاص هن بيشتروا اللقاح،
0: يعني اختيارية هون منه، فينا نقول الأمور على صعيد الشخص.
1: مزبوط، رغم أنه هي موصات فيها، يعني لازم يكون الشخص عم يعملها. ولكن التوصيات حاليا بوزارة الصحة هن للفئة العمرية الصغيرة.
0: دكتور لالا ربو عبدو، إلى جانب يلي حضرتك ذكرتيون من بعد عمر 16-18 ل HPV، شو هي أبرز اللقاحات يلي ممكن تتاخد على عمر متقدم؟
1: نعم، هلأ هون عم نحكي بعدنا أنه الشخص بغض النظر عن صحته عن شو بياخد.
0: 100% صحيح.
1: التوصيات الجديدة يلي تجددت هي تغير العمر بالنسبة للقاح بكتيريا الالتهابات الرئوية الحادة أو البنموكوك. صار ابتداء من عمر 50 سنة. حيالله شخص بغض النظر عن مشاكله الصحية مفروض يكون عم ياخد لقاح البنموكوك. هلأ هون أي نوع لقاح البنموكوك بترجع حسب الشخص، الطبيب بيكون عارف شو وضعه، إذا أخد من قبل نعم أو لا، على أساسها بيقرر له أي نوع لقاح لازم ياخد. زيادة عن هيك في عنا لقاح الزوستر أو يلي منسميه زونا أو زنار النار. هيدا الفيروس إجمالا وقت نلقطه نحن وصغار على طريقة جدرة المي أو الفاريسال أو الشيكن بوكس بينام بجسمنا، بعد عمر معين بسبب نقص بالمناعة ممكن يبين على شكل زنار النار أو الزونة. فهيدا ممكن إذا عملوا المريض يعاني من مشاكل كتير بشعة مثل أوجاع مزمنة أو حتى مشاكل أعمق من هيك، خاصة إذا بيطال منطقة العين، فاللقاح ممكن يحميه منه. بعد عمر 50 سنة مفروض يكون عم ياخده على جرعتين وما بقى بيكرروا لهلأ التوصيات الجديدة. واللقاح الأخير كمان بغض النظر عن المشاكل الصحية هو بعد عمر 75 سنة، هو لقاح الRSV يلي هو فيروس تنفسي، منعطيه إجمالا عند حديثي الولادة يلي بيكونوا خلقانين قبل بوقتهم أو عندهم مشاكل قلب خلقية أو تنفسية، لأنه منعتبر أنه بيأثر عليهم. زيادة عن هيك الأشخاص فوق 75، الفيروس يلي ممكن تكون عوارضه رشح عادي عند الأشخاص ما عندهم مشاكل صحية فوق 75 ممكن تأدي لعوارض تنفسية أعمق بكتير وأخطر بكتير، منشان هيك موصى أنه يتاخد هيدا اللقاح بهيدا العمر.
0: يعني حقيقة دكتورة أبو عبدو، هل حضرتك المعلومات اللي عم تحطيها هلأ رح تعمل صدمة أكيد إيجابية عند الناس، أنه ولا حدا تقريبا بيعرف بهالأمور هيدي إلا يمكن نسبة كتير قليلة، خصوصي الزونة اللي حكيتي عنها. يعني بنعرف كتير حالات أوجاع غير أنه مزمنة، أوجاع حادة جدا جدا جدا جدا، ومثل ما تفضلت قلتي أو أحيانا بتكون لفترة طويلة، إذا اتخذ هاللقاح هيدا لو كان في تعرض لهالمشكلة الصحية هيدا بتكون خفيفة أكتر بكتير.
1: مظبوط 100%.
0: دكتور طالما عم نحكي عن اللقاحات، في لقاحات لالتهابات الكبد كمان هيدي معروفة، هيدي على عمر متقدم أيضا ممكن أخذها؟
1: نعم. هلأ في عنا بالتهابات الكبد عدة أنواع، اللي قالوا اللقاحات هن نوع B والنوع A. النوع B موصى فيه من وزارة الصحة عند كل الأطفال من أول ما يخلقوا يكونوا عم ياخدوا. نوع A مش إجباري، أوكي، يعني منه إجبارية، مش كل الأولاد بيكونوا أخدينه، ولكن في أهل عند بعض الأطباء بينعرض لهم هيدا الشيء وهن بيوافقوا أنه يعطوا. في حال ما اتاخدوا تنيناتهم على عمر صغير لا أي سبب من الأسباب، فيهم يتاخدوا على حيالة وقت خلال الحياة. النوع B أكيد إذا ما اتاخد كتير كتير كتير مهم أنه الإنسان يكون عم ياخده، لأنه هو ينتقل بالدم بالعلاقات الجنسية وبالدم. خاصة عم نحكي اللي هي شغلة كتير مهمة، إذا واحد طار ياخد دم لأي سبب، يروح على العملية عند طبيب الأسنان، فمعرض أنه ينتقل له هيدا الفيروس، فكتير مهم أنه يكون عنده المناعة ضده. هون عم نحكي عن الأشخاص العاديين.
0: عاديين أكيد رح نحكي عن الحالات لاحقا.
1: مزبوط. بالنسبة للنوع A أكيد محبز يتاخد، خاصة بالأماكن يلي المياه فيها تكون ملوثة، أو إذا صار في عنا حالات أعداد كبيرة من هيدا الالتهاب أفضل أنه يكون عم يتاخد اللقاح.
0: دكتور فيما خاص السل،
1: نعم
0: كمان
1: لقاح السل موجود، بس لأنه نحن بلبنان نعتبر عالميا مصنفين منا من البلدان العالية بوجود مرض السل عنا، فبطل يتاخد هيدا اللقاح. بس هو إجمالا إذا بده يتاخد بالأماكن يلي فيها هاي إنسيدنس للسل وعند الأطفال، لأنه تبين أنه الحماية منه منا حماية مستدامة بشكل كتير كبير، ولكن في حال بمنطقة عارفين أنه فيها عدد عالي من السل ممكن أنه يتم التوصية تنعطى للولاد. بلبنان عنا ما بينعطى.
0: هلأ في شغلة عند اللبناني هذه بيعرفوها للأسف، يعني لأنه في هجرة كتير لبرا ونزوح وغيرها، بنعرف أنه الأشخاص رايحين على دول أفريقية معينة أو أسيوية معينة فيها أمراض معينة عم بياخدوا لقاحات قبل ما يروحوا، وقوات عم فتشوا عليها تيلقوها. يعني وقت من سافر يمكن نعرف أهمية هالشي هذا، لأنه هونيك في أوبئة وغيرها، بقى لازم بلبنان نعرف أهميتها كمان ونقدر نخدها. دكتور العرب وعبدو قبل ما نكفي في مخص اللقاحات، يعني إذا شخص بالخمسين أو الستين أو السبعين رحلة عند حضرتك، ممكن حتى بهالعمر تعملي له جدول للقاحات يلي ممكن يخدها
1: أكيد.
0: وبيمشي عليه على الجدول هيدا والأمور هكذا تكون
1: أكيد.
0: وما قال أي ردات فعل مثل عند الصغار،
1: مثل عند الصغار ردات الفعل مثل عند الصغار، يعني ممكن تكون حرارة بسيطة، وجع محل الشك، الإبرة. هلأ في أشخاص ممكن يعملوا نوع من الحساسية، هيدا ما بنقدر نعرف إلا تا ينعطى اللقاح، بس مثل عند الصغار. وأكيد بيبقى في عنا لقاح الإنفلونزا يلي هو لقاح الفيروس يلي مفروض التوصيات بتقول عند كل الأشخاص بغض النظر عن مشاكلهم الصحية، بس أكيد في حال حدا كبير بالعمر موسى أكتر أنه يكون عم بياخده.
0: هلا يمكن الوقت اللي كتير مناسب يتاخد لقاح الإنفلونزا.
1: مظبوط.
0: لأي متى بيضل فعال دكتور؟
1: هو بيضل فينا ناخده نحن لحدود كانون تقريبا.
0: لكانون.
1: لأنه هو في اثنين بيك للإنفلونزا، واحدة بتجي بصوب كانون، واحدة تانية صوب أيار. فلحتى يدوم الحماية فينا ناخده ابتداء من تشرين لحد كانون بيضل فينا ناخده.
0: نعم. دكتور كتير انحكى ونشغل كتير على هالموضوع هيدا، وحتى في كتير لقاحات صارت اليوم للأطفال يعني تعطى مش لقاح واحد، واحد واثنين وثلاثة يمكن بجرعة واحدة. عند الكبار فينا نجمع بعض اللقاحات كمان تنوفر عليهم وقت وإلى آخره، لأنه هلأ رح نحكي عن حالات صحية يمكن ما بيقدروا عطول يروحوا على الكلينيك وعند الطبيب وإلى آخره.
1: أكيد إجبالا نحنا فينا نعطي حيالة عدد من اللقاحات، فينا نحنا بنسمي لايف فاكسين والأتنويتد فاكسين. الأتنويتد فاكسين ما بيأثر عدد اللقاحات اللي بنعطيها للشخص، المهم إنه تتاخد اللقاحات بنفس النهار، أو إذا ما اتاخدت بنفس النهار حسب نوع اللقاحات اللي عم نعطيها فينا نبعدها أسبوعين أو حتى مفضل شهر.
0: نعم.
1: تيكونوا اشتغلوا أو بنفس النهار.
0: دكتور وقت منقول لقاحات للكبار أول ما يخطر على بالنا، يعني ما بعرف طبيا إذا مسموح أقول هالكلام، يعني وقت نقول عمر متقدم يعني هذا هو عمر الأمراض، يعني ما في شخص متقدم إلا عنده مشكلة يا أما سكري يا أما قلب يا أما للأسف كونسير، للأسف الزائر كل بيوت، يا أما أمور غيرها، يا أما مشاكل حتى مناعية كمان لأنه بتظهر بعمر متقدم بتكون تراكمات. لو سمحت هيك نحكي شوي صغيرة، رح نبلش بداء السكري. هل هناك من موانع لبعض اللقاحات في مخص المصابين بداء السكري من يلي تفضلتي حضرتك وذكرتيها؟
1: بالإجمال لا.
0: لا،
1: هو داء السكري بحد ذاته معروف أنه ممكن يوطي مناعة المريض بمطرح معين، منشان هيك موسى أنه ياخد اللقاحات أكتر بغض النظر عن العمر أكتر من غيره. ولكن ما في مطلق بالمطلق لقاحات ممنوعة الشخص يلي عنده داء السكري ياخدها، إلا إذا في اشتراكات معينة هون على الطبيب بحدد.
0: بحدد الطبيب.
1: نعم.
0: فيما خص أمراض السرطان.
1: نعم، أمراض السرطان بحد ذاتها مش هي العائق. العائق إذا في حال كان المريض عم ياخد أدوية كيميائية بتوطي له مناعته كتير.
0: نعم.
1: هون بهيد الحالة أكيد في لقاحات ممنوع يكون عم ياخدها لأنه ممكن تتفاعل بجسمه. هلأ في حال نحنا الشخص عارفين أنه رح ياخد الأدوية الكيميائية بعد فترة زمنية معينة، وفي لقاح لازم يكون عم ياخده لحتى نخفف عوارضه لبعدين، أكيد منفضل نعطيه قبل ما المريض يبلش علاجه الكيميائي لحتى ياخد الإفادة الكاملة من هيدا اللقاح من دون ما هالأدوية تكون عم بتأثر عليه.
0: يعني دكتورة لارا أبو عبدو، هلأ الأشخاص يلي عم بيخدعوا لعلاج كيميائي فيهم ينسقوا مع طبيبهم إذا بياخدوا لقاحات معينة أو لا، أو بيرجعوا للطبيب العائلي؟
1: أكيد فيهم ينسقوا مع طبيبهم ومع طبيب العائلة.
0: مع طبيب العائلة.
1: مزبوط. بس ولا مرة ياخدوا لقاح من دون توصية من طبيب.
0: من طبيب. فيما خص توافر اللقاحات، هي موجودة متوافرة لقاحات الكبار موجودة بعياداتكم أو بالصيدليات أو؟
1: نعم، في بعض اللقاحات.
0: نعم.
1: مش موجودة بكل الصيدليات ولا عند حيالله طبيب، في سنترات معينة ممكن أنه تكون عم بتجيب هيدا اللقاح، أو بده يتوصى عليها قبل بوقت من صيدليات معينة.
0: صيدليات معينة.
1: نعم.
0: دكتورة لارا، حكيت حضرتك عن ضعف المناعة سواء كان بسبب أمراض سرطانية أو لا، الأشخاص اللي عندهم ضعف مناعة هذه تقيم كل حالة لوحدها وعلى أساسها؟
1: نعم، يعني في أمراض المناعة يلي الأشخاص بياخدوا أدوية مزمنة كمان بتوطيلهم مناعتهم. هون شو منعمل؟ مننطر لوقت المريض يكون عم بياخد أقل دوز من هيدا الأدوية، يعني بتكون مناعته بأحسن حالاتها، بهالوضع منعطيه منمرق له اللقاحات تياخد الإفادة الماكسيموم من هيدا اللقاح.
0: نعم. إجمالا اللقاحات الكبار هي كناية عن كل حقن أو لا؟
1: في لقاح، بعض اللقاحات تعطى بالفم.
0: نعم.
1: مزبوط، مثل لقاح شلل الأطفال ممكن تعطى عند الكبار ببعض الأحيان، بس هيدا أكيد بحالات معينة يعني.
0: نعم.
1: ما منعطيها للكل، حسب التوصيات حسب، بس إجمالا اللقاحات نعم لهلأ هي جرعات تعطى يا تحت الجلد يا بالعضل.
0: دكتور هيك سؤال بحثي أكثر ما هو، لأنه كتير يسأل هذا السؤال، يعني بيقولوا أشخاص نحن أخذين كل اللقاحات ولكن نحن بزمن كل يوم في فيروس جديد، كل يوم في ميوتاسيون جديدة، كل يوم في تحور جديد، طيب أنا عشو بدي لحق؟ وكثير عم نسمع أمراض وإلى آخره، يمكن كان الكوفيد مثلا الأمثلة هايدي، ومنعرف لقاح الكوفيد قديش ومازال مش قديش عمل هالبلبلة، حتى كثير أمراض لليوم بعد في أطباء وباحثين معروفين عم بيحكوا بتداعيات مع أنه ما في شيء ثابت واحد ياخد توصية. قديش نحن إذا أخذنا كل هذه اللقاحات أو ما توفر منها ومشينا مثل ما لازم ممكن نحمي حالنا حتى من فيروسات ما في لقاحات لها بعد؟
1: هلا اجمالا لا، اللقاحات بتكون موجهه ضد فيروس معين،
0: فيروس معين.
1: ضد بكتيريا معينه.
0: نعم.
1: يعني ما بتحمي من حيالله شيء ممكن انه نواجهه.
0: نعم.
1: كتر خير الله انه في هيدي الابحاث،
0: اكيد،
1: لانه اذا بنجي بنطلع نحن بالشعب اللبناني بعمر معين، فئه عمريه معينه، قديش في اشخاص عندهم مشاكل شلل.
0: صحيح.
1: بسبب شو؟ اذا بنجي بنطلع بسبب شلل الاطفال قبل ما يتواجد اللقاح، هيدا إلا إذا ما أدى لوفاتهم أو لمشاكل أكبر بكتير، أو أشخاص لقطوا السحايا هن وصغار.
0: صحيح.
1: وصار عندهم مشاكل وإعاقات للعمر المستديم. بوجود هيدا اللقاحات في أمراض اختفت، بطلت موجودة.
0: صحيح.
1: فمش بس خففنا نحن هيدا الفيروس أو هالبكتيري، في مطارح قدرنا أو قدروا الباحثين يخفوا وجود هيدا البكتيريا أو هيدا الفيروس، وهيدا الشيء حسن كاليتي تبع الحياة الإنسان.
0: صحيح.
1: مع أقل مضاعفات.
0: دكتور، من الأسئلة اللي أجت على السوشيال ميديا عم بيسألوا عن داء الجرب. نحن بنعرف ببعض المناطق بسبب النزوح وغير النزوح، وقت تكون ظروف بيئية وسواها بنية تحتية غير سوية بتتكاثر هذه الأمراض، ونعرف كتير حالات وما زالت حتى بلبنان صغار وكبار. داء الجرب هو كناية عن مرض له لقاح؟
1: لا
0: لا،
1: للأسف لا، بس في علاج.
0: في علاج؟ لا
1: ما في لقاح بس في علاج.
0: نعم. هو كناية عن بكتيريا؟
1: لا، هي جرثومة بتنتقل.
0: نعم.
1: إجمالا من شخص للآخر، إذا كانوا متواجدين بنفس المكان مثلا، بناموا بنفس الفرشة، بيستعملوا نفس التياب أو
0: وسائل النظافة مأمنة وإلى آخر.
1: مزبوط، بينتقل بهيدا الطريقة. ففي إلو بريفنشن غير بقصة الدواء كعلاج.
0: نعم.
1: يعني نحن بنعطي التوصيات اللازمة، كيف لازم يكون الغسيل، على أي حرارة يتعرض للشمس، الشخص يتعالج، يجرب ما يقرب من الأشخاص التانيين، يتغسلوا تيابوا لوحده على فترة معينة، إضافة إلى العلاج اللازم.
0: دكتور، حتى بلبنان مع كل الحملة التوعية ومع كل سهولة الوصول إلى أي طبيب في أي وقت ممكن وغيره وغيره، كتير أشخاص ما بيعطوا حتى الاهتمام لأولادهم يعملون اللقاحات. يعني أنا بتفاجأ أنه في أشخاص ما بيعرفش عن اللقاح، وفي أشخاص عن سابق تصور وتصميم.
1: نعم.
0: بقولوا نحن إذا فوتنا اللقاح على جسم الطفل بعد في هذا المعتقد.
1: نعم.
0: نحن عم نفوت المرض. ومنعرف وقت اللي بلش وكتير عملنا حلقات عن هالموضوع، اللقاح لسرطان عنق الرحم كان.
1: نعم.
0: وكأنه عار إذا واحد بده يعطيه لبنته، مع أنه بيكون قدم له أهم هدية بحياتها أنه يعمل له لقاح سرطان عنق الرحم.
1: 100%. وهيدي المشكلة ان نحنا عاني منها شوي، انه فيها المسكونسبشن انه انا ليش بدي فوت الجرثومة على جسمي طالما انا جهاز مناعتي قوي. بس لانه الاشخاص ما بيشوفوا اذا فعلا الجرثومة بحد ذاتها فاتت على جسمنا وما كان جهاز مناعتنا قوي كفو تيقدر يحافظ على حاله، شو المشاكل يلي بتأدي لها، شو المضاعفات، حتى ممكن تأدي بعض الأوقات إلى الوفاة ببعض الأحيان. فقديش بيقدم لنا اللقاح نسبة للعوارض الجانبية اللي ممكن يعملها؟ أكيد تقدمة اللقاح أهم بكتير.
0: نعم. دكتور، سؤال هيك طبي كمان، ممكن اللقاح بحد ذاته يدخل المرض إلى الجسم؟ هيك لو بدنا نسأل بطريقة.
1: نعم.
0: مباشرة.
1: في بعض اللقاحات نحن.
0: نعم.
1: بناخد جزيئات أو بروتيين من هيدا الجسومة
0: مخففة يعني.
1: لا، مش البكتيري بحد ذاته ولا الفيروس بحد ذاته، مثل جزيئات بس ممكن تحفز جهاز مناعتنا.
0: نعم.
1: في بعض اللقاحات مزبوط بيتاخد الفيروس أو البكتيري وبيكونوا بس التنويه، يعني بنكون مخفضين لون فعاليتهم. منشان هيك أنا قلت أنه الأشخاص اللي بياخدوا علاج كيميائي أو اللي بياخدوا أدوية بتوطي المناعة أو مناعتهم كتير واطية، أو النساء الحوامل، في لقاحات ممنوع ياخدوها لأنه هو مناعتهم بتكون تكون كتير واطي لدرجة أنه حتى اللقاح ممكن يتفاعل بطريقة ما بجسمهم،
0: مؤذية قد تكون
1: ببعض الحالات.
0: ببعض الحالات. نعم. دكتور، يعني اللقاح بقى نقول لقاح دغري من قول مناعة، يعني اللقاح هو يقوي مثل ما تفضلت وقلتي مناعة الجسم تجاه هذا الفيروس المحدد. طيب ألا يوجد، ما بدنا نقول لقاح أو أي أمور أو أي توصيات صحية قد تقوي جهاز المناعة وتغنينا عن اللقاحات؟ ممكن نسأل هالسؤال؟
1: أكيد، هي الحياة تغنينا كلياً لهلأ بعد ما تواجد هيدا الشيء، ولكن نحن لما نعيش حياة سليمة، بمعنى لما نكون عم نعمل رياضة، لما نكون عم ناكل أكل سليم،
0: نعم،
1: بعيد عن الفاست فود، بعيد عن كل شيء دهون، لما نكون عم نعمل الحركة اللازمة، وزننا مستقر،
0: ما في تلوث،
1: كل هود الأمور مظبوط، ما في تلوث، ما نكون عم ندخن، ما نكون عم نشرب كحول بشكل دائم، هود،
0: نعم،
1: كله بقوي جهاز مناعتنا، فهو كلهم أكيد بيساعدونا، بس ببعض الحالات ما بيكونوا كافيين، فاللقاح هو بيدعم جهاز هالمناعة لحتى لما الجرثومة الحقيقية تجي بيكون عنا مثل حاجز أو رادع، حتى لو عملت لنا عوارض، العوارض بتكون مخففة، ما بتأدي للاستشفاء، ما بتأدي لمضاعفات، لفشل كلوي، لمشاكل قلب، ما بتأدي للوفاة ببعض الأحيان.
0: دكتور، أمراض القلب نحن يمكن ما حكينا عنها، بنعرف أوقات يمكن التهاب درس ممكن يسبب لنا التهاب بالصمام وما نعرف إلا بتكون حالة متقدمة، قديش أهمية اللقاحات لعند مرضى القلب تحديدا؟
1: نعم، هلا إذا بدك بعطيك مثل سمري مين هن الأشخاص اللي يعتبروا أكثر عرضة.
0: نعم.
1: قلنا أمراض اللي عندهم سوري الأشخاص اللي عندهم السكري، أشخاص الأمراض اللي عندهم مشاكل بالقلب مزمنة، الأشخاص اللي عندهم فشل كلوي،
0: فشل كلوي
1: مزبوط، الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكبد مزمنة، والأهم والأهم الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي.
0: نعم.
1: يا مشاكل ربو أو مدخنين مزمنين أو بيتعرضوا ل
0: انسداد رئوي مزمن،
1: مزبوط، انسداد رئوي مزمن. فزيادة عن هيك في الأشخاص اللي عندهم مشاكل بتحال، إن كان أسباب طبية أو حتى تعرضوا لإزالة التحال من وراء أكسيدان أو هيك، سواء أشخاص كمان معرضين أكتر، الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة هو كمان أشخاص،
0: أو نسبتهم مهمة كمان،
1: مزبوط،
0: صحيح.
1: والنساء الحوامل، يعني هو أشخاص أو population لازم نكون عم نركز عليهم أكتر بغض النظر عن العمر تبعهم.
0: دكتور، سؤال أيضا إلى جانب سرطان عنق الرحم، هل من لقاحات لغير أنواع أمراض سرطانية؟ هذا إجا على السوشيال ميديا أيضا.
1: نعم، إجمالا كسرطان هو mainly الـ HPV.
0: HPV
1: مزبوط، لهلأ إن شاء الله بعدين يطلع لنا لقاحات ممكن تساعد لبعض الأمراض السرطان.
0: مزبوط أيضا، ما بعرف إذا توصية أو يحبذ حتى يأخذوا الذكور، مش بس
1: أكيد هو التوصيات.
0: نعم.
1: للشباب والإناث، حتى التوصيات الجديدة من عمر 10 سنين لعمر 27 سنة، وقلنا بين 27 و42 هون مع الطبيب والمريض هن اللي يتحدثوا بهالموضوع.
0: دكتورة لارب عبدو، يعني حقيقة حلقة شيقة جدا ومعلومات هيك توثق، رح نحاول بعد بكم دقيقة أسئلة سريعة لو سمحتي. دكتور، بشكل عام في حال اكتفينا بلقاحات بعمر الطفولة ولم نأخذ أي لقاح في عمر متقدم، ما المخاطر بهالظروف يلي عم نعيشها يلي ولا أي عامل من العوامل المحيطة غذائيا ووبائيا وغذائيا كل الأمور ليست لمصلحة صحة اللبناني تحديدا، شو الخطورة يلي مكون عم نعرض حالنا لإلها؟
1: أول شيء وأهون شيء هي أنه منخفف نسبة الاستشفاء، ويلي هي 3/4 الناس أوقات ما عندهم قدرة أنه يروحوا على الاستشفاء.
0: أكيد.
1: إذا ما خففنا هيدا النسبة بمرحلة معينة رح نخفف المضاعفات، يعني إذا حدا بصحته الكاملة لقط فيروس الإنفلونزا وكان ما عنده مشاكل أبدا فجأة راح على فشل كلوي، هذا الشخص يمكن يضطر يغسل كلى لمدى الحياة
0: إذا تحمل غسل الكلى.
1: إذا تحمل غسل الكلى،
0: صحيح.
1: ثالث شغلة أكيد المضاعفات اللي بتصير أوقات بيصير فيه من بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا تليف بالرئتين، فنحن إذا حمينا هالرئتين منكون عم نحمي بهيدا الموضوع، وأكيد الوفاة.
0: طيب دكتور، نحن هلأ 2026 عم نحكي عن لقاحات الكبار، أي شخص هلأ عم يسمع حضرتك وأنا أكيد وأنا واحد منهم، اللقاحات بعمر متقدم كتار مش اخدينا، أول خطوة شو لازم نعمل؟
1: أول خطوة لازم يكون في عندهم معاينة عند طبيب العائلة تبعهم.
0: نعم.
1: هو بيعرف في حال عطيهم لقاحات من قبل وبعمر معين إذا لازم يكون في تذكير لهيدا اللقاحات نعم أو لا، وبيقيم وضعهم الصحي وعلى أساسها بيقرر أي نوع لقاحات مفضل أنه يكونوا عم ياخدوهم.
0: نعم دكتور، أيضا في أسئلة كتير عن أمراض الروماتيزم. يبدو بلبنان أمراض الروماتيزم وما عنوان كبير كتار مصابين فيها، هو اللقاحات ما في موانع لقلون.
1: أوكي، أمراض الروماتيزم حسب إذا أنواع أمراض الروماتيزم يلي بتستدعي ياخدوا أدوية بتوطي المناعة.
0: نعم.
1: هون منحطهم بالخانة نفس الأشخاص اللي قلنا في لقاحات بيقدروا ياخدوها في لقاحات ما بيقدروا ياخدوها، والطبيب بيحدد أي أكتر وقت مناسب يكونوا عم ياخدوها حسب مناعتهم بهيدي المرحلة.
0: عظيم دكتور، فيما خص اللي عندهم مشاكل كرون وكتير للأسف بلبنان، أو أي التهابات جرثومية إليكوباكتيري وغيرها، هون كمان في علامة استفهام فيما خص اللقاحات أو حسب كل حالة؟
1: الكرون وتوابعه نعم، الإليكوباكتير لا، شيء تاني كليا يعني، بس
0: لا.
1: الكرون لأنه ممكن يكونوا عم ياخدوا أدوية بتوطي المناعة، هون كتير منشدد على لقاحات التهاب فيروس الكبد الوباء إن كان نوع A ولا إن كان نوع B، إذا ما كانوا اخدينهم هن وصغار منشدد أنه يكونوا عم ياخدوا التذكير تبعهم، وأكيد اللقاحات التانية كمان.
0: إذا أي شخص هل عم يسمعنا مش أخذ ولا أي لقاح في عمر متقدم، يعني عم نقول بعمر بعد 18 سنة صحيح الدكتورة مثل ما تفضلت وقلتي،
1: يعني إذا منعتبر عمر الطفولة 14 من بعد هيدا
0: من بعد هالعمر هيدا يتوجه فورا فورا فورا، وخصوصا بالظروف يلي عم نعيشها بلبنان مثل ما قلنا ما في ولا أي عامل من عوامل الصحة هو لمصلحة اللبناني، وفيما خاص أيضا فاتورة العلاج هي الأخطر.
1: نعم.
0: يعني كتير نعرف حالات بدهم الاستشفاء وأوقات بيعرضوا حلو للخطر ولكن للأسف مش قادرين يدخلوا مستشفى، يتوجهوا لعند طبيبهم أو عند طبيب العائلة وهو يحدد ما هي اللقاحات. كلمة أخيرة لو سمحتي دكتور، كتير عم بيسألوا لقاحات الكبار تعترف بها الجهات الضامنة على اختلافها أم أنه لا هي على حساب المريض؟
1: إجمالا على حساب المريض، إلا إذا الانشورنس شركات التأمين.
0: نعم.
1: ببعض الحالات في منهم مثلا بيقدروا يردوا الأدوية فبتكون اللقاحات ضمنهم كمان
0: ضمنهم.
1: بس بالإجمال على حساب المريض.
0: دكتورة لارا أبو عبدو، نحن حقيقة أوقات منطول نرجع مقابلة مع حضرتك، ولكن كل مقابلة بتخدم لفترة كتير طويلة لأنه حقيقة تحمل ما تحمل من التوعية لمسار صحي طويل، ونحن إذا الله راد من هاللحظة رح تكون هذه الحلقة على كل صفحات لبنان الحر على مواقع التواصل الاجتماعي. الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتورة لارا أبو عبدو بإمكانكم التواصل على هالرقم 03-774-591. ومنذكر أنه نحن هلأ ببداية فصل الخريف، لقاح الإنفلونزا وغيره من اللقاحات بعمر متقدم، وتنسرع ونعمل لأنه أوقات اللقاح بيوفر علينا مسار صحي استشفائي قد يهدد صحتنا. شكر مجددا لحضرتك دكتورة لارا أبو عبدو، شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعاً لواء الحرب ومتمسكاً بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح. مع المحامي لويس أبو شرف، حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان من لبنان الحر.

0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نزيه متى على إكس: تباهى النائب سيزار أبي خليل بأنه أيام وزراء كاتيجوري آ، كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ إذن من أحد. وقال: صحيح أن كل نواب ووزراء التيار وأن عهدهم من رأس الهرم حتى أسفله يعتبرون أنفسهم كاتيجوري آ بالإنجازات الكلامية والسياسات الانبطاحية والتحالفات المصلحية والحروب الدونكيشوتية التي أوصلت البلد إلى الانهيار التام وأوصلت جميع اللبنانيين إلى قعر جهنم التي بشرنا بها عونهم. وصحيح أن قيصر التيار أبي خليل كاتيجوري آ بتجاوز القوانين ولا سيما بمخالفة قانون المحاسبة العمومية وتعيين لجان استلام خلافا للقانون وأهمال عرض المعاملات على مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة وبعقد اتفاقيات رضائية. لذا أصدر ديوان المحاسبة بتاريخ 16/7/2025 بإجماع أعضائه وبرئاسة القاضية زينب حمود إدانة لأبي خليل وتغريمه بالحد الأقصى الوارد في المادة 60 من تنظيم القانون قانون المحاسبة العمومية بسبب عقد مصالحة مخالف للقوانين النافذة مع شركة بويري سويسرلاند LTD لتسديد بدل خدمات استشارية لتقييم عروض استئجار الطاقة من باخرتين، فأكرم وأنعم على تيار الكاتيجوري آ وعلى اللا إصلاح واللا تغيير والتعتير وعلى لبنان القوي بفسادهم وشعبويتهم وفشلهم. اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن الحديث عن تأثير التطورات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندبة وعدم وصول البضائع يجب أن يفصل عن مسألة تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، موضحا أن تأثير مضيق هرمز يرتبط بصورة أساسية بالنفط وبالتالي بأسعار الطاقة التي تنعكس بدورها على أسعار السلع وصولا إلى قدرة المستهلك على الوصول إلى الغذاء. وأوضح بحصلي أن هناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية وهو أمر مرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والموردين، إلا أن هذه الزيادات تبقى في نسب معتدلة وتتراوح عادة بين 3-5% وقد تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10% كحد أقصى. وأكد أن المطلوب من الدولة اللبنانية تخفيف الأعباء على المواطنين لاسيما من خلال عدم فرض ضرائب جديدة والعمل في المقابل على تخفيف الضغط عن أسعار الطاقة ولو بصورة مؤقتة عبر خفض الضرائب والرسوم المفروض عليها. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في إطار حملاتها المستمرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين وصلت مصالح الاقتصاد والتجارة في المناطق بمؤازرة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص تنفيذ جولات رقابية مشددة شملت المولدات الكهربائية وسلامة الغذاء ومطابقة المواصفات وعمليات الكيل في الصهاريج ومحطات المحروقات. أخيرا، أبدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية قلقها من أنشطة إيران وتسليحها لأذرعها في المنطقة، وقالت: نواجه إيران بمسارين، العقوبات والدبلوماسية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما حصل خلال زيارة الحبر الأعظم باريس يثبت أن شمعة واحدة يمكن أن تهزم أجيالاً من الظلم والظلام، وأن جمرة واحدة مشتعلة تحت رماد متراكم قد تعيد رسم مسار كامل بالنار والنور. بالطبع للرب حضوره ومداركه ومعارجه، لكن الإيمان المتقد في القلوب والثقة بانتصار الحق والحقيقة وبانكسار البغض والحقد والموت المجاني كلها حبات قمح إذ تغور في التراب، فلابد أن تشق الأرض وتنبت سنابل. لقد ظن كثيرون بل كانوا جازمين بأن فرنسا المسيحية، فرنسا الابن البكر للكنيسة، فرنسا كلوفيس والوينوف وجان دارك قد انتهت وذابت في بحر أدعياء العلمنة المتوحشة وموجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون الاندماج واحترام الثقافة الفرنسية. بل إن كثيرين لم يصدقوا هذا الموج البشري الهائل الذي عم الشانزليزيه وساحة الكونكورد، في تأكيد على أن إرادة الشعوب تنكفئ قليلا ويخف نبضها أحيانا لكنها لا تموت. فالإيمان بالرب أو بقضية حق لابد أن يغلب بعد طول حصار أو تغييب أو معاناة. هكذا الأحرار في لبنان من مختلف الطوائف والتوجهات يواجهون ويناضلون وأحيانا يستشهدون لأنهم مؤمنون بقضايا الحرية والعدالة والكرامة والتنوع، وممنوع أن يغلبهم اليأس وأن يحبطوا على رغم استشراء جماعة محور الممانعة وأهل الفساد ومافيات السرقة والمبشرين بجهنم. إيماننا بسيادة لبنان وحرية اللبنانيين أفرادا ومكونات وبالشراكة الفعلية بمعزل عن الأعداد والأرقام هو إيمان راسخ رسوخ أرز الرب وثابت ثبات الأبطال الذين افتدوا أهلهم وأرضهم ولم يسمحوا للغاصبين أو لأذنابهم أن يمروا ولن يمروا. الخلاص من أهل النفاق وأهل السلاح وأهل الاستقواء وأهل الشعارات الخادعة ليس ترفا أو خيارا، إنه حقيقة لابد أن تتبلور لتلتقي مع منطق التاريخ ومنطق التطور الإنساني ومنطق خروج الذهب نقيا من امتحان النار، ولينكفئ زوار الليل ويعود أهل الدار إلى الدار في وضح النهار. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: هي يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
1: انخفض سعر صفيحة البنزين 95.98 أكتان 1000 ليرة والمزود 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة. وتحددت الأسعار على شكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,844,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,862,000 ليرة، مزود 1,756,000 ليرة، والغاز 1,333,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

0: حوار حر يعيق حزب الله مسار الدولة اللبنانية ويبقى رافعا لواء الحرب ومتمسكا بكل الممارسات غير الشرعية. الدولة بين مطرقة حزب الله وسندان إسرائيل، وفرصة الإنقاذ تترنح. مع المحامي لويس أبو شرف، حوار حر مع بسام أبو زيد، ثلاثاء الساعة الواحدة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: نحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. في هذه الحلقة نستضيف المحامي لويس أبو شرف، ومعه نناقش التطورات على الساحة الداخلية في ظل استمرار حزب الله على تعنته لجهة رفضه السلاح، واستمرار إسرائيل من جهة أخرى في التأكيد بأن لا انسحابات ولا تحركات أخرى في لبنان قبل أن تباشر الحكومة اللبنانية بسحب السلاح. وتأتي أيضا هذه المواقف الإسرائيلية مع الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة إلى وزارة الخارجية الأمريكية ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أهلا وسهلا فيك أستاذ لويس.
2: أهلا فيك أستاذ بسام.
1: يعني خليني بلش من أول لفتني اللي كتبته بخلال 24 ساعة الماضية عن موضوع الكهرباء ووزير الطاقة جو صدي. إلى هذه الدرجة يعني بتعتقد أنه هذا الملف يؤثر في يعني الرأي العام، وبالتالي هناك مثل ما بيقولوا هاجس أو خشية من يعني أنه خاصة من قبل تيار وطن الحرية اللي عم يستغل هذا الملف لحتى يواجه فيها القوات اللبنانية، وبالتالي يحاول أنه يستعيد الشعبية على الساحة المسيحية من خلال هذا الملف؟
2: ملف الكهرباء ملف أساسي، ملف معيشة، يعني كلنا عم نختبر وعم نعاني من قلة الكهرباء ومن كل المشاكل يلي عندي على هالقطاع على مدى السنوات. بس كمان أستاذ بسام يعني بمحل ما يلي استحوا ماتوا. أنا قريت شو كتبت الوزيرة ندى البستاني، وأنا بكن لها كل الاحترام وبلتقي فيها بالمنطقة وبقول لها الحمد لله على السلامة. بس شو منه كمان يعني اليوم الفريق اللي عم يتهجم أكتر شيء على وزارة الطاقة بموضوع الكهرباء هو فريق يلي استلم الوزارة على مدى 15 سنة، علما أنه قبله كان في كمان 15 سنة من ثنائي. يعني عندك ذات الفريق يلي وصلنا لوين وصلنا، يلي صرف أموال المودعين على الكهرباء، يلي هدر المال العام على الكهرباء، ويلي اليوم عم بيجي عم بيقول ما في كهرباء. حزب الله عم بيعمل ذات الشيء اليوم مع الدولة بخصوص إعادة الإعمار. حزب الله بيجرنا على الحرب بيقول وين الدولة، ولا وليش ما عم تعمروا وليش ما عم بتدافعوا. وهالفريق بيوصلنا لوين وصلنا على مدى 15 سنة، واليوم عم بيجي عم بيقول ولو وينه الوزير اللي ما عم بيعمل شيء شيء منه. أنا قلت وبرجع بقول في جرأة عند القوات ليأخذوا وزارة الطاقة قبل الانتخابات النيابية، لما نتذكر كلنا أنه أخذوا الوزارة بالانتخابات النيابية وكانوا عارفين انه هالوزارة بالنتيجة محرقة، وكانوا عارفين كمان انه في قرارات غير شعبية بدها تتخذ، بس بالنتيجة بدنا نبني دولة او لا، بدنا نضلنا بالماضي او بدنا نجرب نبني بلد افضل لأولادنا ولأولاد أولادنا. والمسؤولية والحكم هي انه كمان يكون في رجال يكون عندهم الجرأة يستلموا زمام الامور، ياخدوا قرارات منا شعبية، على القليل يكونوا عم بيأسسوا أسس سليمة كرمال نحط القطار على السكة. وهذا الشيء اللي عم جرب يعمله الوزير. المشكلتين الأساسيتين اليوم هي مشكلة بتصور أكيد ما في كهرباء، ما حدا فيه يقولوا بدل الكهرباء منيح اليوم، بس في كمان مشكلة بتصور من قبل الحكومة كيف عم تعلن عن قراراتها، كيف عم تتواصل مع الشعب اللبناني. وبرأيي في شغل كتير بدهم يعمل من ميلة التواصل مع الشعب اللبناني لا يواجهوا شعبهم، لأنه هيدا أفضل حكومة عنا إياها من سنوات، إذا مش أفضل حكومة بتاريخ لبنان. لازم يواجهوا شعبهم، يفسروا لنا مشكلة الكهرباء، يفسروا لنا ليش وصلنا لوين وصلنا، لأن احنا نعرف كيف وصلنا لهون، بس يفسروا لنا كمان شو الخطة لنطلع لأنه أنا عندي كل الثقة بهالحكومة، حتى إذا في مآخذ على أشخاص وعلى قرارات، بس بصورة عامة بالنتيجة معنا غير هالحكومة.
1: هلأ إذا الحكومة بدها تطلع من هالأزمة بدها مصاري، ومصاري ما في، أنت بالآخر بدك تروح على القطاع الخاص لحتى هو يصير ينتج كهرباء ويوزع كهرباء وكمان يجبي، بس هل بتضمن له أنه نجاح هذه الاستثمارات، وأنه هذه الاستثمارات بالفعل يعني يروح المواطن بكرة يصرف كهرباء ويدفع حقها؟
2: أكيد لا، أكيد لا.
1: مين في يضمن له إياها؟
2: الشيء اللي بدنا نفهمه كمان نحن كلنا سوا، أنه مزبوط أنه موضوع الكهرباء موضوع تقني بامتياز، وإنما هو مرتبط بالجو العام بالبلد وبالجو العام بالمنطقة، والجو العام بالمنطقة ما فينا نأثر عليه، بس في جو العام بالبلد فينا نأثر فيه. اليوم ما في أي شخص مغترب أو غير مغترب، لبناني أو غير لبناني، مستعد يحط دولار واحد، دولار واحد بلبنان بظل الوضع الراهن. وبدنا نفهم كلنا إنه طالما في سلاح خارج سيطرة الدولة ما حدا رح يحط دولار بلبنان، وما في قيامة للبنان. إذا حلينا مشكلة حزب الله مش يعني نحلت كل المشاكل، وفي كتير مشاكل ورح نضطر نواجه كل هالمشاكل، بس طالما ما حلينا هالمشكلة ما في قيامة للوطن، طالما ما حلينا هالمشكلة منكون عم نضيع وقت، طالما ما كسرنا الجمود اللي احنا موجودين فيه اليوم يلي الحكومة كمان بمحل ما مسؤولة عن هالجمود، طالما رح نضلنا ناطرين الفرجة من برا، رح نضل نعيني عن موضوع الكهرباء، رح نضل نعيني من الأسطات المدرسية، رح نضل نعيني من كل المشاكل الإنمائية. وأنا عم بحكيكم بكسرومين، يعني عنا أوتوستراد جوني اللي هو بيسموه أوتوستراد جوني بس هو أوتوستراد لبنان، لأنه بيربط شمال بجنوب، كلنا معنيين، بس طالما ما في حل لهالمشكلة شو ما عملت وشو ما حكيت بتكون عم تضيع وقتك وعم تضيع وقت المواطنين.
1: بس كمان بمكان ما في مين عم يستغل هذه الأزمة لحتى يقول للمواطنين ليكوا شو صار فيكم بموضوع الكهرباء، ومثل ما قلت هني كانوا مستلمين هذا الملف، وأكثر من هيك عم يحاول أنه هذا البعض يصور هذه المشكلة أنه هي المشكلة الأساسية بالبلد، وأنه يحرف الأنظار عن مسألة سلاح حزب الله، وأنه هذا الحزب ما زال يمسك بقرار الحرب والسلم. يعني عم بيحطوا هذه القضية لحتى يثيروا الغبار بمواجهة القضية الأكبر يلي هي موضوع السلاح.
2: مزبوط. أنا دايما بفرق بين المواطن والأحزاب السياسية والطبقة الحاكمة. اليوم طبيعي أنه يجي مواطن يقول أنه ما كيف عم نعيش أصلا، كلنا كيف عم نعيش اليوم، كيف قادرين نعيش، قدي فينا نهدي هيك، ويمكن هالجمعة في احتياجات كمان، احتياجات مطلبية
1: لنشوف اليوم الساعة 3 في اجتماع نشوف إذا رح يأجلوها،
2: وببلد طبيعي هيك مفروض يصير. بس بلبنان للأسف بيجوا سياسيين ودايما ذات الفئة بتستعمل مطالب معيشية محقة لغايات سياسية، وهيدا الشيء اللي عم بيعملوه اليوم بموضوع الكهرباء، هيدا بالضبط الشيء اللي عم بيعملوه. بس بيقولوا بالإنجليزي look who's talking now، يعني مين عم بيحكي، يعني انه نحن عايشين ببلد العجايب، ما انتوا وصلتونا لوين وصلنا، وقالكم عين تجوا تحاسبوا الوزير، الوزير لازم يتحاسب ولازم انه نستجبه ونسأله ونحكيه، ما هيدا شغلته، شغلة الوزير. بس يجي هالفريق يلي وصلنا لهون يلي صرف كان اموالنا عم بيجي عم بيقول ولو ما عملتوا شيء، بقيوا 15 سنة وبقيوا 30 سنة كمان ما عملوا شيء، لبل وصلونا لهون، عم بيجوا بعد وزير صار له أنجأ سنة وكم شهر يلي وأخذ قرارات يلي هن كان فيهم ياخدوها وما أخدوها، مثل هيئة النظمة للكهرباء. ليه بوقتها ما عينوا هيئة النظمة للكهرباء؟ ليش هالوزير قد يعين وهن ما قدروا يعينوا؟ الهيئة النظمة للكهرباء إذا مزبوط هلأ بدت توزع رخص وتعمم تجربة كهرباء زحلة، يعني منكون كمان عم ننتقل أكتر وأكتر للامركزية، هيدا شيء ممتاز، بس أكيد هيدا شيء بده وقت.
1: ووقف كمان الاستدانة من الدولة،
2: وهيدا شيء أساسي، وهيدا شيء أساسي
1: يعني من الدولة. كان في كهرباء على أيام وزراء التيار الوطني الحر يجيبوا 5 ساعات و6 ساعات و7 ساعات وشهر ممكن أكتر، بس خلي الناس تسأل بأي كلفة كانت تجي هيدي الكهرباء، شو كانت تكلفنا؟
2: كرمال هيك استاذ بسام، أنا رجل قانوني، بالمحكمة الواحد لا يروح يتشكى أو يرفع دعوة لازم يكون عنده صفة. اليوم الأشخاص يلي عم يحكوا بهالموضوع ما عندهم صفة لا يحكوا بهالموضوع، ما عندهم صفة لا ينتقدوا الوزارة. كل مواطن عنده صفة لا ينتقد الوزارة، كل مواطن عنده صفة لا يبج بالنتيجة ولا يقول بدنا كهرباء وفسرولنا. بس هالفريق يلي وصلنا لهون لا ما توخذ ما بيحق له يحكي مثل ما ما بيحق لحزب الله يحكي بالحرب وبالإعادة العمار لأنه وصلنا لهون. ما هيدا زيت المنطق هيدا زيت المنطق. وكمان الشيء كتير مهم إنه بالنتيجة اليوم الأشخاص يلي عم بيحكوا بس على الأمور المعيشية ولازم نحكي عنها بلا ما يشوفوا بيقولوا بالإنجليزي the elephant in the room الفيل بالأوضة بلا ما يجيبوا سيرته هول عم بيكونوا من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون عم بيخدموا حزب الله. بيقولوا بالإنجليزي يوسف الإيديوت بيكونوا عم بيعملوا مصلحة حزب الله من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون. واليوم إذا حدا بده يطالب بإسقاط الحكومة من حيث يدري أو من حيث لا يدري عم بيعمل مصلحة حزب الله. واليوم كل شخص عم بيطالب بسقوط اتفاق الإطار من حيث يدري أو من حيث لا يدري عم بيعمل مصلحة حزب الله.
1: بس كمان في مواطنين بيقولك أنا مش فارقة معي بتدفع الدولة شو بتدفعوا حق كهرباء أنا بهم إنه تجيبوا لي إنه بهمني تجيبوا لي الكهرباء. يعني ما بيعرف إنه والله مثلا انصرف 24 مليار إن تم أخذهم من الخزينة ومن مصرف لبنان على الكهرباء وما بيعرف إنه الكهرباء كانت تبيع بخسارة وما بيعرف إنه في ناس ما بتدفع وهو بيدفع. يعني كل هوا ما بيعرفهم مواطن مش فارقة معه إنه فبدي بس جيبوا لي الكهرباء مش أكتر من هيك.
2: لأنه عنا بهالبلد ما في محاسبة وما في مساءلة. لازم أنا بتمنى إنه الحكومة تتواصل أكثر مع المواطنين. شيء اللي حدا عم تتفضل عم تقوله هلا وش كلنا عم نقوله لازم إنه الحكومة هي تحكي ده هي تحكي ده هي تفسر للمواطنين وإيه بدها تفسر الشيء اللي كلنا منعرفه على أمول المودعين على آخر 30 سنة. هي بدها تجد هي بدها تحكي هالشيء بدها تفسر هالشيء. وأنا بالنتيجة ما فيك تلوم المواطن ما فيك تلوم المواطن. بقول لك شغلة بالدستور الأمريكاني في مبدأ أساسي إنه بيحق لكل مواطن يعيش يسعى للسعادة ويعيش بسعادة. بس الأساس يسعى للسعادة. نحن بلبنان بيحق لنا نسعى للسعادة بيحق لنا نكون عايشين بسعادة بهالشرق بيحق لنا هالشي. وهيدا ليه عم نعمل سياسة؟ ليش أنا ترشحت الانتخابات وبدي فوت على المعترك السياسة وليش أنا وليش غيري كمان وليش في أحزاب سياسية؟ شو الغاية تبع السياسة؟ الغاية هي إنه نبني بلد أفضل لأولادنا ولأولاد أولادنا كرمال المواطنين نعطيهم إطار قانوني إطار مالي إطار إداري يقدروا ينمو فيه يقدروا يكبروا فيه يقدروا يطلعوا بأفكار ينفذوها ويعيشوا بكرامة ويقدروا يعيشوا أولادهم بكرامة ما يضطروا يسافروا أو يسافروا أولادهم ويشوفوا أولادهم بس على الأعياد.
1: طيب أستاذ لويس أبو شرف كمان كل الأمور مترابطة في لبنان ولكن يبقى الموضوع السياسي كمان هو موضوع أساسي. اليوم التساؤلات كلها عم تتركز أنه لماذا لم تقم الحكومة بتنفيذ القرارات يلي أخذتها وإلى علاقة بحصر السلاح لحزب الله أو إلى علاقة كمان بحظر أجنحته العسكرية والأمنية. أنه شو السبب لعدم التنفيذ؟ هذا سؤال عم يتكرر في الداخل وفي الإقليم وأيضا على المستوى الدولي.
2: يعني بتعرف رح نوصل على مرحلة رح نقول يا ريت ما أخذت هيك قرارات لأنه يمكن كان أرحم لها وكان أشرف لها ما تاخد القرارات إذا ما رح تطبقهم. اليوم بالنتيجة نرجع على الحكم. الحكومة لازم يكون عندها رؤية رؤية ما تستحي من رؤيتها تكون رؤيتها واضحة وتنفذ هالرؤية. عم نحور وعم ندور وعم نحكي ساعات وعم ينبح صوتنا عشو مطلوب شغلة واحدة اليوم من الحكومة هي إنه تنفذ هالقرارات. ورح أقول لك أكتر من هيك اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كمان يواجهوا شعبهم يفسروا لنا شو نحن شو ناطرين. يعني ناطرين شو ناطرين إنه لأنه كتير واضح وهيدا واضح للجميع إنه أكيد أكيد أكيد أكيد حزب الله ما راح يسلم سلاحه.
1: هذا أمر مفروض
2: هيدا واضحة. بس في شيء كمان تاني أكيد أكيد أكيد أكيد إنه في أكترية ساحة من الشعب اللبناني منا مستعدة أبدا ترجع تعيش أو تتعايش مع حزب الله مع عقلية حزب الله. كيف بدنا يظهر من هون؟ هيدي مسؤولية الحكومة. الحكومة مجبورة تتصرف مع حزب الله. ما فيها تضل عم تشوف حزب الله كبالنتيجة حزب لبناني مثله مثل غيره. حزب الله ولاءه منه للبنان بس بدك الحكومة تقوله ما تستحي. مش وقت ما بدك تحكي على حزب الله تقول البعض أو إلى ما هنالك. حزب الله ولاءه لإيران بكل وضوح بدك تسمي الأمور بأسميها. هو بيقولها ليه نحن ما بدنا نقولها؟ هو بكل وقحنة بيقولها ليه نحن ما بدنا نقولها؟ بقى الحكومة تبقى تنطر يجي الفرج من إسلام آباد ما نحن يعني بالنتيجة وقت ما اجى رئيس الجمهورية وقت ما اجت الحكومة اجوا هن ليكونوا مسؤولين عن شعبهم، هن مسؤولين عنه. وأكيد أكيد بمحل ما بيكون في تقصير كبير، تقصير هائل، إذا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والحكومة رح يضلون قاعدين هيك ناطرين إنه الفرج يجي من برا. إذا الفرج بده يجي من برا يعني شو؟ ناطرين الديل أمريكاني إيراني، ناطرين إسلام أباد. إسلام أباد إذا ناطرين الفرج يجي من برا في شغلتين، واحدة من اثنين، يا حزب الله بده يرجع يتعوم، الأمريكان والإيراني رح يقولوا بتعرف شو إيراني رح يضحي بالناوي بس رح يقول تركوا لي حزب الله، الأمريكان بيقولوا أوكي خد حزب الله، بيرجع الإيراني عبر حزب الله بيستلم لبنان على 50 سنة للوصاية السورية للوصاية الإيرانية. هيدا الشيء اللي بدنا إياه، علما أنه إذا حزب الله رح يرجع يستلم لبنان أول شغلة رح يعملها، أول شغلة رح ينقلب على رئيس الحكومة، أول شغلة رح يغير رئيس الحكومة، وأنا برأيي بينقلب على رئيس الجمهورية كمان. اليوم عنا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معنا بيصيروا ضدنا بالمستقبل لأنه بينقلب عليهم رئيس الحزب الله، أو هيدا بيكون البيست كيس سيناريو إذا التف بيتفقوا برا بيقولوا لا مش الحال منضحي بحزب الله. بس نحن هون رح نضلنا ناطرين، بدنا نبلش بمحل، بدنا نبلش بمحل. وشو غاية الجيش؟ يعني مين بده يشلح سلاح حزب الله؟ أنا ويقدر نشلح سلاح حزب الله؟ ما هيدا شغلة الجيش اللبناني، هيدا شغلته، ما عنده غير شغلة، هيدا شغلته.
1: صحيح، بس كمان يعني اليوم السلطة بتقلك إنه ما بدنا نفوت بصدام، وهذا الصدام بيؤدي إلى حرب أهلية والجيش بينقسم، وشو بنعمل ساعتها
2: أنا ما بدي من سلطة بتقلي شو فيها تعمل وشو ما فيها تعمل، بدي سلطة بدي إياها توقف تحكي، بدي إياها تنفذ. إذا شغلة إذا السلطة عن جد معتبرة إنه الجيش مش قدها أو إنه هي منا قدها، يا بيغيروا المسؤولين بالجيش يا هن بيغيروا، لأنه ما فينا نكمل هيك. ما بعرف كيف كلنا رجعنا على الوضع المعيشي، الوضع المعيشي كله مرتبط بحزب الله، من وراء حزب الله في غير أسباب، بس السبب الأساسي هو الوضع الأمني والحروب يلي فوتنا فيها حزب الله. بدنا نوعى على هالشي، وأنا بفضل ما أحكي عن موضوع حزب الله، وكل مرة منقول شو بدنا نقول بعد حزب الله، يعني كفى كفى حكي، بدنا أفعال بقى، بدهم يقوموا بواجباتهم. لأنه إذا ما رح يقوموا بواجباتهم، حزب الله جايب احتلالين، عم بيكرس الاحتلال الإيراني وجايب الاحتلال الإسرائيلي، بكرة بيجيب الاحتلال السوري. وكلنا بنعرف أستاذ بسام السوري بنعرف كيف يفوت، ما بنعرف كيف يظهر. والعواد بسلامة للبنان ساعتها أكيد لا، في مسؤولية تاريخية على رئيس الجمهورية، في مسؤولية تاريخية على رئيس الحكومة، في مسؤولية تاريخية على الحكومة مجتمعة، مسؤولية تاريخية. قوموا بواجباتكم، لأنه ما بقى فينا نكمل هيك. بدكم تكسروا الجمود، لتكسروا الجمود بدكم بلشوا تعملوا تنفذوا شي محل. هلأ عم بيروحوا عم بيطالبوا رئيس الحكومة كان بأمريكا، كرمة شو كان بأمريكا رح نحكي بتصور على اليونيفيل بعدين، بس مناطق تجريبية واتفاق الإطار
1: ما مش ماشيين
2: هذي هي ما كرمال شو
1: جمدين، لأنه
2: عم نشتري وقت،
1: عم توصل رسالة أمريكية ورسالة إسرائيلية أنه ما في شيء رح يتحرك بكل هالمواضيع طالما لم تبدأ بالفعل عملية نزع سلاح حزب الله.
2: وهن عم يشتري وقت، الحكومة عم تشتري وقت. أنا ما فيني حاسب حزب الله، حزب الله ما إله معي ما إله معه، أنا فيني حاسب حكومتي، هيدي حكومتي، هيدي حكومة سيادية ما عنا غيرها لازم نتمسك فيها، بس بدنا نتفشل تقوم بواجباتها. يلي ما فيه يقوم بالواجبات غيره، إذا في دولة عميقة وبنعرف إنه في دولة عميقة غيروا الأشخاص بالدولة العميقة، لأنه معروفين من الأشخاص بالدولة العميقة. شفنا الدولة العميقة بكل مجدة وقت ما كسروا قرار رئيس الحكومة محافظ بيروت بذكرى اغتيال سيد حسن نصر الله من سنة أو من سنتين،
1: صخرة الروشة قصدك،
2: مزبوط. ورجعنا شفنا الدولة العميقة بكل مجدة وقت ما فرغوا قرار الوزير جو رجي من مضمونه، ورجعنا شفنا
1: دول السفير الإيراني
2: 100%، ورجعنا شفنا الدولة العميقة بكل مجدة من يومين وقت ما بذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله، شفنا أنه كان في أشخاص من الأمن العام، من أمن الدولة، من الأمن الداخلي يلي كانوا موجودين بهالذكرى، رغم أنه فهمنا حسب ما فهمنا أنه بهالبلد ما في شيء واضح، كله مصادر ومنفهم وإعاز وما هيدا، أنه كان في إعاز هيك فهمنا أنه ما يشاركوا، راحوا شاركوا وتحت عينك يا تاجر. يعني حتى في تويتات من هالمسؤولين، بينما المسؤول بالدولة هو للجميع. بقى إذا نحن متكلين على أشخاص هيك لن نشلح ننزع نوصل حل مع سلاح حزب الله، أكيد منكون عم نضيع وقتنا. بدك تبلش تغير الأشخاص، ولازم لازم يتعاقبوا هالأشخاص يلي راحوا إذا عن جد كان في إعاز،
1: إذا في قرار،
2: إذا في قرار أكيد. إذا ما في قرار أضرب، أضرب ما يكون في قرار. حلوة إنه يعني كيف مش طبيعي اليوم إنه رجال للدولة للجميع، المخابرات للجميع، الجيش للجميع، مثل القضاة للجميع، كل هالأشخاص بالنتيجة عندهم وظيفة عامة، مش طبيعي يروحوا على مناسبة فئوية مثل مناسبة ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله. كان فيهم يحضروا على التلفزيون يصلوا له إلى ما هنالك، بس يروحوا يحضروا ويكتبوا تويتات ليتحدوا كمان السلطة، يعني كمان شيء منه.
1: طيب شو يعني لازم تعمل الدولة اللبنانية وقت تجي بتقلك أنا مكبلة لا فيي واجه حزب الله عسكريا ولا فيي أعمل شيء تاني؟ يعني لليوم قرار الحرب والسلم بعده بقيت حزب الله،
2: مزبوط،
1: ما انتقل إلى الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية عم بتقلك أنا مكبلة ما فيي أعمل شيء.
2: بدأ
1: هي مكبلة بالسياسة، هي مكبلة كمان بالتوازنات الداخلية، هي مكبلة بكثير من الأمور.
2: الدولة عندها خيارين اليوم، يا بدها تبقى مكبلة بالسياسة اليوم، يا رح يجي نهار إذا حزب الله عمل انقلاب عليها تكون مكبلة بالجسد وفعليا يعني
1: يلقطون يعني.
2: ايه اكيد هيك رح يعمل فيهم حزب الله. اليوم في ما بعرف عشرات الاف العسكر بالجيش اللبناني، وعنا جيش باسل، حش بقى يحطموا معنويات الجيش، هن عم يحطموا معنويات الجيش. عنا جيش باسل شفناه بنهر البارد، شفناه بفجر الجرود، شفناه بكل المناسبات، شفناه كمان وقت ما كان في قرار يفتحوا طريق المطار اجوا فتحوا طريق المطار، وقت ما كانوا يتظاهروا جزء من جمهور حزب الله اجا كمان الجيش على الموبيليتات، اجا الجيش وقت ما يفوتوا على عين الرمانة اجا الجيش، يعني وقت ما بدنا في جيش. بقى اليوم خيانة انه يكون في شخص بموقع مسؤولية عم بيقول الجيش منه قدا. انا كمواطن لبناني عندي كل الثقة بالجيش اللبناني، وانا بعرف انه الجيش قدا، وبالنتيجة انه شرف تضحية وفاء ولاء جيش للدولة اللبنانية. اذا في اشغاص بالجيش او بغير الجيش ولاءهم مش للدولة اللبنانية، لازم ينقبعوا من مواقعهم. الدولة خلص بدها تعطي الامر الصريح، الامر الواضح، انه يعطوا يقولوا للجيش انه بدها تنفذ القرار بالقوة، مش الجيش بيقول للدولة شو تعمل، الجيش بينفذ وبعدين بيعترض.
1: طب كمان هذا الموضوع مرتبط بما تريده إيران، وإيران هي التي تتحكم بحزب الله، كيف بدك تحل الموضوع؟
2: كرمال هيك يعني، يا بدك تحله أنت مع إيران، بس نعرف شفنا الاجتماع
1: الحل مع إيران صعب إذا مش مستحيل.
2: كرمال هيك ما عندك غير حل أنه أنت تروح وتفوت على حزب الله. حزب الله مش 80 ألف واحد بالقاعدين واقفين كجيش نظامي، حزب الله بالنتيجة هن أشخاص مثلي ومثلك ببيوتهم بالأنفاق أو إلى ما هنالك. أكيد الجيش بيعرف وينهم أحسن مني ومنك، بقى أكيد الجيش بده يقوم بوجباته، بده يروح، بده يواجههم شمال يمين، يبلشوا بحيز عطرية بالمتن، يقولوا لنا إذا في أنفاق لحزب الله بكسروين وبيجبال. طب حدا يحكي يعني، بدنا نضلنا هيك نحن المواطن بيتخيل قصص مش معروف إذا مزبوط أو مش مزبوط. في إعاز بخصوص ذكرى استشهاد سيد نصر الله أو ما في إعاز، في أنفاق بكسرمين وجبال أو ما في أنفاق بكسرمين وجبال، أوتوستراد جونيا ليش وقفناها علما أنه وزير النقل أنا بعرف أنه
1: يعني في طلعة خبرية أنه المصريات أخذوا راحوا إلى مجلس الجنوب، ما بعرف إذا ديش مزبوطة.
2: برجع بقول لك هالحكومة استثنائية، وأنا على كل حال بخصوص مجلس الجنوب بدنا نكون جديين، من أول قرارات لازم تاخدها الحكومة هو آخر قرار يلي كان بده ياخده الرئيس سعد الحريري قبل 17 تشرين، وقت ما سلم الورقة لرئيس ميشيل عون، من ضمن النقاط أول نقطة كانت حل كل المجالس والصناديق وعلى رأس مجلس الجنوب. نحن اليوم استاذ بسام كمواطنين لبنانيين كلنا عم نمول زبائنية حزب الله وحركة أمل، كلنا عم نمول بمحل ما حروب حزب الله ونتائج حروب حزب الله. من 98 99 لليوم في قرار من الحكومة اللبنانية باعتبار زوي شهداء المقاومة مثل زاوية شهداء الجيش اللبناني من ناحية الضمانات والتعويضات. يعني كلنا اليوم كل ما عم بيروح قتيل لحزب الله كلنا عم نروح عم نمول عائلته. هيدا شيء طبيعي؟ أكيد هذا شيء مش طبيعي. وقت ما بتشوف بس كلمة وقت ما بتشوف إنه بآخر سنتين يعني عندنا حكومة سيادية حتى هالحكومة السيادية حولت عشرات ملايين الدولارات عشرات ملايين الدولارات وكله موثق بالجريدة الرسمية من احتياط الموازنة من اعتماد احتياط الموازنة لموازنة مجلس الوزراء ليروحوا مجلس الجنوب. هيدا شيء مش طبيعي وأنا برفض هالشيء.
1: طب شو السبب يعني يلي يجعل الدولة إنه ما تقدم على هذه المواجهة؟ هل هو خوف؟ هل هو مصالح موجودة؟ هل هو عدم رغبة؟
2: الأساس هو الخوف. في أكيد في مصالح بمحل ما. بالنتيجة الدولة عندك أشخاص صار لهم 50 سنة ربيوا على خوف حزب الله وإيران متمكنوا على خوف كمان النظام السوري وعلى التأقلم مع الأمر الواقع أنه هيدا الموجود. بالنتيجة أنا بشري راحتي اليوم كلنا كاللي نحن بنحب بلدنا ونحن بالشأن العام بالشأن العام كلنا أكيد أريح لنا ما نجيب سيرة حزب الله. على القليل ما حدا بيتهدد ما في مسبات ولا في شيء بنكون مرتاحين. لما بتجيب سيرة حزب الله مثل ما الدولة عم تعمل ايه بتشري راحتك الداخلية بس أكيد ما بتشري راحتك الدولية والإقليمية لأنه الإسرائيلي بيوصل على محل وين رح يقول ما بقى رح فرق بين حزب الله والدولة اللبنانية. ومن الحسنات القليلة لاتفاق الإطار لليوم اليوم أنه بالنتيجة الجيش الإسرائيلي عم بعده عم بيفرق بين حزب الله والدولة اللبنانية. الحرب منع على الدولة اللبنانية بس صور شو كيف يكون الوضع لو الحرب على الدولة اللبنانية. شو مانع الإسرائيلي اليوم يجي مع الطيران ويعمل من لبنان كله مثل ما عمل بغزة؟ ما في شيء مانعه. الأمريكاني مانعه، الحياة مانعه يمكن إلى محل ما علما أنه ما في كتير حياة عند الإسرائيلي. واتفاق الإطار واتفاق الإطار اللي هو إطار قانوني للسلام بس وقت ما عم بتشوف أنه شريكك باتفاق الإطار الدولة اللبنانية مستحية بتشري وقت بدها تبيع شيء لجمهور حزب الله كرمال تقدر تسوق جولة مفاوضات جديدة إيه لا مش ماشي الحال. وبعدنا عم نحكي بالسوفتوير أبديت بدهم يعملوا أبديت للسوفتوير براسهم بس إذا مكملين هيك رح نوصل للهاردوير أبديت رح نضل نعمل أبديت لكل هالنظام.
1: بس يعني بالآخر وين منروح إذا بقي الوضع على ما هو عليه؟ في كتير كلام إنه الإسرائيلي ممكن يوصل العملية العسكرية، في كتير كلام إنه الإسرائيلي ما رح ينسحب من جنوب لبنان وباقي بجنوب لبنان، وبالتالي إذا لم يكن هناك من مثل ما بيقولوا كسر لهذه الحلقة المفرغة نحن باقيين مع الوضع اللي نحن فيه حاليا.
2: وأنا برأيي إذا مكملين هيك ورح نبقى هيك راي على التقسيم، راي على التقسيم دو فاكتو استاذ بسام يلي ما حدا بده اياه.
1: تقسم ما فيك تقسم
2: يعني المناطق يلي ما فيها نفوذ لحزب الله اذا في شخص او شخصين من حزب الله بتشيلهم منهم انتوا بتعرفوا شو روحوا برطوا البحر محل تاني. رح يوصلنا لهون. هيدا الشيء ما انا ما بدي اوصل لهون. ما بدي انا ارجع لهالمرحله من تاريخ لبنان. ما بدي انا ارجع على الشرقيه وعلى الغربيه. انا بعدني بامن بلبنان 10450 كيلومتر مربع. شو النظام على هال 10450 هيدا قصة تانية بس أنا بعدني بآمن فيه. وأنا ماني مستعد اليوم أجي ساوم على شبر من أرضي من وراء وقحنة حزب الله ومن وراء كل تصرفات وحروب حزب الله. بقى خلي الدولة توعى على وضعها يواجهوا حزب الله بدل ما يواجهوا كل الشعب اللبناني وبدل ما يسيروا في أصغير من الشعب اللبناني هي حزب الله يسيروا أكترية ساحة من الشعب اللبناني. بس المواجهة بتبلش بالرواية. بدك تكسر رواية حزب الله. بدك تكسرها كيف؟ رواية حزب الله بتخبى وراء الطائفة الشيعية. حزب الله منه الطائفة الشيعية. بدنا نضل نكررها.
1: لأنه ما في أصوات كتيرة بالطائفة الشيعية عم تطلع تعترض على سياسة حزب الله. بالعكس عم نسمع تأييد لسياسة حزب الله دون صفوف الطائفة الشيعية. وفي ناس مش فارقة معها بتقلك أنا راح بيتي راح ولادي راح رزقي عم يطلع على التلفزيون يقلك مش فارقة معي وبدل وفي حرب بنكمل بالحرب. طالما في ناس عم تحكي بهيدي الطريقة كيف بدك انت يعني تيجي تقول للعالم يخيل ليك وين رايحين؟
2: ستوكهولم سيندروم. هيدا ستوكهولم سيندروم. وقت ما المخطوف بيتعلق بالخاطف. حزب الله اليوم خاطف الطائفة الشيعية بصورة خاصة بس خاطف كل البلد. بس كل البلد واعي على هالشي. في جزء من الطائفة الشيعية ما عم بيقدر يتحرر منه، مثل ما وقت ما بشار الأسد كان حاكم بسوريا كان ينتخب ب 99% من الأصوات، وقت ما سقط الأسد كلهم نزلوا على الطرقات وكلهم بلشوا يخبروا كيف كان عندهم قصص، كيف انه كل قدين تقعدوا النظام والنظام شو كانوا كل شيء. انا اكيد اكيد اكيد انه نهار اللي رح يسقط حزب الله كل هالاصوات الشيعيه رح تتحرر من حزب الله ورح تجي تخبرنا تجربتها مع حزب الله وانه كيف ما كان فيها تحكي. سو انا ماني خايف على الطائفه الشيعيه، وبمحل ما وقت ما استقبلوا أهل النبطية رئيس الجمهورية وقت ما نزل مع رؤساء الأجهزة الأمنية، وقت ما استقبلوه قبل ما يبعثوا رسالة للدولة بدنا الدولة، كانوا عم يبعثوا رسالة لحزب الله فك عنا فك عنا فك عن طيفتك، أنت طارق على طيفتك، حزب الله طارق على الشيعة، حزب الله طارق على الإسلام، وحزب الله طارق على لبنان، حزب الله وضع شاذ بلبنان، حزب الله منه الشيعة، حزب الله منه الطائفة الشيعية، حزب الله منه لبنان، حزب الله منه لبنان.
1: عظيم. حزب الله منه لبنان، بس بالآخر في مكون لبناني طويل عريض يلي هو الطائفة الشيعية صارت بأغلبيتها اليوم تؤيد حزب الله، وبتعتبر أنه نزع سلاح حزب الله هو نزع لنفوذها ونزع لصلاحياتها ونزع لما كانت تقوم به في لبنان. كيف بدك تقنعوا عن هدول الناس أنه لا نزع السلاح هو بده يروح لصلاحكم؟
2: بدك تواجه الرواية بالرواية بكل وضوح. أول شيء بدك تذكرهم بأقاويل الإمام محمد مهدي شمس الدين، يلي الكلام يلي أنا قلته هلا على الطائفة الشيعية وعلى حزب الله قاله هو بس على طريقته، وقت ما اعتبر إنه حزب الله هو إنه وقت ما اعتبر إنه لازم إنه الطائفة الشيعية بتندمج بمجتمعاتها ما لازم تفوت بمشاريع أكبر من بلدها، لأنه هالمشاريع هي الشر المطلق. بدك تقرأ أقاويل الإمام موسى الصدر. ونحن شغلتنا كمان بالنتيجة، أنا شو الفرق عندي بين المسلم والمسيحي؟ شو الفرق بين سني وشيعي وماروني؟ النتيجة كلنا أولاد الله، في الحزب في الله، في حزب طب الله عنده الحزب طبع اسمه حزب الله، كلنا أولاد الله. بس نحن كحكومة كفريق سيادة بدنا نخاطب هالجمهور، بدنا نخاطبه بس ما بدنا نساوم على مبادئنا، ما بدنا نساوم على لبنان اللي نحن بدنا إياه، يلي أنا أكيد أنه هن بدهم إياه كمان. والمسيرة كفى مسيرة، كفى مسيرة من رئيس الجمهورية من رئيس الحكومة.
1: عم بيسيروا مين؟ حزب الله؟
2: دايما.
1: طب شو بده يعمل رئيس الجمهورية؟ شو بده يعمل رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة كان امبارح عم يلتقي مع ماركو روبيو، طب شو بده يقول له لماركو روبيو؟ بده يقول له رح نهجم على حزب الله، ورئيس الجمهورية كمان شو بده يعمل؟ بده يقول له رح نهجم على حزب الله؟
2: شو شغلتهم؟ إذا مش هن إنه يطبقوا قرارات الحكومة، إذا عم ياخذوا قرارات لما يطبقوها شو شغلتهم؟ مين بده يهجم على حزب الله الإسرائيلي؟ يعني كمان ما بدنا، اذا بدنا نفندها نفصلها يعني شو الحال؟ طب يطلعوا يحكونا يقولوا شو الحال، شو رؤيتهم للبنان، كيف بيشوفوا الحال بعد 10 سنين، انطلاقا من مبدا انه حزب الله ما راح يسلم سلاحه. الحال شو؟ انه نحن نكون نربي مجتمع مقاوم وسكروا المدارس، عملوا من المدارس مراكز ايواء، عندك كل هالمجتمع الموازي. استاذ بسام، حزب الله للاسف الشديد فكس العقد الاجتماعي مع الدولة اللبنانية، وفكس العقد الاجتماعي مع أكترية ساحة من الشعب اللبناني. آخر فريق اليوم بحق له يجي يطالب بالدولة هو حزب الله. فكس العقد الاجتماعي، ما بقى في عقد اجتماعي مع حزب الله، في عقد اجتماعي مع الطائفة الشيعية بس ما في عقد اجتماعي مع حزب الله. الدولة بدها تواجه، ما عندها أي خيار آخر. إذا ما رح تواجه هن رح يدفعوا الثمن، وكلنا رح يدفع الثمن، وولادنا رح يدفعوا الثمن.
1: طب رأيك الأمريكي مش قادر يضغط على إسرائيل كمان لتحقق بعض يعني المطالب اللبنانية؟
2: وبعدين
1: حتى يصير في ورقة بإيد هالحكومة اللبنانية تقول لحزب الله ليك أنا شو عملت؟ شرف تفضل.
2: نحن انطلقنا من مبدأ أساسي إنه حزب الله ما رح يسلم سلاحه. يعني إنه شو ما تعمل الدولة،
1: شو ما عملت ما رح يسلم سلاحه،
2: تضيع وقت، ما رح يسلم سلاحه، ما رح يسلم سلاحه. وإذا أنت رايح وبدك تخوف حزب الله وانت وعلى الطريق صوب الحرب او صوب هيدا عم تجي عم بتقول ايه بس نحن في خط احمر، نحن اكيد الجيش ما بدنا مواجهه بين الجيش وبين حزب الله، ساعتها شو بدنا؟ حزب الله يرتد على الشعب اللبناني يجي علينا بعدين مثل ما كل مره عم بيقولوا على التلفزيونات بكل تصاريحهم انه جاي يدوركم؟ هيدا الشيء اللي بدهم ينفذوا قراراتهم. يعني خلص زهقنا حكي وتعبونا، وتعبنا كلنا، ما بعرف كيف كنا عم نعيش. هالجمود الاقتصادي بدون ينكسر بمحل ما، انكسر وقت ما رئيس الجمهورية تجرأ وراعى اتفاق الإطار، بدون يرجعوا يكسروه مع القليل يفرجونا شيء.
1: طب إسرائيل ما عليها مسؤولية أستاذ لويس؟
2: مسؤولية تجاه مين وتجاه شو؟
1: مسؤولية كمان تجاه لبنان، يعني بالآخر لبنان فات بالمفاوضات المباشرة ورئيس الجمهورية يعني عفوا قبل باتفاق الإطار، وكل الحكومة قبلت باتفاق الإطار، بس بالآخر كمان إسرائيل لازم تقوم ببعض الخطوات التنفيذية.
2: حرروا أسرى، بس رح أقول لك شغلة، انسحب الإسرائيلي اليوم، إذا الإسرائيلي انسحب من كل لبنان شو بيصير بعدين؟ حزب الله رح يسلم سلاحه؟
1: يعني أنت برأيك أنه اليوم إذا الجيش اللبناني انتشر بأي منطقة ليس بمقدوره أن يمنع حزب الله من العودة إلى هذه المنطقة مسلحا؟
2: أكيد بمقدوره إذا في إرادة، إذا في قرار سياسي، بس طالما في قرار روحوا وتوزعوا على المراكز، وأنه إذا بتشوفوا حدا مسلح أنه غطوا عيونكم، إيه لا.
1: بس هيدا له ثمن
2: يلي عم ندفعه نحن كل يوم، ثمن معيشة عم ندفعه نحن كل يوم،
1: ثمن معيشة وثمن سياسي بالآخر. أكيد. عندك اليوم عندك فرصة، أنت فرصة وجدت لحتى تقدر تخلص البلد وتروح تبني فيه دولة، اليوم هاي الفرصة أنت بتكون إذا عم تتصرف بهذه الطريقة عم تضيعها،
2: وعم تعمل عم ترتكب خيانة عظمى تجاه شعبك كمان، لأنه الفرصة التاريخية بعدها متاحة أمامنا. المجتمع الدولي كله معنا، كله معنا، دول الخليج كلها معنا، أكترية ساحة من الشعب اللبناني عابرة للطوائف عم بتقول للدولة بدنا الدولة ما بدنا غير الدولة، بس بدي حالك جد وتصرفي بقى. من ميلة منقول أكيد الله يساعد رئيس الجمهورية، الله يساعد رئيس الحكومة، وفي كل هالمسؤوليات عكتافهم، بس بالنتيجة هن قرروا يتحملوا هالمسؤولية، هن قرروا بقى هن بهالمواقع بدهم ياخذوا القرارات وينفذوا القرارات كرمال شعبهم، كرمال ولادهم، هيدي شغلتهم، ما عندهم أي شيء تاني، وأكيد مش شغلتهم تضيع الوقت وبيع الكلام وشرية الوقت كرمال نشوف شو بيصير برا، أكيد مش هيدي شغلتهم.
1: لأنه يوم رجعنا نحكي عن حوار مع حزب الله، هل ينفع هذا الحوار؟
2: الحوار مع حزب الله خسارة وتضيع وقت، وأكيد ما رح نحكي معه، وأكيد حزب الله ما له دور ببناء لبنان المستقبل، أكيد. و يعني عشو بدنا نحكي مع حزب الله اصلا يعني،
1: اذا تفهمت انت وياه على ما بعرف مخرج معين،
2: ما تفهم، هو كان في تفاهم على انه ما يشن حرب الاسناد الثانيه، مشان حرب الاسناد الثانيه وقت ما اجى الامر، لانه القرار مش عن حزب الله، لو القرار كان عن حزب الله ايه بنحكي معه، بس القرار مش عنده، القرار بايران، يعني الحكي معه تضيع وقت لبل خساره.
1: هل برايك بده ثمن سياسي مقابل السلاح؟
2: وأكيد بمحل ما برأي حزب الله بده سلاح وبده ثمن السياسي.
1: ما بده يتخلى عن السلاح يعني، بده اثنين،
2: ما راح يتخلى عن السلاح، بده سلاح وثمن السياسي، بس بدل ما نكافيه لحزب الله لازم نجازيه لنتأكد ما في شيء بيجي بيوصلنا لوين وصلنا. ومن أول قرارات لازم تتخذ هي إنه وحكينا فيها مرة نعدل نظام داخل مجلس النواب، لأنه مش طبيعي اليوم يكون في شخص واحد هو بيقرر مصير البلد، وقت ما بده يفتح المجلس بيفتحه، وقت ما بده يطرح مواضيع على الهيئة العامة بيطرحها، وقت ما بده يسكت عالم بيسكتهم، وقت ما بده يخلي عالم يحكوا بيخليهم يحكوا، مثل ما صار بآخر جلسة.
1: أنا بدي أشكرك أستاذ لويس أبو شرف، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر، وأيضا مستمعينا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة، حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. جرعة دعم أمريكية وسلام من واشنطن، لبنان لا تحدد مستقبله طائفة أو منطقة. رابطة موظفي الإدارة العامة مستمرة بالإضراب. تقرير عن تقنين المولدات والصدي، سأطلب من الحكومة إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات أو تعليقه. دائرة الاحتجاجات في سجن رومي تتوسع ضد تعليق قانون العفو. ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في الجنوب. كاليباف يتوعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط، والحرس الثوري ترامب كاذب.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجومانا زغيب مراد. المحطة الدبلوماسية البارزة في العاصمة الأمريكية أعطت جرعة دعم معنوية للبنان في إطار الاهتمام الأمريكي بتنفيذ اتفاق الإطار وتفعيله باعتبار أن لا بديل عنه راهنا. فمواقف رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن ما زالت تتردد أصداؤها في الداخل، لا سيما تأكيد سلام أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها وضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي الذي أكد الوزير الأمريكي أهمية المضي في تنفيذه إلى التزام بلاده دعم لبنان ومؤسساته الشرعية وجيشه اللبناني.
1: إذن نقلت قناة الحدث عن مكتب رئيس الحكومة نواف سلام أن الاجتماعات في واشنطن كانت مثمرة ولمسنا تفاعلا من الجانب الأمريكي وطلبنا دعم واشنطن لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي.
0: الرئيس سلام أكد خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها، مشددا على أن لا دولة بجيشين وبقرارين، والحكومة ماضية في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
2: أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومثل ما بردد دايما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، وبزيد عليه بقواها الذاتية حصرا، وعم نشتغل على هالجبهتين. أكيد مش بالسرعة يلي كلنا بدنا إياها ولا يلي أنا بدي إياها، أكيد في عقبات، أكيد في أخطاء ارتكبناها، بس الاتجاه واضح وما حنتراجع.
0: بدوره قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى لبنان يجب أن يعود كما كان.
3: الأفونتاج هلأ اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، والأمل الجديد هو بيّن بأول شيء بالحكومة الجديدة اللي عنا هي، اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان، لأنه حسين إنه في أمل، وحسين إنه مثل ما بقولوا أنا كلبناني أول شيء وهلا أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صارت أمريكا عم ترجع لنا جميل إنه ترجع ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
1: وزير الخزانة الأمريكية الذي التقى الرئيس سلام ووزير المالية ياسين جابر وبحث معهما في الإصلاحات في القطاع المالي، حض حكومة لبنان على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني.
0: بدوره أكد وزير الخارجية ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة دعم لبنان ومؤسساته ومواصلة دعم الجيش وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. وعبر إكس شدد على أن دعم بلاده القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، موضحا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. أضاف: الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ حزب الله وإيران. قبل متابعة النشرة ننتقل إلى جديد مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
4: نعم، في الواقع جمانة، يعني أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من الكونغرس الأمريكي أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات هذه الاتفاقات التي أبرمت. وجدد الرئيس بري التأكيد على أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل لوقف حربها على لبنان، والتي إن استمرت كما قال سوف تجهد كل الجهود والمساعي التي تبذل لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها على المستويات كافة. الرئيس بري أيضا وخلال لقائه وفد من وزارة الدفاع البريطانية أكد على ضرورة دعم الجيش وجدد التأكيد على أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لليونيفيل في الجنوب. كما تابع أيضا المستجدات وتسلم تقرير من نائب رئيس الحكومة طارق مصري مفصلا وموثقا عن جرائم الإسرائيلية، وجدد الرئيس بري التأكيد على أن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. هذا كل شيء من عين التين. عودة إليك جمانة.
0: شكرا هنادي.
1: رفضت قطر التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة بحسب بيان للخارجية القطرية.
0: وفي تطورات الجنوبية اليوم، استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل ووادي السلوقي، وأطلقت دبابة متمركزة في البياضة قذائف باتجاه المنصوري. وعلى صعيد التفجيرات، سجلت عمليات تفجير لعدد من البيوت في مجد الزون وزوطر الشرقية.
1: كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر أكس: الأولوية اليوم هي للمواطن ولقدرته على تحمل الأعباء، فلا يجوز تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300 ألف ليرة على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه، خصوصا وأننا اعترضنا عليه منذ البداية. وختم الصدي: المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطن.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى كتب عبر إكس: تباهى النائب سيزار أبي خليل بأنه أيام وزراء الكاتيجوري A كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ إذن من أحد. وقال: صحيح أن كل نواب ووزراء التيار وعهدهم من رأس الهرم حتى أسفله يعتبرون أنفسهم كاتيجوري A بالإنجازات الكلامية والسياسات الانبطاحية والتحالفات المصلحية والحروب الدونكيشوتية التي أوصلت البلد إلى الانهيار التام وأوصلت كل اللبنانيين إلى قعر جهنم التي بشرنا بها عونهم. وصحيح أن قيصر التيار أبي خليل كاتيجوري A بتجاوز القوانين، ولا سيما بمخالفة قانون المحاسبة العمومية وتعيين لجان استلام خلافا للقانون وإهمال عرض المعاملات على مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة وبعقد اتفاقيات رضائية. لذا أصدر ديوان المحاسبة بتاريخ 16/7/2025 بإجماع أعضائه وبرئاسة القاضية زينب حمود إدانة لأبي خليل وتغريمه بالحد الأقصى الوارد في المادة 60 من تنظيم قانون المحاسبة العمومية بسبب عقد مصالحة مخالف للقوانين النافذة مع شريك لتسديد بدل خدمات استشارية لتقييم عروض استئجار الطاقة من باخرتين. فأكرم وأنعم على تيار الكاتيجوري A وعلى اللا إصلاح واللا تغيير والتعتير وعلى لبنان القوي بفسادهم وشعبويتهم وفشلهم، كما قال متى.
1: بعد الفواتير المرتفعة، هل يحق لأصحاب المولدات فرض التقنين؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص. بعد فواتير أثقلت كاهل المواطنين، يعود ملف المولدات الخاصة إلى الواجهة مع اتجاه بعض أصحابها إلى فرض تقنين بعد منتصف الليل، وتحديدا من 1 فجرا حتى 5 صباحا. وفي هذا السياق تسأل مصادر متابعة عبر لبنان الحر: لماذا التقنين اليوم بعد شهرين من الاستهلاك المرتفع من دون إثارة المسألة؟ وتلفت إلى أن بعض أصحاب المولدات يتحججون بأعمال الصيانة لتبرير إطفاء المولدات ساعات إضافية، فيما تعتبر المصادر أن بعض هذه المبررات قد يخفي محاولات لخفض ساعات التشغيل وتوفير أكبر قدر ممكن من المازوت. وهل يجوز تحميل المواطن أعباء إضافية فيما بلغ سعر الكيلوات في المولدات في آب نحو 54 سنتا مقابل 10 سنتات لأول 100 كيلوات و27 سنتا بعدها لدى كهرباء لبنان؟ وفي هذا السياق قال عضو تجمع أصحاب المولدات توني أبو خليل للبنان الحر:
6: عم نعاني مثلنا مثل أي قطاع بالبلد حاليا، لأن في عنا أزمة محلية وأزمة إقليمية وأزمة دولية. المحروقات برا أغلى من لبنان بعد. نحنا مفروض نتحمل شوي بعد. سقف يوصل للإطفاء وللتأنين هذا شيء غير مقبول. أنا كصاحب مولد عم بحكي بحترم الشباب يلي ما أننوا وما طفيوا على العالم بعد. نطلب من الشباب يلي حاطين هالفكرة براسهم يشيلوا هالفكرة من راسهم لأنها منا طريقة صحيحة لحتى الإنسان يخد حقه بالحياة. الشعب كفاية في ضيقة في قلة شغل وبدنا نكون واقفين حد بعضنا بهالمرحلة هيدي ونحن عم نتواصل مع الوزارة وإن شاء الله في أمور رح تتحسن بما يختص بأصحاب المولدات بشكل ما يكون المواطن مظلوم أكيد لأن المواطن ما بيتحمل بقى أصحاب المولدات يقدروا يستمروا بهالخدمة اللي عم يعملوها لوقت معين لكن خلص دورهم جيبي عم بتزيد إذا كان جيبيته تنقول 10 دولار بالشهر بتصير المزود بتصير 20,000 ربحه بيبقى محفوظ لبس يرجع ينزل سعر المزود أو خف دوران للمولدات بيرجع بيخدمهم بعدين يعني اللي بحطهم أول صيفية بيرجع بآخر صيفية بيخدمهم
5: المصادر المتابعة أكدت بدورها لبنان الحر أن بعض أصحاب المولدات يعمل بحسب تقديرها لحسابات سياسية ضيقة وضمن حملات تحريضية ضد وزارة الطاقة والمياه وختمت المصادر بالتشديد على أن محاسبة المخالفين ومراقبة الفواتير والتقنين تقع ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك فهل تتحرك الرقابة قبل أن يفرض على المواطن واقع جديد؟
0: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في تعميم صادر عن الهيئة الإدارية اليوم استمرار الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة ودعت الرابطة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي
1: اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أن الحديث عن تأثير التطورات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب وعدم وصول البضائع يجب أن يفصل عن مسألة تأثيرها المباشر على أسعار الغذاء موضحا أن تأثير مضيق هرمز ويرتبط بصورة أساسية بالنفط وبالتالي بأسعار الطاقة التي تنعكس بدورها على أسعار السلع وصولا إلى قدرة المستهلك على الوصول إلى الغذاء وأوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وهو أمر مرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والمواردين إلا أن هذه الزيادات تبقى في نسب معتدلة وتتراوح عادة بين 3-5% وقد تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10% كحد أقصى وأكد بحصلي أن المطلوب من الدولة اللبنانية تخفيف الأعباء عن المواطنين لاسيما من خلال عدم فرض ضرائب جديدة والعمل في المقابل على تخفيف الضغط عن أسعار الطاقة ولو بصورة مؤقتة عبر خفض الضرائب والرسوم المفروضة عليها
0: الجامعة اللبنانية في إضراب وملف التفرغ في الأدراج سيمونا حتشيتي
7: في الجامعة اللبنانية لا يبدو ملف التفرغ مجرد قضية أساتذة ينتظرون تثبيتاً وظيفياً بل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية جامعتها الوطنية سنوات من التعاقد بالساعة وحاجة أكاديمية تتراكم فيما يبقى الملف عالقاً بين شروط الجامعة وحسابات القرار السياسي وبين الانتظار والإضراب الجامعة وطلابها هم من يدفعون ثمن التعطيل لفهم خلفيات ملف التفرغ والعقد التي تحول دون إقراره تحدثت لبنان الحر مع أمين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية داني نعوس
8: الملف التوازن المذهبي والطائفي هو ملف الأساس بموضوع ملف التفرغ بس أنا برأيي بده ينقر بده ينعمل له تخريجي وينقر الجامعة عم يدخل عليها أساتذة وحتى موظفين من لون طائفي أو ألوان طائفية أكثر من غيرها بكثير إذا خدنا المسيحيين مثلاً عم يجوا كل المسيحيين عم نعمل لهم عقود بالفروع الثاني فهاي الفروع الثاني قد ما تكون فيها قدرة استيعابية ما رح تقدر تستوعب قد 5 فروع أو 6 فروع بباقي المناطق بده يكون في للمرحلة المقبلة أنه يتم إدخال مسيحيين على كامل فروع الجامعة اللبنانية على كامل الأرض اللبنانية يعني عم يجوا الأساتذة المسيحيين على الفروع الثاني عم يصير في عندك تخمي بالفروع الثاني بطل فيك تاخدي أنت أعداد أكبر وبالتالي بدي يصير في ديكالاج بينك وبين باقي الشركاء بالوطن وبدك توصلي للي أنت وصلتي هلأ جينا نحن بالهيئة التنفيذية أعلننا الإضراب قلنا دعما للملف لزملائنا المتعاقدين وعم نقلها للحكومة تفضلي عالجي هذا الموضوع حطيه على الطاولة وعالجي الموضوع والهيئة التنفيذية برابطة الأساتذة المتفرغين حريصة جد الحرص على أنه الجامعة ما تتعثر بشغلها.
7: في الجامعة اللبنانية لم يعد المطلوب وعودا جديدة بل قرارا يحمي حق الأساتذة ومستقبل الجامعة ويخرج ملف التفرغ نهائيا من حسابات السياسة والمحاصصة.
1: ما جديد تجميع المدارس؟ شرب المخلوف.
9: بين تحديات الواقع التربوي وملفات المتراكمة للمدارس اتجهت الأنظار إلى وزارة التربية حيث وضعت الوزيرة ريما كرامي مشروع تجميع المدارس وقضايا الساعة التربوية إلى طاولة البحث، وأعلنت كرامي انتظار إشارة رئيس الحكومة لوضع ملف التفرغ بندا للبحث في مجلس الوزراء.
10: الشراكة التي نريدها ليست بابا جديدا للتوظيف العشوائي وليست مدخلا لإعادة إنتاج الزبائنية داخل المدرسة الرسمية وليست بديلاً عن مسؤولية الدولة. نريد من شركائنا أن يساعدونا في تحسين البيئة المدرسية وتجهيز المدارس، تطوير أنشطتها وخدماتها، ربطها بمجتمعها ودعم البرامج التي تعالج الفاقد التعلمي وتوسع فرص التعلم أمام أولادنا.
9: ورداً على سؤال للبنان الحر بشأن أقفال ثانوية حصرون الرسمية أجابت كرامي:
10: حق التعلم هو توفير كل العوامل اللي بتأدي للتعلم. وقت أنا عندي 13 ولد وعندي كذا مرحلة عمرية وصرت حاطة اللي عمره 15 سنة مع اللي عمره 8 سنين، هيدا مستحيل في أستاذ عوج الكرة الأرضية قادر يعلمهم بهيدي الطريقة. سو هيدا أولا، نحن عم نجرب وقتها منقول الأهل بعتوا أولادهم على مدرسة، المدرسة عندنا قانون بيقول إذا كانت ابتدائية لا يفتح صف إذا كان أقل من 15 شخص، إذا كان مرحلة متوسطة 10، وإذا مرحلة سنوية 10.
9: بين الطرح والتنفيذ يبقى السؤال: ماذا ستنتج هذه الطروحات على أرض الواقع؟ من وزارة التربية والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: انضم سجناء المبنى دال في سجن رومي المركزي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز والتمييز بتزامن مع استمرار التحركات والاحتجاجات داخل السجن، مشددين على أن التحرك ليس موجها ضد الدولة أو إدارة السجن بل هو نداء صرخة لأصحاب القرار بضرورة إقرار قانون العفو العام الشامل كحل عادل ينهي سنوات الظلم والمماطلة.
1: أعلنت المديرية العامة للجمارك أن شعبة البحث عن التهريب نفذت عملية نوعية في منطقة الجنوب أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من أدوية الطب البشري المهربة والمستوردة بصورة غير نظامية وتوقيف 2 من المتورطين بناء على إشارة القضاء المختص، فيما تتواصل التحقيقات لكشف كامل خيوط الشبكة وتحديد جميع الضالعين فيها.
0: أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في إطار حملاتها المستمرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين واصلت مصالح الاقتصاد في المناطق بمؤازرة الأجهزة الأمنية تنفيذ جولات رقابية مشددة شملت المولدات الكهربائية وسلامة الغذاء ومطابقة المواصفات وعمليات الكيل في الصهاريج ومحطات المحروقات.
1: التفاح اللبناني في جامعة الويزي عبد متى.
11: تحت عنوان ابتكار اليوم استدامة للغد افتتح في جامعة فايدة الويزي يوم التفاح اللبناني 2026 برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ممثلا بوزير الزراعة نزار هاني في حضور وزير الإعلام بول مرقس سفراء عرب المطران ليستصار ممثلا البطريرك الراعي وبمشاركة عدد من المزارعين. رئيس الجامعة الأب ناجي خليل أكد أن التفاح اللبناني ليس محصولا زراعيا بل هو جزء من علاقة اللبناني بأرضه.
12: والحفاظ على الزراعة اللبنانية لا يعني التمس بما ورثناه فحسب بل يقتضي أيضا تطويره من خلال البحث العلمي والتكنولوجيا والإدارة الرشيدة للموارد والاستثمار والتسويق.
11: وبعد كلمة المدير العام للوزارة المسلحود أثنى وزير الإعلام على مبادرة إعادة فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني إلى الخارج.
12: كما الأرسنال هي تعني الشموخ الوطني ونعتز بها تمام الاعتزاز الوطني بالنسبة للاقتصاد وتحديدا بالنسبة للزراعة، فإن التفاح اللبناني هو مفخرة واعتزاز بالنسبة مش للمزارعين فحسب إنما أيضا لجميع المواطنين اللبنانيين، وبالتالي فإن شبك السواعد في سبيل تصريف هذا الإنتاج الذي نفخر به هو محط اعتزاز لدى كل لبناني.
11: وزير الزراعة الذي أكد على أهمية التفاح اللبناني، لفت إلى أن العمل جار على تصدير 100 طن من محصول 195 طن لهذا العام بالتعاون مع سفراء الدول العربية.
12: لقد دعم فخامة رئيس الجمهورية جهود تسويق التفاح اللبناني من خلال تواصله مع رؤساء دول تستورد إنتاجنا، واضعا هذا الملف في صلب الاهتمام بالإنتاج الوطني والقطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين.
11: من جامعة سيدة الويزي في ضوء مصبح، كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: أدرجت قطر لبنان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر.
1: طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المحافظين اتخاذ إجراءات استباقية قبل الشتاء لتأهيل شبكات مياه الأمطار وتنظيف الأقنية والمشاري وإزالة التعديات على الأملاك العامة النهرية.
0: أوضحت وزارة الأشغال أن الأشغال في الفيضي بدأت أساسا لمعالجة حفرة وإعادة تسفيت الجزء المتضرر من الطريق، إلا أن نطاق العمل توسع خلال التنفيذ بعدما تبين وجود تسرب كبير في أحد خطوط المياه الرئيسية، إلى وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة تحت الأرض ضمن نطاق الأشغال، الأمر الذي استوجب التنسيق مع الجهات المعنية. وإذ تتفهم الوزارة الإزعاج الناتج عن الأشغال، تؤكد أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية بهدف تسريع التنفيذ قدر الإمكان.
1: أخبار إقليمية ودولية مع وفاء شدياق.
13: أبدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية قلقها من أنشطة إيران وتسليحها لأزرعها في المنطقة، وقالت نواجه طهران بمسارين العقوبات والدبلوماسية. في المقابل ذكرت وكالة AFP أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف توعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران. أضاف: إذا لم نبع نفطنا فلا يبيع أحد في المنطقة النفط، وسنحبط محاولات الحصار البحري وأغلاق الممرات الجوية بالتخطيط الاقتصادي والرد العسكري، كما قال. بدوره وصف متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ترامب بالكاذب الكبير بحسب تعبيره، وقال: يجب إخبار الشعب الأمريكي بالحقيقة. اقتصاديا، ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن العملة الوطنية تواصل هبوطا غير مسبوق في السوق الموازية لتسجل 252 ألف تومان للدولار الواحد. سوريا، شهدت قرية زبيدي في ريف النيطرة توغلا إسرائيليا تزامنا مع توجه الطلاب إلى المدارس، كما توغلت قوى إسرائيلية في قريتي العارضة ومعرية في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. إلى غزة، حيث نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين أن انتهاكات حماس في غزة ستفجر الاتفاق، وأن لا مفر من عملية واسعة، وأن الحركة تتخذ خطوات لاستعادة سيطرتها على سكان القطاع. في هذا الوقت دان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعمال الشغب واعتداء مستوطنين على قوات الأمن شمالي الضفة الغربية الليلة الماضية، وقال: هذه القلة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون في الضفة وتعرقل قواتنا عن أداء مهمتها. في السياق، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ العام 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية، كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير الحماية للسكان في الضفة ووضع حد لأعمال العنف المتكررة.
14: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: يتأثر لبنان اعتبارا من الغد بمنخفض جوي يؤدي لجو متقلب وأمطار متفرقة تترافق أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، وتستمر حتى الأحد المقبل. اليوم يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وفي ليل الثلاثاء الأربعاء. ونختم بهذا النداء الإنساني. الطفلة ماريلين محفوظ بحاجة ماسة إلى وحدات دم أبوزيتيف في مستشفى الروم، للتواصل على الرقم 8165-9407. في الختام إعادة للعناوين. جرعة دعم أمريكية وسلام من واشنطن، لبنان لا تحدد مستقبله طائفة أو منطقة. رابطة موظفي الإدارة العامة مستمرة بالإضراب. تقرير عن تقنين المولدات والصد، سأطلب من الحكومة إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات أو تعليقه. دائرة الاحتجاجات في سجن رومي تتوسع ضد تعليق قانون العفو. ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في الجنوب. كاليباف يتوعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط، والحرس الثوري ترامب كاذب. نشرتنا انتهت، أخرجها ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الفاجر والتاجر والكهرباء. كان يقال الفاجر يأكل مال التاجر، فكيف إذا كان الفاجر والتاجر شخصا واحدا؟ في ملف الكهرباء في لبنان ما أكثر الفجار والتجار. تناوب على حقيبة وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى ما قبل هذه الحكومة أكثر من 10 وزراء طاقة، أكثر من نصفهم من ثنائي حزب الله وحركة أمل، والباقون من التيار الوطني الحر أو ممن سماهم التيار الوطني الحر. وعلى عهودهم تراكمت ديون الفيول ودفعت الملايين لبواخر التوليد. وحدثوا ولا حرج عن العمولات والصفقات، وبعضهم وبعضهن ما زالوا أحياء يرزقون. فجأة نسوا كل هذه المعاصي وتذكروا وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدي. يا سادة، المولدات على أيامكم، ومليارات الفيول على أيامكم، والمولدات على أيامكم، ومع ذلك تحاضرون بالعفة، والعفة منكم براء. يقول المثل: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وقد آن الأوان لأن تستتروا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

ري فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و90 سنت.

0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن الثاني في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيو وروجي راجح من جهاز العلاقات الخارجية، ورافق السفير السكرتير الثاني في السفارة السفير ماجد المنصوري، وتم التداول في الأوضاع العامة والتطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى التأكد من أهمية التواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والقطري. حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، مؤكدا لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ذلك. وأشار بري إلى أن الإدارة الأمريكية وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان. وشدد بري على أن العائق الأساس أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان يتمثل في عدم التزام إسرائيل بموجبات الاتفاقيات التي أبرمت لإنهائها، مؤكدا أن حق لبنان في ملاحقة إسرائيل على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه بأي شكل من الأشكال. تم إرجاء جلسة الشيخ أحمد الأسير في قضية أحداث عبرة إلى 26 تشرين الثاني المقبل. وقفة مع الإعلان، نتابعه بعدها الموجز.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت. لبنان الحر.
0: أعلنت قيادة الجيش أنه تم في مرفأ بيروت تسلم 47 آلية من نوع هامفي وخمس شاحنات ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش. تأتي هذه الهبة في إطار دعم السلطات الأمريكية للمؤسسة العسكرية بهدف تعزيز قدراتها العملانية ورفع جهوزية الوحدات، كما تعكس هذه المبادرة ثقة السلطات الأمريكية بدور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان. رأى الاتحاد الأوروبي أن ارتفاع أسعار الطاقة يضر بمواطنينا وصناعاتنا وأن الحل في الطاقة المتجددة المحلية، فارتفاع أسعار الطاقة يكبدنا 100 مليار أورو في العام 2026 دون زيادة في الإمدادات. اعتبر المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حل الأزمة يقتضي حوارا إقليميا يفضي لمنظومة أمنية تقوم على التعايش وعدم الاعتداء. أضاف جهود الوساطة مستمرة ونحن في إطار نقل رسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. أخيرا هذا النداء الإنساني، الطفلة ماريلين محفوظ في حاجة ماسة لوحدات دم فئة A بوزيتيف في مستشفى الروم، للاتصال على الرقم 81-659-407. إذن الطفلة ماريلين محفوظ بحاجة إلى وحدات دم من فئة A بوزيتيف في مستشفى الروم. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

لبنان الحر بتحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلقاء جديد ضمن RLLT. تحية لكل أصدقائنا اللي انضموا لنا هلا بلقاء بدم مواضيع منوعة وسؤال ما تنسوا على الساعة 5 نتواصل من خلاله ومنتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي، راح لقيكم للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي، والزميل إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 و 302.5 و 102.7، موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll.

0: حلقتنا من آرا ليلتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيما.

حلقة اليوم وبفقرة بـ40 دقيقة حظية قصة مندوب التوصيل المصري اسمه دوحة بتفاعل واسع على السوشيال ميديا ما بعد ما خبرت موقف إنسان تعرضت له أثناء توصيل طلب بمنطقة مدينة بالقاهرة الجديدة حيث فوجئت بتصرف العميل معها عقب وصولها متأخرة. وقالت بمنشور على حسابها على أحد يعني حساباتها على السوشيال ميديا أن قيمة الشحن كانت 350 جنيه وأن تأخرت على العميل بسبب اضطرارها لأنها تستخدم 6 وسائل مواصلات للوصول للمكان. وأوضحت أنها كانت عم تستعد تعتذر منه وتشرح له ليش تأخرت خصوصا من بعد ما بذلت وقت ومجهود كتير كبير لتوصل له ولكنها فوجئت بأنه عطاها 500 جنيه ويعني ما رجع استرد المبلغ الباقي.

ما بتكون قيمة الموقف بالمصاري بل بالقدرة على أنه نشوف تعب الإنسان خلف الخدمة اللي عم بيقدمها. وهيدا العميل ما حسب على ضحى على دقائق التأخير بل قدر ست وسي المواصلات قطعتها تتوصل لعنده. وبزمن صار في الحكم على الناس سريع وقاسي، بتذكرنا هيدا القصة أنه قليل من التفهم والتقدير معقول يكونوا مكافأة أكبر من أي مبلغ إضافي.

ترند جديد بيحمل اسم أنقذ نفسك أو Save Yourself. اهتمام مستخدمي السوشيال ميديا من بعد ما استعانوا المشاركين بأدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة مقاطع فيديو خيالية بتبين الشخص ما وقف خطر قبل ما تظهر شخصية تانية عم بتساعده. ومقتصر ترند على الأشخاص الحقيقيين إذا انتقل سريعا لشخصيات الأفلام والمسلسلات المصرية لا تتحول مشاهد ومواقف شهيرة لنهايات جديدة من صنع الـ AI. بتدور فكرة الترند حول ظهور شخص وهو عم بيواجه خطر السقوط من مكان مرتفع بوقت بيظهر شخص آخر ليمدله يد العون والمساعدة. ببعض المقاطع بتكون الشخصية اللي عم بتقوم بالإنقاذ هي نسخة أخرى من الشخص نفسه. وتأتي المقاطع على أنغام أغنية Training Season للمغنية دوا ليبا بوقت تختلف القصة والنهاية من فيديو لآخر. وبخلال الأيام الماضية انتشرت الفكرة بين الفنانين ورواد مواقع التواصل وصارت طريقة لاستعادة الذكريات وعلاقات بين الشخصيات من خلال مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ترند يبدو ترفيهي ولكنه بيحمل فكرة أبعد من مجرد فيديو مصنوع بالذكاء الاصطناعي، إنه نشوف نسخة منا عم بتمدلنا يد الإنقاذ تختصر رسالة بسيطة. أوقات مننطر من الآخرين إنه ينتشلونا بوقت بتكون البداية الحقيقية هي من داخلنا. الاي اي هون ما غير نهايات المشاهد بس، ولكن أعاد طرح سؤال إنساني قديم بصورة جديدة. شو أو ماذا لو كان الشخص يلي نحن ناطرينه أنه هو يكون عم بيساعدنا هو نحن ذاتنا؟

شهدت الأوساط الصحفية بمصر جدل واسع وأزمة متصاعدة عقب طرح ضياء رشوان وهو وزير الدولة للإعلام خلال لقاء رؤساء تحرير مواقع إخبارية فكرة إنشاء كيان مؤسسة تنضم له المواقع الإلكترونية كمؤسسات. واستشهد رشوان بنموذج غرفة صناعة السينما التي تأسست بأربعينيات القرن الماضي كإطار تنظيمي لأصحاب الصناعة، غير أنه غياب توصيف دقيق لحدود هذا الكيان وتداخل الحديث عنه مع المشاكل اللي بيعانوها الصحفيين المواقع أنفسهم بهذا اللقاء خلقوا حالة من الجدل الواسع. وعلى أثر ذلك تفجرت الأزمة عقب رفض نقابة الصحفيين المصريين الفكرة شكلا ومضمونا، ونددت بإنشاء أي كيان نقابة موازي للنقابة، وهي الفكرة اللي سبق أنه انطرحت قبل ولقت رفض حاسم.

تنظيم العمل الصحافي الإلكتروني قد يكون ضرورة، ولكن الخط الفاصل بين التنظيم وخلق مرجعية موازية بيبقى شديد الحساسية. هالقضية ما بتتعلق بس بشكل الكيان المقترح، بل بمن رح يمثل الصحفيين ويحمي حقوقهم ويحدد قواعد المهنة. كرمل هيك، فأي صيغة جديدة هي بحاجة بالأول لتعريف واضح لصلاحيتها، حتى ما تتحول البحث عن حل مشاكل الصحافة الإلكترونية لأزمة جديدة داخل الجسم الصحافي نفسه. طلب المدعي العام لولاية فلوريدا الأمريكية جيمس أوثماير إصدار أمر قضائي طارئ ضد شركة أوبن أي آي وتشات جي بي تي، واتهمون بعدم امتلاك القدرة على تنظيم تقنيتهم بشكل سليم. وقد تختبر المعركة القانونية مجددا مدى قدرة الولايات الأمريكية على فرض قيود على شركات الذكاء الاصطناعي، بوقت بترفض فيه الحكومة الفيدرالية سن ضوابط تنظيمية لهيدا التكنولوجيا.

المعركة هون تتجاوز شركة أو تطبيق لتوصل لسؤال أكبر، وهو أنه مين بيحط حدود للذكاء الاصطناعي ومين بيتحمل المسؤولية لما بتتجاوز التكنولوجيا هيدي الحدود. سرعة التطور بتسبق التشريعات، ولكن ترك المجال من دون ضوابط منه حل، كما أنه التنظيم المتسرع معقول يخنق الابتكار. إذن التحدي الحقيقي اليوم هو بناء قواعد بتحمي المستخدم من دون ما توقف التقدم.

من بعد عام من وفاة بنتها أوتمان بحريق بيت، رجعت والدتها ستيفاني لسماع صوت كانت مفتكرة أنه ما بقى رح تسمعه من جديد، وهو نبض قلب بنتها، لكن هيدي المرة من صدر مرة ما بتعرفها من قبل. أوتمان يلي كان عمره 12 سنة توفت بحريق بمنزل عائلتها بمدينة بولاية مينيسوتا الأمريكية بأيلول 2025، وقررت عائلتها التبرع بأعضائها لتمنح أشخاص غير يعني فرصة للحياة. بعد وفاتها انتقل قلبها لمرة تدعى ساندرا من ولاية أوكلاهوما يلي حصلت على القلب بصيف العام الماضي، وبعد نحو سنة قررت ساندرا أنه تقطع مسافة طويلة لمينيسوتا للقاء والدة الفتاة وشكرها شخصيا على القرار يلي اتخذته العائلة وسط أصعب لحظاتها. بعد اللقاء أخرجت ساندرا سماعة طبية وأعطتها لوالدة أوتمان لتحطها على صدرها وتسمع القلب يلي كان ينبض يوما ما داخل جسد بنتها.

في لحظات بيعجز الكلام أمامها. أم فقدت بنتها من بعدها بترجع تسمع بعد سنة قلبها عم بينبض من جديد بصدر إنسانة أخرى. التبرع بالأعضاء ما بيلغي ألم الفقدان، ولكنه قادر على أنه يمنح المأساة معنى مختلف. فبوقت توقف حياة إنسان معقول تبلش بفضله حياة أخرى. وبهذه القصة بطل نبض قط من مجرد ذكرى بقلب والدتها، بل صار قلب عم يمنح حياة عن جد.

السلطات الأمريكية حارس شخص السابق للسناتور كريستين سينيما بإتلاف ممتلكات ببيتها بولاية أريزونا. جاوزت قيمة الأضرار 200,000 دولار بعد خلاف بشأن مقطع فيديو طلب منها أنه تنشره على أكس. وبحسب وثائق القضية، وقعت الحادثة ب 30 آب الماضي داخل منزل سينيما بوقت هي كانت خارج المدينة. سينيما ما نشرت الفيديو اللي طلب منها أنه تنشره على أكس، فأذل إيميل نحو 22 لوحة من جدران بيتها وكب بالبستين تبع البيت، كما عثر على لوحة أخرى قرب مدخل المنزل ورش عليها عبارات بالطلاء الأسود.

من المفارقة أنه يتحول شخص كانت مهمته الحماية لمتهم بالتهديد والتخريب، فمهما بلغ حجم الخلاف لا يمكن أنه يصير إتلاف الممتلكات وسيلة للضغط أو الابتزاز. والقضية هما بتتعلق بلوحات بتتجاوز قيمتها مئات ألاف الدولارات بس، ولكن بسلوك يظهر كيف يمكن لخلاف بسيط أنه يتحول بلحظات قليلة لجريمة وعواقب قانونية ثقيلة.

قرن ظهور بابتسامتها الشهيرة على عبوات الجبنة، ظهرت البقرة الضاحقة هذه المرة بوجه جدة ورسالة غامضة بتقول نحتاج إلى أن نتحدث، وتركت المتسوقين أمام تغيير غير مألوف بإحدى أشهر شخصيات العالم التجارية. فمن 22 أيلول بلشت عبوات مختارة من جبنة البقرة الضاحقة كريمي أوريجينال بالولايات المتحدة الظهور بصورة مختلفة، إذ حلت ملامح جدية محل الابتسامة المعودين لها، إلى جانب رمز استجابة سريع على كيو آر بيقود لموقع خاص بالحملة، حيث يدعى الجمهور لمحاولة معرفة شو في وراء البقرة الضاحقة لتوقفت عن الابتسام. وقالت الشركة المالكة للعلامة بالولايات المتحدة وهي بيل براندز يو اس اي إنه الحملة بتحمل اسم البقرة غير الضاحقة أو The Not Laughing Cow، وبتدعي الحملة المستهلكين لمتابعة القصة ومشاركة كهوناتهم عبر موقعها، بما أن ظهرت الشخصية بملامحها الجديدة كمان بأماكن عامة وعلى حسابات العالمة على السوشيال ميديا. وأكدت الشركة أن التغيير مؤقت وأنه ملامح البقرة المعهودة رح ترجع، ولكن ما كشفت لحديث هلأ السبب يلي دفع الشخصية أن تكون عم تتخلى عن ابتسامتها.

لما تتوقف البقرة الضاحقة، نحن هنا عم نحكي عن اللافاش كيري، يعني بس نهونها أكثر. لما تتوقف عن الضحك بعد أكثر من قرن، فالهدف واضح: إثارة الفضول. الحملة بتكشف كيف أنه الإعلان بطل يكتفي بعرض المنتج، بل صار يصنع لغز بيدفع الجمهور للبحث والتفاعل والتخمين. أوقات تغيير ابتسامة مألوفة بيكفي لنخلي علامة تجارية كاملة تكون حديث الناس.

كشفت دراسة جديدة أنه قضاء 3 دقائق بس مع حصان أو حمار صغير بيساعدوا المراهقين على الشعور بمزيد من الهدوء وبيخففوا عندهم مشاعر التوتر والحزن والوحدة. باحثين قاموا بدراسة على 61 مراهق حيث تفاعل المشاركين مع حصانين صغار وقضى كل مراهق 3 دقائق مع الحيوانات بوقت طلب من نصف المشاركين يكونوا عم بغنجوا الحصان على ظهره بوقت توجه النصف الآخر لأنه يكونوا عم بحكوله يعني رقبته بقوة للحصان وهي حركة بتشبه الطريقة يلي بيعتنوا فيها الخيول ببعضها. كما تعلموا المراهقين كيفية قراءة بعض الإشارات يلي بتصدرها الحيوانات مثل تحريك شفافهم يلي قد يشير إلى شعورهم بالراحة أو الاستمتاع والابتعاد الاستمتاع يعني يلي قد يعني رغبتها بالحصول على بعض المساحة. وبعد انتهاء التفاعل أفادوا كل المشاركين بأنهم حسوا بمزيد من الهدوء وانخفاض مستويات التوتر والحزن والوحدة والاضطراب. وأظهرت كمان الحيوانات علامات على الاستمتاع بالتفاعل إذ حركت شفافة يعني هذه الحيوانين 75% من جلسات الرقبة و48% من جلسات المداعبة.

ثلاث دقائق بس كانوا كافيين لا يعملوا فرق بشعور هالمراهقين، واللافت أنه مصدر الهدوء ما كانوا شاشة أو تطبيق بل تواصل بسيط مع حيوان. دراسة صغيرة وأنا كنا بتذكرنا بأنه تخفيف التوتر والوحدة معقول يكونوا عم بيبلشوا أوقات من أبسط أشكال التواصل مع الطبيعة.

يخدم أكسل ككلب خدمة بالكتيبة الأولى من فوج المشاة 125، وهو من فصيلة دوغو أرجنتينو، عمره 3 سنين، ويعرف أو حتى هو بيعرف أكثر من 50 أمر، من بينهم بعض الأوامر بلغة الإشارة، وهو اللي أمضى ساعات لا تحصى بالتدريب استعدادا لمهمته. بيشتغل الكلب الوفي جنبا إلى جنب مع الجنود بميدان المعركة، بيلبس سترة وطوء خصصوا له والصمموا لمهام الخدمه.

الرجل منه مجرد كلب بيرافق الجنود، بل هو عنصر خضع لتدريب طويل ودقيق ليقدم مهامه بظروف صعبة. أكثر من 50 أمر بعضها بلغة الإشارة بتكشف حجم التدريب والثقة المطلوبة بينه وبين الجنود، وبالبيدين قد تتحول هذه العلاقة لعامل حاسم بتنفيذ المهمة وحماية الأرواح. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين على الساعة 4 مع زميلي وفاء شدياء بنجوم الظهر وضيف الملحن يحيى الحسن، ولكن قبل راح نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

0: مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، جاز الكيلو ب 74 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. من واشنطن أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان حسم خياره، فقد اخترنا ألا تكون هناك سلطة تعلو على سلطة الدولة، ولا سلاح خارج مؤسساتها الشرعية، ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية. اخترنا الإصلاح بدلا من الممارسات التي أوصلت نظامنا المالي واقتصادنا إلى الانهيار، واخترنا الدبلوماسية بدلا من الحرب الدائمة طريقا لاستعادة أرضنا وحماية شعبنا وتحقيق الأمن والسلام المستدامين. لقد رسمنا مسارنا، وقال في خلال مأدبة عشاء أقامتها سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض على شرفه: أنا هنا اليوم لأبحث في كيفية عمل لبنان والولايات المتحدة معا لتحويل هذا الخيار إلى واقع لا رجعة عنه. وفي ملف السيادة قال سلام: أما الركيزة الأساسية الأخرى لاستعادة سيادتنا فهي ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأريد أن أكون واضحا، يجب أن تشمل هذه الحصرية كامل الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني وشماله، وهي تنطبق على حزب الله وعلى كل جهة مسلحة من غير مؤسسات الدولة، سواء في الجنوب أو بيروت أو البقاع أو أي منطقة أخرى. وفيما يتعلق بالإطار الثلاثي، لفت سلام إلى أن لبنان اختار التفاوض والدبلوماسية، وهو ما أفضى إلى الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه هنا في واشنطن، ولا يمكننا أن نسمح بأن يتحول هذا الإطار إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. السفيرة معوض أشارت من جهتها إلى أن المهمة الملحة أمام لبنان تتمثل في استعادة الثقة والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية وجذب الاستثمارات وإعادة بناء المؤسسات والبنى التحتية وتهيئة الظروف لتحقيق نمو مستدام وازدهار للشعب اللبناني، معربة عن ثقتها بأن زيارة الرئيس سلام ستساهم في تعزيز شراكات لبنان الدولية وحشد الدعم للتعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إنجازات هائلة لكن عن ضغوط هائلة أيضا، وأشار إلى أن هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا مع اقتراب الانتخابات. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخد جدل كتير كبير وأخد ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخد اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخد جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: انخفض سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 1000 ليرة، المازوت 15 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84 ألف ليرة. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 2,844 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,862 ألف، المازوت 2,756 ألف، والغاز 1,333 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الله. اليوم اضعت أنا إذا التلاتة ولا الأربعة ولا التنين ولا الجمعة على هالنفس الحلو وهالعزف الحلو وهالألحان الحلوة وهالإحساس المرهف اليوم التلاتة.
1: كلمة أول الغنية بس
0: مش مشكلة ما نحنا بس ننسجم والمستمعين بس ينسجموا مع الصوت والروح والإحساس. ما بعودوا ينتبهوا إذا لكيت بكلمة أو نسيت كلمة أو فقت على كلمتين. ما اليوم التلاتة 29 أيلول 2026 أنا حريصة كتير بكل برامجي أنه أبدأ بالتاريخ لأنه قد ما عم بيصير قصص عنا بلبنان عم ننسى رح ننسى أسامينا وعم ننسى أي نهار نحن موجودين وبأي شهر وإذا خلص صحيح. الشهر ولا ما خلص صحيح. للأسف عم نعيش قهر ما بعده قهر على أمل أنه هيدا البلد يصير بلد مثل ما نحن منتمنيه. نحن الناس اللي منحب نعيش اللي منحب نغني اللي منحب الحياة واللي منحب الثقافة. أنا بدي أقول أهلا وسهلا بالملحن والمطرب بدي أقول مطرب بدي أقول مطرب يحيى الحسن وبدي أقول طبعا يحيى الحسن مش أول مرة بيكون معي بقلب استوديو ولكن بدي أقول لأول مرة أهلا وسهلا بحسن المعوش. حسن موجود معي الموزع حسن المعوش اللي عن جد عم نتابعك على السوشيال ميديا عم نتابعك مع الفنانين بأغنياتهم كيف عم توزعهم وكيف عم تحط روحك بهيدا التوزيع. حسن المعوش هو ابنه ليحيى الحسن حلوة بقى حلوة كيف حسن المعوش والوالد يحيى الحسن كيف صايرة هيدا المعادلة يا حسن؟
2: أول شيء بدي أشكرك على هالاستضافة الحلوة.
0: أهلا وسهلا.
2: هذا أول شيء دائما يعني. هلا اسمه هذا اللغط صار بهالطريقة يعني. أنا بيته المعوش عيلته المعوش. بيه اسمه حسن. فسمى حاله يحيى الحسن. هلا أنا لما جيت
0: اسم فني إذا بدك.
2: اسم فني. لا أنا هاني شو اسمه قررت إذا بدك أنا أحتفظ باسم عائلته. ويضل اسمي حسن المعوش مش حسن يحيى أو حسن الحسن.
0: في حللة إنه أنت بدك تنجح مش لأنه بيك يحيى الحسن وعلى اسم يحيى الحسن أنت بدك تنجح كحسن المعوش ابنه ليحيى الحسن.
2: مش بالضبط في ناس لا مش بالضبط هو الموضوع بس إذا بدك اسم
3: علينا يعني.
2: لا مش بالضبط إذا بدك لأنه بس كرمال الاسم مش أكتر من هيك يعني. إنه أنا قررت بس إن أنا أحتفظ باسمه أكتر من هيك لا.
0: إيه بس المعوش منه اسم فني مثل الحسن يحيى الحسن
3: بركي بيستعطف الناس يعني ما معوش يعني بصير
2: لا لا يعني هو شوية إذا بدك حلو التميز يعني بالعائلة إنه عائلة جديدة يعني مش عائلة إنه إذا بدك نسمعت من قبل التاري يعني إنه ولا اسم بيعلم شوية أكتر
0: إيه. وهلأ كنت عم بتقول إنه هيك اللي ما معوش بيتعاطف مع حسن صح يعني كل اللبنانية بدون يتعاطفوا مع حسن لأنه رح يصيروا ما معوش
3: قالك شغلة حلوة كل اللبنانية
0: ما معوش أهلا وسهلا فيك حسن. ويحيى عم نسمع عن نشاطاتك واسم الله عليك ما بتهدى وانت بتلحن وحسن بيوزع يعني.
3: وفي عندي ابن محمد عم بيلحن كمان وعم بيعمل هيتات
0: كمان
3: ايه الوسطاني
0: خبرني المدام عندها مواهب فنية
3: الكل عنده مواهب
0: بنوجه لها تحية بنوجه لها تحية اكيد عندها موهبة بالطبخ المدام لانه يخزر العين الصحة
3: جيدة
0: جدا انت وحسن
3: نعمة من الله
0: لا اسم الله عنا صحة يعني
3: ايه نعمة.
0: يحيى انا كل ما بدي سلطن بدي اقول له ليحيى بقول له يحيى الحسن تعا جيب عودك وتعا
3: وأنا بلبي فورا لأنه لبنان الحر وفق شدي نقطة ضعفي يعني.
0: يا أهلا وسهلا وأنت نقطة ضعفنا كمان.
3: بدي أقولك من شوي وفاء دخيل وعطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك كنت بدي
0: شو حلو بلشت بغنية أمي
3: نعم، وهون منوجه له تحية لإيميل فهد الشاعر الحلو
0: صح
3: اللي كتب هالكلام، وتحية لباسم رزق اللي وزع، وتحية للنجمة الكبيرة
0: نانسي عجرام، والله يخلي كل أمات العالم الموجودين
3: أكيد يا رب،
0: والله يرحم الأمهات ومنهم أمي
3: الله يرحمه
0: اللي غادرونا واللي موجودين بالسماء عم يتشفعوا فينا.
3: إيه فعلا أمي بلاك العمر شو صعب مشوار.
0: صحيح صحيح. طير السلام،
3: طير السلام
0: هيدي الأغنية اللي انعملت بالتعاون أو برعاية وزارة الإعلام وانطلقت من الإذاعة اللبنانية.
3: صحيح.
0: هيدي بلش لي يحيى بالفكرة كيف تبلورت كيف صارت، حتى بعدين بنحكي عن اللحن، بنحكي عن كلام الشاعر الكبير العزيز الصديق هاري صغيب، وحتى نرجع نحكي عن التوسيع. منبلش من هونيك.
3: هو الحقيقة صارت إذا بدي خبرك صارت بطريقة كتير سريعة، يعني دقال لي صديقي الحبيب عبد الرومي وعبيقال لي
0: أخوة لست ماجد الرومي،
3: تحياتنا لإله، عبيقال لي مدامتي ريتا، طبعا تحياتي لريتا مديرة
0: كمان نحن بنوجه لها تحية كتير كبيرة لريتا جاي من رومي،
3: بدها تعمل هالأغنية.
0: هي الفكرة فكرتها لريتا
3: طبعا طبعا، وأنا هون بتشكرها لمدام ريتا ولا عوض
0: إنه فكروا فيني
3: لأعمل هيك عمل إن شاء الله يكون على قد المستوى وعلى قد الكلام اللي عطانا إياه الأستاذ هنري، يعني تحياتنا لإله بوساتنا لإله. كان الوقت كتير ضيق، يعني حكوني مثلا التنين كانت لازم تنعرض الخميس
0: هالقد بهالسرعة،
3: يعني إيه يعني بعد ما في كلام، يعني بعدهم عم بيعرضوا الفكرة علي. قلت لهم راح بسويها بس بدنا شوية وقت، أجلت هالندوة شو أسبوع زمان، وكان كتب الأستاذ هنري وبعت لي الكلام.
0: هو أرادي مش كاتب هنري
3: بعد ما انكتب شيء، بس كان فكرة،
0: مش أنه كلام كان عنده وأنت أخذت
3: لحن لها الندوة هيدا، لأنه هي كانت ندوة ضد الكراهية وبتدعي للمحبة
0: وضد الحرب وضد
3: طبعا. ولبى الندى دغري الأستاذ هنري وبعت لنا كلام حلو، وبما أنه نحن كل المطبخ جاهز عنا من لحن ومن وزع ومن
0: واستوديو عندك بالبيت،
3: واستوديو بالبيت قدرنا نعمل الأغنية بظرف 5 أيام
0: خلصوها وتوضبوها
3: مع ميكس وماستر، يعني خلصناها الحمد لله. عم بقلك لأنه المكونات كلها موجودة عندك، يعني ما بدك تخلص اللحن وتتصلي بموزع، بعدين الموزع يتصل بحدا يعمل ميكس وإلى آخره، كل المطلوب موجود قدرنا عملناها وتيسرت، وكل شيء في إذا بدك عمل وجداني عمل أخلاقي عمل ربنا بيسره
0: طبعا أكيد.
3: إيه. أكيد الحمد لله.
0: نعم. بس خلصت الأغنية خبرني أول إمبريسيون، أول هيك إذا بدك إحساس من هاري صغيب ليحيى الحسن وحسن لمعوش. هاري شو
3: الحقيقة
0: شو
3: قال؟ نحن ما لحقنا نسمعه للأستاذ هاري قبل الندوة.
0: لا بس سمع
3: بالندوة دغري.
0: بس سمع
3: وكان مبسوط جدا. أي. وتعابير وجهه كانت واضحة بالفيديو اللي انعمل، وهذا كان شرف لنا وبيعطينا هيك إذا بدك دفع جديد ومعنويات كبيرة.
0: الانطلاق كان من الإذاعة اللبنانية ليه؟
3: لأنه هي كانت الأغنية برعاية وزارة الإعلام.
0: أوكي. إنه ليش
3: من صالون الإعلام، يعني صالون
0: إنه ليش
2: الصحافي.
0: بس مثلا ليه ما كان صوت وصورة من تلفزيون لبنان مثلا الانطلاقة؟
3: لأنه كان عم بيصور مباشر بتصور.
0: ايه بس انه ايه اكيد كان عم بيصور مباشر، بس انه كانطلاق ولا يمكن بدهم يعطوا بوش للإذاعة اللبنانية
3: ممكن.
0: بشكل او باخر
3: انا دخلت بهالامور لانه كانت مدام ريتا الرومي هي اللي عم ترعى كل هالعمل هيدا، وكان في اشياء تانية غير الغنية، يعني كانت هي يعني كانت لاطلاق الغنية الندوة، وكمان كان في رسامين و مفكرين وعرضوا اشياء كتير خلال الندوه يعني.
0: نعم. حسن لمعوش، حسن يحيى لمعوش. التوزيع اخذت الكلام، الكلام اتلحن واخذت الاغنيه اذا بيقولوا اخذت خام
2: اخذت انا الكلام واللحن
0: اكيد. وبلشت من وين بلشت بالتوزيع؟
2: دايما دايما هي شو اسمه اول خطوه هي انك بدك تفتشي على الستايل اللي بدك تشتغلي فيه الغنيه اللي هي اساسا هذه اصعب خطوه التنفيذ اهي منها بكتير. بما انه كان الحفل فيه بقلبه كتير لوحات وكان فيه بقلبه كتير منحوتات حتى كمان على دايما اكتر ستيل بيعبر عن لوحه فنيه بالموسيقى هو الاوركسترا.
0: اوكي
2: فانا جيت على هذا الستيل وكونه كمان هو كمان اكتر ستيل فينا من خلاله نوصل رساله كمان. يعني هلا هاني شو اسمه اذا بدك الرساله كانت عم توصل بالكلام و
3: لحن.
0: وباللحن والتوزيع
2: والموسيقى اللي كانت عم تتنفس كمان عم بتفرجي رسالة معينة كمان إلها علاقة بالكلام واللحن.
0: يمكن بتكون جدية أكتر مع أوركستر ستيل الأوركستر بتكون جدية أكتر ومثل ما قلت بتوصل رسالة جدية
2: كمان نوعية الآلات كمان بتأثر
0: كمان.
2: يعني نحن لما نعمل نيونس ونبلش بالأوبوة في عنا هون شيء كمان لما نفوت بالبركاشنز في عنا هون مثل مثل تنشن إذا بدك كمان.
3: يعني انا بفهم انه لو هو عمل رق وطبل وكذا ما رح يكون كان الا وقار يعني او هيك
0: ما هيدا هي شغلة
3: جدية السمع
0: صحيح.
3: صحيح يعني شيء وجداني وشيء هدف انساني.
2: يعني هو اكبر تحدي عندك انه انت تجذب اللي عم يسمع من الاول.
0: صحيح
2: وهذا اللي كنت عم بشتغل عليه انا.
0: نعم يعني يعطيك ألف عافية. شلت لك هون هيدي خاصة بالعود هيدي الشي شو اسمه هيدا هي الدعسة شلتها من قدامك لأنه عم بتحرتق على الهواء مشان هيك
3: أصم
0: طير السلام خليني أسمعها منك على العود ونرجع لمتابعة اللقاء
3: لعيونك.

0: برافو
1: برافو.
2: خليلي
1: وإضافة لإحساسك ولصوتك يحيى الحسن، منحس كأنه هيدي الأغنية انطبخت وانعملت لماجد الرومي.
2: عم بسمع كثير هال
1: قديش قديش سمعتها اكيد
2: سمعتها وبعثت لي واعجبت كثير بالعمل.
1: يعني معقوله ما هيك تبعت لك تقول لك بدي اياها الاغنيه؟
2: يا ريت، انا بتمنى.
1: لانه الملحن هو بغني الاغنيه، يعني ما عنده حق يغني الاغنيه.
2: أكيد وبعدين مش شرف لإلي بس، شرف لاي حدا بيلحن او بيكتب انه تغني له ست ماجد الرومي. يعني شو بدي احسن من هيك؟
1: اكيد. كم اغنيه لهلا لست ماجد عملت؟
2: صاروا نازلين 5 ولا 4
3: شيء هيك عدد.
1: قديه موزع منهم حسن؟
3: انا وزعت 2.
1: أي هون؟
3: أنا وزعت عندما ترجع بيروت.
1: أيه.
3: وزعت كمان بلا ولا أي كلام.
1: واثنين ما شاء الله على التوزيع وما شاء الله على اللحن. عم نحكي عن الآلات. كنا عم نحكي تحت الهوى شغلة هيك، يعني من ميل بتضحك، من ميل بتحس بذهول، من ميل بتحس انه يا عمي نحنا كيف، نحنا وين. كنا عم نحكي عن العود.
2: نعم.
1: ما بدي خبر شو كنا عم نحكي، انت بدي خبر شو كنا عم نحكي.
2: لفت لك انتباهك انه مركب للعود مفتاح جيتار.
1: ايه.
2: قلت لك يعني نحنا رغم انه نحنا فكرتنا العود.
1: ايه.
2: نحنا العرب
1: اكيد
2: بوضوح.
1: ما هني بيقولوا التخت الشرقي، اكان العود ولا القانون.
2: ايه. اساسيات الشرقية
1: 100%.
2: بعدنا لهلا بس بدنا ندوز نعود، منقضيها منحط ميلي من فوق ايدنا والميل الثاني منشد على اجرنا لنركب المفتاح ونشده ما يحل الى اخره.
1: واذا واحد عنده ضعف بايديه
2: واذا عندك مقابل وفلت على الهواء كارثه، يعني صرت بمطرح واللي هو بمطرح. طيب ليش يعني باوروبا او بامريكا دائما عندهم حلول لهالامور؟ يعني بتلاقي الفيولون الى مفتاح بس إلى كمان براغي من الميل الثاني إذا بتلاحظي لدقة الدوزين بيبرموا بإيده بكل سهولة ولا شيء. أي آلة غربية إذا بتفوتي على البيانو من قلبه من جوا بتحسي في بيانو وفي مطارق عم تطرق.
1: صح.
2: إيه يعني دائما عندهم طريقة ليعملوا الأشياء بإتقان أكتر منا. يعني وللأسف أنا عم بحكي مش أنه مبسوط بهالموضوع هيدا. حتى قلت لك إذا واحد بده يشوف حاله على رفيقه التاني اللي معه عود بالأوتار بيقول له أنا مركب طقم أوتار ألماني. إنه هو العود يعني إنه خلق بالدول العربية.
1: صحيح.
2: نحن العرب ونحن عم نتباهى إذا الطقم أمريكاني ولا ألماني ولا ما بعرف كروشنر ولابيلا وكله هيك أسماء الأوتار. نحن بعد ما بنعمل طقم أوتار. شوفي شوف شو بدك تعملي، الحل عندك.
1: حسن كنت عم بتقلي الخشب.
3: ايه حتى كمان منلاقي مثلا وجه العود مثلا اكتر خشب مش مستعمل، شو اسمه مثلا شو اسمه ارز كندا او شح اوروبي.
1: وشبو ارزنا مثلا
3: مثلا ورد افريقي. نحن عندنا بلبنان منه مسموح نقطع ارز يعني.
1: ايه طبعا اكيد.
3: بس بشكل عام يعني مثلا شو اسمه خشبة الشوح عادي فينا نستعملها، عادي نحن عندنا موجودة.
1: ايه مصبوط. حتى لديكورات المنازل بكله. شوح.
2: ايه بس هو قصده حسن حتى لشوف حالي عليكي انا لعلي سعر قيلتي. اذا بتروحي لعند اي محل فخم لبيع الآلات الموسيقية بيقول لك هيدا الوش أرز كندي وهيدا البادوك وهيدا ما بعرف شو.
3: عندهم طرقهم هن أساسا
2: بتعطيق الخشب ويجيبوا من برا،
3: يعني هن شو اسمه قدرانين يعملوا له إذا بدك شو اسمه تريتمنت للخشب لحتى يكون خارج إنه ينعمل فيه آلة موسيقية. هيدا الشيء
1: عندهم هيدا التقنية يعني.
2: حافظوا على الشجرة، هي مش مسألة خشب بس. في شجر بينزرع بأماكن معين وبطقس معين في مناخ معين لشجر. ومسموح لك مثلا تقصي متر من هالشجرة بالسنة. هالنوعية الشجرة نحن منشوف سنديان كبير كعب قد الغرفة. بصير تطلعي فيها من تحت لفوق بتشوفي كم كيس فحم بتعمل لك.
1: ايه. وقديه حطب للشومينيه السنديان بجنن
2: فحم 40.
1: أرجيلة.
2: وانت عم بتحكي بشيء تاني انه عم بيفكر انه ممنوع تقص من الشجرة متر بالسنة الا متر بالسنة. يعني هي مش مسألة بس زيتونة، بدك تشوفي هالزيتونة وين ربيانة وشو ساقينة وكيف. جزعة رطب، جزعة ناشف، جزعة مفسخ مسحطة. مش انه نحن بالعالم العربي معنا، اكيد عنا.
1: بس في ظروف بيئية تربى فيها هيدي الشجرة تقدر تعمل عود أو تقدر تعمل آلة موسيقية معينة.
2: من يدير باله على هيك شيء؟
1: ما في شيء.
2: نحن حتى بال يعني بالحقوق الفكرية،
1: إيه
2: ما في حقوق فكرية إلا بلبنان بالعالم العربي، ولا نسبة 10%.
1: صحيح.
2: مشان ما كترهم لنسبة 10%. ادخلي على باقي البلدان ما في حدا بيدفع قرش للحقوق الفكرية الا الفكرية،
1: الملكية الفكرية.
2: ايه طبعا.
1: لا بتصور بمصر فيه،
2: بمصر عندهم هلا، انا عم بسمع انه عاملين هن شيء شركة خاصة فيهم والى اخره. فوتي على الخليج ما في، فوتي على سوريا ما في، فوتي على الاردن ما في، شئنا ما بينه. هلا يمكن بالمغرب عاملين شيء خاص فيهم، بالجزائر عاملين شيء خاص فيهم، عارف خليها تقوى هالاشياء. يعني انا بقول لك حتى وصلنا لهون، يعني ممكن انت تعملي كتاب تلاقي تكتشفي بعدين حدا حاطه باسمه انت مش عارفه.
1: ما في صحيح.
2: ما فيها الرقابه، ما فيها
1: للاسف.
2: للاسف
1: الانسان هون رخيص، بدنا نروح على الملكيه الفكريه. يعني على كل حال متأملين بين هلالين استطرادا، حسن انت كشاب عايش بهالبلد متأملين بالمستقبل اللي شوي قريب انه يصير هالبلد مثل ما نحن منحبه، ولا فاقدين الامل، ولا كيف؟
3: هلا نحن دايما ما نفقد الامل، يعني دايما عنا امل انه يتحسن شيء.
1: بتفكر تهاجر؟
3: ابدا
1: لا
3: ابدا، ما انا موجودة ابدا عندي الفكرة براسي.
2: وانا ما بتصور. يعني انا ابني ربيته صار عمره بالعشرينات فجأة يروح لأنه مضطر يروح، بفقع بموت. بدي يروح معه بالطيارة ما في. وضع
1: صحيح.
2: ونحن كمان متمسكين بأرضنا بوطننا، يعني
1: صحيح.
2: أوقات بتسافري أسبوع زمان بتحسي حالك مش عارفة كيف بدك توصلي على تختك وبيتك وكذا.
3: بأي مكان انت غير البلد تبعك انت غريبة. لو شو ما كنت قاعدة،
1: مع انه هون نحن اوقات بنحس بالغربة، بهيدا البلد عم بحسسونا بالغربة.
2: ايه صحيح. بلا تبصيري.
1: السؤال يحيى طير السلام، انت وعم تلحن هيدي الاغنية، ويمكن هاري بعد بسأله بيوم من الايام انه انت وعم تكتب هيدي الاغنية بزمن الحرب وين ما كان، والتدمير وين ما كان، والدم انسان رخيص، والدم والتعتير والتهجير، كيف لحنتها؟ يعني لانه منحس انه في نزعة فرح بلحن هيدي الكلمات، مع العلم انه ما في شيء بيوحي بالسلام. يعني قديش حسيت اذا بدك هيك بغصه من ميل، وبانه بدك تحكي عن السلام بميل تاني، بهالتضارب بالاحاسيس انت وعم بتلحن.
2: هلا هو دائما الايجابيه بتخلق لك نصر او بتفتح لك باب للنصر غير الاستسلام. مش هيك؟ الرومانسية مثل ما عم تقولي، إذا عملتي شيء رومانسي أو وجداني مش معناتها أنت حزينة. بس عم تطلبي برجع بوجدان بصدق أكتر، وهذا اللي رحنا عليه باللحن. يعني في ناس بيفكروا باللحن الفرحة واللي مترك بيطبلي ودف وكذا والحقوني إذا فيكم تلحقوني، مش هون هي العزوبي بالموضوع، أنه أقدر وصل لك فكرة الكلمة وفكرة اللحن ليوصل لوجدانك
1: وتعملي فيها. تحس في نزعة أمل.
2: إيه وتعملي فيها. يعني أنت إذا ما صدقتيني ما رح تعملي باللي أنا عم بطلبه منك.
1: صحيح.
2: إذا ما حسيتي بالكلمة واللحن اللي أنا عاملون ما رح تاخدي وتعطي بالموضوع، خلص بتمرق. أكتر شيء بتجمليني بتقولي لي يعطيك العافية.
1: خبرني شو كان انطباع أو شو كان رأي وزير الإعلام دكتور بول مرقص بس سمع الأغنية؟
2: الحقيقة يعني
1: لأنه كان شغلة برعايته وكان موجود.
2: إيه صحيح، علقوا بشكل كتير إيجابي، كل الموجودين، الدكتور بول مرقوس والأستاذ هنري صغيب ومدام ريتا، كلهم كان الجو كتير إيجابي وعطونا من الإيجابية ما يكفي، يعني أنه الحمد لله نتشكرهم.
1: حسن، بوجود الـ AI قديش عم بيسهل عليك التوزيع، ولا أنت منا كتير أصحاب أنت وياه؟
3: لا حاليا مني أصحاب كتير
1: حاليا وياه.
3: يعني هو الموضوع إذا بدك بيتعلق بس بطريقة استعماله. عرفت علي كيف؟ يعني في ناس بتستعمله لحتى له هو يعمل لها شغلة، في ناس بس بتستعمله بس لحتى ينفذ لها شغلة أو ينفذ لها الفكرة تبعها. أنا من أنصار هذه الفكرة، مني من أنصار هذه الفكرة. يعني أنا ما بحب حدا يعمل لي شيء، لأنه أنا أساسا بشتغل بالموسيقى، لأنه أساسا أنا بحب أشتغل بالموسيقى، مش لأني مش إذا بدك
1: مش أخذها تجارة،
3: مش هدف تجاري أبدا. أنا بشتغل لأنه أنا بحب ركب إيقاعات، لأنه أنا بحب أعمل مقدمات، بحب وزع، بحب ركب كمانجات، يعني هيدي شغلتي. ف ما بحسها مجدي انه
1: بس برضو هلا بعيد عن الاي اي، يعني حتى بالتنفيذ ما عم تطلب منه ينفذ لك؟
3: لا حاليا لا.
1: واي متى معقول تطلب من الاي اي ينفذ؟ بس اذا بدك هيك الافكار تصير شوي خفيف، تخف الافكار عندك.
3: هلا شوفي، موضوع الافكار ما رح يساعدك، لانه اساسا هو اساسا اذا بدك الفكره اللي هو بيعطيك اياها ما رح يعطيها، شو اسمه، كمان رح يعطيها لغيرك. يعني مش يعني ما في كتير هالفروقات، يعني يعني يعني شو اسمه، الا ما يكون في مثل شو اسمه باترن معين يمشي عليه هو. ما رح تكون الفكرة أوريجينال
1: حصرية أو إيه.
2: نحن عم نسمع إشي كتير أي هلأ صاروا فنانين مشهورين،
1: إيه
2: بتحس العود اللي معمول من الكمبيوتر، يعني يعني اللي موجود بالأي آي نفس العود اللي موجود بغنية تانية، وحتى بالميلودي عم بيشبهوا. يعني الإشي عم صارت عم تشبه بعض. بس ولكن حكى شغلة مهمة كتير حسن، لفت لي انتباهي من شوي، انه انت ممكن تعملي مقدمة موسيقية وتعملي الخلفية الموسيقية وتعملي لوازمك وتعملي الارمونية تبعك، وتشوفي الاي اي كيف بده يسمعك اياه لشغلك.
1: اوكي،
2: بدك تشوفي شغلك بده يسمعك اياه الاي اي.
1: اوكي،
2: مشان ما نضل بعيد بعاد عن التكنولوجيا، يعني نحن من انصار التكنولوجيا.
1: اكيد،
2: بس ولكن نحن اللي منفكر، مش الـ AI يفكر عنا.
3: هو أساسا العمل بس لحتى إذا بدك بس يسمح لنا نفكر أكتر. أنه خليك أنا بنفذ لك فكرتك، أنت بس فكر.
2: ممكن يكون شيء إيجابي الـ AI،
3: أكيد شيء إيجابي، تتصارعي
2: مع حالك للأحسن، بك تتغلب عليه. لأنه صار في واحد هو قاعد بتخته يدمدم اي شغله هيك،
1: صح،
2: وقال بيعمل له غنيه، بس هن ما بيعرفوا، اللي مش متعلمين موسيقى او بيعرفوا ما بيعرفوا انه الميلودي اللي عم بيعمله والتوزيع مش كله مسنك مثلا صح. يعني نحن عاده بده يكون في كليك وماشي البيك باك بيك باك، اوكي، في مطارح هو بيسرع، في مطارح ببطئ، في مطارح بيعمل ارموني غلط،
1: بدك تعرف تضبطه، بدك تعرف تصلح له.
2: حتى اللي بده يشتغل اي اي بده يكون متعلم أكتر من الموهوب.
1: أوكي،
2: انتبه.
3: يعني أنا فيني أقول لك إنه شو اسمه، إذا بدك كيف بدي أفسر لك إياها، إنه شو اسمه أي آي مثل السكينة، يا بتذبحي فيها خروف، يا إما يا إما بتذبحي فيها حدا تاني. يعني هو بس أداة، يا نحن بنستعملها بشكل منيح يا إما لا.
1: سيف ذو حدين، يعني
3: اللي بيعرف يستعمله واللي هو أساسا عارف شو بده منه، هو هذا الإنسان اللي بيفهم، وهذا هو الإنسان اللي بيعرف يشتغل،
2: ممكن يستفيد منه. يعني
3: ممكن يستفيد منه،
1: صح. بوجود الـ AI يحيى الحسن، قديش إذا بدك خف الشغل أو خفت الطلبية على الألحان؟
2: ما بتصور بتخف طلبية على الألحان. ما في حدا محترف بياخد غنية من AI ليغنيها هو إذا كان نجم، مستحيل، لانه مش كل شيء على ذوقه رح يطلع. لا انت بس كون عم بتلحني لفنان،
1: لا بركي بينعطى لموزع هو يدولب له الاغنيه ويدولب له اللحن.
2: اصبح هيك رجعوا لمنطق انه خدوه على استوديو ورجعوا افتحوها للغنيه كلها واشتغلوا فيها من جديد. اني اخذوا الفكره بيكونوا من الاي اي. بس صدقيني ما في حدا فنان بيحترم حاله، فنان واصل بياخد على حفلته 200,000 دولار مثلا، اي راح يعمل غنية بخمس دقايق على الاي اي، يعني كارثة كارثة، لانه عم بقلك ما بتزبط. لانه هو الاي اي بيعمل اشياء فنيا غلط، يعني ممكن يكون كاتب الارموني غلط اوقات، ممكن
1: لا ممكن اذا موزع او
2: يصلح له يشتغل فيها وفاتحها رجعنا نشتغل من جديد.
1: اوكي
2: هلا صارت اوفر للفنان ما بعرف قديش، بس اليوم انت الموزع المحترف ما بياخد حق الوقت، يمكن يعمل لك غنية بنص ساعة، بس هو عمال بياخد فكرته معلميته موهبته. مثل إذا رحت تصلح السيارة عند واحد أخذت أسبوعين ثلاثة، هو عيفتش على العطل غير كل شيء بالسيارة اللي عرف وين، واحد عرفها بعشر دقايق قال لك فيها طبي هوني من شيء اللي رجعها محل. ما خاصة بالوقت.
1: نعم
2: يعني أنا إذا طلبت 100,000 و200,000 ما عم بطلبهم كرمال الوقت، عم بطلبهم لأنه أنا اسمي فلين وبعرف وموهبتي هالقد مثلا. عم نحكي على سبيل
1: أكيد. المثال أكيد.
3: على فكرة هذه الهمروجي صارت كمان لما طلع عصر الفيستيات، إذا بدك
1: عصر
2: الفيستيات
3: أصوات الكمبيوتر، يعني أوكي. مثلا أنا فيني مثلا أجي سامبل صوت كمان جات ودقوا على الأورج مثلا، هذه الهمروجي صارت بهالوقت والله عم ترجع تنعد بالأي آي.
1: نعم يحيى، ليه أوقات بهالفترة بهالسنة بهالسنتين عم نشوف كل الأغاني بتشبه بعضها كألحان؟ أنت عم تلاحظ مثلنا؟
2: أنا ملاحظها زمان.
1: لا بس كتراني هالسنتين، يعني كنت عم بتقول أشخاص بياخدوا على حفلاتهم فنانين 200,000 دولار و300,000 دولار، بتحسن أنه عم ينزلوا أغنية كله بيشبه بعضه بس عم بيغيروا الكلام،
2: وقت بيشبهوا حالهم لإلهم كمان. يعني بتلاقيه عم بيكرر حاله. ما بقى هلا هيدي بدنا نصير نتعرض لناس، سؤال صعب. سؤال صعب ومحرج. بتمنى ما يكون هيك. أنا مثلا بشوف ماجد الرومي مش هيك. ماجد الرومي بدل طالع نازلة على استوديو على شهر على وطيلي الفيولونات وعليلي القانون وشلي من هون وحطلي من هون، بعد لهاللحظة نحن عم نحكي عن نموذج من فنان
1: طبعا
2: كبير. هيدا الأصول، مش الأصول يعني أنه أنا عندي بروفا اليوم بس مش رايح على البروفا، هو النجم بيكون مش رايح على البروفا، ليش البروفا لمين؟ لمين؟ ما هني كل اللي جايبهم أنت يعزفوا كلهم بيعرفوا أكتر منك.
1: هي بتصير هيك، عم بتصير هيك يعني؟
2: أنا أوقات بشوف بروفات الفنان مش موجود، حاطت واحد من الكورال تبعه عم بيغني محله، موقفينه محله انه هو عم بيغني مثلا وعم بيغني مع الفرقة، انه هاي البروفا للحفلة الفلانية، والفنان مش فاضي، يا عم بيتغدى بمطرح يا عم عم بيسبح بمطرح. طيب معقول
3: يا اما نايم؟
2: انا على الفيسبوك منزل بروفات كتير لعبد الحلم حافظ. عبد الحلم حافظ كان يجي قبل العازفين على البروفا، هو يصف الكراسي وبعد ما يفلوا يمكن هو اللي يضبه. يعني كان يوقف لي شعر بدني هو عم بيتصرف مع العازفين، بس كان يطلع على المسرح ليغني، كان يقول كل اسم عازف كل واحد بوحده. معانا الأستاذ عفت على الناي، ومعانا أحمد فؤاد حسن على القانون، وإلى أحمد الحفناوي على هودي بالآخر، هودي شركة الدرب. صحيح. انت يا فنان انت ما بتروح على البروفا تبعك، واي واحد بالفرقه بيعرف قدك على 10 مرات بالموسيقى، ويمكن بيكون بيغني احلى منك كمان، بس ما ساقب الحظ انه يغني. ومش رايح، انه مش فاضي هو. يعني اليوم
1: عم تحكي من قلب محروق
2: طبعا،
1: لانه عم بتصير كتير هيئتها،
2: هي هتصير بطريقه بشعه. يعني اليوم صار العازف، هلا صرنا عم نحكي بالعازفين، الحمد لله انا ما رحت على هالخط ولا رحت على هيك شيء،
1: بس انه حلو نحكي بالعازفين. هالعازف اللي ضيع حقوقه،
2: هيدا متعلم بيبقى معلم
1: 10 سنين و12 سنة،
2: وبيكون اللي عم بيغني له 5 ايام بيغني، 5 ايام بس الله عطيه صوت حلو وفي توفيق من الله، يعني في حببت الناس فيه، هيدا ما فيش اعتراض، الله يوفقه طبعا. بس انت كمان ما فيك تكون فوق هالعالم، هودي جزء انت مثلك مثلهم، انت بليهم ماشي، طلع غني لحالك لشوف شو بتعمل. بدون أربعات وحدا
1: صحيح. بعدين حتى بيبقى الفنان أخذ 100,000 و50,000 دولار و100,000 دولار و200,000 دولار على حفلته. إذا الموسيقى طلب منه 200 أو 250 دولار على الحفلة بتقوم قيامته.
2: أو بياخدهم بعد 3 أشهر
1: كمان هيك
2: مثلا. إيه في أنا سامع أوقات لأنه عنا أصدقاء كتير أوقات بسمع الخبريات. احيانا على قد ما انت بكوني شخص مرتب كعازفه بيفكر المطرب انه انت معك مصاري قده.
1: صح.
2: انا حكي لي الله يرحمه الاستاذ احسان المنذر مره راح لعنده مطرب بده ياخذ غنيه. قال له قديش بدك مني؟ قال له رقم معين. وراح المطرب عم بيخبر مطرب تاني بيقول له شو هالحكي؟ شو مفكرني انا كمان احسان المنذر؟ مفكر احسان المنذر انه معه مليار. قال له شو عم بتخبرني؟ انه معقوله؟ شو انت مفكرني انا احسان المنذر؟ طيب ما هيك اوقات بينظروا لك بهالطريقه.
1: وبالنسبه للملحن وبالنسبه للموزع كمان، بس يمكن الملحن وضعه احسن شوي او احسن من الشاعر والموسيقى.
2: ما ضروره
1: بالمصاري يعني.
2: لا ما هي لا انتبهي، ما في شيء بيغطي شيء. انت كملحنة ممكن يكون في عندك توفيق بفترة معينة وتعدي احيانا سنة ما تعملي غنية لحدا، ولكن العازف ممكن يكون بيعزف مرتين ثلاثة بالاسبوع.
1: صحيح.
2: بس تجمعين هو على بعضهم بيطلع
1: ترجع هي
2: بيطلع زيتها. احلى من هيديك.
1: ايه
2: اكيد يعني. وضعه ثابت اكتر من الملحن.
1: والموزع شو يا حسن؟ الموزع كمان بقولك اف هالقد بدك تاخد
3: يعني؟ بيصير فيها المناظرة
1: يعني. منحس بيضل اللي اكتر شي بنق بهالمجال هو الفنان المطرب.
2: ايه بس الفنان شوفي هلأ بدها تروح الاشياء، نحن مش هنعمم
1: اكيد
2: لحتى لي ضل حدا يتصل فينا يعني.
1: بس جزء كبير
2: عم بقولك مش هنعمم ورح نعتذر بالاخر. بس القصد انه بتشوفي انت الفنان بشكل عام عم بحكي عم بيسوق فيراري ويحيى الحسن عم بيسوق ايتان. عرفت شو يعني؟ في عنده مرسيدس بالبيت بس ما بيسوق لانه البنزين غالي. عرفت علي؟ ما في فنان بيسوق ايتان. بتعرف اللي بيغني بالليله 300-400 دولار ايه معه احلى سياره. عرفتي؟
1: صحيح.
2: ما كيف ما قدرت اللي بيغني احسن من اللي بيوزع واحسن من اللي بيلحن.
1: يحيى بكلمتين لانه خلص الوقت يعني بكلمتين.
2: انت الوقت معك بصاروخ.
1: ليه ما غنيت؟
2: ما شفتي؟ انا مره قلت لك اياها. انا بس بحب غني، بس انا بدي غني.
1: اوكي
2: يعني بس
1: اقعد مش دوفوار.
2: ايه بس حس حدا عم بيطلب مني غنيه بهيك بضب وبرجع لورا انه ليش عم بيقول لي غني؟ بركي ما بدي غني انا يعني.
1: صح.
2: او سمعني حبي ايه. بركي ما بدي غني حبي ايه انا مثلا. عرفتي شو؟ ما فت بهالخبريه.
1: باقي معنا دقيقتين. ايه. شو فينا نسمع بدقيقتين؟
2: انا عملت للنجمة المحبوبة ميريام فارس غنية. ايه. ما بتعرفني.
1: خلينا غنية
2: شي شهرين وصارت بالملايين يعني فوق 20 مليون. الحمد لله. الغنية كلمات احمد ناضي
1: عطول رفيق الدرب احمد
2: طبعا.

0: يسلم تمك واهلا وسهلا فيكم، مشواركم بعيد جايين من برجة.
1: المسافات ما في اقرب منها بيننا وبينك.
0: صحيح صحيح،
1: يعني لبنان الحر
0: أفحمتنا هيك بيقولوا.
1: لا أبداً، بالعكس القلوب عند بعضها.
0: أهلا وسهلا فيكم يحيى الحسن، حسن معوش، ألف تحية لك حسن، شكرا على زيارتك ونحن على تواصل مستمر. أهلا وسهلا فيكم
2: بإذن الله يا رب،
0: لأنه على طول عندك جديد
1: على راسي أنت، ونحن بنشوف حالنا بمحبتك.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
1: إذا بدك وردة الصحافة
0: خليك. شكرا يحيى، شكرا يحيى، ويا ريت بعد معنا وقت حتى نسمع المزيد والمزيد من الألحان الحلوة وبهالصوت الحلو ملحوقة أكيد. مستمعي الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا نجوم الظهر، نلتقى بكرة الله بريد ببرنامج بلا جمرك. ماريانو داوود شكرا لك، إلى اللقاء.

0: حوار حر
1: إما اتفاق الإطار أو لا شيء، معادلة أمريكية للمرحلة الراهنة، فكيف سيتلقفها لبنان؟ وهل ستلجم التصعيد في الجنوب؟ الحكومة وسط نيران الأزمة المعيشية، فهل ستلتهمها؟ محور نطرحه على الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء 1 ظهراً.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلا الربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. الاتحاد العمالي العام والنقل البري يعلقان الإضراب غدا. سلام لبنان حسم خياره، لا سلطة تعلو على سلطة الدولة ولا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات. بري عدم التجديد لليونيفيل خطيئة. عون تأخير تنفيذ إسرائيل اتفاق الإطار يحول دون بسط السلطة وإزالة المظاهر المسلحة. الصدي في مجلس الوزراء الخميس، سأطلب إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات. أيها اللبنانيون، سافروا إلى قطر والفيزا على مطارها.

0: يترنح، وما زالت المعطيات تنتظر انتخابات من هنا وأخرى من هناك. وفيما تلملم السلطة أشلاء السيادة التي قطعها السلاح غير الشرعي بمواقف من هنا وأخرى من هناك، أي الولايات المتحدة، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يترقب مفاجأة قبل انتخاباته، والمفاجأة ممن وصفهم بالأعداء من دون تحديد أي عدو يقصد. أما في الداخل فلافت هو ما أعلنه الاتحاد العمالي العام منذ بعض الوقت، معلقا الإضراب فيما الإدارة العامة كانت قد سبقته ببيان الاستمرار، ومن هنا البداية.
1: إذن تعليق الإضراب غدا، كل التفاصيل مع جورج كرم.
2: أعلن الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري بعد اجتماع عقد في مقر الاتحاد تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا الأربعاء. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أن قرار تعليق التحرك يأتي في ضوء الأجواء الإيجابية التي رافقت الاتصالات والاجتماعات الأخيرة.
3: قررنا بالاتحاد العمالي العام معنا اتحاد النقل مشكورا على كل ما فعل، اتحاد المصالح المستقلة، الاتحاد الصحي، اتحاد البلديات، كل الاتحادات التي كانت ستشارك بالحركة. بكرة نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب لفترة محددة حتى نتمكن من التنفيذ. إذا لم يكن هناك أي تنفيذ جدي وواضح وصريح نعود إلى الإضراب. فإذا يعلق الإضراب من أجل إفساح المجال أمام التنفيذ وأمام مزيد من المفاوضات حول حد الأدنى للأجر، منح التعليم، الضمان الاجتماعي اللي هو خط الدفاع الأول عن العمال اليوم يجب أن يكون ضمن البحث، تعويضات نهاية الخدمة، الانتقال من تعويض نهاية الخدمة إلى المشروع التقاعدي، كل أمور ملحة وتنعكس إيجابا على كل العاملين.
2: وشدد الأسمر على أن الاتحاد سيبقى متابعا لمسار تنفيذ المطالب التي رفعت من مقر الاتحاد العمالي العام جورج كرم، لبنان حر.
0: وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد أعلنت استمرار الإضراب الشامل الأربعاء والخميس على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة، ودعت إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة في شأن إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي.
1: من واشنطن أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها، مشددا على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين.
4: أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومثل ما بردد دايما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، وبزيد عليه بقواها الذاتية حصرا، وعم نشتغل على هالجبهتين. أكيد مش بالسرعة يلي كلنا بدنا إياها ولا يلي أنا بدي إياها، أكيد في عقبات، أكيد في أخطاء ارتكبناها، بس الاتجاه واضح وما حنتراجع.
1: بدوره قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى: لبنان يجب أن يعود كما كان.
5: الأفونتاج هلأ اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، والأمل الجديد هو بيّن بأول شيء بالحكومة الجديدة اللي عنا هي، اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان، لأنه حسين إنه في أمل، وحسين إنه مثل ما بقولوا أنا كلبناني أول شيء وهلا أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صارت أمريكا عم ترجع لنا جميل إنه ترجع ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
0: رئيس الحكومة أكد في مجال آخر أن لبنان حسم خياره، فقد اخترنا ألا تكون هناك سلطة تعلو على سلطة الدولة، ولا سلاح خارج مؤسساتها الشرعية، ولا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية. اخترنا الإصلاح بدلا من الممارسات التي أوصلت نظامنا المالي والاقتصادي إلى الانهيار، واخترنا الدبلوماسية بدلا من الحرب الدائمة طريقا لاستعادة أرضنا وحماية شعبنا وتحقيق السلام. وقال في مأدوبة عشاء أقامتها سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض: أنا هنا لأبحث في كيفية عمل لبنان والولايات المتحدة معا لتحويل هذا الخيار إلى واقع لا رجعة عنه. وفي ملف السيادة قال سلام: الركيزة الأساسية هي ضمان حصرية السلاح، ويجب أن تشمل كامل الأراضي جنوب الليطاني وشماله، وهي تنطبق على حزب الله وكل جهة مسلحة من غير المؤسسات سواء في الجنوب أو بيروت أو البقاع أو أي منطقة أخرى. وفيما يتعلق بالإطار الثلاثي أضاف: لا يمكننا أن نسمح بأن يتحول إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله، ونريده أن يحقق نتائج ملموسة وأن ينجح. معوض أشارت من جهتها إلى أن المهمة الملحة أمام لبنان تتمثل في استعادة الثقة والمضي في الإصلاحات وجذب الاستثمارات وإعادة بناء المؤسسات، معربة عن ثقتها بأن زيارة السلام ستساهم في تعزيز شراكات لبنان الدولية وحشد الدعم للتعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.
1: ونقلت قناة الحدث عن مكتب رئيس الحكومة نواف سلام أن الاجتماعات في واشنطن كانت مثمرة، ولمسنا تفاعلا من الجانب الأمريكي، وطلبنا دعم واشنطن لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي.
0: وزير الخزانة الأمريكي الذي التقى سلام ووزير المال ياسين جابر وبحث معهما في الإصلاحات في القطاع المالي، حض الحكومة على خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، وأهمية الإصلاحات الجوهرية في القطاع المالي لاستعادة الثقة في النظام المصرفي.
1: بدوره أكد وزير الخارجية ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية، كما وأكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي، وعبر إكس شدد على أن دعم بلاده القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي موضحا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل، وقال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ حزب الله وإيران.
0: من بعبدة أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبرى على أمريكا للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق الإطار، لأنها ما زالت تمتنع عن التنفيذ. وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب وسيحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وإزالة المظاهر المسلحة.
1: بري يحذر من ارتكاب خطيئة. هنادي سمرة.
6: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة دارين لحود أن العائق الأساس أمام تنفيذ اتفاق وقف النار على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها، وشدد على أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل لوقف حربها على لبنان، والتي إن استمرت كما قال سوف تجهد كل الجهود والمساعي التي تبذل لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها على كافة المستويات، كما نوه بكل المساعدات التي تقدم لدعم الجيش اللبناني. الرئيس بري تسلم من نائب رئيس الحكومة طارق متري تقريرا مفصلا وموثقا عن الجرائم الإسرائيلية بحق البشر والحجر، وقال إن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. رئيس المجلس التقى أيضا وفدا من وزارة الدفاع البريطانية، حيث أكد أن عدم التجديد لقوات اليونيفيل المولجة تنفيذ القرار الأممي 1701 هو خطيئة لا زال بالإمكان تفاديها، مشددا على أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيوميجيان وروجير راجح من جهاز العلاقات الخارجية، ورافق السفير السكرتير الثاني في السفارة السفير ماجد المنصوري. وتم التداول في التطورات على الساحتين الإقليمية واللبنانية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
1: من جهة ثانية، أدرجت قطر لبنان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر.
0: كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن، فلا يجوز تحمله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات، خصوصا وأننا اعترضنا عليه منذ البداية. وقال إن المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطن.
1: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نهزيه متى على إكس: تباهى النائب سيزار أبي خليل بأنه بأيام وزراء الكاتيجوري A كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ إذن من أحد. وقال: صحيح أن كل نواب ووزراء التيار وعهدهم من رأس الهرم حتى أسفله يعتبرون أنفسهم كاتيجوري A بالإنجازات الكلامية والسياسات الانبطاحية والحروب الدونكيشوتية التي أوصلت البلد إلى الانهيار التام وأوصلت اللبنانيين إلى قعر جهنم التي بشرنا بها عونهم. وصحيح أن قيصر التيار أبي خليل كاتيجوري A بتجاوز القوانين، ولسيما بمخالفة قانون المحاسبة العمومية وتعيين لجان استلام خلافا للقانون وأهمال عرض المعاملات على مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة وبعقد اتفاقيات رضائية. لذا أصدر ديوان المحاسبة بتاريخ 16/7/2025 بإجماع أعضائه وبرئاسة القاضية زينب حمود إدانة لأبي خليل وتغريمه بالحد الأقصى الوارد في المادة 60 من تنظيم قانون المحاسبة العمومية بسبب عقد مصالحة مخالف للقوانين النافذة مع شركة بواري سويتزرلاند LTD لتسديد بدل خدمات استشارية لتقييم عروض استئجار الطاقة من باخرتين، فأكرم وأنعم على تيار الكاتيجوري A وعلى لا إصلاح ولا تغيير والتعتير وعلى لبنان القوي بفسادهم وشعبويتهم وفشلهم.
0: في ميدانيات الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في المنصوري وزوطر الشرقية ومجد الزون، واستهدفت المدفعية الأطراف الغربية لميس الجبل ووادي سلوقي وحديثة، وأطلقت دبابة متمركزة في البياضة قذائف في اتجاه المنصوري. ومنذ قليل شن طيران الإسرائيلي غارة على أطراف برعشيت قضاء بنت جبيل.
1: انضم سجناء المبنى دال في سجن رومي المركزي إلى الأضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز والتمييز بالتزامن مع استمرار التحركات والاحتجاجات داخل السجن، مشددين على أن التحرك ليس موجها ضد الدولة أو إدارة السجن، بل هو نداء الصرخة لأصحاب القرار بضرورة إقرار قانون العفو العام الشامل كحل عادل ينهي سنوات الظلم والمماطلة.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة من شارل حلو في اتجاه الكارنتينا والزلقة، كثيفة أيضا على جادة شارل مالك الأشرفية وعلى أوتوستراد جوني المسلك الشرقي وعلى أوتوستراد الرئيس لحوت في اتجاه الصياد وفي أنفاق المطار في اتجاه خلدي.
1: طلب وزير الداخلية أحمد الحجار من المحافظين اتخاذ إجراءات استباقية قبل الشتاء لتأهيل شبكات مياه الأمطار وتنظيف الأقنية والمجاري وإزالة التعديات على الأملاك العامة النهرية.
0: وزارة الأشغال أوضحت أن ما يحصل في الفياضية بدأ أساسا لمعالجة حفرة وإعادة تزفيت الجزء المتضرر من الطريق، إلا أن نطاق العمل توسع في خلال التنفيذ بعدما تبين تسرب كبير في أحد خطوط المياه الرئيسية، إضافة إلى خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع مدفونة تحت الأرض، الأمر الذي استوجب التنسيق مع الجهات المعنية. وأكدت أن التنسيق مستمر بهدف تسريع التنفيذ قدر الإمكان.
7: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: منخفض جوي يؤدي إلى جو متقلب وأمطار متفرقة تترافق أحيانا مع برق ورعد ورياح، غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد. الجمعة أمطار متفرقة أحيانا يرافقها برق ورعد اعتبارا من المساء، ورياح ناشطة تتخللها انفراجات خلال النهار.
0: كان في النشرة: الاتحاد العمالي والنقل البري يعلقان الإضراب غدا. سلام لبنان حسم خياره، لا سلطة تعلو على سلطة الدولة ولا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات. بري عدم تجديد لليونيفيل خطيئة، وعون تأخير تنفيذ إسرائيل اتفاق الإطار يحول دون بسط السلطة وإزالة المظاهر المسلحة. الصدي في مجلس الوزراء الخميس: سأطلب إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات. أيها اللبنانيون، سافروا إلى قطر والفيزا على مطارها. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح راسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديدا عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دوبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بيخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دوبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: Hey, turn it up.

0: لبنان الحرب تمس عليكم مستمعينا من جديد من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلقاء جديد ضمن آرلال تيم. تحياتنا لزميلنا ماريانو داود اللي بعده مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق آرلال. فيكن تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على إكس على تيك توك على يوتيوب على إنستغرام على فيسبوك وكمان على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

إن شاء الله تكونوا كلكم منيح مستمعينا ونهاركم قطع على خير. بالحلقة اليوم دغري رح نبلش بالموضوع وسألنا لكم إذا عندكم الفرصة اليوم تسمعوا جواب كتير صادق من شخص كتير معين، مين هو هيدا الشخص اللي بدكم تسمعوا منه هيدا الجواب وشو بتسألوا تتلقوا هيدا الجواب؟ اتصاليتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: بدكم تكونوا عم بتقولوا لنا عن شخص، فيكم تقولوا الاسم فيكم ما تقولوا الاسم، تقولوا لنا انه بدي اساله هيدا السؤال وعلى امل يكون قادر يجاوبكم جواب انتم بدكم تسمعوا. ناخذ اتصال لبنان الحر. الو.
1: الو،
0: كيفك يا فوزي؟
1: كيفك حياتي؟ منيحه؟
0: ماشي الحال، وانت؟ كتر خير الله.
1: ما صار لي احكي معي.
0: طب ليش يا فوزي؟
1: ما عندي شغل. كان
0: يعطيك الف عافيه.
1: منيحه؟
0: ماشي الحال.
1: مرتاحة؟
0: كتر خير ربنا.
1: الله يوفقك ويرد عنك ويسهل امرك وضربك.
0: شكرا.
1: بعت لك ابن الحلال يسونك ويحميك ويحبك. بس لهون بدي احكي، ما راح احكي لانه عم يعترضوا المستمعين.
0: عم يعترضوا على الفيلا وعلى السياره وعلى عم يعترضوا على الفيلا وعلى السياره
1: وعلى الفيلا وعلى القصر.
0: على القصر مزبوط، على فيك القصر.
1: تسكني بالجنة يا تيمونة
0: ان شاء الله.
1: ايه
0: ان شاء الله. شو
1: تسكني بالجنة؟
0: بالجنة. شكرا شكرا فوزة.
1: الله معك.
0: الله معك فوزة.
1: باي.

0: مسي على جان بيض. وقبل ما نكفي في عنا نداء إنساني ما بعرف قديش أنا كتير صغير الصورة. المريض جان جوهر بأوتيل ديو بحاجة لأربع وحدات دم من فئة بي بوزيتيف أو بلاكات. للاتصال على الرقم 81-4-23-2-38 واتساب بس. أيضا من مساء على سامي صايغ ومن السبع عصام.
1: هيدا وصل عن صاحبه قال له بدي أسألك سؤال إذا بجاوبني عليه بعطيك 100 دولار. قال له إيه خير قل لي شو. قال له معك 200.

0: بس حسام أنا ما جاوبت لأنه ترجع فسروا لي إياها الزملاء هون لازم أضحك. ومشكلكم أنه ما في زعلوا لا عصام، بس عصام ما قدرت أفهمها صراحة دغري يعني. بنسمع شربل.
1: يعطيك العافية شربل، معك. أنا بدي أسأل رجال الدين وجابوني بصراحة، لا بيقولوا اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم، شو السبب؟ ليش؟ شو في وراء هذه الجملة لا تفعلوا أفعالهم؟ هلا انا يمكن بعرف جزء منها بس بدي هيك الكماله تبعوها لو سمحت.
0: يعني اذا اكيد يا شربل في رجل دين عم بيسمعنا هلا، اذا بيقدر يكون عم بيجاوبك على السؤال والجواب اللي انت بركي منتظره. اذا سؤالنا لكم مستمعينا، اذا عندكم الفرصه اليوم تسمعوا جواب كتير صادق من شخص معين، مين هو هذا الشخص وشو بتسالوه؟

0: سيمون كيفك امبارح كان تليفوني ناس شرج وبقدر تحكي معك كيفك بالويكاند ان شاء الله مليحة كيفكم كلكم بس انا بدي اسأل شخص يعني بيكون بيعرف السؤال بدي اسأله اياه يعني شو المهمة تبعه بسأله على هويته وكون واثق انه صادق بس
1: بس
0: مش رح اسأل سنجري سأل طبي
1: ام جورج لا هو نحن سؤالنا انه انت عندك سؤال بحياتك بدك تسألي لحدا يعني في حدا معين في عندك سؤال محتارة فيه بدك تسألي لهذا الشخص فمين هو هذا الشخص وشو هو السؤال بدك تسألي اياه يعني هو سؤال شخصي منه هو سؤال بالمجمل وتحياتي لك ام جورج

0: من اسمع لين.
1: هاي سيمونا.
0: هاي لين.
1: كيفك؟ إن شاء الله منيحة. ماشي كيف نهاريك؟ بدي مشي عليكي على أسرة إذاعة لبنان الحر كل المستمعين والمشاركين معنا. سيمونا أنا رح أقول لك شغلة بتلاقيها غريبة. أنا بدي فتش على الشخص اللي هو فعلا كونسرني بهيدا الموضوع. يعني هو مثل ما بقولوا الخبر عنده، خبر اليقين، واسألوا هل ممكن نسترجع وديعنا يوم من الايام حتى يخف اللبناني الزل عنه. حدا بس يكون صادق ويقلنا ايه او لا، بس يصدق. كفينا زل يا سيمونا، كفى اللبناني زل، يعني هيدا الزل لا يوصف، هيدا زل ما منشف مثله. مين ما كان الشخص، ما في شخص معين، الشخص اللي هو معني جدا جدا بهيدا الموضوع، مثل ما بقولوا القبرية بإيده. بس ما بدي أقول أكتر من هيك. تحياتي إليك
0: وإليك يا لين. يعني مثلا أنا عندي سؤال بدي أسأله لماريانو، سو بتقولي أنا بدي أسأل هذا السؤال لماريانو مثلا وبسأله يلا السؤال. أنا هو هيك أكيد بدنا، هذا هو السؤال. إذن عندكم اليوم الفرصة على الهواء تسألوا حدا معين سؤال يجاوبكم بصدق. مين هو هذا الشخص؟ خبرونا عنه وشو رح تسألوه.

0: هاي سيمونة، مع
1: هاي
0: إنه ماني أنا
1: ماريوس.
0: جبين بس حب جيب ولا شربيت، هن لأنه ربنا عارف سلف يعني أفعال عاطلة، بس هلأ بتصور ربنا بيرجع بعيد نظريته بيقول حتى أقوالهم لا تسمعوها، لأنهم بيطبقوه على ذوقهم مثل ما هن بدهم، يعني يا ريت بيطبقوا على حالهم يلي بيقعدوا بيوعظونا في ساعة بالكنيسة، مع احترامي لرجال الدين كافة، بس أبا عن جد ربنا أخد موقف منهم، مش هن اللي صلبوه.
1: يعني أكيد هذا الموضوع كل حدا رح يكون عم بيفسره على طريقته. أكيد ماري روز بحترم رأيك، وطبعا لبنان الحر ما بتتبنى ولا رأي خصوصا بهذا الموضوع. فنتمنى يعني أكيد إذا حدا من رجال الدين قادرين عم بيسمعونا ويقدروا يجيبوا لشاربل على سؤاله بهذه الجملة تحديدا.

0: عندكم الفرصة على هوا لبنان الحر تسألوا شخص معين سؤال بدكن عليه جواب صريح. شو هو هالسؤال؟ اسألوا على لبنان الحر وكمان قولونا لمين عم توجهوا السؤال. نسمع عصام.
1: هلأ هيديك النكتة نسيها.
0: نسيناها.
1: يمكن أنا معرفت أولى. والشخص اللي بسأله كان بيي وكان خيي. كنت أسألهم ويعطون الجواب أو على القليل اللي يحكوا يعني. عرفت كيف؟ هلأ في أمي يطول بعمرها
0: على خليلك
1: بدون ما أسأل هي لحالها بتحكي. هي لحالها بتحكي بالآخر بصير دور على الفيش منام شيء الأيام ما بتعطي سكوت بس الله يخليها بصحتها. فهي الخبرية
0: الله يخلي لك يا عصام ونضلك تهتم فيها.

0: فيك
1: أهلا
0: وتحياتي
1: بيير.
0: لمخرج الحلقة ولجميع مستمعينك. سيمون، أنا عندي سؤال هيك بحب أطرحه لأصدقائنا بالتيار الوطني الحر، وإذا حدا منهم بحب يطلع كمان يجاوبنا على الهواء، هن هل مستعدين يطلعوا يعترفوا بالأخطاء اللي عملوها بحق الشعب اللبناني وبحق الوطن؟ عندهم هالجرأة يطلعوا يعترفوا ويعتذروا من هالشعب اللبناني بالأخطاء اللي ارتكبوها طيلة المدة اللي كانوا فيها بالحكم؟ شكرا.
1: شكرا لك بيير.
2: كان من الأول لازم من حالك تخجل وما تسأل مين الأجمل.
1: تعالوا مستمعينا ما نحول السؤال سياسة، خلونا عن جد هيك نبعد عن السياسة، تكون هيدي النص ساعة اللي هي هيك سريعة شوي فان أكتر، مرحة أكتر بأسئلة هيك مهضومة. شو بدنا من السياسيين؟ ما كل نهار بنسمع أخبار.
3: يسعد مساك أبطوني، أنا مزارع من تنورين.
1: لا لا لا، ملشين كتير.

0: إذا عندكم الفرصة اليوم تسألوا حدا معين سؤال بدكم جواب عليه كتير يكون صادق، شو هو هذا السؤال ولمين بتوجهوا سؤالكم بعيدا كل البعد عن السياسة؟ على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111 وبنسمع أندري.
1: جورك مدام سيمونة،
0: أهلا.
1: امبارح جاني رسالة من شيخ سعودي، هذا كان كل صيفية يجي يقعد هون 3 أشهر، بالشتاء 3 أشهر، عنده لبنان يعني تاني بلد من بعد السعودية. فيني أبعطيك إياها تقرية، شوفي علن تقرية، يعني شوفي شو بيحبوا لبنان، شوفي شو بيحبوا لبنان بالسعودية.
0: يلا إذا هالقد كتير مفهوم الرسالة ما في مشكلة أندري، فيك تبعت لنا إياها. بنرجع نسمع عصام.
2: يعني أنا عم بزعجك اليوم
0: أبدا عصام،
2: وخلص معك وكمل مع جورج. بدي أسأل جورجات وينها؟
0: عن جد وينية؟
2: فادي من طرابلس وينه؟ وأبلح الأبية وينها؟
0: ميدو.
2: بدي أسلم على الكل أنا، وبدي أسألك أنت شو أخبارك؟ أنت منيحة؟ كله منيح؟
0: ماشي،
2: إن شاء الله يا رب الكل يكونوا منيح. وبس هيك، ما رح طول عليك بقى، وزعجت كتير اليوم وهلأ بكمل بزعج جورج.
0: أبدا يا عصام، ليش بدي انزعج منك؟ أنا منيحة. مثل ما قلت، وين جورجات وين فادي؟ ميدو وين؟ إن شاء الله ميدو كان عم بيقلنا أنه هو كان مريض، فإن شاء الله يكون صار أحسن.

أندري شوي كبير يعني المساج مني قدرة كتير كون عم بقراه على الهواء, بس مبين يعني من فحوي قدي بيحب لبنان, قدي هالقد معلق يعني حتى أنه بشوارعه بكل تفاصيل بلبنان. شكرا لك, وجهنا تحياتنا كمان من لبنان الحر لصديقك, على أمل يرجعوا الكل عن جد نشوفهم بلبنان, كانوا مغتربين أو إن كانوا حتى من جنسيات أخرى.

0: كيفك جورج؟
1: هلو؟
0: ماشي الحال.
1: هلا عم شوف عنوان بالاخبار ايها اللبنانيون سافروا الى قطر والفيزا على مطارها، يعني رجعت الفيزا نتخذها بين بالدوحة
0: نخذها على مطارهم صح؟
1: اه مثل العادة يعني لأنه كان بدنا فيزا قبل بالفترة الأخيرة. الحمد لله شغلة منيحة.
0: شو؟
1: شكرا قطر.
0: بتعمل عافيك هلا هون شكرا قطر. بتعمل سفرة؟
1: على قطر بحبها كتير لقطر. بحبها أكثر من دبي.
0: ليه؟
1: أصغر، العالم فيها أروع، محلاتها هيك رايقة أكثر، دبي كتير عجقة وخفقة وهيك وعجقة سير كمان. سو بحب البحرين كمان كتير. منامة.
0: جورج سؤالنا اليوم انه اذا عندك سؤال بدك انت عليه جواب كتير صادق، شو هو هذا السؤال ومين هذا الشخص اللي انت بدك تاخذ منه هذا الجواب؟ في يكون مجدور سياسي يعني هو ان جنرال؟
1: لا بس اذا واحد عم بياخذ قرار حاسم عم بيشتري.
0: قل لي مين هو هذا الشخص وشو السؤال بدك تساله اياه؟
1: لا ما رح فوت قصص عاطفيه هلا يعني.
0: مش ضروري عم
1: بحكي انا اذا بدي اشتري عاطفية. اذا بدي اشتري بيت مثلا عم بسال مثلا الشاري سؤال بدي شو جواب واضح منه 100% من دون لف ودوران مثلا عم بعمل مثلا عم بجيب شيء حقه كتير مصاري مثلا او شيء لمستقبلي ايه بحب يكون الجواب 100% ما يكون فيه عليه ولا كلمه لو يعني.
0: حتى هاي قصة السيارات كمان بالسيارات هاي
1: بالسيارات قد ما بدي غش هون هيك هاي مصيبة المصايب عن جد. هون بدي وجه كمان شغلة للكل عم بسمعونا سيمونا ينتبهوا كتير من وين عم بيشتروا السيارة ومن مين ويفحصوا عند الجراجيست تبعهم اللي بيوثقوا فيه لأنه كمان في بعض أصحاب المحلات اللي عندهم سيارات متفقين بيكونوا مع جراجيست بتطلع بيكونوا غامزوا إنه قلوا نضيف قلوا كذا سو كتير مهم موضوع السيارة المستعملة عن جد في كتير ناس عم تاكل الضرب.
0: خليني أنا هاي قلك عقب عليا يعني أنا أخذت الميكانيسيان تبعي تشوف لي السيارة اللي بدي جيبها لأنه هو والشخص اللي عم جيب من عنده من زيت الديانة غشني أنا مع أنه هو الجراجيست تبعي.
1: تكرمي بعدنا عم نحكي
0: هالقد يعني حتى مع أني بعرفه راح أخذها كتير.
1: ليك أنا بنصحك الفراري تاخديها على الشركة بات يعني دايما نخليك بالشركة أنت عم جيب السيارة حقها 300,000 دولار
0: 100% خليها منيحة عايدة. مستمعينا نحن خلص وقتنا لليوم أكيد أحب أقعد معكم جورج السويدي لستة ونص إلى لقاء بكرة على الساعة 3.

تحية جديدة لكل المستمعين على الموعد. نحن وياكم مثل العادة 3-5-5:30 لايف على لبنان الحر. أستاذ ماريانو مساء الخير، كيفك؟ يعطيك ألف عافية، مشتاق لك أنا. ماريانو داود على الإخراج معنا اليوم، وصديقكم دايما ورا المايك جورج سويدي.

0: لمين هيدي الأغنية يا مسيو ماريانو؟
1: فرح نخول.
0: اسم جديد عم نتعرف عليه اليوم. التواصل معنا مثل العادة أصدقائنا، واتساب نمبر للفويس والتكست مسج 70 959 111 لتحكونا لايف على استوديو. كمان فيكن على 09 218 233. ناخد جان.
2: بونسوار جورج، يعطيك العافية، كيفك؟ أول شيء مبروك للحكمة فوز الأول، إن شاء الله اليوم
0: يوم قوية، اليوم ضد العلا قوية.
2: كيف شفت اللعب جورج؟ كيف شفت الأجانب؟ عزوقك إن شاء الله. سؤال جورج، المنتخب الألماني حضرتهم؟
0: حضرتهم وما حضرت الحكمة، حضرتهم.
2: شو تتوقع من اللعيبة ولا من المدرب؟
0: ما في جيل ألماني.
2: بدنا رأيك جورج، يعطيك العافية. هلا هي في هي تجربة، هي ما اختلفنا، بس هيك ضد اليونان معقولة؟
0: أول شيء ما بدنا ننسى شغلة، اليوم ألمانيا عم تمر بمرحلة صعبة على صعيد الفوتبول. كل دولة كبيرة بيقطع عليها سنوات بتكون بعيدة عن المستوى اللي كانت معروفة فيه. هيدا شيء يعني شفنا بالبرازيل مثلا بعد ما رجعوا للجيل الذهبي، شفنا بإيطاليا كمان عم بيعانوا كتير بالفترة الأخيرة وما تأهلوا على كأس العالم 3 مرات على التوالي. بتصير هيدي بكل بلد، بس هلأ ألمانيا مش معودين عليها هيك. إيه صراحة هلأ في كمان شغلة، إن يورغن كلوب قسم الفريق لجروب A وجروب B، يعني الفريق اللي لعب المباراتين مع هولندا ومع اليونان ما رح يكون هو ذاته، غير لاعبين كومبليت رح يلعبوا المباريات الثالثة والرابعة اللي جايين. سو ما فينا نحكم من هلأ، بس لا شك انه مشوار طويل، ولا شك انه ألمانيا رح تتحسن مع كلوب. مش هلأ، بدنا ننطر أكيد. سيمون، عمرت سيمون عليك يا مين يا جان، عم بيقول لي يورغن كلوب، قايل يورغن كلوب بالمستقبل القريب رح يكون عنا لحظة رح نصير فيها من أصعب المنافسين لأي خصم، أفضل بداية سيئة من نهاية سيئة. أنا معه بهالشيء، خلينا تكون البداية سيئة بس تكون النهاية حلوة.

من مجد العنجر نسيب المجد، اهلا وسهلا بخي نسيم المجد من مجد العنجر، تحياتنا لك يا نسيم. بعرفوا لأشهر رياضي بيحمل اسم نسيم برياضة الملاكمة، نسيم حامد، ناس من أصول يمنية، كان هو بريتش بس من أصول يمنية، من أول الملاكمين لوزنه بالعالم. ساركيس جول أوليسي، مش معقول جول أوليسي ضد بلجيكا، يلي ما حضروا مبارح يرجع يحضروا على السوشيال ميديا وما كان منزلينه، وشوفوا ردة فعل زين الدين زيدان كيف ركض وشاط الطابع جنب الملعب. فات بالدقيقة 75 مايكل أوليسي، أكتر حتى بالدقيقة 77، بعد 8 دقايق 9 دقايق سجل هدف. مش معقول شو حلو، استلم الطابة من منطقة فريقه، انطلق فيها، قطع نص الملعب، قطع اللاعبين، كسر عشبين مثل العادة، وسدد كرة زاحفة بزاوية المرمى حلوة كتير، رائع مايكل أوليسي. بعتقد اليوم هي از ذا بيست صراحة، يعني تنحكي هلأ إذا بتشوفوا إحصاءاته مع بايرن ومع منتخب فرنسا، ورجعوا أحضروا بس الأسيستات اللي عاملها بكأس العالم الأخيرة، التمريرات الستة اللي عاملها كل واحدة أحلى من الثانية. I think أنه هلأ حالياً ما حدا يزعل مني، لا من جمهور برشلونة ولا من جمهور ريال مدريد ولا من جمهور الأندية كلها، بتصور حالياً عم بقول مايكل أوليسي الفرنسي هو أفضل لاعب بالعالم. جمال

فريدي لك لك فريدي شو جابوا فريدي شو وعي يا خيي شو وعي يا غرامي اللي الشوم كفلوا بعد ما اتسأل ايه ما اتسأل عن خيو السويدي اللي كان هو إياه لسنوات على الهواء هلا بالعريس فريدي سابا يا ريت في يقول شو عم بيكتب لي بس ما بقدر

0: جمال ما حبتنا معلم جورج على الحل يا اخي لكم ان شاء الله اليوم تبيض الحكمة ان كان اللاعبين الرياضي الاجانب بعث لنا فويس يا جمال مش واضح التكست مش واضح يا اخي سانكيس بعث لنا جول اوليسي كمان اميزنج جول كنا عم نحكي عنه من شوي شربل
1: بونسوار جورج كيفك تمام والله بس حبك تسير معك كرمال اليوفا نيشن ليج
0: اي
1: والله الالمان شو وضعه كلوب
0: شو وضعه
1: بداية سيئة نوعا ما
0: ما بيأثر
1: بس التليان رجعوا عوضوا مبارح
0: برافو لإيطاليا الفوز
1: كانت منيحة ضد
0: فوز كبير على تركيا برافو كتير حلو الفوز ومعنويا كتير مهم لألون هلا بالنسبة لكلوب يعني هو قالون مش أنا قالنا هلا كنا عم نقول إنه بداية سيئة ولا نهاية سيئة بس نحن أهم شيء ما تكون البداية والنهاية سيئين يعني بس تنحكي صراحة عن جد يعني أنا بحب ألمانيا كتير بس إذا بدي أقارن بالأسامي اللي ما كانت من كتير زمان يعني بنحكي من 8 سنين لورا كأس العالم 2018 رغم خروج ألمانيا من الدور الأول بس إذا منطلع بالأسامي اللي كانت موجودة خلص يعني ألمانيا مع هيك منتخبات كانت تسيطر على الطابة مثل ما اليوم بايرن ميونخ مثلا بيسيطر على الفريق الثاني كانت ألمانيا تسيطر كان عندها وسط أوزيل خديرا كروس هجوم كان فيه من بعد كلوزة إجا ماريو جوميز أصلا يعني هداف ممتاز توماس مولر موجود ماركو رويس كان موجود دفاع كان ماتس هوملز بواتانج وكيميتش ويعني مع نوير كان فريق قالوا تقلوا الملاعبين قالوا تقلوا على أرض الملعب اليوم بألمانيا يعني بدنا ننطر كل محبي المنتخب الألماني بده يكونوا صبورين هالفترة أكيد بلازم يوثقوا بكلوب بس ما لنا فترة هينة أبدا 100% يا نسيم هذا كنا عم نحكي البطل العالم نسيم حامد من أصل يمني هذا اللي كنا عم نحكي

0: ناخد في راس يلا
1: جورج. بونسوار يا عم. امبارح خلص المونديال، ما قالوا شهرين مخلصين الشباب، بغض النظر عن ادائهم بالمونديال والظلم، ما بدنا نحكي عن اللي فات، بس انا برايي اللي عم يعملوا كلوب صح. اول شيء عطى فرصه ل 44 لاعب يجربهم، وبدنا نعطيهم 6 اشهر على القليل، انا برايي
0: صح.
1: تنشوف الهوى، يعني هوى المدرب كيف والانسجام. فاكيد نتيجه اليونان ما حلوه، ما حبيناها مع اليونان، بس بدنا نعطي وقت للمدرب للعيبه
0: مزبوط
1: ليطلعوا كمان من شوك المونديال. يعني في كتير امور بدنا،
0: في لاعبين عم بيلعبوا لاول مره بحياتهم،
1: اصعب شيء اعاده التاسيس يعني.
0: مزبوط.
1: هذا شيء بتصور، لا ما بدنا نحكم دغري.
0: في شغله كمان في راس، في لاعبين كتار لعبوا عم بيلعبوا مع المانيا اليوم مع يورجن كلوب، ولا مره بحياتهم لاعبين دوليا، يعني ما عندهم خبره دوليه ابدا، وبعضهم صغار بالعمر وعم يجربهم. سو معلش اعملكم هلا بتكونوا صبورين، يعني كل بحبوا الالمان بدهم يصبروا، ما يطلعوا بالنتائج، يطلعوا بالاداء. اوتيل كاليفورنيا، مين بده اوتيل كاليفورنيا؟ نسرين. بعدين بعد الموجز، بعد الموجز بنكون مع

هنروح لموجز الاخبار ثلاث دقايق بس وراجعين مطروح على محل وبنرجع بنتابع بي بوزيتيف لليوم بنرجع مستمر لايف من 6 الى ربع ل 6 ونص خلوكم معنا ثلاث دقايق.

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان، الحر نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث استهدفت غارة إسرائيلية أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وعلى معبر كفر تبنيت في قضاء النبطي، وسجل تفجير في بني حيان وغارة على القنطرة في قضاء مرجعيون، كما وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة البياضة في اتجاه بلدة المنصوري. يلتقي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجلي في 9 مساء في البيت الأبيض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام. أعلنت قيادة الجيش أن وزارة الدفاع تستمر في استقبال طلبات تطويع تلاميذ الضباط لصالح الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة بطريقة مباراة من بين العسكريين والمدنيين ذكور فقط، وذلك لغاية 23/10/2026 ضمنا خلال أوقات الدوام الرسمي. أكدت نقابة السوبر ماركت التزامها بالمنافسة واستقرار الأسعار، وشددت على ثقتها بالمستهلك، ودعت الدولة لخفض كلفة الضرائب والمحروقات. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قادة المعارضة الإسرائيلية دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح بشأن تصريحاته الأخيرة التي أشار خلالها إلى وجود معلومات عن احتمال شن هجوم ضد إسرائيل قبل الانتخابات، وكان نتنياهو هدد من وصفهم بأعداء إسرائيل بالوصول إليهم في كل مكان وفي أي وقت، قائلا إنه لدى بلاده مؤشرات على احتمال شن هجمات عليها مع اقتراب الانتخابات. أخيرا، نداء إنساني المريض جان جوهر في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم وبلاكات دم من فئة بي بوزيتيف للتواصل، يجعل الاتصال

اسمعوا الاي اي شو بيعمل. هاي غنية كلها اي اي، يعني انا افضل اسمعها 100 مرة بصوت الفنان علاء زلزلة ولا نسمعها على طريقة الذكاء الاصطناعي. ما بعرف يمكن هلا الجيل الجديد بحب هيدا الشيء، بس انا اجينست. يعني هلا بده يروح دور الموزع، وخاصة الموزع هاي غنية، لانه ما فينا نقول مؤلف وملحن، لانه اوريدي ملحنة قبل وكلماتها مؤلفين قبل، بس انه عم بياخد الاي اي، بلش ياخد دور اشخاص قوية بالموسيقى خاصة الموزعين، عم بيعمل اغاني منه لحاله. واخد كمان دور الفنان، ما هيك ماريانو فنانية، يعني فنان من عندهم، يعني الشاب والبنت اللي عم بيغنوا اصوات اي اي. يعني هلا اليوم في حطك بالستوديو تغني انت، زبط لك نوتاتك كلهم على القد، تطلع يطلع صوتك بجنن مثلا. لا بل هلا شو عم بيصير بعد؟ في ميكرويات بالحفلات بتزبط الصوت، يعني اذا كنتوا تسمعوا قبل فنان بنشي صوته مش حلو لايف، ما تتفاجئوا اذا سمعتوه بحفله صار صوته حلو، لانه الميكرو كمان صار هو يركز الصوت وينطفه ويزبطه لايف.

0: رجعنا معكم لنتابع ببوزيتيف اكيد لايف للساعة 6:30. بنذكر تواصل نحن وياكم واتساب نمبر للفويس والتكست مسج 70 95 11 11 لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233. معنا ماريانو على الاخراج الاذاعي وصديقكم جورج سويدي ورا المايك. بناخد اتصال. الو
1: الو.
0: اهلا اهلا ناهي.
1: كيفك معلم جورج؟
0: اهلا بمعلم ناهي.
1: ولا عندي حيطين بدي اطرشهم انت فيك تيجي لعندي.
0: يلا بس تشيل القلم ورا دينتي وايد قد القياسات.
1: كيفك صفا؟
0: صفا صفا.
1: ليك عندي سؤال عن مانشستر سيتي.
0: تفضل.
1: ما بعرف اذا فهمان انت شو قضيته، شو قضيت هود المحاكم اللي عليه والدعاوى.
0: ليك دائما بيطلع الخبريه صار له سنتين ثلاثه بتطلع على مانشستر سيتي انه في
1: يرجعوا يجردوه من القلب.
0: ما لهلا ما في شيء، بعض اخبار عم تطلع انه لانه في اكساب المصاري كان بالصفقات، صفقات غير شرعيه قايم فيها. هو بتعرف يعني بالنهاية في عندك سقف محدد كمان، يعني مش انه تطلع كتير فوقه.
1: طيب بس هنا بعد فترة بيفوقولون، يعني ما بفهم ليه بوقتها.
0: ايه لانه تحقيق بعدين ببين، مش دغري. مش دغري ببين انه على على كعبه يعني.
1: مثلا ينزلوه درجة او يصير شيء كتير كبير.
0: ممكن خصم نقاط، ممكن تجريده من لقب. ايه ما بتعرف شو بيطلع قرار المحكمة، ممكن تجريده من لقبين يعني هن السنتين اللي استفاد منهم بهالصفقات. ايه هو نوز. هلا ينزلوه درجة لا، بس انه يمكن بجردوه من لقب او اثنين.
1: مظبوط قالوا انه في انه بيب جوارديولا فل قبل بوقته، يمكن كان شامم ريحه شيء هيك.
0: لا هلا جوارديولا عاد 10 سنين يعني.
1: ايه بس بيقولوا كان باقي له بعد.
0: اك باقي له بعد، بس هو تعب الزلمه انه دغري اجى من بايرن ميونخ ثلاث مواسم، دغري اجى على السيتي وبلش مع السيتي. صعبه صعبه منها هيني يعني 13 سنه شغل.
1: انت برايك انه معقول يكون في شيء سياسي من وراء هالاشياء او في شيء يعني؟
0: لا لا لا شو سياسه، شو بدهم، بالعكس هن عم بيرحبوا بالمستثمرين العرب باوروبا. ليك اليوم السعوديين حاطين ايدهم، قطريين حاطين ايدهم مع بي اس جي، حتى الاماراتيين مع مانشستر سيتي، الامريكان مع اليونايتد.
1: ما هو مالك النادي قال لهم انه ما ما تعتلوا هم، ما بيصير شيء.
0: اه نشوف. من زمان كان في الروس مع تشيلسي رومان ابراموفيتش، ذكره
1: 100%.
0: هلا باي باي،
1: ان شاء الله الليله يربحوا الحكمه. بس انا كريم عز الدين فاجئني، ما لعب ابدا منيح
0: كريم، له فتره برات ما عنده الجيم شيب، بده شوي بده وقت يرجع.
1: ايه ان شاء الله. زاك لوفتون كمان ما بعرف ليه.
0: زاك بتصور كانت اخر مباراه له مع الرياض امبارح.
1: بترك.
0: ايه انا بتصور. ايه
1: زاك لوفتون مع الحكمة كان حط 45 50 60.
0: ايه بس ليتلي تراجع وما عم بيكون كمان منضبط مثل ما بده كوتش فران. وبارح لطش مع زميلنا نمر بمقابلة انه زاك مش منصاب وفهم كون كفاية. شو يعني؟ يعني خلص اتس اوفر.
1: طيب يلا كله منيح.
0: يلا
1: انا بس بدي اعرف انت كولكشن السيارات تبعك مين بيهتم فيها؟
0: الماتش بوكس قصدك؟
1: لك لا، هود ال 200 300 مليون دولار كولكشن كلها والمضيئة.
0: عندي ناس بيهتموا.
1: عندك ناس؟
0: صففهم بجراج كمان كتير بعيد.
1: اوكي طيب.
0: ايه
1: يلا
0: باي.

0: نتابع نحن وياكم لايف مستمرين اكيد لستة ونص. تواصل معنا بتعرفوا كتير منيح الواتساب فويس تكست مسج 70 95 11 11 تتحكونا لايف مثل ناهي 09 218 233. ناخد شربل على الواتساب.
1: الحال هيدي قصة الـ AI مشكلة كبيرة، مش مشكلة على الفنانين وعلى الموسيقية والموزعين،
0: مشكلة على كل العالم،
1: مشكلة على المستمع يلي بيفهم بالموسيقى بيعرف شو يعني AI. نحن اليوم تعودنا على اللايف، تعودنا نسمع إحساس الفنان، نسمع
0: برافو عليك برافو عليك،
1: نسمع روحه، نحس فيه عم بيغني، نشعر بالآلة الموسيقية. اليوم بتحس حالك عم تسمع روبوت،
0: صح،
1: عم تتحكي مع روبوت، يعني كيف بدك تحس فيها. بس هيدي موضة بدها تروح يعني، وعن جد الفنان اللي عم بيشتغل على الذكاء الاصطناعي هيدا عم بيدفي حاله بحاله، لأنه رح يجي نهار وهيدي توقف، لأنه نحن معودين
0: على الأصالة،
1: نسمع حياة، نسمع إنسان عم بيغني، نسمع عازف عم بيعزف، وقال انتهوا، فما بقى في فن يعني. فبحس هيدي أنه رح يجي نهار ويندم كل إنسان اشتغل أصلاً توزيع وكلام ولحم وشو ما بدك دغري بينعرف الاي،
0: مزبوط،
1: ورح يكون العمل هابط هابط هابط وبيحرق سنين الفنان اللي اشتغلها وعمل فيها جمهور.
0: مزبوط شربل، انا بوافقك بالراي. وقد ايه مثلا انا اذا بسمع موسيقى روك بحب مثلا سلاش اذا ذاكرين الجيتاريست تبع غانز اند روزز، بس ياخذ سولو ويدق هو لحاله، او مثلا جاري مور حدا من اهم الموسيقيين بالعالم، كان كاغاني كصوت كمان على الجيتار وغيرهم، يعني كنا ننبسط نحضرهم سولو عم بيدقوا. هيدا سلاش، ثانك يو ماريانو، سويت تشايلد اوف ماين، هيدي لايف، هيدا لايف. واو

0: هذا أكسل ذكره لأكسل أجوا على لبنان من زمان من شي 12 سنة تقريبا تقريبا 12 سنة على الفورم حضرناهم بعقده يلا وين رايح وين رايح توني سفير على الأويزس هاي غنية مانشستر سيتي اللي بيحبوا الفوتبول بيحتفلوا فيها دايما بس يربحوا طيب رح نروح لباري روز 70-95-1111 للفويس والتكست مسج بس معنا اتصال قبل يلا 09-218-233 ألو
1: ألو
0: مرحبا
1: كيفك
0: استاذ أهلا استاذ شربل
1: حبيبي يا خيي
0: أهلا وسهلا فيك وينك
1: شو نبلش بالموضوع والله بعني ضايع من الشغل
0: يعطيك العافية حبيبي
1: نازل على البيت وطالع على نهاد موقف
0: والله والله والله تحضر الحكمة مع اساس مقاطع ومدري شو ومش عاجبك مش عاجبك المدرب والاداره
1: عيب هالحكي يا استاذ جورج عم تتبني بإشي مش مظبوط
0: لا انت حكيته مش انا
1: مش ابدا انا طلعت معك قلت لك انه كب الاشياء ورا ظهرنا نحن فايتين على موقع جديد وهذا الكوتش ما ندفش فيه وهذا الفريق ما ندفش فيه لنوصل لاحلى محل ممكن
0: مين يربح الليله العلا ولا الحكمه
1: مش مهم مهم نبقى ورا الفريق
0: حلو حلو هذا شرب اللي عم بيحكي هيك واو
1: قلت لك خلص انا طلعت
0: برافو عليك
1: سمعتين كبينا كلمتين حكينا معصبين اوكي خلص
0: برافو
1: بدنا نبوطه مش دي ما فيك بقى ممنوع بقى ولا ما بتكون حكماوي
0: صح
1: بدك تنظر في مليون واحد بنظر باسكتبول
0: روحوا عدوا جروب 20 واحد حكوا باسكت ونظروا على بعض
1: وين ما كان بكل بيت لانه جمال هيدي اللعبه هي فاتت على كل بيت بلبنان
0: ما لو عندك
1: ما فينا نسكت ونقول العالم انه العالم ما بتفهم لا ما هي حلاوتها
0: انه ولو يا ولو يا شرب اللي عندك كذا الف كوتش على الفيسبوك يا زلمه فوت شوف مدربين كلهم معهم شهادات دوليه
1: لحظه بس انا مبسوط بهيدا الشيء
0: لا
1: لخبرك ليه فوتبول اللبناني بتلاقي في مليون الف واحد عم بيناقش فيه
0: ايه فيه بس لا. انت مش على جروباتهم
1: لا
0: بلا في جروبات فوتبول بيناقشوا
1: بتح فيسبوك بتح تيك توك بتح انت ما حدا بيحكي الا ما تسجبي انصار هون الدرجه الثانيه عم بيتناقش فيها
0: ضد مش عم بقول لك انا مش عم بقول لك ضدهم بس في عالم بتجرح بالحكي انا مش برافو بالعكس حلوين اللي عم بيصيروا بكل شيء بس في عالم بتجرح بالحكي بالشخصي انا هذا عم بحكي فيه
1: انا بتابع اوقات كاميل مش طبيعي شو بيحكي منطق الزلمة
0: كاميل صاحبي شطور كاميل حرب كان معي ببطولة اذا حضرت بطولة اسيا السنة الماضية كان عم يجي معي على استوديو
1: زلمة كتير
0: شاطر ومحمد غول شاطر كمان وجه له تحية كبيرة
1: مين؟
0: محمد الغول
1: كمان في واحد هيك ما بعرف شو بيقولوا له الذيب مدري الذياب مدري
0: بعرف انا بعرف اثنين ثلاثة بس بالشباب اصحابنا بيهم
1: انه في هلا المهم انا ليش بدي اروح فريقنا سنه كثير رائع عملنا نتيجه ممتازه واكثر من ممتازه من قبل من بعد 20 سنه بوج جورجال ايراني بصراحه
0: صح
1: هلا انه ما بدنا نجي نحكي فنيات انا بعرف انه قدرت انه اربح من 20 سنه لليوم مش ربحان جورجال قدرت انه اربح فنياتي كل واحد يقول مش لاقط ولاقط وبدنا فايف وبدنا ما بعرف شو جيرار
0: شفت انا شو حكيت من شوي سألونا عن كريم عز الدين سمعت شو حكيت
1: يا خي لا
0: جرحت شيء بقول انه ملعب منيح ما بطل منيح بقول هذا الزلمه بعيد عن الجيم شيب بده وقت تيرجع على الجيم شيب هيك بيحكوا خي
1: جورج بس خبرك في لعيب يكون مش لاقط خيي عادي
0: 100%
1: منه بيومه
0: 100% برافو عليك
1: يمكن اليوم يو يو يغيب منه بيومه ما فيك تيجي تحكم على عيب
0: صح صح برافو عليك
1: مش بقى عيب خيي انت انا عارف تطلع على شغلك تعمل مليون الف شغله بساعه
0: ما هن بتعرف شو صاير كمان شغله ما رح نطول الحديث بقى كتير بس اقول لك شغله شربل صاير اللي بيهاجم وبيعلي السقف بجيب لايكات اكثر ويعني عيب الشوم يعني عيب الشوم يعني انا زبون لايكات لك شربل اخر هم على هونيك شغله اذا بيجيني لايك ولا لا على السوشيال ميديا صراحه
1: انا ما زبون لايكات ابدا ولا يعني اصلا اللي بحطه بكون مقتنع فيه في ناس بيهاجموني عليه بس أنا يعني هيك بتكون حتى خلافي بالمقاطعة عبر سير جون مع المجموعة اللي أنا بنتمي لها كان خلاف جوهري وخلاف مع أنه أصدقائي وإخواتي وبحبهم قد الدنيا.
0: هلا المهم الكل ورا الفريق، هيدا أهم شغلة. موسم جديد، صفحة جديدة. نعم.
1: انه رح يكون على مدرج لوحدي، مش رح يكون بالمجموعه، لانه انا رح اقولها بكل صراحه انا ما بعرف الا اكون حكماوي
0: وبعد. نعم حكماوي. شكرا شربل، اهلا وسهلا فيك حبيبي. اهلا وسهلا فيك، وصلت الرساله. منتابع بناخذ ماري روز، يلا.
2: هاي جورج، يعطيك العافيه. جورج انا بدي اعلق على شغله، لا الـ AI ما بيقدر يحل محل الفنان المغني، لأنه الغنية بتعيش فيها أنت وبأحاسيسها. ساعة اللي بيكون عم بيغنيها صوت مش موجود أو عمل مش هو مش إنسان عمله، بتضيع أنت فيها، بتحس أنه تقليدية. لو شو ما كانت فيها حنية الغنية، بتعرف أنه هيدا منا إنسان عم بيمثل أو منو إنسان العمل يغني. في غنية وحدة عم بتغني AI، بتحس انه اصطناعيه
0: للاسف، بس صار كل شيء اصطناعي اليوم. 70-95-1111 للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على استوديو 09-218-233. ناخذ ميدو واتساب.
3: بونسوار خي بوجيج، ميدو معك من ابلح الابيه.
0: ابلح الابيه،
3: عم نلعب اتاري.
0: اتاري،
3: اخذنا كاس العالم مع الكابتن ماجد. حبيب قلبي، يسعد مساك ويسعد مساك.
0: قوي ميدو، قوي قوي. شو يا زعيتر؟
4: ايه كابتن، يعطيك العافية كابتن. يعني ألمانيا يعني مش عم يصير معهم، يعني
0: حكينا الموضوع يا مهدي،
4: يعني قصر من منتخب ضعيف.
0: ايه
4: والله هيك ما بيمشي الحال، ما بيصير هيك.
0: هلا ايام ايام سوداء.
4: قول ميسي كابتن،
0: قول ميسي.
4: انا بقول ميسي هو بيستاهل ياخذ الكرة الذهبية، عرفت؟ ابو تريكا.
0: ايه والله،
4: انا نسمي الكرة ميسي.
0: ايه والله، الجول اللي حطه اخر امبارح من يومين بالدوري الامريكي، فري كيك عن الزاويه، مش معقول. اذا بتطلع بالانجل، يعني لو شاطه فوق الحيط بشيلها للحارس، لو شاطه تحت الحيط بشيلها الحارس. شاط شوطه كيف برمت الطابه واجت بالثمانه على الزاويه البعيده، يعني هيدي لو بدك تهندسها عن جد انت تركبها ما بتزبط. مش معقول، مش معقول. وي ار سو لاكي انه عم نحضر هيك شخص، هيك لاعب.

0: يلا منضل على واتساب ننطرح موضوع
1: واتساب. جورج حبيب القلب، شو تعليقك على المباراة بين اليونان وألمانيا؟
0: حكينا كتير يا حبيبي على 5:30.
1: نحن عم شجعين ألمانيا، لا عم بصير هيك.
0: بدك تصبر
1: أعطينا التوضيح شوي منك أنت.
0: توضيح برجع بعيده بجملتين صغار. منتخب ألمانيا بمرحلة بناء مع مدرب رائع هو يورغن كلوب. مدرب اختار 44 لاعب ليلعبوا 22 بيلعبوا مباراتين اللي شفتهم، 22 آخرين رح يلعبوا المباريات اللي جاية الثالثة والرابعة. هيدي مرحلة بناء، عم بيشوف اللعيبة عم بيختبرون بعدين تينقى تشكيلته. سو ما فيك تحكم من هلا. وهو قال كلوب أنه بداية سيئة ولا نهاية سيئة، يعني تكون البداية سيئة بس تكون نهاية حلوة، وإن شاء الله مع كلوب بتكون النهاية حلوة مثل ما معودنا هو مع كل الفرق اللي كان معه. جورج
2: أنا بتتخانوا على التليفون معقول؟
0: ما عم تخانق يا زلمة،
2: مسخرة هادي، عيب
0: ولو يا جورج،
2: عيب الشوم عليك وعلى شربيل، عيب. شو المسخرة هاي؟ بدل ما تخبروا نكت للعالم اللي عم تخانقوا.
0: ولو يا جورج عم تخانق، شربول خينا وعم نمزح وعم نحكي نحن وياه سبور، وشربل لو متخينا نحن وياه ما كان بيحكينا كل جمعة. شربول وينك يا خيي؟ انقذني تعا. فكرنا عم متخينا الزلمة.

0: بيير سعادة من أمريكا عم بيقول ما زال الحكمة بيحبوا جمعنا وحكي الناس ما فرق جمعنا بطنين جرا شو مش عم بعيدة عن اللي شو مكتوب بطنين جراسنا وصيحات جمعنا راجع يا حكمة على مجادك تنعاد. أوكي هديها بيير لكل محبي الحكمة. اليوم عندهم ماتش الحكمة كتير مهم مع العلا. شو الوضع؟
1: بونجور خيي جورج، كيفك؟ كيف صحتك؟ معك جمال. معي خيي بالنسبة للباسكت بول الرياضي الحكمة المشاركين بالوصل يعني امبارح نفذوا الرياضي نفذ يعني لو لحظة صغيرة كانوا خسروا.
0: هيدي الباسكت بول يا جمال في اوقات تربح فرق 20 و30 اوقات تربح فرق نقطة. امبارح ما كانوا موفقين الشباب خاصة بالشوتينج يعني. ما بدنا ننسى كمان اصابة امير سعود اللي كان عم بيقدم بيج جيم من ناحية السكور من ناحية الاسيست كمان اثرت على الفريق اوريدي. بتعرف كمان زاك لوفتون ما كان منيح وطلع يعني منيح اللي ربحوا الرياضة امبارح بهالظروف هيدي. وما بدنا ننسى كمان الطرد تو تكنيكال فاولز اللي تعرض له كوتش احمد فران كان عم يشارع الحكم ومعه حق فيها لانه السلة مزبوطة لمسها اللاعب هي وعم تدخل على السلة. هيدي 2 بوينتس تحتسب لنادي الرياضة مش 1 بوينت ومعه حق هلا طرد من المباراة باثنين تكنيكال بس صراحة بالإعادة بينت انه كوتش فران كان معه حق. شو بيير؟
2: بطنين
0: بطنين

0: يلا بناخذ فويس.
1: ابو جريس شو يا صاحبي؟ بدي بعيد عن الحكمه، بدي فوت بالفوتبول، افتح لنا موضوع الفوتبول. عنا طريق طويله على مخدوشه، بدي اسمعك. بلش بالنيشن ليجز، نومور البرتغال،
0: نومور فوتبول، عمره
1: 41 على ارض الملعب. اعطينا رايك.
0: بدك تزعل مني يا حبيبي، بس نومور فوتبول، لانه خلص بدنا نطرح موضوعنا. بعتي معنا تقريبا 20 21 دقيقه في موضوع محضرينه. في ناس بتسمعنا بتحب السبور وفي ناس ما بتحب السبور، كمان بدنا نعطيها وقت لتشارك وتسمعنا ونتسلى سوا. خلينا نروح على الموضوع. يلا موضوع لذيذ عن التأس، وبعيدا عن المشاكل، اذا بنحكي عن المشاكل وعن البنزين وعن السياسة ما بنخلص ابدا. اخر ايام الصيفية هلا عم نعيشها، هي الحلوة او اول ايام الصيفية؟ ايها الاجمل برأيكم، اخر ايام الصيف هلا، هل الشهر الجاي والشهرين اللي جايين، او اول ايام الصيفية؟ بكل صراحة خبرونا ايها الفترة بتحبوها اكتر. للتواصل معنا بهالموضوع 70 95 9 111 للفويس والتكست مسج، لتحكونا لايف على استوديو 09 218 233. ماريانو شو بتفضل، اول الصيف ولا هلا؟ اول الصيف عن جد؟ هولي هالايام هلا سابت عم تشتي، بس هذا الطقس هلا اذا مشمسه بجنن. احلى ايام للبحر، هي الربيع حلو كل شيء، بس انا الربع الطقس اللي بحبه اكثر شيء للبحر هو ايلول تشرين، احلى شهرين تنزل فيهم على البحر.

0: منذكر موضوعنا آخر أيام الصيفية أو أولها، أيها أيام الأجمل، هل أيام اللي عم نعيشها هلا أو أول أيام الصيف أو الربيع؟ برأيكم أي أيام هي الأحلى؟ ماري روز،
1: أول أيام الصيفية جورج، تبقى ليك بدك تعمل برونزاج طالع من الشتاء وزواعي وبرق ورعد. آخر أيام الصيفية بتذكرك أنه هلأ رح تشت وبعد شوي رح تقعد بالبيت، رح يتخربطوا مشاريعك وزواعي وعواصي.
0: لا أنا عم بحكي إذا تأس حلو بأيلول وتشرين وتشرين، هو 3 أشهر يكون تأس حلو فيهم، في أحلى من القعدة برا غير قصة. أو حتى اللي بحب البحر واللي بيعرف قيمة البحر مزبوط بيعرف أنه الشهرين اللي أحلى شهرين ده واحد ينزل فيهم على البحر، ماي بتكون صافية، شمس حلوة بتكون ما بتحرق، وهيك بتحسوا بتراوي بالتأس أكتر. AI Remix أوكي. سيمون عم بيقول لي أكيد هذه الأيام لأنه الخريف هو الفصل المفضل عنده، his favorite season. The hot weather and sweat is over, thank God. ما بيحب الطقس الحار والشوب والعرق. مين بيحبهم أصلا؟ أقوى زلمة بالتاريخ اللي اخترع على AC، مش اخترع على السيارة، بالتاريخ. عبدو صديقنا، لحظة تقول زميلنا وصديقنا عبدو متى، يعني نادرا ما شارك، ما هيك قدي بعزنا تشارك معنا عبدو يا خيي.
2: زميلي جورج يعطيك ألف عافية، أنا طول متابعك هيدي بتعرف أنت. ليك أحلى أيام أول الصيفية وآخر أيام الصيفية، يعني عندك حزيران رائع، أيار حزيران
0: إيه حلوين،
2: وعندك أيلول وتشرين أحلى أشهر، أحلى أشهر أيلول وتشرين. يعطيكم ألف عافية. قل له المريانو معلش ابن جرد هو يتحمل نتلة سعى هلا.
0: أوكي، أصلا يعني معين شريف مغنى لتشرين، شو بيشبه هيك تشرين، أحلى فصل هلا أيلول تشرين، تشرين هو 3 أشهر، وحتى كانون الأول يعني فترة كتير حلوة من السنة. ما تنسوا كمان جاية فترة عيد الميلاد وراس السنة، حلوة كتير هالفترة. جون بايد،
3: هاي جورج، أول الصيفية أكيد، يسعد مساك.
0: أول الصيفية أحلى، أوكي.
4: هاي جورج كيفك؟ أكيد آخر أيام الصيفية أحسن.
0: شفتوا شو حلو هالتفاوت بالآراء، كل واحد عنده رأيه بهيدا الموضوع، أي فترة هي الأحلى، أول الصيفية والآخر الصيفية؟ عولة معين شريف، شو بيشبه هيك تشرين؟

0: منتابع واتساب.
1: يعطيك العافية، معك مواطن لبناني. أجمل أيام هلأ، بتلاقي الفواكه كلها استويت، أيوة كلها والله طيبة، كيف ما برمت تعش حلو، ما بتلبس يعني ما بتعرق. الصيفية أول صيفية بتعرق شاب، بعد لا في فواكه
0: وبيطلع هوا سخن كمان ما بدنا ننسى. شكرا لك، بنتابع مع جورج.
2: كيف ما هذا مكره ما بتحكي على رواه؟ غني، برافو عليك جورج، هيك بدي اياه. حبيب قلبي سمية، سوري بزعل مني بس صرعنا بلو.
0: يا جورجي ولو يا زلمة، احنا كنا عم نعلق مع شربل، عم نحكي سبور وعم نتناقش، ولو ما في واحد يتناقش على الهوا.
3: بعد العتب بيني وبينك ما انتهى.
0: نسيم عم بيقول لي احلى ايام الشتويه لما يكون المطر غزير، مش هالقد له هلا سقع ومطر قوي، يا رب تشتي دسوان. هيدي اتس ريننج مان بيقولوا في الغنيه، بتعرفها هالمره قلبها انت. كل الايام حلوه لما جايبك يكون مليان ومع من تحب. هذا الحكي مش انا عم بقوله، نسيم ما خصني انا.

0: يلا متابع واتساب 70 9 5 9 1 1 1 للفويس والتكست مسج تتواصلوا معنا على واتساب ولا تحكونا لايف على استوديو 09 218 233. موضوعنا مرجع منذكر هو التالي، اخر ايام الصيفية او اولها، اي ايام اجمل، هلأ ولا اول الصيف؟ عم نتواصل بهذا الموضوع، عم ناخد شربل.
1: كيفك يا حبيبنا؟ لك بدي اقول لك شيء، اول شيء الناس ما فيك ترضيها، بس تبلش الصيفية اوف ما بقى تخلص الصيفية نخلص من الشوب، بس تجي الشتوية اوف ما بقى نخلص من السقعة والشتوية والغصاء، يعني عرفت كيف؟ كيف ما براند ما حدا بيرضى يعني.
0: لازم يقصبون لنا اياها شهر هيك شهر.
1: عندي انا هي هيدي الايام هلا.
0: انا مثلك.
1: تشرين وتشرين وكانون وايلول هو احلى ايام.
0: احلى فترة
1: بالسنة. هيدي اجمل ايام، بس طبعا بالجبل مش هون.
0: انا معك بهالموضوع، اجمل فترة بالسنة هي هيدي هلا، يلا.
2: هاي بجريج في اجمل من الشتوية. تقعد تكنكن حد هالصوبيا
0: ايه
2: الحطب وتشوي بطاطا ومدري شنو وهذا، وتنزل بالبارابلويل في اجمل منه، وتجي مجلد وتقعد حد الصوبيا.
0: شو اسمها غنية الشمسية؟ ايه في غنية مشهورة كتير عن الشمسية، تحت الشمسية التقينا انا وهي، شو اسمها؟ حط لنا اياها شربل.
3: يا ابو شريج ما في اجمل من الصيفيه والمواسم والسهر والحفلات والبحر والشمس، ما في اجمل من الشتاء والكنكنه والشمينه والبيت.
0: نحن عم نحكي بالنص يا خيي.
3: كله حلو، بس للاسف يعني الصيفيه عنا بتوجع ما في كهرباء، والشتويه عنا بتوجع ما في تدفئه.
0: شربول بس في له شغلة، أنا ما عم بحكي لا عن الصيفية ولا عن الشتوية، أنا عم بقول أي أيام أحلى، يعني أول أيام الصيف ولا هلأ؟ ما جبت سيرة لا السقعة بالصيف، لا السقعة سوري بالشتاء، ولا الشوب بالصيف، ولا الأي سي ولا شيء، عم نحكي أول أيام الصيف أو هلأ آخر أيام الصيف.

0: جورج يونس، يعني ما عم نحكي برجع بقول لا عن الصيف ولا عن الشتاء، عم نحكي برجع مرة جديدة أي أيام هي أحلى بتنبسطوا فيها أكتر، أول الصيف، أيام أول الصيف يعني الربيع أو هلا آخر أيام الصيف، أي أيام هي أحلى؟ لأن أنا هيدا التأس بيكون معتدل وحلو أكتر يعني، سو أي أيام هي أحلى برأيكم؟ لا عم نحكي عن الشوب لا عم نحكي عن السقعة. سبعين تسعة خمسة تسعة واحد واحد واحد للفويس والتكست مسج لتحكونا لايف على ستوديو 09-218-233 ناخد فؤاد.
1: هاي جورج كيفك؟ أكيد آخر الصيفية، لأنه تأس آخر الصيفية مثل تأس أول صيفية، تأس الربيع مثل تأس
0: تقريبا الخريف. تقريبا
1: الفرق أنه عجل السير بتخف، العالم تكون بلشت تضبضب على بيوتها وعلى المدارس تبعولها عم تحضر حالها، وأهم شغلة بالنسبة لي أنا أنه ما في حشرات.
0: صح،
1: يعني بالربيع شو بدي خبرك، غبرة البولان والحشرات عم تفقس وكارثة. أنا بالنسبة لي سو أنا أصلا بحب آخر الصيفية أحلى، هيك تحس مثل الواحد بيقعد هيك بيعمل ريفيو.
0: يا عيني عليك يا عيني عليك يا فؤاد، هالكلمة اللي قالها آخر شيء كتير حلوة. أنا بحس إله سحره الخريف، إله سحر معين غير الربيع، أوكي وبعدها أوكي تأس منيح وهيدا، بس الخريف إله سحره عن جد كتير حلوة الفترة. شرب البشارة شو الوضع؟
2: تحت الشمسية بلا وعد.
0: ها هي هلا كنا حطتها ماريانو، سمعتها أكيد.
3: بونسوار جورج كيفك؟ لك هيدا الطقس حلو بس إنه حزين. أيام الربيع فرحة وحلوة فيها، شهر العذراء شهر أيار، حلو الربيع.
0: أوكي ماري إلين منتابع كمان تحت
4: إذا
0: الهو.
4: ممكن إذا ممكن تعطوه رقمي لميدو أو
0: ما فينا هلا تحت الهواء، بدك تيني حط هالفيديو هذا الفويس تحت الهواء، ما فينا منتابع.
5: هاي يعطيك العافية. ولا أنا برأيي كل فترة لها جمالها يعني ولا نطرة تبعها. أول أيام الصيفية نكون نحن نطرينا ومحمسين كتير إنه يلا صيفية و...
0: صح،
5: وخبار وطلعات ونزلات ودهرات وسفر وهيك، وآخر الصيفية بترجع إنه يلا كمان كانت كتير حلوة، let's appreciate the moment ونرجع على الطقس الحلو هيك الرومانتك الرايق المهضوم.
0: يعني أنت مع اتنين عرفنا فهمنا منك إلي. شو بعت لي نسيم بفرنسا؟ إذا بدك تشتري عطر تشرح لهم مراحل حياتك وهن بيختاروا لك العطر المناسب. شرحت لهم مراحل حياتي، حياتي أعطوني بنزين وقديحة.

0: هلا ما اعظمك يا مصطفى. قال لي مرحبا جورج، معك مصطفى. اول شيء وصل لك سلامي، اكلت كوكتيل وقلت له سلم لي على جورج سويدي. انا بجي على لبنان من 15 ايلول ل 20 تشرين الاول، وبتمتع بالطقس جميل، وبرجع على الدفع على السويد. صدقني دفع بالبيت جوا بالشورت. سلام، شكرا يا مصطفى. وهلا اكيد بوصلوا لي سلامي. يلا سلامك، عفوا. ان شاء الله تكونوا حبيت الكوكتيل. بس
1: جورج تحياتي لك عن جديد، اكيد اخر الصيفيه. بعدين ما تنسى انه بين تشرين وتشرين في عندك صيف تاني.
0: مزبوط، احسنت، مشان هيك بحب هالفتره انا. هيدي اذا بالك جزر على المايك بتطلع على المطوب، بنبسط بالطقس، بحر بتطلع لنا طقس صافي، مي بتكون هادية كتير، كريستال هيك المي بتشوف تحتك، كتير حلوة الفترة. مش عم نحكي هلا بهالجمعة الفيشتي يعني، بس انه هلا جمعة الجاي احضروا، بس يرجع ترجع الطقس الحلو، شوفوا قد ايه بيكون الطقس نقي اصلا. شو يا حنا؟
2: مساء الخير سي ابو جريش، ومساء لبنان الحر، مساء مستمعينك. كل وقت كل فصل له وقته. الجد الصيفية بصرخوا اجينا شوب، الجد الشتوية بجيبكم معنا نجيب حطب ومزود.
0: يا حنون ما عم نحكي عن الصيف والشتاء يا حبيب قلبي، بنرجع بنقول للمرة العاشرة عم نحكي أي أيام أحلى بنبسطوا فيها أكثر، آخر أيام الصيف اللي عم نعيشها هلا أو أول أيام الصيف يعني فصل الربيع. ما عم نحكي لا صيفية ولا شتوية ولا حطب ولا أي شيء. منتابع.
3: مرحبا جورج، يعطيك العافية. والله الصيفية حسب الجيبة، إذا الجيبة مليانة كل الصيفية حلوة.
0: منتابع كمان.
4: فار، أنا أكيد أكيد بفضل الخريف، أحلى شيء الخريف بكل السنة. يعني الفايبس بيكونوا غير، السانسات غير، الضيعة واو، أحلى شيء الضيعة كمان، الطقس
0: صح صح صح، صح.
4: هيك المواسم، البحر،
0: الفواكه،
4: كل شيء بنعمله بالخريف بيكون عنده غير نكهة. السهر، ما في ألرجي بالربيع، في ألرجي.
0: مزبوط.
4: نحن الناس اللي بنعمل ألرجي مزبوط
0: خاصة بس يطلع هوا سخن.
4: الخريف بعقد، بكفي ريحة الأرض.
0: أنا مع رين 100% عن جد، يعني أحلى فترة بالسنة عندي هي هلأ.

0: يلا نتابع مع فويس كمان اندري. ليش ما حيت الفويس يا اندري؟ جاي نعملك الحط بلاي يا زلمه. وين رحت؟ جاي عم حط بلاي بحال الفويس اذا بعد غيره. يلا ناخذ شرب بهالوقت.
1: هاي جوش، انا رايي مثل راي اللي مسلم، كل فتره لها سحره.
0: مزبوط،
1: الصيفيه والخراب.
0: مزبوط، خاصة انه قناة من بعد الصيف، من بعد الشتاء، كل العالم بتكون مش مصدقة الدفا والطقس الحلو. في كتير عالم بتنبسط بالربيع كتير، بس كمان بحس انه السحر اكتر حلو بخريف. اندري
2: ابو زريش حبيبي، سوري، احلى شيء بالدنيا هو طقس الخريف وايام الخريف اخر الصيفية، بس اصعب شيء بالعمر هو خريف العمر. ويسعد مساكم جميعا.
0: اهلا وسهلا باندري. طيب ستين الايف اهم شيء، ضل عايشين صحة منيحة. اخر موضوعنا باخر حديثنا لليوم نختمها انه اهم شيء نضل عايشين صحة منيحة، كله منيح شو ما كان الطقس خيي، بس تكون صحتنا منيحة.

0: يلا فويس.
1: بونسوار جورج، كيفك؟ هي معك الياس يوسف. احلى شيء احلى شيء عز الدين الشتويه، ولا احلى من هيك تكون زمهرير وشتا وطوفانات، في احلى منه؟
0: شكله بحب الجرد ومعه شو اسمه سياره مجهزه 4x4 وبينبسط بالثلجات وال هلا هو كمان حلو هذا الجو. بس كمان حلو الجو الصيفيه، بس نطالع شي بوت رايح من هيك من بلد لبلد بهالميو موسيقى كذا، كل شيء حلو بالنهايه. والله الله ناعم علينا بالنهايه، نحن متشكر الله انه نشكر الله انه لبنان في 4 فصول.

طيب باريانو ديوود ثانك يو سو ماتش على الاخراج وعلى الموسيقى الحلوه. انا بدي اتشكر كل اللي تواصلوا معنا اليوم مثل العاده على واتساب, اللي دقولنا كمان على ال 09. نحن بنعطيكم موعد الخميس اذا الله راد مع موضوع جديد وحلقه جديده الخميس على 5:30 مثل العاده. هاف ا نايس ايفنينج وبنلتقى الخميس اذا الله راد. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. باي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخد جدل كتير كبير وأخد ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخد اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخد جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما حصل خلال زيارة الحبر الأعظم باريس يثبت أن شمعة واحدة يمكن أن تهزم أجيالاً من الظلم والظلام، وأن جمرة واحدة مشتعلة تحت رماد متراكم قد تعيد رسم مسار كامل بالنار والنور. بالطبع للرب حضوره ومداركه ومعارجه، لكن الإيمان المتقد في القلوب والثقة بانتصار الحق والحقيقة وبانكسار البغض والحقد والموت المجاني كلها حبات قمح إذ تغور في التراب فلابد أن تشق الأرض وتنبت سنابل. لقد ظن كثيرون بل كانوا جازمين بأن فرنسا المسيحية، فرنسا الابن البكر للكنيسة، فرنسا كلوفيس والوينوف وجان دارك قد انتهت وذابت في بحر أدعياء العلمنة المتوحشة وموجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون الاندماج واحترام الثقافة الفرنسية. بل إن كثيرين لم يصدقوا هذا الموج البشري الهائل الذي عم الشانزليزيه وساحة الكونكورد، في تأكيد على أن إرادة الشعوب تنكفئ قليلا ويخف نبضها أحيانا لكنها لا تموت. فالإيمان بالرب أو بقضية حق لابد أن يغلب بعد طول حصار أو تغييب أو معاناة. هكذا الأحرار في لبنان من مختلف الطوائف والتوجهات يواجهون ويناضلون وأحيانا يستشهدون لأنهم مؤمنون بقضايا الحرية والعدالة والكرامة والتنوع، وممنوع أن يغلبهم اليأس وأن يحبطوا على رغم استشراء جماعة محور الممانعة وأهل الفساد ومافيات السرقة والمبشرين بجهنم. إيماننا بسيادة لبنان وحرية اللبنانيين أفرادا ومكونات وبالشراكة الفعلية بمعزل عن الأعداد والأرقام هو إيمان راسخ رسوخ أرز الرب وثابت ثبات الأبطال الذين افتدوا أهلهم وأرضهم ولم يسمحوا للغاصبين أو لأذنابهم أن يمروا ولن يمروا. الخلاص من أهل النفاق وأهل السلاح وأهل الاستقواء وأهل الشعارات الخادعة ليس ترفا أو خيارا، إنه حقيقة لابد أن تتبلور لتلتقي مع منطق التاريخ ومنطق التطور الإنساني ومنطق خروج الذهب نقيا من امتحان النار، ولينكفئ زوار الليل ويعود أهل الدار إلى الدار في وضح النهار. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم بانوراما. تقديمات الدولة تعلق إضراب الاتحاد العمالي والنقد البري والصدي لإلغاء رسم 300 على المحروقات. سلام لبنان حسم خياره، ورجي يلتقي مساء نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي. بري عدم التجديد لليونيفيل خطيئة ومتسع من الوقت لتفادي ارتكابها. نتنياهو يحذر من هجمات في فترة الانتخابات، واجتماع أمني مساءً.

التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرذاق. واشنطن تجدد دعمها السياسي والمالي المشروط للبنان بتنفيذه حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، ولبنان الرسمي يعلق أهمية على الضغط الأمريكي لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار، ويؤكد أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة فيه. فهل ستنجح الدولة في الاختبار وتنفذ على عجل وبحزم قراراتها؟ ومتى سيتعظ حزب الله ومن يدور في فلكه مما اقترفه بحق الوطن والشعب ومن تكرار مقولة إن نزع سلاح المقاومة في ظل الاحتلال أمر غير طبيعي؟ وذهاب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب إلى أبعد من ذلك

0: في البيت الأبيض يلتقي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في 9 مساء نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام.
1: من واشنطن أكد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها، مشددا على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين.
2: أساس مشروعنا هو إعادة بناء الدولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومثل ما بردد دايما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، وبزيد عليه بقواها الذاتية حصرا، وعم نشتغل على هالجبهتين. أكيد مش بالسرعة يلي كلنا بدنا إياها ولا يلي أنا بدي إياها، أكيد في عقبات، أكيد في أخطاء ارتكبناها، بس الاتجاه واضح وما حنتراجع.
0: بدوره قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى: لبنان يجب أن يعود كما كان.
3: الأفونتاج هلأ اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، والأمل الجديد هو بيّن بأول شيء بالحكومة الجديدة اللي عنا هي، اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان، لأنه حاسين إنه في أمل، وحاسين إنه مثل ما بقولوا أنا كلبناني أول شيء وهلا أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صارت أمريكا عم ترجع لنا جميل إنه ترجع ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
1: رئيس الحكومة أكد في مجال آخر أن لبنان حسم خياره، فلقد اخترنا ألا تكون هناك سلطة تعلو على سلطة الدولة ولا سلاح خارج مؤسساتها الشرعية ولا قرار بالحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية. اخترنا الإصلاح بدلا من الممارسات التي أوصلت نظامنا المالي واقتصادنا إلى الانهيار، واخترنا الدبلوماسية بدلا من الحرب الدائمة طريقا لاستعادة أرضنا وحماية شعبنا وتحقيق الأمن والسلام. وقال في مأدبة عشاء أقامتها سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض: أنا هنا اليوم لأبحث في كيفية عمل لبنان والولايات المتحدة معا لتحويل هذا الخيار إلى واقع لا رجعة عنه.
0: أضافت معوض أن المهمة الملحة أمام لبنان تتمثل في استعادة الثقة والمضي في الإصلاحات وجذب الاستثمارات وإعادة بناء المؤسسات والبنى التحتية، معربة عن ثقتها بأن زيارة سلام ستساهم في تعزيز شراكات لبنان الدولية وحشد الدعم للتعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.
1: من بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على أمريكا للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق، على الرغم من أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا. وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل اتفاق الإطار سيبقي التوتر في الجنوب وي يحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة.
0: بري يحذر من ارتكاب خطيئة. هنادي السمرة.
4: أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة دارين لحود أن العائق الأساس أمام تنفيذ اتفاق وقف النار على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها، وشدد على أن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل لوقف حربها على لبنان، والتي إن استمرت كما قال سوف تجهد كل الجهود والمساعي التي تبذل لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها على كافة المستويات، كما نوه بكل المساعدات التي تقدم لدعم الجيش اللبناني. الرئيس بري تسلم من نائب رئيس الحكومة طارق متري تقريرا مفصلا وموثقا عن الجرائم الإسرائيلية

0: حق البشر والحجر، وقال إن حق لبنان بملاحقة إسرائيل على جرائمها هو حق سيادي لا يجوز التنازل عنه. رئيس المجلس التقى أيضا وفدا من وزارة الدفاع البريطانية، حيث أكد أن عدم التجديد لقوات اليونيفيل المولجة تنفيذ القرار الأممي 1701 هو خطيئة لا زال بالإمكان تفاديها، مشددا على أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومي جيان وروجي راجح من جهاز العلاقات الخارجية، ورافق السفير السكرتير الثاني في السفارة السفير ماجد المنصوري، وتم التداول في التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والقطري.
2: من جهة ثانية، أدرجت قطر لبنان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر.
1: ماذا عن إضراب الغد؟ جورج كرم.
3: أعلن الاتحاد المائي العام واتحادات النقل البري بعد اجتماع عقد في مقر الاتحاد تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا الأربعاء، إفساحا في المجال أمام تنفيذ المطالب التي رفعها الاتحاد وأعطاء فرصة للمعالجات الجارية. وأكد رئيس الاتحاد المائي العام بشار الأسمر أن قرار تعليق التحرك يأتي في ضوء الأجواء الإيجابية التي رافقت الاتصالات والاجتماعات الأخيرة ومنح الجهات المعنية فرصة للاستجابة للمطالب.
4: الاتحاد المائي العام معنا اتحاد اتحاد المصالح المستقلة، الاتحاد الصحي، اتحاد البلديات، كل الاتحادات التي كانت ستشارك بالحركة. بكرة نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب لفترة محددة حتى نتمكن من التنفيذ. إذا لم يكن هناك أي تنفيذ جدي وواضح وصريح نعود إلى الإضراب. فإذا يعلق الإضراب من أجل إفساح المجال أمام التنفيذ وأمام مزيد من المفاوضات حول حد الأدنى للأجر، منح التعليم، الضمان الاجتماعي اللي هو خط الدفاع الأول عن العمال اليوم يجب أن يكون ضمن البحث، تعويضات نهاية الخدمة، الانقطاع من تعويض نهاية الخدمة إلى المشروع التقاعدي، كل أمور ملحة وتنعكس إيجابا على كل العاملين.
3: وشدد الأسمر على أن الاتحاد سيبقى متابعا لمسار تنفيذ المطالب التي رفعت. من مقر الاتحاد المائي العام، جورج كرم، لبنان الحر.
2: وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة قد أعلنت استمرار الإضراب الشامل الأربعاء والخميس على أن يستمر الإقفال الكامل الجمعة، ودعت إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي.
1: كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن ولقدرته على تحمل الأعباء، فلا يجوز تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه، خصوصا وأننا اعترضنا عليه منذ البداية. وختم: المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين.
2: بعد الفواتير المرتفعة، هل يحق لأصحاب المولدات فرض التقنين؟ ريشار حرفوش.
5: تقرير خاص.
6: بعد فواتير أثقلت كاهل المواطنين، يعود ملف المولدات الخاصة إلى الواجهة مع اتجاه بعض أصحابها إلى فرض تقنين بعد منتصف الليل، وتحديدا من 1 فجرا حتى 5 صباحا. وفي هذا السياق تسأل مصادر متابعة عبر لبنان الحر: لماذا التقنين اليوم بعد شهرين من الاستهلاك المرتفع من دون إثارة المسألة؟ وتلفت إلى أن بعض أصحاب المولدات يتحججون بأعمال الصيانة لتبرير إطفاء المولدات ساعات إضافية، فيما تعتبر تعتبر المصادر أن بعض هذه المبررات قد يخفي محاولات لخفض ساعات التشغيل وتوفير أكبر قدر ممكن من المازوت. وهل يجوز تحميل المواطن أعباء إضافية فيما بلغ سعر الكيلوات في المولدات في آب نحو 54 سنتا مقابل 10 سنتات لأول 100 كيلوات و27 سنتا بعدها لدى كهرباء لبنان؟ وفي هذا السياق قال عضو تجمع أصحاب المولدات توني أبو خليل للبنان الحر:
7: عم نعاني مثلنا مثل أي قطاع بالبلد حاليا، لأن في عنا أزمة محلية وأزمة إقليمية وأزمة دولية. المحروقات برا أغلى من لبنان بعد، نحنا مفروض نتحمل شوي بعد. سقف يوصل للإطفاء وللتأنين، هذا شيء غير مقبول. أنا كصاحب مولد عم بحكي، بحترم الشباب يلي ما أننوا وما طفيوا على العالم بعد، ونطلب من الشباب يلي حاطين هالفكرة براسهم يشيلوا هالفكرة من راسهم، لأنها منا طريقة صحيحة لحتى الإنسان يخد حقه بالحياة. الشعب كفاية في ضيقة، في قلة شغل، وبدنا نكون واقفين حد بعضنا بهالمرحلة هيدي. ونحن عم نتواصل مع الوزارة، وإن شاء الله في أمور رح تتحسن بما يختص بأصحاب المولدات، بشكل ما يكون المواطن مظلوم أكيد، لأن المواطن ما بيتحمل بقى. أصحاب المولدات يقدروا يستمروا بهالخدمة اللي عم يعملوها لوقت معين، لكن خلص دورهم. جيبي عم بتزيد، إذا كان جيبيته تنقول 10 دولار بالشهر، بصير المزود بتصير 20,000. ربحه بيبقى محفوظ لبس يرجع ينزل سعر المزود أو يخف دوران المولدات بيرجع بيخدمهم بعدين. يعني اللي بحطهم أول صيفية بيرجع بآخر صيفية بيخدمهم.
6: المصادر المتابعة أكدت بدورها لبنان الحر أن بعض أصحاب المولدات يعمل بحسب تقديرها لحسابات سياسية ضيقة وضمن حملات تحريضية ضد وزارة الطاقة والمياه. وختمت المصادر بالتشديد على أن محاسبة المخالفين ومراقبة الفواتير والتقنين تقع ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك. فهل تتحرك الرقابة قبل أن يفرض على المواطن واقع جديد؟
1: نقابة السوبر ماركت أكدت التزامها بالمنافسة واستقرار الأسعار، وشددت على ثقتها بالمستهلك، ودعت الدولة لخفض كلفة الضرائب والمحروقات.
2: ميدانيات الجنوب مع رانيا غاوي غصيبي.
8: نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بني حيان، قضاء مرجعيون، والمنصوري وزوطر الشرقية، وفجر عددا من المنازل في مجد الزون، وهز تفجير كبير بلدة ميس الجبل، وسجلت غارة على أطراف برعشيت قضاء بنت جبيل، وأخرى على القنطرة قضاء مرجعيون، وغارة أيضا على معبر كفر تبنيت. إلى ذلك استهدفت المدفعية الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل ووادي سلوقي وحداثة، وأطلقت الدبابة متمركزة في البياضة قذائف في اتجاه المنصوري.
1: انضم سجناء المبنى دال في سجن رومي المركزي إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف الاحتجاز والتمييز، بالتزامن مع استمرار التحركات والاحتجاجات داخل السجن، مشددين على أن التحرك ليس موجها ضد الدولة أو إدارة السجن، إنما هو نداء صرخة لأصحاب القرار بضرورة إقرار قانون العفو العام الشامل كحل عادل ينهي سنوات الظلم والمماطلة.
2: الجامعة اللبنانية في إضراب وملف التفرغ في الأدراج، سيمونا حتشيتي.
9: في الجامعة اللبنانية لا يبدو ملف التفرغ مجرد قضية أساتذة ينتظرون تثبيتا وظيفيا، بل اختبارا جديدا لقدرة الدولة على حماية جامعتها الوطنية. سنوات من التعاقد بالساعة وحاجة أكاديمية تتراكم، فيما يبقى الملف عالقا بين شروط الجامعة وحسابات القرار السياسي. وبين الانتظار والإضراب، الجامعة وطلابها هم من يدفعون ثمن التعطيل. لفهم خلفيات ملف التفرغ والعقد التي تحول دون إقراره، تحدثت لبنان الحر مع أمين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية داني نعوس.
10: الملف التوازن المذهبي والطائفي هو ملف الأساس بموضوع ملف التفرغ، بس أنا برأيي بده ينقر، بده ينعمل له تخريجي وينقر. الجامعة عم يدخل عليها أساتذة وحتى موظفين من لون طائفي أو ألوان طائفية أكثر من غيرها بكثير. إذا خدنا المسيحيين مثلاً، عم يجوا كل المسيحيين عم نعمل لهم عقود بالفروع الثانية، فهاي الفروع الثانية قد ما تكون فيها قدرة استيعابية ما رح تقدر تستوعب قد 5 فروع أو 6 فروع بباقي المناطق. بده يكون في للمرحلة المقبلة أنه يتم إدخال مسيحيين على كامل فروع الجامعة اللبنانية، على كامل الأرض اللبنانية. عم يجوا الأساتذة المسيحيين على الفروع الثانية، عم بيصير في عندك تخمي بالفروع الثاني، بطل فيك تاخدي انت اعداد اكبر، وبالتالي بدي يصير في ديكالاج بينك وبين باقي الشركاء بالوطن، وبدك توصلي للي انت وصلتي هلا. هلا جينا نحن بالهيئه التنفيذيه اعلنا الاضراب، قلنا دعما للملف لزملائنا المتعاقدين، وعم نقلها للحكومه تفضلي عالجي هذا الموضوع، حطي على الطاوله وعالجي الموضوع. والهيئه التنفيذيه برابطه الاساتذه المتفرغين حريصة جد الحرص على أنه الجامعة ما تتعثر بشغلها.
9: في الجامعة اللبنانية لم يعد المطلوب وعودا جديدة بل قرارا يحمي حق الأساتذة ومستقبل الجامعة ويخرج ملف التفرغ نهائيا من حسابات السياسة والمحاصصة.
2: ما جديد تجميع المدارس؟ شرب المخلوف.
11: بين تحديات الواقع التربوي وملفات المتراكمة للمدارس، اتجهت الأنظار إلى وزارة التربية، حيث وضعت الوزيرة ريما كرامي مشروع تجميع المدارس وقضايا الساعة التربوية إلى طاولة البحث. وأعلنت كرامي انتظار إشارة رئيس الحكومة لوضع ملف التفرغ بنداً للبحث في مجلس الوزراء.
12: الشراكة التي نريدها ليست باباً جديداً للتوظيف العشوائي، وليست مدخلاً لإعادة إنتاج الزبائنية داخل المدرسة الرسمية، وليست بديلاً عن مسؤولية الدولة. نريد من شركائنا أن يساعدونا في تحسين البيئة المدرسية وتجهيز المدارس، تطوير أنشطتها وخدماتها، ربطها بمجتمعها، ودعم البرامج التي تعالج الفاقد التعلمي وتوسع فرص التعلم أمام أولادنا.
11: ورداً على سؤال للبنان الحر بشأن أقفال ثانوية حصرون الرسمية، أجابت كرامي:
12: حق التعلم هو توفير كل العوامل اللي بتأدي للتعلم. وقت أنا عندي 13 ولد وعندي كذا مرحلة عمرية وصرت حاطة اللي عمره 15 سنة مع اللي عمره 8 سنين، هيدا مستحيل في أستاذ عوج الكرة الأرضية قادر يعلمهم بهيدي الطريقة. سو هيدا اولا. نحن عم نجرب وقتا منقول الاهل بعتوا اولادهم على مدرسه، المدرسه عندنا قانون بيقول اذا كانت ابتدائيه لا يفتح صف اذا كان اقل من 15 شخص، اذا كان مرحله متوسطه 10، واذا مرحله ثانويه 10.
11: بين الطرح والتنفيذ يبقى السؤال: ماذا ستنتج هذه الطروحات على ارض الواقع؟ من وزاره التربيه والتعليم العالي، شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: التفاح اللبناني في جامعة الويزة، عبدو متى.
13: تحت عنوان ابتكار اليوم استدامة للغد، افتتح في جامعة سيدة الويزة يوم التفاح اللبناني 2026 برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ممثلا بوزير الزراعة نزار هاني، في حضور وزير الإعلام بول مرقس، سفراء عرب المطران ليستصار ممثلا البطريرك الراعي، وبمشاركة عدد من المزارعين. رئيس الجامعة الأب ناجي خليل أكد أن التفاح اللبناني ليس محصولا زراعيا بل هو جزء من علاقة اللبناني بأرضه.
14: والحفاظ على الزراعة اللبنانية لا يعني التمس بما ورثناه فحسب، بل يقتضي أيضا تطويره من خلال البحث العلمي والتكنولوجيا والإدارة الرشيدة للموارد والاستثمار والتسويق وفتح المصوبة.
13: وبعد كلمة المدير العام للوزارة المسلحون، أثنى وزير الإعلام على مبادرة إعادة فتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني إلى الخارج.
14: كما الأرسنة هي تعني الشموخ الوطني ونعتز بها تمام الاعتزاز الوطني بالنسبة للاقتصاد وتحديدا بالنسبة للزراعة، فإن التفاح اللبناني هو مفخرة واعتزاز بالنسبة مش للمزارعين فحسب، إنما أيضا لجميع المواطنين اللبنانيين. وبالتالي فإن شرك السواعد في سبيل تصريف هذا الإنتاج الذي نفخر به هو محق اعتزاز لدى كل لبناني.
13: وزير الزراعة الذي أكد على أهمية التفاح اللبناني لفت إلى أن العمل جار على تصدير 100 طن من محصول 195 طن لهذا العام بالتعاون مع سفراء الدول العربية.
14: لقد دعم فخامة رئيس الجمهورية جهود تسويق التفاح اللبناني من خلال تواصله مع رؤساء دول تستورد إنتاجنا، واضعا هذا الملف في صلب الاهتمام بالإنتاج الوطني والقطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين.
13: من جامعة سيدة الويزي في ذوق مصبح، كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
2: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
8: أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قادة المعارضة دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إصدار توضيح بشأن تصريحاته الأخيرة التي أشار خلالها إلى وجود معلومات عن احتمال شن هجوم ضد إسرائيل قبل الانتخابات. وكان نتنياهو هدد من وصفهم بأعداء إسرائيل بالوصول إليهم في كل مكان وفي أي وقت، وقال إنه لدى بلاده مؤشرات على احتمال شن هجمات عليها مع اقتراب الانتخابات. هذا ويعقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مع كبار المسؤولين بعد قليل، ودعا زعيم المعارضة إلى إحاطة أمنية مساء. وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن من جهته أن كبار قادة حماس في الخارج على قائمة الاستهداف. إلى الدبلوماسية المتعثرة بين واشنطن وطهران، حيث كشفت مصادر دبلوماسية اليوم أن الوسطاء يعملون على بلورة تفاهم بين البلدين يمهد لإحياء تفاهم إسلامباد. واليوم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار بشكل كبير وسينتهي كل شيء قريبا جدا جدا. نائب الرئيس جي دي فانس تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا على أن ذلك يتطلب من طهران حسن السلوك والالتزام بتعهداتها. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما وشيكا فسنشن حربا أو عملية استباقية. وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف لوح بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية إلى العراق التي كانت أغلقت مطاراتها أمام الطيران الإيراني تحسبا من العقوبات الأمريكية. أفادت اليوم أن وزارة النقل نجحت في استحصال الاستثناء الخاص للخطوط الجوية العراقية لتسيير رحلاتها إلى إيران. من سوريا أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن استقرار البلاد جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا، فيما طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفع ما تبقى من العقوبات الأوروبية، معلنا أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
15: RLL Weather Report.

0: الطقس الغد غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد.
1: ختاما إعادة للعناوين. تقديمات الدولة تعلق إضراب الاتحاد العمالي والنقل البري والصدي لإلغاء رسم 300 على المحروقات. سلام لبنان حسم خياره ورجي يلتقي مساء نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي. بري عدم التجديد لليونيفيل الخطيئة ومتسع من الوقت لتفادي ارتكابها. نتنياهو يحذر من هجمات في فترة الانتخابات واجتماع أمني مساء. إلى هنا نأتي إلى ختام بانوراما، شكرا لمتابعتكم. كان على الإخراج الإذاعي لهذا المساء ماريانو داود رحمي.
0: إلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الفاجر والتاجر والكهرباء. كان يقال الفاجر يأكل مال التاجر، فكيف إذا كان الفاجر والتاجر شخصا واحدا؟ في ملف الكهرباء في لبنان ما أكثر الفجار والتجار. تناوب على حقيبة وزارة الطاقة منذ العام 1990 حتى ما قبل هذه الحكومة أكثر من 10 وزراء طاقة، أكثر من نصفهم من ثنائي حزب الله وحركة أمل، والباقون من التيار الوطني الحر أو ممن سماهم التيار الوطني الحر. وعلى عهودهم تراكمت ديون الفيول ودفعت الملايين لبواخر التوليد. وحدثوا ولا حرج عن العمولات والصفقات، وبعضهم وبعضهن ما زالوا أحياء يرزقون. فجأة نسوا كل هذه المعاصي وتذكروا وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدي. يا سادة، المولدات على أيامكم، ومليارات الفيول على أيامكم، والمولدات على أيامكم، ومع ذلك تحاضرون بالعفة، والعفة منكم براء. يقول المثل: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وقد آن الأوان لأن تستتروا.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: خليل أسعد أبو جيلي، ميشيل نجيب أبو سليمان، إدوار أديب الأسمر، غسان الياس بارود، ميشيل ريمون جبري، جان جبلي، أنطوان جورج سليمي، ألبير خليل سليمان، طوني الياس أشرجي، إلي يوسف عطلة، يوسف جورج إرداحي، بيير موريس كرم.
0: ارتفعوا كالأرز.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب. ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

0: جوزيف دكاش.
1: أكثر الأحيان بيطلب إنسان اليوم إنه يشوف عجيب أو يشوف علامات، وياما وياما وياما ننسى أعمال الله، أعمال الله القديرة. أحبائي، طلعوا حواليكم بهذا الكون، بالكواكب، بالأشجار، بنبعة الماء، بالزهرة يلي عندها لون غريب عجيب. طلعوا بالطير لحتى تعرفوا إنه نحن ما بقى ننطر لحد اليوم علامات من الرب. نحن مؤمنين إنه الرب هو القدير الحي القائم من الموت. بصول وبصيدا جرت أعجيب كتير، ولكن الرب عم بينبه كورازين بإلا لو صارت فيكي يلي صار بصيدا وصول، ما كنت أمنتي، كنت بعدك عم بتفتشي عن الإله الحي، عن الإله الحق. ولكن مصير هاللي ما بيؤمنوا بيكون أكثر تعاسي وأكثر ضرر وأكثر بمصير يلي بيرتموا بجهنم. أحبائي، الزمن زمن رمادي، الزمن زمن شك، ولكن في يوم الدين في مصير للإنسان، وهذا المصير متعلق بمدى الإيمان. شوفوا كفرنحوم، شوفوا أورشليم، شوفوا كورازين، شوفوا صول وصيدا واللي جرى من أعاجيب. وهوني تأملوا بعظمة الرب، نحن مش ناطرين بقى أعاجيب، مع إنه الأعجوبة ربما تكون علامة لصاحبها ليكون أكثر إيمان، أكثر تعلق بالرب، يمكن يكون رسالة لإله. ولكن علينا نحن بوعينا بإيماننا العميق بيسوع المسيح الحي، بعمل الروح القدس فينا، إنه ما بقى ننطر أعجيب، لأنه الأعجوبة الوحيدة يلي تمت هي تجسد وآلام وموت وقيامة سيدنا يسوع المسيح. هولي الأعجيب يلي بدنا نؤمن فيهم لحتى نثبت إيماننا على إيمان الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية. والله معكم.
0: كلمة حياة، كلمة

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخد جدل كتير كبير وأخد ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخد اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخد جدل. ليه؟ لأنه بيخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: في سياق علم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة من الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي خاص بلبنان، لكنها تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها في أمرين: أولا إعادة تنظيم القطاع المصرفي، ثم الجدية في ملاحقة البنى المالية والمؤسساتية لحزب الله، وذلك حتى لا يستفيد الحزب من أي مساعدات مالية أو دعم مالي يصل إلى لبنان. في موضوع السيادة، توافق واضح بين الطرفين على سحب سلاح حزب الله، وإن كان الجانب اللبناني يرى أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتزامن مع بدء عملية سحب السلاح، وذلك وفق جدولين زمنيين متوازنين وانطلاقا من مبدأ الخطوة خطوة. فهل تأخذ الآلية المطروحة طريقها إلى التنفيذ هذه المرة أم تبقى مجرد حبر على ورق؟ حياتيا، الإضراب العام المقرر الأربعاء علقه الاتحاد العمال العام واتحادات النقل البري، فيما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين. البداية من واشنطن، حيث انتقل الحراك اللبناني من عرض المواقف إلى اختبار ما يمكن أن يتحول خطوات عملية. أنتوني، مساء الخير من هناك. معنا إذن أنتوني مرشاء، ماذا تكشف لقاءات اليوم مع المسار المتابعة الأمريكية مع لبنان؟
1: وتحديدا هنا بالبيت الأبيض، وزير الخارجية يوسف رجة يدخل البيت الأبيض عند 9 مساء بتوقيت بيروت، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدم داخل الجناح الغربي، حيث أقف وتحديدا في غرفة روزفلت. في محطة سياسية بتجي بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية ماركو روبيو. أهمية اللقاء تبدأ من نيدم نفسه، فهو مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي ومن الحلقة الأساسية المحيطة بروبيو، كما أنه ليس جديدا على الملف اللبناني الإسرائيلي، سبق وشارك بمحادثات هذا المسار قبل انتقاله من الخارجية إلى البيت الأبيض. أما مكان الاجتماع أيضا له دلالة، غرفة روزفلت تقع في قلب الجناح الغربي مقابل البيت الأبيض خلفي هنا مباشرة، وهي غرفة تستخدم للاجتماعات على مستوى رفيع داخل البيت الأبيض. وفي مضمون اللقاء المتوقع أن يكون التنفيذ في صلب النقاش، أين أصبح الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ ما الخطوات التالية؟ كيف ستترجم التبادلية والمرحلية؟ وأي آلية تحقق إضافة إلى ملف دعم الجيش اللبناني ودوره في بسط سلطة الدولة؟ وهذه كلها ملفات كانت حاضرة أيضا أمس في لقاء سلام وروبيو. وهنا تكشف مصادر أمريكية للأم تي في من كواليس لقاء الأمس أن الوفد اللبناني فوجئ بمدى اطلاع روبيو على تفاصيل الملف اللبناني، وتضيف المصادر أن روبيو كان واضحا في ملف الجيش، الإدارة تعرف متى ستدعم الجيش وبأي طريقة، لكن مستوى هذا الدعم كان محدودا أم أوسع، مرتبط بالتقدم في تنفيذ الإطار وبالنتائج على الأرض. أما رئيس الحكومة نواف سلام في يومه الأخير في الولايات المتحدة، يعقد في هذه الأثناء اجتماعه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحضور وزير المال ياسين جابر وأيضا وزير الطاقة، ثم سوف يكون هنالك اجتماع في مجلس الشيوخ. أما الآن فنستمع إلى أبرز ما قالوه للأم تي في وزير المال ياسين جابر وزير الطاقة جو صدي للأم تي في. معي أنا وزميل ربيع شمعون.
2: تطوير قطاع الطاقة بيتطلب استثمارات من القطاع الخاص أو من دول صديقة، اثنيناتهم بيطلبوا ضمانات مالية، حيث أن القطاع يعني متعسر من زمان.

0: اليوم، ويعني نسعى انه قريبا ان يكون هناك توقيع لعقد مبدئي، يعني بسموه عقد بين الموظفين، اتفاقيه على مستوى الموظفين، ومع يعني انجاز القانون الفجوي.
1: روبيو لسلام، يو هاف تو ستيب اب، كواليس لقاء الرجلين في واشنطن مع جويس حقيقة.
2: برسالة واضحة توجه رئيس الحكومة نواف سلام للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. اضغطوا على إسرائيل لتنسحب من عدد من القرى اللبنانية وتطبق اتفاق الإطار، وأعطونا بذلك دفعا كدولة لبدء بسط سلطتنا على الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. مطلب سلام هذا قابله روبيو بحسب معلومات الام تي في بمطلب آخر، بحيث قال روبيو لسلام بكل وضوح You have to step up، أي عليكم أن تبذلوا جهدا أكبر وأن تحولوا أقوالكم إلى أفعال، احزموا أمركم واتخذوا خطوات عملية وإجراءات واضحة تثبت حضور ووجود الدولة بقواها الشرعية. وعلمت الام تي في أن روبيو قال لسلام إن الحكومة لم تفعل أي شيء يذكر تترجم فيه قرارها حصرية السلاح وبسط سيطرتها، ليرد سلام إن الجيش يحتاج للدعمين اللوجستي والعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستطيع القيام بالمهام المطلوبة منه. ليجيبه روبيو: تقولون إنكم لا تريدون أن يدخل الجيش اللبناني بمواجهة كبيرة مع حزب الله، لكن حتى الأمور الصغيرة كفرض الأمن التي لا تحتاج عتادا عسكريا عظيما ومتقدما لم يفعلها الجيش، كمثل إقامة الحواجز وإلقاء القبض على عناصر ومقاتلين غير شرعيين من حزب الله بشكل علني. وتابع روبيو قائلا: حتى المنازل والمحال لم يدخل إليها الجيش لتفتيشها، وهذا أمر لا يحتاج عتادا عسكريا مهما، بل إرادة بفرض سيادة الدولة وقواها الشرعية وترجمة أقوالها إلى أفعال. هنا طلب سلام من روبيو ضرورة تفعيل صيغة الإطار التي اتفق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها. فأجابه روبيو بكل صراحة قائلا: وضع جدول زمني أمر مهم، لكن ماذا نفذ الجيش اللبناني من الاتفاق كي نضع جدولا زمنيا لتطبيقه؟ وأضاف روبيو: أود منكم أن تعلموا أننا لن نستطيع أن نلجم إسرائيل إلى الأبد، وأن الوقت بدأ يضيق.
3: في نشاط قصر عبد، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوس غوثهايمر على رأس وفد، كما التقى عون مدير عام طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، إضافة إلى رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي شدد على أن اللبنانيين أمام مسار تفاوضي يحاول إعادة القرار وسيادة القرار للبنان، فضلا عن وضع حد للحرب في الجنوب.
4: التصويب اللي عم بيصير على الرئيس ورئاسة الجمهورية واخرهم الكلام اللي أدلى فيه الشيخ نعيم قاسم، واضح بأنه الرجل عم بيضيع الوقت وعم بيضيعوا على لبنان فرصة قد لا تتكرر للخروج من جحيم الحرب والاحتلال. اليوم عنا رئيس جمهورية ما بيشبه كل الرؤساء اللي سبقوه أقله خلال السنوات الماضية، اليوم عندنا حكومة رئيسة حر ما بتشبه الحكومات السابقة يلي كان دايما عنوانها جيش وشعب ومقاومة.
1: وكان الوفد الأمريكي برئاسة عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوثهايمر زار الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. بري لفت بدوره إلى أن الإدارة الأمريكية وترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل. كما أكد بري أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها.
3: في المستجدات الأمنية، دخلت قوة إسرائيلية أحد المنازل عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة وأطلقت النار من محيطه باتجاه البلدة، واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدة حداثة، فيما طاولت الغارات الإسرائيلية القنطرة وكفر تبنيت وأطراف برعشيد في قضاء بنت جبيل. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجير في بلدة بني حيان وفي عدد من المنازل في بلدة مجد الزون، إلى جانب سلسلة تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري أسفرت عنها ارتجاجات وصلت إلى سور والقرى المحيطة.
1: الشلل السياسي مستمر والخدمات اليومية معطلة، ما يوجب تحريك قانون

0: اللامركزية الذي قد يعالج المشكلة، لكن من يعطله؟ تقرير ماريان زوين.
1: جرستونا قدام الأجانب، هيدي من 6 سنين لورا تقريبا، والمشكل انه بعد لليوم ما لقيتوا للحل.
2: When I first came into Lebanon in 2020, I saw that the traffic lights were not working. And I wondered why. And I asked some social activists here in Lebanon, you know, who's responsible to fix that? And they didn't really have an answer. So that shows you that in Lebanon sometimes people really don't know who to hold accountable for the daily problems of people. It's a very centralized state, but it's not a strong state. Transferring some of that power to municipalities, to local level, can help.
1: مرة جديدة الحديث عن اللامركزية اللي قدرت تحل كتير مشاكل، وبوقت هي عنوان أساسي بكتير ندوات وحلقات حوارية. مشروع القانون الخاص فيها منقر بعد رغم انعقاد 74 جلسة بلجنة فرعية كانت عم تبحثه.
3: أول سبب سياسي عام، حزب الله، حركة أمل، كل ما نكون على موضوع خلافي معين دقيق وبده تعديل وبده تحديث بتحس إنه في قرار تعليق. وسبب تاني سبب فساد. في ناس مستفيدة من غنائم الدولة المركزية، اللامركزية أو الفيدرالية بتأمن خدمات لكل الناس.
1: انتوا القوات معها؟
3: أكيد وحتما. نحن لبل إلى أكثر إلى نظام فيدرالي حديث متطور ناجح.
1: الام تي في سألت كتلة التنمية والتحرير عن موقفها فجاوبت: نحن مع اللامركزية الإدارية، أما المالية فهي خطيرة وقد توصل إلى ما هو أبعد من الفيدرالية، فاللي عم يدعي لها عنده نفس تقسيمي، لهيك هي بحاجة لبحث عميق.
4: إيه ما في شيء اسمه هي الأوصاف اللي بنعطيها للمركزية، إدارية ومالية. اللامركزية هي لامركزية، نقطة على السطر. جزء منها إداري بس جزء منها مالي، بمعنى إذا ما في عصب المال لكل هالصلاحيات اللي بتعطيها للمجالس المحلية المنتخبة بلا المشروع وبلا اللامركزية كلها.
5: عم بيستفيدوا من المركزية بنظام مسخ سموه الميثاقية، وعمليا هو نظام مبني على حق الفيتو لتعطيل كل شيء، وبنفس الوقت عاملين هن نظام كونفدرالي بقلبه جيشهم ومنظومتهم المصرفية وسياستهم الخارجية، وهي معركة بقلب مجلس النواب أكيد، إنما هي بنفس الوقت معركة رأي عام.
1: وبهالإطار كان هالمشروع اللي عم تشتغل عليه الجامعة اليسوعية.
6: نحن كمؤسسة جامعية علينا نضوي على النقاش. يعني بتشوف اليوم بالقاعة في رؤساء بلديات، في ناشطين اجتماعيين، في مؤسسات غير حكومية، في نواب، وزراء، والطلاب هن الدور الأساسي.
1: الخلاصة: توقيت مناسب والحاجة ملحة، فلتكن معركة رأي عام.
7: لبنان خارج موجة التقشف عالميا، فجوه رواتب النواب مع الحد الأدنى للأجور تتسع، ومهمة صعبة للجنة المؤشر لتحديد حد أدنى جديد في مهلة أقصاها شهر. التفاصيل في الاستوديو مع زميلنا نخلي عظيمة. تفضل نخلي.
8: شكرا ديانا ورال. في زمن التقشف اختارت عدة دول خلال عام 2026 مراجعة مخصصات أعضاء البرلمانات بين خفض فعلي للرواتب وإلغاء زيادات وعلوات، لكن في لبنان سلكت المعادلة مسارا مختلفا. فقد رفعت بدءا من شهر شباط الماضي مخصصات وتعويضات النواب الشهرية من 3000 إلى 5000 دولار، يضاف إليها مبلغ 3 ملايين دولار كلفة استشفاء النواب الحاليين والسابقين وعائلاتهم، وعددهم 1500 شخص. سنبدأ أولا من كولومبيا، حيث خفضت الحكومة رواتب النواب من 13 إلى 9400 دولار، وهي من أجل معالجة الفجوة الكبيرة بين المداخيل والواقع الاقتصادي للسكان، لكن مجلس الأمة علق القرار مؤقتا بانتظار حسم القضية أمام القضاء. في ألمانيا لم يذهب البرلمان البونستاغ إلى خفض الراتب، لكنه اتخذ خطوة لافتة، التخلي عن الزيادة السنوية لعام 2026. الزيادة كانت سترفع راتب النائب من 11800 يورو إلى 12330 يورو. في بلغاريا ذهب البرلمان أبعد إذ صوت في حزيران 2026 بالإجماع على تجميد رواتب النواب عند مستويات أذار 2026، أي أن الراتب يعادل 3 أضعاف متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام. في فرنسا يبلغ التعويض الإجمالي للنائب 7637 يورو شهريا، أما الحد الأدنى للأجور فهو 1867 يورو شهريا، أي أن التعويض البرلماني يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور. وهذه المقارنة مهمة، لأن المسألة ليست فقط كم يتقاضى النائب بالدولار، بل كم مرة يفوق دخله الحد الأدنى لأجور مواطنيه. وإذا كان في فرنسا 4 أضعاف فقد أصبح في لبنان 16 ضعفا محطما كل الأرقام. إذن في لبنان رقم 5000 دولار كراتب للنائب ليس المعضلة، إنما الفارق الكبير مع الحد الأدنى للأجور البالغ 313 دولارا. فليرفع إذن الحد الأدنى للأجور الذي بدأت ببحثه لجنة المؤشر إلى 1200 دولار كي تسد الفجوة مع رواتب النواب. أيضا وأيضا ليتنازل عن راتبه ومخصصاته كل نائب مقتدر صرف ملايين الدولارات على حملته الانتخابية، وعندها تصبح أي زيادة على رواتب المسؤولين في زمن الشح والفقر مبررة. هكذا تتحقق العدالة.
9: شكرا.
7: بيزعلوا منك يا أخي. شكرا. ذهب مزيف وعمليات احتيال تتكرر، وقوى الأمن تحذر المواطنين من الوقوع في الفخ. مريض ويري.
10: شكله ذهب، تغليفه ذهب، والختم ممكن يقنع المشتري انه قدامه أونصة او ليرة اصلية، بس تحت الغلاف ممكن ما يكون ذهب بل نحاس او معدن اخر. فشو القصة؟
11: في عصابات عم بيبيعوا نحاس بسعر الذهب الحقيقي. وقفنا اكتر من عصابة بهيدا المجال. يا اما عصابة عم تبيع أونصات على اساس حقيقية، أونصات مغلفة ما بتنفتح حتى ما تنزل قيمتها.
10: القصة نفسها عم تتكرر بين الجوهرجية أسبوعيا بحسب أقوالهم.
12: عم بجربوا يجوا يبيعوا أونصات أو ليرات، وقت يجوا تبيعون عم يكتشفوا إنه هن مزورين، منهم ذهب، هن نحاس أو معدن تاني. أكيد الشخص ما بيكون عارف وبيتفاجأ بهالشي لما يجي يبيع. اللي عم بيكون أكتر مضروب حتى هو القطع المشغولة، نكلس، إيرينجز، حيلا قطعة.
10: بالأرقام الخسارة على المواطن هائلة. جرام الذهب الخالص قيمته حوالي 133 دولار و30 سنت، فيما الجرام نفسه من النحاس ما بيتخطى تقريبا السنت ونص، وبالأونصة الفرق بيصير أوضح حوالي 4147 دولار إذا كان الذهب، مقابل أقل من نص دولار إذا كانت نحاس. يعني المشتري عم يخسر عمليا أكثر من 99.98% من المبلغ يلي بيدفعه.
13: هذه الليرة فيك بيجي عيارة 18، على النظر ما فيك تعرفها، بس على الميزان بتعرفها، بيجي فرق تقريبا 0.20 جرام الفرق، وعيارة 18 الليرة الأصلية بتجي 21.
10: بحسب معلومات الام تي في، الليرات عم تتصنع بلبنان والأنصات عم تتهرب من تركيا، والحل لهالنوع من الاحتيال شراء الذهب من مؤسسات معروفة أو محل مجوهرات موثوق، والحصول على فاتورة مع كل عملية شراء.
14: تربويا، وبعد إثارة موضوع دمج وأقفال مدارس رسمية، وزيرة التربية توضح أن الهدف الانتقال إلى مفهوم مدارس أفضل. تقرير زينة باسيل شمعون.
15: لن نقفل أي مدرسة موجودة على ارتفاع فوق 1000 متر، وكل مدرسة يجمد عملها لن تستعمل لأغراض أخرى. مواقف حاسمة لوزيرة التربية ريما كرامي بمؤتمر صحافي عرضت خلاله خطة الترشيد وإعادة تنظيم المدارس الرسمية،
16: وأن نعيد تنظيم الموارد والخبرات والاختصاصيين وخدمات الدعم والتجهيزات والخدمات الموجودة بينها بحيث يستفيد منها عدد أكبر من التلامذة. أنا عندي 13 ولد وصرت حاطة اللي عمره 15 سنة مع اللي عمره 8 سنين، هيدا مستحيل في أستاذ على وجه الكرة الأرضية قادر يعلمهم بهيدي الطريقة. الكلفة العظمى هي الأساتذة، لا تقارن. عندنا مدارس اللي دمجت بعيدة عن بعضها أقل من كيلومتر.
15: عن مستقبل الفرع الثانوي لمدرسة حصارات أوضحت كرامي.
16: حصارات منها فوق 1000 متر. لحديت هلأ نحن عاطين فرصة وناطرين إنه العدد يزيد. لحديت هلأ لا يتجاوز 19 طالب بين 19 و20 ما أبدا منهم هيك، ونحن دققنا هدول الأرقام.
15: نحن نمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، وهذه الخطة التي شملت 40 مدرسة قابلة للتعديل بحسب الظروف، قالت كرامة. كما طالبت البلديات والمجتمع المدني بالتعاون معها لتسهيل عملية الدمج، مثل تأمين وسائل نقل مجانية للتلاميذ.
14: قضائيا، أرجئت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية إلى 26 تشرين المقبل، وذلك لإبلاغ عبد الباسط بركات أحد أفراد مجموعة الأسير، والذي سلم إلى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها. في وقت كشفت معلومات الام تي في أن وكيل الدفاع عن الأسير سيقدم فيديوهات وصورا لمعركة عبرة تؤكد مشاركة عناصر من سرايا المقاومة في المعركة خلال تلك الفترة. كما طلب فريق الدفاع الاستماع لشهادة مجموعة من العسكريين والأمنيين، منهم العميد شيمن روكوز.
7: بعد الإعلان نداء إنساني من عائلة لياندرا.
14: والمفاوضات بإيقاع هرمز.

0: حوار حر
1: إما اتفاق الإطار أو لا شيء، معادلة أمريكية للمرحلة الراهنة، فكيف سيتلقفها لبنان؟ وهل ستلجم التصعيد في الجنوب؟ الحكومة وسط نيران الأزمة المعيشية، فهل ستلتهمها؟ محور نطرحه على الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء 1 ظهراً.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح راسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: نداء من عائلة لياندرا إلى قطر والإمارات ومصر وإيطاليا، والعائلة تنتظر دعما ينقذ طفلتها. تقرير ستريدا بعينه.
1: مين منا ما سمع عن لياندرا، هالطفلة يلي سرقت قلوب كل مين عرف قصتها. اليوم أهل لياندرا عم بيسابقوا الوقت لتأمين علاج إلى من ضمور العضلات الشوكة أو SMA، وهو مرض وراثي بيؤدي إلى ضعف تدريجي بالعضلات، وممكن بحسب شدة الحالة يأثر على الحركة والبلع والتنفس. من وقت التشخيص العائلة عم بتدق كل باب، الطريق طويلة ومتعبة، بس الأهل بعدهم متمسكين بالأمل، وبيا كل يوم بيتأمل وجه الحلو وبيحكي معه.
2: بحبك على لياندرا، وأنا حدك لآخر نفس، لآخر دقيقة من عمري، بس أنا بخاف الوقت يسبقني، بخاف العمر يسبقني وما أقدر أكون حدك بالوقت المناسب.
1: بفضل تبرعات الناس قدرت العائلة تجمع نحو 920,000 دولار، وبعد ناقص نحو 1,000,000 دولار.
3: بدي ناشد قطر، بدي ناشد دولة الإمارات، بدي ناشد إيطاليا، كل حدا عنده العلاج وقادر يأمنه لليوندرا يعتبرها مواطنة من المواطنين تبعوله، ويكفي لنا المبلغ تتقدر لياندرا تحصل على الإبرة وتكفي حياتها مثل غير ولاد.
1: وبالتوازي مع حملة التبرعات، ملف لياندرا وصل أيضا إلى جهات رسمية وخارجية، وبحسب العائلة وضع الملف بعهدة جهات إماراتية وقطرية وإيطالية، كما تم التواصل مع السفير المصري لنقل الملف إلى مصر بانتظار أي رد إيجابي. اليوم النداء لكل مين قادر يساعد، ولكل بلد قادر يبادر.
4: ما يخفي مخاطر الدواء قد يواجه السجن، اقتراح قانون على طاولة الأطباء والخبراء في ورشة لحصباني وكرم. تقرير مجدولين اللحى.
5: غرامات رادعة وعقوبات قد تصل إلى السجن ضمن اقتراح قانون لتنظيم أدوية البيوسيميلر. ناقشته ورشة جمعية أهل الاختصاص للبحث عن حلول تضمن سلامة الدواء وبتحمي المريض، بدعوة من النائبين غسان حصباني وفادي كرم، وبالنقاش حضرت صرخة الأطباء ومعاناتهم.
6: في بعض البيوسيميلر توافق عليهم إذا بتراجعوا اللجنة بجمعة وجمعتين أتشوا الأوكي عليهم، قالوا لك البيوسيميلر مش على علمي بأقل من 6 أشهر أو سنة فيك تعمل إيفالويشن مضبوطة.
7: هالمرضى اضطروا يوقفوا أدويتهم بنسبة تقريبا 56%، فكيف أنا بدي أوصف هيدا الدواء وأجبر أنه مريضي يقبله؟
8: لما عم نخسر دواء مع بيوسيميلر اللي هو قليل الفعالية، عم نخسر كلاس كومبليت حتى مع دواء أوريجينيتر.
9: إلنا 4 سنين من قلنا أنه الدواء الهندي ما بيغطي السيمتومز تبع العين واليوفيايتس وهالقصص، ما حدا رد.
10: الضمانات الأساسية المتعلقة بسلامة الدواء لازم تبقى ثابتة، ومن هون تجي أهمية أن يكون عندنا هالمعايير العلمية الأساسية للجودة والسلامة والفعالية أنها تكون مكرسة بنص قانون، مش بس بمرسوم أو بنصوص متفرقة بقوانين متفرقة على هيك مستويات إطارية عامة.
11: فلكي لا نتحول إلى حق الاختبار، علينا أن نضع انتظام قانوني لمنظومتنا الاستشفائية بسن قوانين تضبط هالحقل لحتى ما يحمل أي أخطاء.
5: بالختام، صحة مرضى السرطان صارت بين إيدين النواب والضغط عليهم.
0: حين يصبح الرأي المختلف تهمة، تتحول المعركة من مضمون الكلام إلى حق الكلام نفسه، مش مسرحية، مستمر وسقفه أعلى. ماريو دويري.
12: مش مسرحية إنه يكون عند الإعلام الجرأة يدافع عن حرية التعبير وإنه تنطرح القضايا الخلافية على العلن، ولا مسرحية إنه تكون الMTV الرأس الحرب الأول بمواجهة محاولات كم الأفواه. أما المسرحية الهزيلة فهي إنه يتحول الاختلاف بالرأي إلى تهمة، والنقاش إلى دعوة قضائية هدف الحد من حرية التعبير. بتاريخ 27 أيلول 2026، وعلى خلفية شكوى تطالب بتوقيف برنامج مش مسرحية واتهامه بالتحريض، تهديد السلم الأهلي والترويج لإسرائيل، توجه الزميل جو معلوف إلى النيابة التمييزية دفاعا عن برنامجه.
13: بدنا نشكر القضاء على دقة التحقيق اللي صارت. بتأسف أنه اليوم لما بندعي للحريات، لحرية الرأي والتعبير، في البعض يطالب بحجب وتوقيف برنامج مثل مش مسرحية ومشروع ليوصل صوت الشباب اللبناني. هيدا النوع من الدعاوى بذكرونا بأنظمة الوصاية، وبذكرونا بالدولة العميقة يلي متضررة من هيدا المشروع، وإذا في شيء رح يشد من عزيمتنا من بعد هيدا الدعاوى هو أنه نستمر.
12: مش بس رح يكمل وموسمه الثاني رح يكرس مساحة أوسع للحريات ويرفع سقف الخطاب بوجه كل من يمثل ممضي الدولة العميقة وثقافة القمع ومحاولات مصادرة الرأي المختلف.
4: دوليا، بين تهديد إيراني بتوسيع دائرة الاستهداف ومساع دبلوماسية لفتح مضيق هرمز تتحرك المفاوضات. تقرير أرار كرام.
5: بين التهديد والتفاوض ترفع طهران سقف رسائلها فيما تنتظر ردا أمريكيا على مقترحها في شأن مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف توعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران، ملوحا بتعطيل صادرات النفط في المنطقة. بالتوازي أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن خطة النقاط السبع بشأن فتح المضيق نقلت إلى واشنطن عبر وسيط قطري، متوقعا أن تحسم واشنطن ردها على المقترح، لكن من واشنطن لا مؤشرات حتى الساعة إلى تنازلات مقابلة. الرئيس دونالد ترامب نفى أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو حتى الإفراج عن أموالها المجمدة، مؤكدا أنه لم يعرض على طهران شيئا. وفي الملف النووي رفع ترامب بدوره السقف مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومعتبرا أنها تفشل فشلا ذريعا وأن ذلك سينتهي قريبا جدا، مضيفا أن منع طهران من امتلاك القنبلة قد يسجل في كتب التاريخ كأحد أهم إنجازات واشنطن. رسالة عزز وزير الخارجية ماركو روبيو بتحذيره من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، فيما شدد نائب الرئيس جي دي فانس على أن واشنطن ستقيم أفعال إيران لا تصريحاتها. ومع هذا لم تنقطع قنوات التفاوض ليبقى هرمز في قلب شد الحبال.
0: إسرائيل تعيد رسم عقيدتها البحرية لتوسيع نطاق عملياتها وسط التنافس مع تركيا ومراقبة إيران. رنا نمر.
5: إسرائيل تريد رؤية ما تحت الماء والوصول إليه قبل أن يصل إليها، هذا ما تكشفه الخارطة الجديدة للتسليح البحري. غواصة دراكون وصلت إلى حيفا لتعمل بصمت قرب سواحل الخصوم من دون أن يدرك بوجودها، وفي موازاتها تبحث البحرية الإسرائيلية جديا في شراء واحدة من أخطر طائرات صيد الغواصات في العالم P-8، بعدما كشف أن قائد البحرية الإسرائيلية التقى مسؤولا رفيعا في بوينغ. P-8 ليست مجرد طائرة استطلاع بل منصة عسكرية مبنية على بوينغ 737، صممت لمطاردة الغواصات تبحث عنها بأجهزة استشعار وعوامات صوتية ورادارات متطورة ترصد الحركة، ويمكنها الانتقال من المراقبة إلى الاشتباك باستخدام الصواريخ المضادة للسفن، وبسرعة تقارب 850 كيلومتر في الساعة، وقدرة على تنفيذ مهمات بعيدة المدى والتزود بالوقود جوا. تستطيع الطائرة تغطية مساحات بحرية لا تستطيع السفن والمروحيات مراقبتها بالسرعة نفسها. لكن السؤال الأهم، لماذا الآن؟ الإجابة أن إسرائيل تنظر بقلق إلى توسيع القدرة البحرية التركية مع أسطول يضم 14 غواصة وفق الأرقام التي أوردها التقرير الإسرائيلي. وفي الجنوب والشرق تراقب النشاط الإيراني في الخليج وبحر العرب، فيما أظهرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب كيف يمكن للممرات البحرية البعيدة أن تتحول مباشرة إلى جبهة أمنية.
0: بعد الإعلان نجمات باريس فاشن ويك
4: وديجر في صلاة لبنان.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: كتير مرات منضل بمحل بتعبنا، بعلاقة بتوجعنا، أو بشغل ما بيريحنا، بس لأنه منخاف من المجهول. منفضل نتحمل الوجع اللي منعرفه وتعودنا عليه عن إنه نبلش بحياة جديدة لأنها مش واضحة ولا مألوفة، مع إنه على الأرجح يمكن تكون أفضل. يمكن التغيير مش سهل، كل بداية فيها شوية خوف، بس اليوم بدي تسألوا حالكم إذا بقيتوا مطرح ما أنتوا سنة، سنتين، عشرة، شو اللي رح يتغير؟ على الأرجح الجواب ماشي. أوقات أكبر مخاطرة هي إنكم ما تغيروا شيء، لأنه الحياة مش رح تتحسن إلا إذا أخدتوا فشخة صوب التغيير ولو كانت صغيرة. مش بالضروري تقلبوا حياتكم كلها، بس على القليل بلشوا فشخة ورا فشخة.

0: في شغلتين بالسيارة مهمين، واستعمالهم بوقت مفيد وضروري للمنع والتنبيه عن الخطر. الإشارة عند الانعطاف ضروري تستعملها، منا أبدا للزينة، بس تتنبه الغير أنه عم تلتف وتغير وجهة سيرك يمين أو شمال. هون بياخد حذره وبيتجنب الوقوع بالخطأ يلي نتيجته مش حميدة. ولطفا راقب دايما أنه إشارات سيارتك شغالين، لأنه عطلهم قريب وصيانتهم سهلة وضرورية. والزمور كمان منه كماليات بالسيارة، واستعماله للتحذير مش للإزعاج، وخاصة طريقة.
1: إلى الفقرة الاقتصادية.
2: مساء الخير. تراجع سعر صفيحة البنزين الفيرة، أي حوالي 0.01 دولار، يعني سنت واحد، ليبقى سعر صفيحة البنزين قرب 32 دولار، وبيكون ارتفع سعر صفيحة البنزين من أول أيلول 3 دولارات للصفيحة، بوقت بتحصل خزينة الدولة حاليا ما يقارب 7 دولارات كرسوم وضرائب على كل صفيحة بنزين. أما سعر صفيحة المازوت فهي قرب 31 دولار، يعني طن المازوت مازال فوق 1550 دولار، بوقت زاد سعر جرة الغاز 10 كيلو 84,000 ليرة، ليوصل سعر الجرة لل 15 دولار، بإضافة طبعا إلى كلفة النقل والتوزيع. خلينا نتابع الأسعار الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. بسياق آخر أيضا لبنانيا، اعتبر أمين عام جمعية المصارف هادي خلف في تحديد التقرير الشهري للجمعية أنه قانون السداد الوديع اللي بيوعد المودع بالسداد من دون تحديد مصادر السيولة وآلية التنفيذ ما بيعالج الأزمة. فبحسب دراسات لمستشارين عالميين، تطبيق مشروع القانون المرسل من الحكومة لمجلس النواب من دون تعديل بتوزيع الأعباء ومصادر التمويل قد يؤدي لتصفية عدد كبير من المصارف اللي لديها حوالي 550 ألف حساب وأكثر من 29 مليار دولار من الوديع. وسأل خلف بحال تصفية هالمصارف مين رح يرد الوديع، خصوصا أنه إمكانيات صندوق ضمان الوديع كما هي اليوم ما بتسمح بتغطية وديع بهالحجم. أما الرهان على بيع أصول المصارف فلازم يأخذ بالاعتبار مدة التصفية وكلفتها وتراجع قيمة الأصول عند بيعها تحت الضغط، وبالتالي قد ينتظر المودع سنوات ليسترد قسم محدود من حقوقه. بالنسبة لمهلة سداد الوديع، شدد خلف على ضرورة وضع دراسة للسيولة المتوفرة لدى الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لأن تحديد مهلة من دون موارد قد يؤدي لتعثر جديد بدل الحل. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية، تراجعات على لحظات نتابع الأسواق. بالفعل بورصة بيروت أسهم صيدلات تراجع بحوالي 3%. أنتقل إلى الأسواق الخليجية، نهتدي جلسة على المؤشرات تنهي التداول عن تراجعات حل من الترقب لمسار الوضع بشكل عام بالشرق الأوسط. المؤشرات الأوروبية، التباين سجل على المؤشرات مع تجنب المخاطرة مع إبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. خسر مؤشر فوتسي البريطاني ما كسبه اللي سجله صباحا مع تباطؤ التضخم بالمملكة المتحدة بأيلول. المؤشرات الأمريكية، وول ستريت في هذه اللحظات من جلسة تميل إلى التراجع، بالفعل بقيت مستقرة لحد كبير مع هدوء الضغوط السعرية نتيجة مراقبة سعر النفط مع ترقب الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإيرانية، وأيضا لا تزال عوائد السندات الأمريكية بتشكل الضغط الأساسي على الأسواق. إلى المعدن النفط ومن ثم العملات، الذهب، ممكن نظرة سريعة على الذهب، بينتظر المزيد من البيانات الأمريكية بعد تراجع سعر المستهلك الأمريكي لشهر الثالث وتراجع فرص العمل المتاحة بآب. الأنظار إلى تقرير الوظائف الأمريكية نهار الجمعة للحصول على مؤشرات أكثر حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. النفط تراجع مجددا مع التركيز على مؤشرات تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط بظل تقييم آفاق المحادثات بين واشنطن وطهران وارتفاع صادرات الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط بشهر أيلول. أيضا فاتح بيرول وهو مدير وكالة الطاقة الدولية أشار إلى أنه الدول الأعضاء قد تناقش طرح المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية بالأسواق إذا دعت الحاجة. هل العوامل هي اللي عم تضع ضغوط على الأسعار؟ العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1316، والعملات المشفرة أيضا تنتظر أي إشارات حول أسعار الفايدة لما تبقى من العام 2026. لهون وصلنا نهاية جولتنا، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
1: شكرا موريس.
3: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي.
1: البداية مع فيديو عم بيتم تداوله بكثرة من امبارح على السوشيال ميديا لطفل عم يستعيد نظره ويشوف أمه لأول مرة من بعد جراحة بعيونه، والمشهد كان فعلا مؤثر ولاقى تعاطف كبير.
4: Please. What? No!
1: بس الحقيقة أنه هالمشهد مش حقيقي ومولد بالذكاء الاصطناعي، وحتى أنه هالنوع من المحتوى عم يغذي مواقع التواصل. من هون ضرورة التمييز بين القصة الحقيقية والمحتوى المفبرك حتى لو اخترنا نتفاعل معه. بالصين حصان لبس حمايات جديدة لأجري الخلفية، بس الظاهر ما عارف كيف يمشي فيهم، صار يرفع أجري بطريقة غريبة ومضحكة وكأنه نسي كيف يمشي. لما البيت يكون فرد من العيلة بيصير جزء أساسي من أي مناسبة. عرسين قرروا يوثقوا عرسهم من وجهة نظر كلبهم، ركبوا له كاميرا على ظهره وخلوه يلف بين المعازيم ويصور الحفلة على ذوقه هو. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
4: الفقرة الرياضية من ملعب الزوق، حيث تتواصل مباريات بطولة وصل بكرة السلة. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة جايال خوري. جايال مساء الخير، مين عم يتنافس اليوم؟
5: مساء الخير ديانا، اكيد نحن مستمرين بتغطيه فاينل 8 فيبا وصل. من وقت قليل قدر يفوز غرغان الايراني على العربي القطري، اما بعد وقت قليل رح نشوف فريق الحكمه عم بيواجه فريق العلا السعودي. هيدي المباراه مباراه مهمه جدا للفريقين، لانه من خلالها قادر واحد منهم انه يحسم صداره هيدي المجموعه. وايضا سبق وذكرنا بالنشره الاخباريه ديانا انه فريق الرياضة قدر انه يتأهل الى نصف النهائي من بعد ما فاز بالامس على الكويت الكويتي. يعني اليوم امام فريق الحكمة وفريق العلا السعودي فرصة التأهل الى النصف النهائي، وهيدي هي اهمية هيدي المباراة. الاجواء حلوة كتير، المدرجات بدأت تمتلئ ودقائق قليلة وبتبدأ المباراة.
4: شكرا لك جايال.
3: والآن إلى أخبار الفن في الفقرة الفنية.
2: عرض فخم قدام برج إيفل أقامته لوريال باري مع انطلاق باريس فاشن ويك تحت عنوان لو ديفيلي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من سفيرات العلامة ونجمات عالمية، ومن كندل جنر لهايدي كلوم وإيفا لونغوريا، جين فوندا، إشواريا راي، كارا ديليفين وياسمين صبري. تواليت النجمات على الرنوي بإطلالات مختلفة قبل المفاجأة الأكبر بختام العرض مع ظهور سيلين ديون وأداء أغنية عمل لايف.

0: احتفل توم كروز مع أبطال ديجر بالبريمير الخاص بالعمل بلوس أنجلوس قبل طرحه عالميا.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن لبنان يريد بناء صفحة جديدة في علاقته مع إيران على أن تقوم هذه العلاقة على أسس الاحترام المتبادل. وأشار للشرق بلومبرغ إلى أنه طلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلا من السفير السابق، مؤكدا التزام لبنان ببسط سيادة الدولة. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، قال سلام إن لبنان يريد وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل، مشيرا إلى وجود توافق مع واشنطن بشأن أهمية وضع جدول زمني للانسحاب. قال وزير الطاقة جو صدي للأم تي في من نيويورك: لقد عرضنا الإصلاحات التي نقوم بها وهناك شروط لإعطاء ضمانات. استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاع ميفدون وفجر الجيش الإسرائيلي الأبار الأرتوازية في المنصوري وقطع أوصال الشبكة المائية بعد أن فجر معظم منازل البلدة. نقلت سنة عن قوى الأمن الداخلي السورية إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك في درعا والإطاحة بخلية مرتبطة بحزب الله. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء الأسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لقد أبلغنا واشنطن بشروطنا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني اتصالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبحث في سبل تعزيز التعاون المشترك. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أو لك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أو لك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أو لك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أو لك هيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

أقول لك هيك ابن الحر الله معكم. مارك البيطار حبيب القلب اللي دايما بيضل مبتسم وتضل الفرحة عامرة على وجهه، الله معك بونسوار يعطيك ألف عافية. بس ليه مبين داون اليوم؟ مع أنه لازم نكون كتير مبسوطين اليوم ومكيفين لأن نحلت كل مشاكلنا وصار فينا نروح ونجي بسلاسة وبهدوء برواء. رخصة تنكة البنزين ألف ليرة كفيل إنه تحللنا كل مشاكلنا. انتبه مش ألف ليرة بالشهر، لا ألف ليرة بالتنكة. يعني إنه إذا نتذكر أيام 2005 بتكون نزلت كتير. أيام 2005 ياي مين بيتذكرها؟ يعني عن جد ما بعرف كيف وقت عملوا الجدول كيف طلع قديه فيها الدقة بالحسابات عندهم حتى قدروا عرفوا انه لازم يرخص البنزين 1000 ليرة. شو بدك بالحكي جماعة بيحسبوها على الفرنك. بس سؤال ولو مارك وبدي اتوجه فيه لكل المستمعين، مين منكم من مستمعي لبنان الحر او من غير مستمعي لبنان الحر او من كل الشعب اللبناني المقيمين والمهاجرين والمقيمين على ارضنا والمواطنين ويلي بدكم، اذا بيلي 1000 ليرة بيلمها. مارك معك 1000 2000 نيالك ليك صار تفرق معك تانكتين بنزين هلا. هي ال 5000 ال 10000 ال 20000 ال 50000 صاروا فراطة، الألف بس محروق قلبي فأعرف كيف قدروا عملوا لك الكول. يعني بس إجوا كتبوها وحطوها وقرشوهم كيف قدروا يعملوا أرونديسمان على الألف تحت تعرفوا أنه لازم يرخصوا تانكة البنزين 1000 ليرة. منيح يلي إلهم عين ضيعوا وقت هالقد على جدول أسعار جديد لأنه قيمة الوقت تبعولون أكيد أكتر من 1000 ليرة. مش مهم، المهم انه رخصوا لنا البنزين 1000، يعطيهم 1000 عافية، نحن ممنونين حلولنا ازمتنا. بدك خلي لي هالضحكة يا مرقص. والليلة مش بس مارك معنا ماريانو كمان، بونسوار ماريانو. اشتقت لك كثير انا واشتقت اشتغل انا وياك مع انه الشغل مع مارك كمان انه بياخد العقل. انت بتعرف اذا بحبك ولا ما بحبك. لا انا شغلك انت بتعرف شو بقول عنه وبذكرك شو صار الجمعة الماضية مع نعيم. نعيم مش رح يطلع معنا الليلة بقى. مساء الخير لكل مستمعي لبنان الحر، مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم بترافقونا سواء بلبنان داخل لبنان على موجاتنا العاملة 102.3 102.5 او 102.7 ميجا هرتز اف ام، خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lb واكيد من خلال RLL الابليكيشن على حال السمارت ديفايس. وين ما كنتوا لبنان الحر دايما حدي. زينة خويري انا بمسيكي بالخير. 100000 لا مش 100000، مش 100000 زينة ما تغلطي، 1000 واحد بس. يعني بدك تعبي 100 تنكة بنزين تتفرق معك 100000. سامي صايغ أنا كمان بمسيك بالخير وبقول لك أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله كل أيامك بتكون ورود يا سامي مثل الورود الحلوين اللي بتبعتنا إياهم.

0: شو حلوة غنية عم فتش على شقفة كون. اتصال. ألو، ما في اتصال، نقطع الخط. أوكي، في عندي فويس من زينة، خليني اسمعه.
1: مساء الخير، أنا عم بقول لك هين الألف كيف حسبوها.
0: والله بدك الحقيقة يا زينة. لا مش هينة أبدا، بس بالحقيقة بالحقيقة بالحقيقة عميتني، يعني أنه بس سمعت أنه رخصة تنكة البنزين 1000 ليرة انعمت، انعم على قلبي وصارت الهينة قريمية.

0: للي مهتمين بتصفيات غرب آسيا بكرة السلة، ليلة مباراة حاسمة بين فريق الحكمة اللبناني وفريق العلا السعودي. النتيجة لحد هلأ 24 لصالحنا نحن و16 للعلا.
1: على حسب وداع قلبي يا ابويا راح اقول للزين
0: مارك ما عم بعرفك.
1: سلامات
0: عم بتجرب ترضي المستمعين اجمالا بهالوقت هيدا بيحبوا فيروز، بس عبد الحليم بيمشي كمان، انه عبد الحليم مغني الحب والعاطفه والعاطفه الجياشه.

0: شكلك اخذ شيكور بارتيكوليي اليوم او امبارح او شو؟ لا احكي لا بفتكر خلينا على الكور بارتيكوليي لانه عن جد ما عم بعرفك ابدا انه مين ساعدك؟ خبرني مين ساعدك؟ ما بدك تخبرني؟ يلا رسالة.
1: مرحبا بونسوار، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف قصة لبنان الحر كلها؟
0: كله منيح.
1: ليش في 1000 ليرة بالسوق؟ أنا ما عم شوف 1000 ليرة، ما حدا رجع ال 1000 ليرة. بلا ما يرخصوها أحلى. ولا أنا لا بروح ولا عندي سيارة، بس إلهم عين 1000 ليرة.
0: والله إيه، ما شو بدي أقول لك؟ هيك
1: أنا ما حتى ما بلاقي ال 1000 ليرة، ما بتطلع معي.
0: لا هلا الخبريه الحلوه بعيدا عن تهكم انه وزير الطاقه رح يطلب برفع او تجميد رسم 300,000 يلي كانت حطته الوزاره على تنكه البنزين. ان شاء الله انه مجلس وزراء يصوت معه، بصير 300,000 عفاك كذا. رساله.
2: كيف صحتك فادي من طرابلس؟ واسعد لي مساك ومسا مستمعين لبنان الحر. والله كنا عم نحضر بنحضر الحكمة. خلص أول شو أنا بنسمعك بس خبرنا قديش هيك بيصوروا بنسمعك وبنسمع النتائج منك. أنت
0: بتعرف إنه رح ضل خبركم
2: يا رب.
0: يعني حسب ما ماشي الماتش يبدو إنه النتيجة جيدة لحد هلا. الحكمة 27، العلا 21، وكمان في فري ثرو 28. شفت كيف؟ 28 21 هلا.

0: السالم.
1: سعيد السالم يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين. يا خي بيلهوا العالم وبيفنصوا عليهم ورخصنا البنزين وعلينا البنزين لك كلهم قرطة حرامية. بيعطوا النواب معلم كل واحد 3000 دولار وبيقولوا لك شو عيش
0: خمسة
1: الشعب. بيقولوا لك ما نجتمع معكم وخلص ما نفك الاضرابات لك. بيكذبوا على العالم قد ما بدك قول. صدقني والعالم شو بدها تحكي العالم رايحة بهالمغليطة مثل ما بيقولوا ماشي بقى على النهر وعم بيجروا في النهر وعم بيشي العالم. عالم عم تاكل بعضها. ولك الله يساعدنا على البلد. اذا الدولة مقفلسة معلم ما بيزيدوا للنواب ليعملوا بالشهر يمكن 3 مليون دولار او 4 مليون دولار كل شهر لقبل العبيدين. قرطة كذابين كلهم سوا والعالم عم تسمعهم. ما في عالم ما في شعب هل بقول لك عنه بس. ويعطيك العافية لك وللجميع.
0: اهلا وسهلا فيك. اتصال. الو الو
2: بونسوار.
0: بونسوار مساء الخير.
2: عشرة الالف معي 7000 ليرة.
0: مين معي؟
2: نور.
0: نور
2: جمعتهم 7000 ليرة.
0: بعطيك 3 بيصيروا 10.
2: لا بكرة في محل خضرة بجلد ديب كتير كبير عطول بيشتري من عنده الاشياء ما بلاقيها غير محل بيعطيني 1000. بقول له اعطيني اعطيني الالف.
0: لا.
2: اول شيء
0: بيكون معه نور بيكون معه 1000 يعطيك اياها.
2: معه كتير محل خضرة كتير كبير.
0: اه والله
2: حافظ قول شو اسمه.
0: ايه اكيد بس انه بيكون معه 1000.
2: ايه قد ما بدك.
0: والله والله
2: انا عم جمعهم.
0: ليكي مرقص كمان
2: خايف يسرقوا لي اياهم.
0: مرقص معه 2000 كمان هلا فرجيني اياهم.
2: جد انا إيه؟ يا حنن حملتهم بايدي عديتهم.
0: فرجيني ليكي نور صدقيني انتوا عم تفتش عليها بتضيع وقت اكثر من حقها.
2: لا لا بغلطك راجع ايام الالف.
0: راجع ايام الالف ايه
2: اكيد.
0: الله يسمع منك.
2: اكيد
0: الله يسمع منك. ليك اذا مش ايامنا ايام ولاد ولادنا اكيد
2: ما بيوقعوا.
0: لا لا لا ما لا
2: كان يسميها دولار.
0: لا طولي بالك. لبنان ما بيوقع هيدي متفقين عليها. ولو شو ما صار لبنان رح يضل والشعب اللبناني رح يضل ونحن رح نبقى ليرته.
2: بنوجه تحيه كبيره لدوله الرئيس والوفد الموجود بامريكا.
0: طبيعي اكيد
2: وزير الخارجيه
0: اكيد ما في شك. طبيعي طبيعي طبيعي هم متفقين عليها. بس
2: انا كنت ملتهيه كثير بالاخبار اللي عم بتصير.
0: نعم.
2: برا مش عم بقدر احكيكم.
0: منيح خفت شوي برا صار فيك ترجع تحكينا
2: شوي. ايه لا لا لا لا لا يعني دوله الرئيس شابو با.
0: أكيد أكيد
2: أكيد أكيد, أكيد فخامة الرئيس بيكون عم بيتابع كل شيء
0: طبيعي أكيد. ووزير الخارجية مبيضة
2: أوه وجو صد مبيضة برا
0: برا وجوه لأنه بكرة في رح يتوجه للحكومة رح يتوجه للحكومة بطلب إلغاء رسم 300,000
2: على رح يحط ناس كتير عالم بالحبس.
0: إن شاء الله نوصل لتدقيق
2: جنائي أكيد من الملف. وبالزمان كنت بدي احكي له مثل طون النصار تحت الهوى. نعم. بهذا الموضوع حكيت مثل ايدي قبل لما
0: حبيب قلبنا توني وايدي كمان حبيبنا ورفيقنا. اهلا وسهلا فيك.
2: نعم كهرباء من الاول وغش الموتورات.
0: اهلا وسهلا فيك نور. بشكر اتصالك ومنيح انه بعد في حدا معه 1000 ليره لانه معك ليره ليره
2: معي 250.
0: ليكي لينا مرتي مع ليره ما بتصرفها بتعرفي ليه ما بتصرفها؟
2: ليك بيي كان عنده صندوق محتفظ فيه كل العمله.
0: ايه بس بتعرفي ليه ما بتصرفها هالليره؟
2: ليه؟
0: ما حدا بياخذها.
2: لا لانه ذكرى
0: ذكرى لايام الليره. ايه لا هي
2: لانه
0: هيديك المره
2: على
0: هي عمليا. ايه اكيد بس هي عمليا بتقلي انه بخلي هيدي الليره معي هيك بضل معي مصاري ولا مره بكون طفراني.
2: ما حق.
0: اهلا وسهلا فيك نور بشكر اتصالك حبيبه قلبي. اهلا.

أكثر من متفاجئ، أكثر من مندهش. ما بعرف شو صاير معك اليوم، مارق بحالة غرام زايدة عن اللزوم، مفاجئة مثل ما بدك يلي أنت بتحبه. أنا الليلة تركني هيك بس مندهش ومتفاجئ. النتيجة لحد هلأ الحكمة 34، العلا 30، النتيجة متقاربة أكيد. بعد في حوالي 5 دقائق من الربع الثاني، وبانتظار نهاية المباراة دايما نقول القلب

0: بحبك بحبك. شو عم بدك مارك؟ قل لي رسالة.
1: مساء الخير استاذ سالم. عندي سؤال بس اذا بتريد، كيف ممكن بلد بس يخسر العملة تبعه وتخسر قيمتها، كيف ممكن ترجع تعودها وترجع لأساسها مثل ما كانت قبل؟ يعني مثلا للألف وخمس، شو العامل اللي بيخليها ترجع؟ يعني نحن بنشوف أنه حتى لو رجعوا ازدهر وصار في اقتصاد قوي بالبلد أو شو ما كان، أو رجعوا ردوا الدين العام وصفروا، بتلاقي أنه العملة بس تخسر قيمتها بتضل مطرح ما هي ما بترجع تطلع. ليه؟ شو السبب؟
0: لا بالحقيقة هذا موضوع اقتصادي عميق جدا، وما بترجع العملة مثل ما كانت. يعني انه نرجع لأيام 2005 اكيد ما رح نرجع لأيام 2005، وما في طريقة اقتصادية انه نرجع لأيام 2005، لانه بكل يلي صار، يعني يلي كان معاشه، تنفترض يلي كان معاشه 500,000 ليرة هلأ صار معاشه 3 ملايين او 4 ملايين ليرة. إذا بدك ترجع على 1005 ما فيك ترجع تنزل له معاشه لهيدا الزلمة من 4 ملايين أو 5 ملايين ترجع ترجعه على 500,000. كرمال هيك المعالجة بتصير بطريقة مختلفة. يعني بيبقى سعر الدولار مرتفع أو قيمة الليرة مثل ما هي بتضل مرتفعة، إنما بيصير في تحسين للمعيشات هيدي بس يتحسن الاقتصاد. والحلو إنه نحن عايشين ببلد بوطن ببلد اقتصاده صغير، يعني حجم الاقتصاد عندنا صغير. يعني بمجرد انه يروق البلد نتفة صغيرة او يفتح البلد شهر شهرين بتلاقي البلد رجع انتعش ورجع ماشي حاله. يعني انه هين كتير انه نرجع نقب اقتصاديا، بس النقطة انه نقب، يعني مش الهدف انه يرجع اقتصادنا مثل ما كان او يرجع دولارنا على 1005. هيدي اكيد ما بنحلم فيها بقى، بس بيصير في تحسينات من مال تاني بتخلي الاقتصاد يرجع يصير نتفة إكليبري. رسالة.
2: مساء الخير خيي سالم، مساء لبنان الحر، مساء مستمعينك.
0: مساء النور.
2: أنا كرمين المزود والبنزين راس سرايد حمار وروحه بجلة، لا بنزين ولا مزود.
0: عفاك، برافو برافو.
2: حل. وصلني مطلح البدي
0: وجلني
2: مطلح البدي.
0: حمار غولي. ونتفت تبن وبيمشي حاله. رسالة.
3: أنا معي 10,000 ألف ألف ألف.
0: أوف، منين جمعتي؟
3: ومعي 100 ليرة
0: كمان ورق. كمان برافو برافو برافو. رسالة.
4: السلام، كنت عم بحضرها على الراديو، بابا فروني معي، رحت الكهرباء ولا اجت كهرباء.
0: عفاك، كمان حل.
4: هيك نقلينا على الراديو.
0: مزبوط صحيح. نتيجة 41-36.
4: 200,000 كل ربطة 50,000 هيلون على جنب. عندك ألوف.
0: إيه خليهم لوقت الحشرة.
4: ومعي 250 علبة حليب. هذه تترا. ومعي 500 كمان نقل. إدواتي كان عندنا محل اسميني. شيلون ومخبيون. ومثل ما قلت المتصلة بدها ترجع أيام الألف. بدها ترجع على أيامنا.
0: بدها ترجع على أيامنا. الحكمة 41، العلا 36. بعد في حوالي 3 دقائق لنهاية الربع الثاني. رسالة.
5: أي الله معك سالم. بالنسبة
0: بعتذر منك
5: مارك. على البنزين عالميا غلي، ونحن فلكسيبل، يعني إذا بيغلى بيغلى وإذا بيرخص بيرخص، ما بيقبلوا معه للوزير إنه يعملوا هيك ويدفعوا ديونهم بكل الوزارات تبع الدولة، ما عم يدفعوا تيكونوا كل العالم تسير وتدفع. هاي أول شيء. تاني شيء، هلا إن شاء الله يقبلوا معه بالخميس إنه طارح
0: يشيل 300,000.
5: نعم يعني
0: صحيح،
5: 300,000 مرة تبع الألف، يعني تقريبا يعني شيء $4-5 بالتانكي. إن شاء الله يقبلوا معه. يعطيك ألف عافية حبيبي.
0: 300,000 حوالي $3.5 تقريبا. ايه هن 300,000 مزبوط، يعني 300 مرة 1,000 ليرة. معك حق 100%، بس النقطة هي طريقة التسعير، انه طريقة الحسابات، انه حتى يقدروا عرفوا انه هالجاب ب 1,000 ليرة شو بدها تعمل فينا.

0: ما راح احكي شيء. رساله.
1: يسعد مساك.
0: مساء النور.
1: لا ال 500,000 كانوا $350، هلا ال 500,000 صاروا $5. يعني تخيل الفرق من $350 للخمسه.
0: ايه صحيح اكيد، ما هي لانه كان دولار ب 1005، هلا الدولار ب 89. يعني انه بارونديسمان صغير بعمليه تبسيط للحسابات بنطلع ضاربينه ب 100. رساله.
2: والله يا سالم سعيد يعطيك العافيه لك وللجميع. انا بقول لك اذا ما بيكون واحد معيشه $1,500 بالشهر بس يقدر يعيش كانه عيش على 1005 ما بيمشي الحال. وشغلتين اللي بقوله انا يا خيي، انه شو عم بيكسبوا العالم كل الغلا وكل اللي عم بيصير، بكره بيسكتوا العالم بيعطون معلم $50 او $100، هي اذا وصلوا لل $100 تتسكت العالم. ولك شعب والله العظيم، يعني عندك زعمه بدهم حرق، مش بس حرق بدهم شنق كلهم سوا، بس مين بده حاكم مين؟ ما حدا عم نعرف، صدقني ما حدا عم يعرف غير ما قوه الهيه تنزل على هالارض وتظبط الوضع. الوضع بقى شيء بيزبط يا خلص، عدم عدم. ويعطيك العافية حبيبي، معك الشحرور.
0: لا بس بدنا نعرف شغلة لحبيب القلب، انه بس بدك تقول انه هالحقيقة هيدي كيف صايرة. لا، في اكثر من طريقة للمعالجة وفي اكثر من طريقة لحل المشكل. المهم انه نقتنع انه بدنا نحل مشكلتنا نحن كلبنانيين، يعني انه بدنا الناس يقتنعوا كل واحد بمركزه انه هو معبى مركزه وما في حدا تاني عم بينافسه بهالمركز. رساله.
3: حبيب سوسان، معطيك الف عافيه.
0: اهلا وسهلا. خير،
3: فجأت بصوتك بلبنان الحر عم بحضر الماتش وحتى تليفون على التراس برا. كيف سوسان عم يحكي على اساس انه بعث التنام بس انا انه برنامجك؟
0: لا تنين ثلاثة
3: الموضوع كمان.
0: مش عم تسمعينا شكلك دايما.
3: أنا مع الشحرور وتقلك تنزل قوة إلهية، وأنا بقول إنه شاء الله يسمع كل جوعان وإن شاء الله بيشبعوا اللي عنده بهالدولار هيك مع الوضع، يعني إن شاء الله بيشبعوا.
0: نعم.
3: بيجي نهار ويشبعوا، بس ناطرة هالنهار أنا بشوف اذا بدهم يشبعوا يا ما لا.
0: خليك ناطره يا سوسن، اذا ناطره بدك تنطري كثير. اهلا وسهلا فيك يا سوسن. بالقلب سالم لبنان الحر، توني فرايفر من اعلى من اعالي كسروان ميروبا. اهلا وسهلا فيك يا توني، وحلو كثير هالصوره يلي بعتها، وفي وراها في وراك علم العلم اللبناني اكيد وعلم القوات. دائما بنقول نحن انه العلم اللبناني هو بيتفوق على كل الأعلام، وبس كون لبنان موجود ما في أي شغلة تانية أو أي حدا تاني ممكن أنه يحل محله. يسعد مساك إلي حسروتي، أهلا وسهلا فيك. كمان رسالة.
4: بونسوار للجميع، الله يبارك الإزاء وكل عاملين فيها.
0: أهلا وسهلا فيك.
4: أنا بس بدي أسأل هيك مجرد سؤال، ليه عقيم بياتنا وجدودنا كانت تنزل كل العالم على الطرقات وتعمل اللي بدها إياه؟ من شو خيفانين؟ ما بعرف هالجيل الجديد، نحن منه جر يعني، كل واحد خيفان على عائلته، خيفان على شغله. يخي إذا ما نضلنا كلنا ساكتين، إذا ما توحدنا كل اللبنانية، بدنا نضلنا هيك ونسلم البلد تبعنا لأولادنا، أولادنا كمان يتعبوا فيه. ما بيصح الله الصحيح، بس ما عم بفهم ليه أيام جدودنا وبياتنا كانت تنزل كل العالم. للأسف ما حدا لأن بقى يحب حدا، جاره ما بقى يحب جاره، العائلة ما بقى تحب حالها، اللي بعد عن الله. بس مشان هيك ما بعرف شو عم يصير، عم تتغير الدنيا. والله يبارك فيكم بكل المستمعين، وسلام خاص لك حبيب القلب سالم، الله يخليك.
0: اهلا وسهلا فيك صديقي. لا حتى على ايام بيتنا وجدودنا ما كانوا كل العالم، يعني ولا مره كنا كلنا موحدين، ولا مره بالعالم بتلاقي كل العالم موحدين او كل الناس موحدين، على طول في اختلاف بالاراء. وبتعرف انا هيدي شغله بحبها، انه نحن ما عايشين لا بنظام توتاليتاري ولا بهيكليه مؤدلجه او مؤدلجه ايضا. نحن بنملك حريه قرارنا، كل واحد بيقدر يعمل يلي بده اياه، كل واحد بيقدر يفكر بالطريقه اللي بده اياها. اكيد انتمائنا الاول والاخير اقله عم بحكي عني انا وعن الاشخاص يلي بعرفهم، عن الاشخاص القراب مني. بنملك حريه قرارنا، بنملك حريه تفكيرنا، هيدي شغلة بتكفيني، بتكفيني إنه ربي ولادي ويلي بعرفهم يربوا أولادهم أيضا على طريقة بناء الفكر النقدي، إنه بلش أنت اتحالي وبلش بالنقد بحالي لحتى طور حالي وبالنتيجة طور مجتمعي. إنما تيكون كل المجتمع متفق، ولا مرة ولا مرة لا بلبنان ولا خارج لبنان كان كل الشعب متفق على شيء. هيدي بتصير فقط بالمجتمعات اللي تفرض عليها. إذا بتتذكر بوقت بالنظام السوري القديم يلي كان موجود، يعني أيام الأسد، كانوا التظاهرات والانتخابات وكل شيء بيصير كان بنسبة 99.9 أو 99% أيضا. هذه بتصير بالأنظمة القمعية، كتر خير الله نحن بعد ما عنا نظام قمعي وما راح يصير عنا، لأنه نحن بنملك الحس النقدي ونملك الفكر النقدي، وما بنرضى أنه نحكم بحكم قمعي أو حكم توتاليتاري. كرمال هيك في عنا حرية قرارنا. أهلا وسهلا فيك، كمان رسالة.
3: سالم، بمعنى أنه ناطر على نهار، مش قصة نهار ناطرة، بك الله كبير بدون يعرفوا ربهم بيكونوا شبعوا إذا عرفوا ربهم، بس الله كبير.
0: أكيد أكيد ما في شك،
3: بمعنى أنه ناطر على نهار.
0: رجعت مرقت مرتين الرسالة. عذرا، أيضا رسالة. عم بحكي يعني فصحى عن الليلة
1: بالنسبة لأسعار المحروقات على القليلة. الدولة أخي بهالفترة بس 3 أشهر اللي هن دولة 3 أشهر شتى الأسيم يدعموا المزود مثل ما كان، بدل ما تكون التركة المزود ب$30 يعملوها ب12 ب13 15. يا أخي العالم قبليني
0: ليه؟
1: أو بهاي المصاري اللي بدهم يدعموا فيها ما بدهم يدعموا فيها يعطوها للمودعين على القليل. المودع
0: كمان
1: الاقتصاد بحر يعطوا أوكي $8 مليار بالاحتياطي، مش قادرين يعطوا كل المودعين، يعطوا ربع، يقولوا والله هاي دي دفعة لهودي الناس، لا تبع ال100,000 أو تبع ال200,000، يعني يعملوهم تدريجيا مثل الرتب اللي عملوها من فترة بالجيش، انه من شهر كذا لشهر كذا بترقى هيدي الدفعة، من شهر كذا لشهر كذا بترقى هيدي الدفعة، من شهر كذا لشهر كذا بترقى هيدي الدفعة. ناطرين لحتى يجيبوا $60 مليار ليعطون للمودعين، ما راح يحصلوا $60 مليار. صار معك 10 اعطي دفعة، كل ما صار معك 10 اعطي دفعة او ادعموا هالبترول.
0: نعم، بس السؤال انه ليه بدهم يعملوا هيك؟ انه كمان انت بتضحك، في عندك طلبات بتصير تطلبها انه بدك اياهم انه يهتموا بالمواطنين ليه؟ ليه؟ خليلي انا بعشقك، خلينا بالحب والغرام الليلي المرقص، مش شايلك من دمتي ابدا.

0: نهاية النصف الأول شوط يعني على الهاف تايم بين الحكمة اللبناني والعلا السعودي بتقدم الحكمة 6-50-44 ويبدو أنه الاتجاه رايح للمباراة النهائية ببطولة وصل تكون لبنانية بين الحكمة والرياضة. إذا رحنا على مباراة حكمة ورياضة أكيد لبنان رح يكون منتصر، بس القلب سبحان الله القلب حكماوي، ما هيك زينة؟
1: كامل الأوصاف تنمي والعيون السود
0: أنبيتبل مرقص الليلة مش بس أنبيتبل أنبيليفبل كمان

0: سلطنة يا مارك. رسالة.
1: والله بيني وبين عليكم معك حق. قاعد أنا والحب وكل شوية بتلكش فيي. أنت بده يخلص هالبرنامج. يخلص هالبرنامج. خليني أنا الله عن جد شو بدي بشال.
0: لك عود أنت والحب وشو بدك بالبرنامج. ما زال قاعد كل الحب حدك. شو بدك بالبرنامج؟ اللي بس دخيلك اللي

0: كل مرة تستمعون فيها لفيروز وهي تغني بثقة تلامس السماء، تذكروا أنها في ليلة ما انتصرت على خوفها بأغنية مسا النور وحب. أهلا وسهلا فيك يا نعيم. هلا حكيت شو بهدي على سوسن بعد رسالة.
1: لك خي سيري، أنا بتنفس هاليومين تنين تليتا، بدك تقطع عني النفس كمان؟
0: يعني أربع خميس جمعة سبت أحد بتكون مزروب حد الحب، شو بدك أحلى من هالزربة هيدي؟

يعني الصراحة مارك قديش صار لي وقت بعرفك وقديش صار لي فترة بشتغل فيها أنا وياك، مش بس بقولك هيك، بكل البرامج اللي شغلناهم سوا. هي أول مرة بتحط هيدا ستيل ويبدو أنك مبدع فيه، برعت مثل كل المحلات اللي بتشتغل فيها ومثل كل الأزواق الموسيقية اللي بتحطها. دايما أنت حدا مبدع مارك، يعطيك ألف عافية.

0: أنا كنت ناطر كل الحلقة بما أنه ماشيين بهيدا الريتم لحتى أشوف كيف بدك تختم. ناطر هاللحظة هيدي تشوف شو بدك تعمل فيها. بخليني مرق بعد رسالة صغيرة.
1: عم رجعنا للزمن الجميل بزمن حاول تفتكرني.
0: صح، أنا دايما مفتكرك. الحياة ليست مشكلة يجب حلها، بل حقيقة يجب تجربتها. حلو كتير، حلو كتير نعيم. أنا تقريبا وصلنا على ختام اللقاء بعد رسالة. يلا رسالة نعيم قصير. يلا
2: أصيل أصيل يا أستاذ سالي، أصيل مثل ما هالإذاعة أصيلة دايما.
0: هيدا مارك، صدقني ما إلي بإيد، ما إلي إيد فيها هيدي. ليلى تارك مارك منه لحاله هو يبدع، وفعلا قد أبدع. بعيدة بعد مرة، ما عم تكتفي غزل. لقاءنا نحن وياكم انتهى هون مستمعينا. أكيد كان الهدف أنه نتابع مباراة الحكمة، كرمال هيك ما اتطرقت لمواضيع أخرى. الاتجاه حسب ما مبين أنه بطريقة اللعب أو بستاتستيك المباراة، الاتجاه يبدو أنه الحكمة رايح لفوز جديد، وبذلك بيحقق الصدارة بالمجموعة الثانية. الرياض امبارح حقق الصدارة بالمجموعة الأولى، وبالتالي أكيد نحن رايحين على نهائي حلو مبدئيا. ولبنان طبيعي انه راح يكون موجود بتصفية آسيا بعد ما يربح تصفية غرب آسيا، سواء الحكمة او الرياضي، حدا الفريقين راح يربح. اكيد بالقلب بنقول انه ان شاء الله يكون الحكمة. بالانتماء الوطني، حيلا فريق لبناني هو بيمثل لبنان، ان شاء الله لبنان هو يلي يربح. مارك البيطار مرقص، يعطيك الف عافية الليلة، انا جاية نرقص. باي باي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربوان في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في البيت الأبيض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهام، وتخلل اللقاء خلوة بين رجي ونيدهام. قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إن لبنان يريد بناء صفحة جديدة في علاقته مع إيران على أن تقوم هذه العلاقة على أساس الاحترام المتبادل، وأشار إلى الشرق بلومبرغ إلى أنه طلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلا من السفير السابق، مؤكدا التزام لبنان ببسط سيادة الدولة. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، قال سلام إن لبنان يريد وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل، مشيرا إلى وجود توافق مع واشنطن بشأن أهمية وضع الجدول الزمني للانسحاب. قال وزير الطاقة جو صدي للإم تي في من نيويورك: لقد عرضنا الإصلاحات التي نقوم بها وهناك شروط لإعطاء ضمانات. استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاع ميفيدون، وفجر الجيش الإسرائيلي الأبار الأرطوازية في المنصوري وقطع أوصال الشبكة المائية بعدما فجر معظم منازل البلدة. ومنذ بعض الوقت مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام. أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط مخطط تخريبي في منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا، وقالت إن خلية تابعة لحزب الله كانت تقف وراءه. حذرت قوى الأمن الداخلي من مواقع إلكترونية تنتحل أسماء شركات استثمار وتداول وشعاراتها، حتى إن عنوان الموقع الوهمي قد يختلف عن العنوان الأصلي بحرف واحد فقط. وقالت إن تحقيقات شعبة المعلومات أظهرت أن شبكة احتيال دولية واحدة تدير هذه المواقع على الرغم من تعدد أسمائها، وأن مواطنين خسروا من خلالها مبالغ تقدر بملايين الدولارات. أخيرا، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

فانتاستيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي. ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. نبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية اللي هو من إعداد الأستاذ جوزيف فخري. الإخراج لإلي مسيحي. مع الحلقة الثامنة حول الأعمال الأولى لكبار الموسيقيين بفرنسا، نلتقي اليوم ولا ثلاث حلقات متتالية مع شخصية استثنائية بتاريخ الموسيقى الفرنسية، مؤلف جمع بين العبقرية الموسيقية والمعرفة العلمية الواسعة والبراعة بالعزف والتأليف، العبقري الفرنسي كامي سانسانس. ولد سانسانس عام 1835 وأظهر من طفولته قدرة موسيقية نادرة، فبدأ العزف على البيانو بعمر 3 سنين وكتب مؤلفاته الأولى وهو طفل. قدم أول حفل له وهو بعمر 10 سنين، ثم دخل كونسيرفاتوار باريس وهو بعمر 13 سنة ليصير لاحقا أحد أكثر الموسيقيين ثقافة وتنوعا بالقرن 19. كتب أولى مؤلفاته وهو طفل، وتميز من البداية بقدرة نادرة على التحكم بالبناء الموسيقي والهارموني. من الأعمال المبكرة جدا مقطوعة للبيانو مكتوبة على دو ماجور، وهي بتنتمي لمرحلة طفولته وشبابه، وخاصة عم نحكي شبابه الأول حين ظهرت موهبته بالعزف والتأليف، رغم أنه هالقطعة لا تقارن بأعماله الناضجة فهي ذات أهمية تاريخية لأنها بتبين البذرة الأولى لعبقرية كامي سانسانس الاستثنائية، فهي دليل أيضا على شخصية هالعبقري اللي ما بتتكون فجأة بل ظهرت خلينا نقول من أعماله الأولى ومهدت لمسيرة طويلة جعلته أهم ممثلي المدرسة الفرنسية بالقرن 19.

تعد مقطوعة ميديتاسيون أي تأمل للفيولون والبيانو من أولى أعمال سانسانس الهادي والروحانية، ألفها بعمر 20 سنة. كتب سانسانس عدد من القطع تحمل طابع تأملي، ولكن عنوان ميديتاسيون يستخدم خصوصا للإشارة للمقطوعات، خاصة المقطوعات القصيرة، وهي بتنتمي لعالم الغنائي حيث بيبرز جمال اللحن والبساطة التعبيرية.

بعمر 17 سنة تقريبا ألف سانسانس نشيد للقديسة سيسيليا أود على سانت سيسيل. تعد من أعماله الدينية المبكرة وبتكشف عن موهبته الاستثنائية بالكتابة الكورالية والدينية من شبابه. تحمل القطعة اسم القديسة سيسيليا شفيعة الموسيقى والموسيقيين بالتقليد المسيحي، وألهمت العديد من المؤلفين عبر التاريخ. أود على سانت سيسيل لكامي سانسانس عبارة عن قصيدة غنائية كانتات مكتوبة لأصوات منفردة، أيضا لجوأة مختلطة ولمرافقة أوركسترالية. اخترنا الاستماع لمقتطف من هالعمل الرائع بتأدي الجوأة مع مرافقة الأوركسترا.

بالعودة لعمر 15 سنة بس بنكتشف عمل من أوائل الأعمال المهمة للعبقري الفرنسي كامي سان سانس، وهي سيمفونية من 4 حركات بتدل على موهبته الاستثنائية المبكرة، وبتكشف لنا عن إتقان مبكر بالكتابة الأوركسترالية وتوازن كلاسيكي واضح بالبناء وتأثير واضح للمدرسة الألمانية، خاصة موسيقى بيتهوفن ومندلسون. بتتكون السيمفونية من 4 حركات مثل ما ذكرنا على النمط الكلاسيكي اللي رسخه كل من موزارت وبيتهوفن. الحركة الأولى أليجرو، حيث هي الأكثر ارتباطا بالتقاليد الكلاسيكية، منلاقي فيها وضوح بالعبارات وتوازن بين الأفكار اللحنية مع اعتماد واضح على التطوير الموضوعي.

أما الحركة الثانية أندانتي من سيمفونية كاميسان سانس المكتوبة على مقام اللامجر، هم ببين الجانب الغنائي للمؤلف الشاب. فقبل ما يبلغ 20 سنة من عمره كان سانس كتب عدة سيمفونيات وأعمال أوركسترالية، وكان ينظر له بفرنسا كأحد أعظم المواهب الموسيقية بالقرن 19. كيف بيقدر فتى بعمر 15 سنة أنه يفكر بأوركسترا كاملة؟

الحركة الثالثة سكيرتسو، تنتقل الموسيقى لعالم مختلف تماما، الخفة والحركة والإيقاع. هون بيبين تأثير فيليكس ماندلسون بصورة خاصة، ولا سيما بالحوار القصير بين الآلات والطابع المرح.

بالحركة الرابعة والأخيرة من سيمفونية كامي سان سانس خاتمة أكثر حيوية وطموح، بتجتمع فيها الأفكار السابقة بحركة ذات طاقة إيقاعية واضحة، وبيزداد حضور الأوركسترا. هون ممكن أنه نشوف البذرة الأولى مثل يعني كيف رح يصير لاحقا، وهي إحدى نقاط قوة سان سانس، القدرة على بناء خاتمة أوركسترالية مشرقة ودقيقة من الناحية التقنية.

0: لهون بينتهي لقائنا. برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي، من إعداد الأستاذ جوزيف فخري، الإخراج لإلي مسيحي. بتمنى لكم بقية ليلة هادية، وإلى اللقاء.
1: كلاسيكا، لقاء غامن على أوتار أهل الاختصاص. تقديم فادي ناكوزي عبر إذاعة لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وعلى لبنان اتخاذ خطوات بشأن نزع السلاح قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. أضاف إن نشر الجيش اللبناني في الجنوب لا يكفي من دون نزع سلاح حزب الله. وأشار روبيو لرئيس الحكومة نواف سلام إلى أن الدعم الأمريكي للبنان يأتي بعيدا عن النفوذ الضار لحزب الله وإيران. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في البيت الأبيض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم، وتخلل اللقاء خلوة بين الرجلين. قال رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يريد بناء صفحة جديدة في علاقته مع إيران، على أن تقوم هذه العلاقة على أساس الاحترام المتبادل. وأشار للشرق بلومبرغ إلى أنه طلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلا من السفير السابق، مؤكدا التزام لبنان ببسط سيادة الدولة. استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشامع فيدون، وفجر الجيش الإسرائيلي الأبار الأرتوازية في المنصور وقطع أوصال الشبكة المائية، بعد أن فجر معظم منازل البلدة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام. أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط مخطط تخريبي في منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا، وقالت إن خلية تابعة لحزب الله كانت تقف وراءه. وأسفرت العملية عن توقيف 3 عناصر من الخلية، وقد أظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية كانوا يعملون على تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبة على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. أعلنت رويترز أن الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والسويد طلبت من مواطنيها مغادرة إيران على الفور. ختام الموجز، إلى اللقاء.

Radio Free Lebanon. دايما حدك.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثانية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم موجزاً لأهم الأخبار.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وعلى لبنان اتخاذ خطوات بشأن نزع السلاح قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. أضاف إن نشر الجيش اللبناني في الجنوب لا يكفي من دون نزع سلاح حزب الله، والدعم الأمريكي للبنان يأتي بعيدا عن النفوذ الضار لحزب الله وإيران. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجب في البيت الأبيض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم، وتخلل اللقاء خلوة بين الرجلين. ومنذ بعض الوقت التقى رئيس الحكومة نواف سلام السناتور جيم ريش ووفدا من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى معوض. ومن واشنطن أكد سلام في خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها، مشددا على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين.
1: أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومثل ما بردد دائما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، وبزيد عليه بقواها الذاتية حصرا، وعم نشتغل على هالجبهتين. أكيد مش بالسرعة يلي كلنا بدنا إياها ولا يلي أنا بدي إياها، أكيد في عقبات، أكيد في أخطاء ارتكبناها، بس الاتجاه واضح وما حنتراجع.
0: وأشار سلام للشرق بلومبرغ إلى أن لبنان يريد بناء صفحة جديدة في علاقته مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، وطلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلا من السفير السابق، مؤكدا التزام لبنان ببسط سيادة الدولة. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب قال سلام إن لبنان يريد وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل، مشيرا إلى وجود توافق مع واشنطن بشأن أهمية وضع جدول زمني للانسحاب. بدوره قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى لبنان يجب أن يعود كما كان.
2: الأفونتاج هلأ اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، والأمل الجديد هو بيّن بأول شيء بالحكومة الجديدة اللي عنا هي، اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هذا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان، لأنه حسين إنه في أمل، وحسين إنه مثل ما بقولوا أنا كلبناني أول شيء وهلا أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صارت أمريكا عم ترجعنا جميل إنه ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
0: ومن نيويورك قال وزير الطاقة جو صدي للإم تي في لقد عرضنا الإصلاحات التي نقوم بها وهناك شروط لإعطاء ضمانات. من بعبد أكد رئيس الجمهورية لما جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على الرغم من أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا، وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الإطار سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها. أضاف أن الإدارة الأمريكية ورئيس دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل لوقف حربها على لبنان. وأشار الرئيس بري إلى أنه لازال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع سفير قطر سعود بن عبد الرحمن الثاني بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيومجيان وروجي راجح من جهاز العلاقات الخارجية، ورفق السفير السكرتير الثاني في السفارة السفير ماجد المنصوري. وتم تداول في تطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والقطري. من جهة ثانية، أدرجت قطر لبنان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر. ميدانيا استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاع ميفدون، وفجر الجيش الإسرائيلي الأبار الأرطوازية في المصوري وقطع أوصال الشبكة المائية بعد أن فجر معظم المنازل في البلدة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة.

في محافظة درعا، وقالت إن خلية تابعة لحزب الله كانت تقف وراءه. وأسفرت العملية عن توقيف 3 عناصر من الخلية، وأظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية كانوا يعملون على تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ. حذرت قوى الأمن الداخلي من مواقع إلكترونية تنتحل أسماء شركات استثمار وتداول، وحتى إن عنوان الموقع الوهمي قد يختلف عن العنوان الأصلي بحرف واحد فقط. وقالت إن تحقيقات شعبة المعلومات أظهرت أن شبكة احتيال دولية واحدة تدير هذه المواقع رغم تعدد أسمائها، وأن مواطنين خسروا من خلالها مبالغ تقدر بملايين الدولارات. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. أعلنت رويترز أن الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والسويد طلبت من مواطنيها مغادرة إيران على الفور. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لقد أبلغنا واشنطن بشروطنا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. نشرت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-22 في الشرق الأوسط. تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن محمد الثاني اتصالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبحث في سبل تعزيز التعاون المشترك. أخيرا، دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وأفيد عن هجوم واسع بالمسيرات. ختم العرض الأخير، أخرجه مارك البيتار، وكان معكم وليد فريشي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حضرة السائق الغالي، عطول عند خروجك من مفرق أو مدخل بناية للسلوك طريق تاني، أعمل حساب إنه في حدا غيرك على الطريق وله أفضلية مرور وعم تعمله مفاجأة بكتير من الأوقات مش محسوبة وبيوقع على المحظور. فإذا عند خروجك من مفرق أو بناية أو خفف سيرك وراقب طريقة خروجك وحركة السير على الطريق تتضمن سلامة انتقالك. هيك بتكمل طريقك بدون خطر وبتطلع بالوقت يلي بيسمح لك فيه السير، وبتكون على نظام السليم ومطبق للقانون يلي لازم الكل يعرفوه ويتعمقوا فيه تيعرفوا حقوقهم وكمان واجباتهم كرمال قيادة صحيحة وأمان وسلامة مرورية محصنة واعية للحد من الأخطار والأضرار. لأن مش عطول بتسلم تنفدى بالحديد رفراف وضوء، إنما في أوقات بتعملنا أضرار جسدية بنتمنى ما حدا يوصل.
1: هدفنا سلامتكم.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟
2: كنوشة؟
3: Thank you.

عشقا هو غناها خلص بعد مرة ثانية.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح راسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بوليكلينيك. لقاحات الكبار تناولها ضرورة ونسيانها خطورة أكيدة على صحتنا. لقاحات الكبار محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. بوليكلينيك كل ثلاثاء الثانية عشرة ظهرا مع جان حتشيتي. أحبائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بوليكلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل فريدي سابا. لطالما ارتبطت اللقاحات بمرحلة الطفولة وكأن الحاجة إليها تنتهي مع التقدم في العمر، لكن الطب الحديث يؤكد أن الوقاية باللقاحات لا تتوقف عند سن معينة، بل تصبح في بعض المراحل أكثر أهمية، إذ إنه مع التقدم في السن تتراجع قدرة الجهاز المناعي على مواجهة عدد من الالتهابات والأمراض، وهنا تأتي اللقاحات كوسيلة أساسية للوقاية وتقليل مخاطر الإصابة والمضاعفات. كما أن بعض اللقاحات التي تلقاها الشخص في طفولته قد تحتاج إلى جرعات تذكيرية أو تحديث وفق العمر والحالة الصحية. في المقابل لا يزال الإقبال على لقاحات البالغين أقل من المطلوب في كثير من المجتمعات، فماذا في لبنان؟ وتتعدد الأسباب بين نقص الوعي والمعلومات الخاطئة والخوف من الأثار الجانبية، وصولا إلى الاعتقاد بأن اللقاحات مخصصة للأطفال فقط. لكن هل يحتاج كل شخص بالغ إلى اللقاحات نفسها؟ متى يبدأ الاهتمام الفعلي بجدولها للكبار؟ وما اللقاحات التي ينبغي عدم إغفالها مع التقدم في العمر؟ ماذا عن الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في المناعة؟ هل تختلف توصيات اللقاحات بالنسبة إليهم؟ اللقاحات في عمر متقدم محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي. دكتورة لارا أبو عبدو، نرحب بحضرتك بإذاعة لبنان الحر برنامج بوليكلينيك. نحن والمستمعين اشتقنا لحضرتك. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا فيك ومرسي على استضافتكم عن جديد لإلي.
0: يا ميت أهلا وسهلا دكتور. حقيقة يعني حضرتك اختصاصية في الطب العائلي، هذا الاختصاص قد يكون البوابة لأي مشكلة صحية بتعاني منها العائلة، جميع أفراد العائلة صغارا وكبارا. لو سمحتي قبل ما نبلش بموضوع اللقاحات اللي هو موضوع كتير كبير وخصوصي بالنسبة للبالغين للمتقدمين في العمر، هل نحن بلبنان واعيين لأهمية الطبيب العائلي؟ هل كل عائلة عندها طبيب تستشيره قبل ما نروح عند حكيم القلب، قبل ما نروح عند حكيم الأمراض السرطانية، أمراض الغدد، منروح عند طبيب العائلة تهوي يوجهنا، أم أن هذه الثقافة بين مزدوجين ما زالت شوي بعيدة؟
1: مزبوط، بس مع الأيام عم تتحسن شوي.
0: نعم.
1: لأنه الناس عم تعتبر أنه هي مثل بدها شيف أوركستر، يعني بيكون عندها مشاكل بالقلب، بالكلاوة، بالرواية، بس بآخرة الطريق الحكيم المتخصص هو متخصص بالشي اللي عم يعمله، فبحاجة لحدا تيربط كل الأمور مع بعضها. فشوي شوي هالفيجن عم تتحسن وعم يتقبلوها الناس، وهن حتى على عم يطلبوها ببعض الأحيان.
0: عظيم. دكتورة لارا أبو عبدو، اللقاحات لدى الكبار، بداية هيك تعريف وقت نقول لقاح للصغار ولا الكبار، شو بنقصد يعني اللقاح؟
1: نعم، اللقاح هو إذا بدنا نقول وسيلة تستخدم لحماية الإنسان من العديد من الجراثيم، إن كانت بكتيريا ولا إن كانت فيروسز.
0: نعم.
1: يلي ممكن تؤدي لمضاعفات إذا في حال الواحد لقطة، أو حتى ممكن تؤدي للوفاة ببعض الأحيان. فهي الوسيلة للحماية ضد هيدا الجراثيم تنقدر نكون عم نحمي حالنا.
0: نعم. نحن ربينا أنه عنا دفتر بعده معي أنا السجل، لقاحات لعمر معين، تذكير لكم سنة لقدام، وهون خلصت الخبرية. ولكن الخبرية ما خلصت هون، لأنه ممكن أحيانا حياة الشخص تتهدد إذا كان على اعتقاد أنه اللقاحات خلصت بعمر الطفولة. ولكن دكتور يعني اللي عم بقوله أنا 90% من الناس بيقولوه، هل هي مسؤولية حضرتكم كأطباء؟ هل هي مسؤولية أو الطب تطور، أو أنه مسؤولية صرنا نعرف أهمية اللقاحات بعمر متقدم؟ لأنه عطول بس نقول لقاحات نربطها فورا بعمر الطفولة.
1: نعم مزبوط، وهذا الشيء بعده لهلأ حاليا موجود. نعم. أنه الناس لما يتخطوا عمر معين، أولادهم لما يتخطوا عمر معين بيوقفوا هون، أنه نحن عملنا اللي علينا وعطيناهم هيدا اللقاحات. ولكن علميا متعارف عليه أنه جهاز مناعتنا مثل ما بيتغير من الطفولة لعمر المراهقة، نعم، كمان بيتغير من المراهقة لعمر وقت يصير متقدم الإنسان. صحيح. بالعمر. فبأوقات معينة أولا جهاز مناعتنا ما بيتجاوب إلا بكنا بعمر معين، ثانيا على التقدم بالسن هيدا الجهاز المناعة بخف، فنحن هون أكتر بحاجة أنه نرجع ندعمه ببعض اللقاحات حماية من أنه فيروس بسيط أو بكتيريا بسيطة عند المراهقين ما بتعمل ولا أي مشاكل، عند الكبار بالسن ممكن تؤدي لمضاعفات ومشاكل كتير كبيرة.
0: نعم. دكتور، نحن عم نحضر الحلقة نطرح أسئلة على السوشيال ميديا صفحات لبنان الحر، كتير كان السؤال الأكثر تواتراً هو التالي، نحن ككبار

0: هذا عن أهمية اللقاحات حسب العمر، حسب الوضع الصحي، حسب المشاكل أو الأدوية اللي بيخدها المريض.
1: إذن أي شخص عم بيسمعنا هلأ عبر إذاعة لبنان الحر ومحبين لبنان الحر ودكتورة لارا كتار أكيدة، نرجع لعند الطبيب العائلي، هو بيعرف وضعنا الصحي، أكيد رح نتوسع أكثر بالموضوع لأنه يمكن اللقاحات هي ليست أمور غيبية عند البالغين، مش يلي بتاخدوا شخص يعني بياخدوا الكل، في حالات معينة تستدعي لقاحات معينة تأخذ أو لا تأخذ. كل هذه التفاصيل لو سمحتي دكتورة لارا أبو عبدو بعد هذه الوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. مياركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. مياركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. مياركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. مياركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71-111-727.
1: أعزائي المستمعين، مرحب بحضرتكم مجددا ببولي كلينيك، مرحب بحضرتك الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية بالطب العائلي. دكتور، كنا عم نحكي تحت الهواء وأنا شخصيا حقيقة قلت هالحلقة كتير مشوقة لأنه هدفنا نحن بإذاعة لبنان الحر برنامج بولي كلينيك هو الطب الوقائي، وهيدي تأتي في مقدمة المواضيع يلي بتحكي عن الوقاية الصحية. دكتورة لارا، قلت لي قبل الوقفة الإعلانية أنه حضرتكم كأطباء عائلة لازم البالغين يتوجهوا لعند حضرتكم تتقيموا وضعهم الصحي وعلى أساسه تقولوا شو أخدوا أو شو ما لازم ياخدوا لقاحات. حكينا عن أهمية اللقاحات أيضا بسياق الحديث. السؤال هو التالي، هل من علاقة بين اللقاحات في عمر متقدم واللقاحات يلي أخذناها بالطفولة أو لم نأخذها، في علاقة بيناتهم؟
0: نعم، نحن لنعتبر أنه كل اللقاحات اتاخدت لعمر الطفولة، وإذا اعتبرنا عمر الطفولة بيخلص عمر 14 سنة، من هون ببلش المشوار الجديد للقاحات.
1: نعم.
0: هون عم نحكي عن لقاحات إلى علاقة بالعمر بغض النظر عن صحة الشخص. على عمر 16 سنة مفروض يكون الشخص عم ياخد آخر تذكير له من لقاحات الطفولة.
1: نعم.
0: هون خاصة عم نحكي عن لقاح الكزاز مع الشهوق والخنوق أو السعال الديكي. أوكي؟ إضافة إلى ذلك بهيدا العمر الشخص رح يروح بعد سنتين على الجامعة.
1: نعم.
0: في أشخاص بيسافروا، بيقعدوا بدورمز، بيتواجدوا بأماكن اكتظاظ كتير عدد من التلاميذ، هون مفروض نكون عم نعطيهم لقاح السحايا حتى لو كانوا اخدينه هن وصغار، لأنه هيدا البكتيريا بتتواجد بأماكن الاكتظاظ الكتير عالية.
1: هون بعمر 18 سنة،
0: مزبوط، يمين 16 و18،
1: يعني بعمر الجامعة مبدئيا.
0: مزبوط، 100%. هلا بفترة هيدا العمر كمان في لقاح يلي بيتاخد ضد فيروس الHPV.
1: نعم.
0: هيدا اللقاح إجمالا ببلش من عمر، التوصيات الجديدة بتقول ببلش من عمر 10 سنين، بيمتد لعمر 27 سنة. بمعنى إذا ما اتاخد قبل عمر 14 سنة، هلأ دور نحنا نوعي أنه يتاخد بين عمر 14 و27 سنة. بهيدا الفئة العمرية بيتاخد على 3 جرعات.
1: نعم.
0: هيدا الفيروس هو يلي المسبب الرئيسي لبعض السرطانات، خاصة سرطان عن الرحم عند المرأة، ولكن في سرطانات أخرى ممكن يسببها هيدا الفيروس مثل سرطان بالحنجرة.
1: نعم.
0: السرطان بالأعضاء التناسلية، فهيدا الفاكسا أو هيدا اللقاح رح يحمي من بعض الفيروسات يلي ممكن تؤدي لهي الأمراض السرطانية.
1: نعم. دكتور لو سمحت قبل ما تكفي، بالنسبة لل HPV ناس كتير عاطينهم لبناتهم بعمر صغار وبيعطوه على جرعتين مثل ما بتذكر.
0: مزبوط، قبل ال 14 سنة.
1: هلا بعد 28 لازم يعملوا كمان
0: تشكيل؟ لا خلص.
1: خلص،
0: إذا اتاخد قبل ال 14 ما منعود من ذكر فيه، إذا ما اتاخد ساعتها مفروض ناخده على 3 جرعات،
1: لأنه كان في جدل شوي إذا بفيد على كبر أو لا بمرحلة. أوكي. من المراحل.
0: هلا الكبر هو بين عمر 27 و42 سنة.
1: نعم.
0: هون الدراسات أثبتت أنه فعال ولكن أقل فعالية من قبل ال 27. هون ساعتها بيصير في حوار بين الطبيب والشخص، الطبيب بيقيم حالة هالشخص، إذا
1: نعم.
0: اعتبره ريسك عالي ممكن أنه ينصحه ياخد اللقاح حتى لو الفعالية بتكون أخف.
1: نعم. دكتور، إلى جانب سرطانات عنق الرحم واللقاح الـ HPV لإلى HPV، إجمالا استجابة الجهاز المناعي للقاحات مع التقدم في العمر كمان بتكون على يعني ما ينسحب على هذا اللقاح، ينسحب على كل اللقاحات أو لا مش بالضرورة؟
0: لا، كل لقاح،
1: كل لقاح لوحده.
0: لوحده.
1: نعم.
0: هلا ذكرنا أنه نحن عمر 16 بيكون التسكير الأخير من لقاح الكزاز، ولكن لازم نعرف مدى الحياة. مفروض يكون هذا اللقاح عم يتاخد كتسكير كل 10 سنين.
1: كل 10 سنين
0: بغض النظر عن مين الشخص، شو الأمراض اللي عنده إياها. ليش؟ لأنه كل إنسان معرض يجرح حاله، يوقع، يعمل أكسيدان، فبيبطل بحاجة يركض يعمل إبرة الكزاز يلي بكتير أحيان ما بتفيد، بيكون حامي حاله باللقاح يلي أخده.
1: وهي ما بيعرفوه أنه أوقات ما بتفيد.
0: مزبوط 100%. وخاصة في بعض المهن نحن منشدد الأشخاص اللي بيشتغلوا بالحديد، المهندسين، بالكمبيوتر، هو دي ريسكي أكتر يجرحوا حالهم.
1: نعم.
0: فهون منشجعهم ياخدوا هيدا اللقاح أكتر وأكتر.
1: طيب دكتور أبو عبدو، لو سمحت هيك سؤال بين مزدوجين قبل ما نكفي، يعني بكل دول العالم يبقى في وزارة الصحة تقوم وتصدر توصيات، توصيات تعمم على الجهاز الطبي والنقابات والجمعيات وإلى آخره. ما بعرف إذا في توصيات باللقاحات لدى الكبار على صعيد وزارة الصحة.
0: نعم. هلا نحن التوصيات اللي بناخدها هي التوصيات العالمية اللي
1: نعم.
0: بتتبع منظمة الصحة العالمية والCDC، وعلى أساسها منطبقها حسب البوبوليشن الموجودة عنا.
1: نعم.
0: بالوزارة إجمالا التوصيات للقاحات الإجبارية عطيتها أكتر للفئة العمرية الصغيرة.
1: مزبوط.
0: لأنه بتعتبر أنه هي أكتر عرضة أو إلى آخره. الكبار إجمالا لا، الأشخاص هن بيشتروا اللقاح،
1: يعني اختيارية هون منه، فينا نقول الأمور على صعيد الشخص.
0: مزبوط. رغم أنه هي موصات فيها، يعني لازم يكون الشخص عم يعملها.
1: نعم.
0: ولكن التوصيات حاليا بوزارة الصحة هن للفئة العمرية الصغيرة.
1: دكتور لالا أبو عبدو، إلى جانب يلي حضرتك ذكرتيون من بعد عمر 16-18 ل HPV، شو هي أبرز اللقاحات يلي ممكن تتاخد على عمر متقدم؟
0: نعم. هلأ هون عم نحكي بعدنا أنه الشخص بغض النظر عن صحته، عن شو بياخد.
1: 100% صحيح.
0: التوصيات الجديدة يلي تجددت هي تغير العمر بالنسبة للقاح بكتيريا الالتهابات الرئوية الحادة أو البنموكوك.
1: نعم.
0: صار ابتداء من عمر 50 سنة. حيلا شخص بغض النظر عن مشاكله الصحية مفروض يكون عم بياخد لقاح البنموكوك. هلأ هون أي نوع لقاح البنموكوك بترجع حسب الشخص، الطبيب بيكون عارف شو وضعه، إذا أخذ من قبل نعم أو لا، على أساسها بيقرر له أي نوع لقاح لازم يأخذ. زيادة عن هيك في عنا لقاح الزوستر أو يلي منسميه زونا أو زنار النار. هيدا الفيروس إجمالاً وقت نلقطه نحن وصغار على طريقة جدرة المي أو الفاريسيل أو الشيكن بوكس، بينام بجسمنا بعد عمر معين بسبب نقص بالمناعة، ممكن يبين على شكل زنار النار أو الزونة. فهيدا ممكن إذا عمله المريض يعاني من مشاكل كتير بشعة مثل أوجاع مزمنة أو حتى مشاكل أعمق من هيك، خاصة إذا بيطال منطقة العين، فاللقاح ممكن يحميه منه. بعد عمر 50 سنة مفروض يكون عم ياخده على جرعتين وما بقى بيكرره لهلأ، التوصيات الجديدة. واللقاح الأخير كمان بغض النظر عن المشاكل الصحية هو بعد عمر 75 سنة، هو لقاح الRSV يلي هو فيروس تنفسي، منعطيه إجمالا عند حديثي الولادة يلي بيكونوا خلقانين قبل بوقتهم أو عندهم مشاكل قلب خلقية أو تنفسية، لأنه منعتبر أنه بيأثر عليهم. زيادة عن هيك الأشخاص فوق 75، الفيروس يلي ممكن تكون عوارضه رشح عادي عند الأشخاص ما عندهم مشاكل صحية فوق 75، ممكن تأدي لعوارة تنفسية أعمق بكتير وأخطر بكتير، منشان هيك موصى أنه يتاخد هيدا اللقاح بهيدا العمر.
1: يعني حقيقة دكتورة أبو عبدو، هل حضرتك المعلومات اللي عم تحطيها هلأ رح تعمل صدمة أكيد إيجابية عند الناس، أنه ولا حدا تقريبا بيعرف بهالأمور هيدي إلا يمكن نسبة كتير قليلة، خصوصي الزونة اللي حكيتي عنها. يعني بنعرف كتير حالات أوجاع غير أنه مزمنة، أوجاع حادة جدا جدا جدا جدا، ومثل ما تفضلت قلتي أو أحيانا بتكون لفترة طويلة، إذا تاخد هاللقاح هيدا لو كان في تعرض لهالمشكلة الصحية هيدي بتكون خفيفة أكتر بكتير.
0: مزبوط 100%.
1: دكتور طالما عم نحكي عن اللقاحات، في لقاحات لالتهابات الكبد كمان هيدي معروفة، هيدي على عمر متقدم أيضا ممكن أخذها.
0: نعم. هلأ في عنا بالالتهابات الكبد عدة أنواع، اللي قالوا اللقاحات هن
1: نعم.
0: النوع B والنوع A. النوع B موصى فيه من وزارة الصحة عند كل الأطفال من أول ما
1: نعم.
0: يخلقوا يكونوا عم ياخدوا. نوع A مش إجباري، أوكي يعني منه إجبارية، مش كل الأولاد بيكونوا أخدينه، ولكن في أهل عند بعض الأطباء بينعرض لهم هيدا الشيء وهن بيوافقوا أنه يعطوا. في حال ما اتاخدوا تنيناتهم على عمر صغير لا أي سبب من الأسباب، فيهم يتاخدوا على حيالله وقت خلال الحياة. النوع بي أكيد إذا ما اتاخد كتير كتير كتير مهم أنه الإنسان يكون عم ياخده، لأنه هو ينتقل بالدم بالعلاقات الجنسية وبالدم. نعم. خاصة عم نحكي اللي هي شغلة كتير مهمة، إذا واحد طار ياخد دم لأي سبب، يروح على العملية عند طبيب الأسنان، فمعرض إنه ينتقل له هيدا الفيروس، فكتير مهم إنه يكون عنده المناعة ضده. هون عم نحكي عن الأشخاص العادية.
1: عادية أكيد رح نحكي عن الحالات لاحقا.
0: مزبوط. بالنسبة للنوع A أكيد محبذ يتاخد خاصة بالأماكن يلي المياه فيها تكون ملوثة، أو إذا صار في عنا حالات أعداد كبيرة من هيدا الالتهاب أفضل. نعم. أنه يكون عم يتاخد اللقاح.
1: دكتور فيما خاص السل.
0: نعم
1: كمان
0: لقاح السل موجود، بس لأنه نحن بلبنان نعتبر عالميا مصنفين منا من البلدان العالية بوجود مرض السل عنا.
1: نعم.
0: فبطل يتاخد هيدا اللقاح، بس هو إجمالا إذا بده يتاخد بالأماكن يلي فيها هاي إنسيدنس للسل وعند الأطفال، لأنه تبين أنه الحماية منه منا حماية مستدامة بشكل. نعم. كتير كبير، ولكن في حال بمنطقة عارفين أنه فيها عدد عالي من السل ممكن أنه يتم التوصية تنعطى للأولاد. بلبنان عنا ما بينعطى.
1: نعم. هلا في شغله عند اللبنانيه هذه بيعرفوها للاسف، يعني لانه في هجره كتير لبرا ونزوح وغيرها، بنعرف انه الاشخاص رايحين على دول افريقيه معينه او اسيويه معينه فيها امراض معينه عم بياخذوا لقاحات قبل ما يروحوا، واوقات عم فتشوا عليها تيلاقوها. يعني وقت منسافر يمكن نعرف اهميه هالشيء هذا، لانه هونيك في اوبئه وغيرها، بقى لازم بلبنان نعرف اهميتها كمان ونقدر ناخذها. دكتور لارا ابو عبدو، قبل ما نكفي في مخص اللقاحات، يعني إذا شخص بالخمسين أو الستين أو السبعين رحل عند حضرتك، ممكن حتى بهالعمر تعملي له جدول للقاحات يلي ممكن يأخذها.
0: أكيد.
1: وبيمشي عليه على الجدول هيدا والأمور هكذا تكون.
0: أكيد.
1: وما قال أي ردات فعل مثل عند الصغار.
0: مثل عند الصغار ردات الفعل مثل عند الصغار.
1: عوارضة.
0: يعني ممكن تكون حرارة بسيطة، وجع محل الشكل، إبرة. هلأ في أشخاص ممكن يعملوا نوع من الحساسية، هيدا ما بنقدر نعرف إلا تا ينعطى اللقاح،
1: ينعطى
0: بس
1: اللقاح.
0: مثل عند الصغار.
1: عظيم.
0: وأكيد بيبقى في عنا لقاح الإنفلونزا يلي هو لقاح الفيروس يلي مفروض التوصيات بتقول عند كل الأشخاص بغض النظر عن مشاكلهم الصحية، بس أكيد في حال حدا كبير بالعمر موسى أكتر أنه يكون عم بياخده.
1: هلا يمكن الوقت اللي كتير مناسب يتاخد لقاح الانفلونزا.
0: مزبوط.
1: لأي متى بيضل فعال دكتور؟
0: هو بيضل فينا ناخده نحنا لحدود كانون تقريبا،
1: لكانون.
0: لأنه هو في اتنين بيك للانفلونزا، واحدة بتجي بصوب كانون، واحدة التانية صوب أيار، فلحتى يدوم الحماية فينا ناخده ابتداء من تشرين لحد كانون بيضل فينا ناخده.
1: نعم. دكتور كتير نحكى ونشغل كتير على هالموضوع هيدا، وحتى في كتير لقاحات صارت اليوم للأطفال، يعني تعطى مش لقاح واحد، واحد واثنين وثلاثة يمكن بجرعة واحدة. عند الكبار فينا نجمع بعض اللقاحات كمان تنوفر عليهم وقت وإلى آخره، لأنه هلأ رح نحكي عن حالات صحية يمكن ما بيقدروا عطول يروحوا على الكلينيك وعند الطبيب وإلى آخره.
0: أكيد. إجبالا نحنا فينا نعطي حيالة عدد من اللقاحات، في نحنا بنسمي لايف فاكسين والاتنويتد فاكسين. الاتنويتد فاكسين ما بيأثر عدد اللقاحات اللي بنعطيها للشخص، المهم انه تتاخد اللقاحات بنفس النهار، او اذا ما اتاخدت بنفس النهار حسب نوع اللقاحات اللي عم نعطيها فينا نبعدها اسبوعين او حتى مفضل شهر.
1: نعم.
0: تيكونوا اشتغلوا او بنفس النهار.
1: دكتور وقت ما نقول لقاحات للكبار اول ما يخطر على بالنا، يعني ما بعرف طبيا إذا مسموح أقول هالكلام، يعني وقت نقول عمر متقدم، يعني هذا هو عمر الأمراض، يعني ما في شخص متقدم إلا عنده مشكلة، يا أما سكري، يا أما قلب، يا أما للأسف كونسير، للأسف الزائر كل بيوت، يا أما أمور غيرها، يا أما مشاكل حتى مناعية كمان لأنه بتظهر بعمر متقدم بتكون تراكمات. لو سمحت هيك نحكي شوي صغيرة، رح نبلش بداء السكري. هل هناك من موانع لبعض اللقاحات في مخص المصابين بداء السكري من يلي تفضلتي حضرتك وذكرتيها؟
0: بالإجمال لا. هو داء السكري بحد ذاته معروف أنه ممكن يوطي مناعة المريض بمطرح معين، منشان هيك موصى أنه ياخد اللقاحات أكتر بغض النظر عن العمر أكتر من غيره. ولكن ما في مطلق بالمطلق لقاحات ممنوعة الشخص يلي عنده داء السكري ياخدها، إلا إذا في اشتراكات معينة هون على الطبيب بحدد.
1: بحدد الطبيب.
0: نعم.
1: في مخص أمراض السرطان.
0: نعم، أمراض السرطان بحد ذاتها مش هي العائق. العائق إذا في حال كان المريض عم ياخد أدوية كيميائية بتوطيله مناعته كتير.
1: نعم.
0: هون بهيد الحالة أكيد في لقاحات ممنوع يكون عم ياخدها لأنه ممكن تتفاعل بجسمه. هلأ في حال نحنا الشخص عارفين أنه رح ياخد الأدوية الكيميائية بعد فترة زمنية معينة وفي لقاح لازم يكون عم ياخده لحتى نخفف عوارضه لبعدين، أكيد منفضل نعطيه قبل ما المريض يبلش علاجه الكيميائي لحتى ياخد الإفادة الكاملة من هيدا اللقاح من دون ما هالأدوية تكون عم بتأثر عليه.
1: يعني دكتورة لارا أبو عبدو، هلأ الأشخاص يلي عم بيخضعوا لعلاج كيميائي فيهم ينسقوا مع طبيبهم إذا بياخدوا لقاحات معينة أو لا، أو بيرجعوا للطبيب العائلي؟
0: أكيد فيهم ينسقوا مع طبيبهم ومع طبيب العائلة.
1: مع طبيب العائلة
0: مزبوط. نعم. بس ولا مرة ياخدوا لقاح من دون توصية من طبيب.
1: من طبيب. في مخص توافر اللقاحات، هي موجودة متوافرة لقاحات الكبار موجودة بعياداتكم أو بالصيدليات أو؟
0: نعم، في بعض اللقاحات.
1: نعم.
0: مش موجودة بكل الصيدليات ولا عند حيالله طبيب، في سنترات معينة ممكن أنه تكون عم بتجيب هيدا اللقاح أو بده يتوصى عليها قبل بوقت من صيدليات معينة.
1: صيدليات معينة.
0: نعم.
1: دكتورة لارا، حكيت حضرتك عن ضعف المناعة سواء كان بسبب أمراض سرطانة أو لا، الأشخاص اللي عندهم ضعف مناعة هذه تقيم كل حالة لوحدها وعلى أساسها؟
0: نعم، يعني في أمراض المناعة يلي الأشخاص بياخدوا أدوية مزمنة كمان بتوطيلهم مناعتهم. هون شو منعمل؟ مننطر لوقت المريض يكون عم بياخد أقل دوز من هيدا الأدوية، يعني بتكون مناعته بأحسن حالاتها، بهالوضع منعطيه منمرق له اللقاحات تياخد الإفادة المكسيموم من هيدا اللقاح.
1: نعم. إجمالا لقاحات الكبار هي كناية عن كل حقن أو لا؟
0: في لقاح، بعض اللقاحات تعطى بالفم.
1: نعم.
0: مزبوط، مثل لقاح شلل الأطفال ممكن تعطى عند الكبار ببعض الأحيان، بس هيدا أكيد بحالات معينة يعني.
1: نعم.
0: ما منعطيها للكل، حسب التوصيات حسب، بس إجمالا اللقاحات نعم لهلأ هي جرعات تعطى يا تحت الجلد يا بالعضل.
1: دكتور هيك سؤال بحثي أكثر ما هو، لأنه كتير يسأل هذا السؤال، يعني بيقولوا أشخاص نحن أخذين كل اللقاحات ولكن نحن بزمن كل يوم في فيروس جديد، كل يوم في ميوتاسيون جديد، كل يوم في تحور جديد، طيب أنا عشو بدي لحق؟ وكثير عم نسمع أمراض وإلى آخره، يمكن كان الكوفيد مثلا الأمثلة هيدي، ومنعرف لقاح الكوفيد قديش ومازال مش قديش. نعم. عمل هالبلبلة، حتى كتير أمراض لليوم بعد في أطباء وباحثين معروفين عم بيحكوا بتداعيات مع أنه ما في شيء ثابت تواحد ياخد توصية. قديش نحنا إذا أخذنا كل هذه اللقاحات أو ما توافر منها ومشينا مثل ما لازم ممكن نحمي حالنا حتى من فيروسات ما في لقاحات لها بعد؟
0: هلأ إجمالا لا، اللقاحات بتكون موجهة ضد فيروس معين،
1: فيروس معين.
0: أو ضد بكتيريا معينة.
1: نعم.
0: يعني ما بتحمي من حيالة شيء ممكن أنه نواجهه.
1: نعم.
0: كتر خير الله أنه في هيدي الأبحاث
1: أكيد،
0: لأنه إذا منجي منتطلع نحنا بالشعب اللبناني بعمر معين فئة عمرية معينة قديش في أشخاص عندهم مشاكل شلل.
1: صحيح.
0: بسبب شو؟ إذا منجي منتطلع بسبب شلل الأطفال قبل ما يتواجد اللقاح، هيدا إلا إذا ما أدى لوفاتهم أو لمشاكل أكبر بكتير، أو أشخاص لقطوا السحايا هن وصغار.
1: صحيح.
0: وصار عندهم مشاكل وإعاقات للعمر المستديم. بوجود هيدا اللقاحات في أمراض اختفت بطلت موجودة.
1: صحيح.
0: فمش بس خففنا نحن هيدا الفيروس أو هالبكتيري، في مطارح قدرنا أو قدروا الباحثين يخفوا وجود هيدا البكتيري أو هيدا الفيروس، وهيدا الشيء حسن كاليتي تبع الحياة الإنسان.
1: صحيح.
0: مع أقل مضاعفات.
1: دكتور، من الأسئلة اللي أجت على السوشيال ميديا عم بيسألوا عن داء الجرب، نحن بنعرف ببعض المناطق بسبب النزوح وغير النزوح، وقت تكون ظروف بيئية وسواها بنية تحتية غير سوية بتتكاثر هذه الأمراض، ونعرف كتير حالات وما زالت حتى بلبنان صغار وكبار. داء الجرب هو كناية عن مرض له لقاح؟
0: لا
1: لا
0: للأسف لا، بس في علاج.
1: في علاج لا
0: ما في لقاح بس في علاج.
1: نعم هو كناية عن بكتيريا.
0: لا هي جرثومة بتنتقل إجمالا من شخص للآخر إذا كانوا متواجدين بنفس المكان، مثلا بناموا بنفس الفرشة، بيستعملوا نفس التياب أو
1: وسائل النظافة ما بتكون مأمنة وإلى آخره.
0: مزبوط بينتقل بهيدي الطريقة، ففي إلو بريفنشن غير بقصة الدواء كعلاج. يعني نحن بنعطي التوصيات اللازمة، كيف لازم يكون الغسيل، على أي حرارة يتعرض للشمس، الشخص يتعالج، يجرب ما يقرب من الأشخاص التانيين، يتغسلوا تيابوا لوحده على فترة معينة، إضافة إلى العلاج اللازم.
1: دكتور حتى بلبنان مع كل الحملة التوعية ومع كل سهولة الوصول إلى أي طبيب في أي وقت ممكن وغيره وغيره، كتير أشخاص ما بيعطوا حتى الاهتمام لأولادهم يعملون لقاحات. يعني أنا بتفاجأ أنه في أشخاص ما بيعرفش عن اللقاح، وفي أشخاص عن سابق تصور وتصميم بقولوا نحن إذا فوتنا اللقاح على جسم الطفل بعد في هذا المعتقد نحن عم نفوت المرض. ومنعرف وقت اللي بلش وكتير عملنا حلقات عن هالموضوع، اللقاح لسرطان عنق الرحم كان وكأنه عار إذا واحد بده يعطيه لبنته، مع أنه بيكون قدم له أهم هدية بحياتها أنه يعمل له لقاح سرطان عنق الرحم
0: 100%. وهيدي المشكلة ان نحنا من عاني منها شوي، انه فيها المسكونسبشن انه انا ليش بدي فوت الجرثومة على جسمي طالما انا جهاز مناعتي قوي. بس لانه الاشخاص ما بيشوفوا اذا فعلا الجرثومة بحد ذاتها فاتت على جسمنا وما كان جهاز مناعتنا قوي كفو تيقدر يحافظ على حاله، شو المشاكل يلي بتأدي لإلها، شو المضاعفات، حتى ممكن تأدي بعض الأوقات إلى الوفاة ببعض الأحيان. فقديش بيقدم لنا اللقاح نسبة للعوارض الجانبية اللي ممكن يعملها؟ أكيد تقدمة اللقاح أهم بكتير.
1: نعم دكتور، سؤال هيك طبي كمان، ممكن اللقاح بحد ذاته يدخل المرض إلى الجسم؟ هيك لو بدنا نسأل بطريقة مباشرة.
0: في بعض اللقاحات نحن بناخد جزيئات أو بروتيين من هيدا الجسومة
1: مخففة، يعني
0: لا مش البكتيري بحد ذاتها ولا الفيروس بحد ذاتها، مثل جزيئات بس ممكن تحفز جهاز مناعتنا. في بعض اللقاحات مزبوط بيتاخد الفيروس أو البكتيري وبيكونوا بس التنوية، يعني بنكون مخفضين لون فعاليتهم. منشان هيك أنا قلت أنه الأشخاص اللي بياخدوا علاج كيميائي أو اللي بياخدوا أدوية بتوطي المناعة أو مناعتهم كتير واطية، أو النساء الحوامل في لقاحات ممنوع ياخدوها لأنه هو مناعتهم بتكون كتير واطية لدرجة انه حتى اللقاح ممكن يتفاعل بطريقة ما بجسمهم،
1: مؤذية قد تكون
0: ببعض الحالات.
1: الحالات دكتور، يعني اللقاح بقى نقول لقاح دغري من قول مناعة، يعني اللقاح هو يقوي مثل ما تفضلت وقلتي مناعة هالجسم تجاه هذا الفيروس المحدد. طيب ألا يوجد، ما بدنا نقول لقاح أو أي أمور أو أي توصيات صحية قد تقوي جهاز المناعة وتغنينا عن اللقاحات؟ ممكن نسأل هالسؤال؟
0: أكيد هي الحياة تغنينا كلياً لهلأ بعد ما تواجد هيدا الشيء، ولكن نحن لما نعيش حياة سليمة، بمعنى لما نكون عم نعمل رياضة، لما نكون عم ناكل أكل سليم بعيد عن الفاست فود، بعيد عن كل شيء دهون، لما نكون عم نعمل الحركة اللازمة، وزننا مستقر،
1: ما في تلوث،
0: هودي الأمور مزبوط، ما في تلوث، ما نكون عم ندخن، ما نكون عم نشرب كحول بشكل دائم، هودي كل بيقوي جهاز مناعتنا، فهو كلهم أكيد بيساعدونا بس ببعض الحالات ما بيكونوا كافيين. فاللقاح هو بيدعم جهاز هالمناعة لحتى لما الجرثومة الحقيقية تجي بيكون عنا مثل حاجز أو رادع، حتى لو عملت لنا عوارض العوارض بتكون مخففة، ما بتأدي للاستشفاء، ما بتأدي لمضاعفات، لفشل كلوي، لمشاكل قلب، ما بتأدي للوفاة ببعض الأحيان.
1: دكتور، أمراض القلب نحن يمكن ما حكينا عنها، بنعرف أوقات يمكن التهاب درس ممكن يسبب لنا التهاب بالصمام و وما نعرف إلا بتكون حالة متقدمة. قديش أهمية اللقاحات عند مرضى القلب تحديدا؟
0: نعم، هلأ إذا بدك بعطيك مثل سامري مين هن الأشخاص اللي يعتبروا أكثر عرضة.
1: نعم.
0: قلنا أمراض اللي عندهم سوري الأشخاص اللي عندهم السكري، أشخاص الأمراض اللي عندهم مشاكل بالقلب مزمنة، الأشخاص اللي عندهم فشل كلوي.
1: فشل كلوي
0: مزبوط. الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكبد مزمنة، والأهم والأهم الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي.
1: نعم.
0: يا مشاكل ربو أو مدخنين مزمنين أو بيتعرضوا ل
1: انسداد رئوي مزمن.
0: مزبوط، انسداد رئوي مزمن. فزيادة عن هيك في الأشخاص اللي عندهم مشاكل بتحال، إن كان أسباب طبية أو حتى تعرضوا لإزالة التحال من وراء أكسيدان أو هيك، سواء أشخاص كمان معرضين أكتر. الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة هو كمان أشخاص
1: أو نسبتهم مهمة كمان.
0: مزبوط،
1: صحيح.
0: والنساء الحوامل يعني هو أشخاص أو population لازم نكون عم نركز عليهم أكتر بغض النظر عن العمر تبعهم.
1: دكتور، سؤال أيضا إلى جانب سرطان عنق الرحم، هل من لقاحات لغير أنواع أمراض سرطانية؟ هذا إجا على السوشيال ميديا أيضا.
0: نعم، إجمالا كسرطان هو mainly الـ HPV.
1: HPV
0: مزبوط لهلأ، إن شاء الله بعدين يطلع لنا لقاحات ممكن تساعد لبعض الأمراض السرطان.
1: مزبوط أيضا، ما بعرف إذا توصية أو يحبذ حتى يخدو الذكور مش بس
0: أكيد هو التوصيات. نعم. للشباب والإناث، حتى التوصيات الجديدة من عمر 10 سنين لعمر 27 سنة. وقلنا بين 27 و42 هون مع الطبيب والمريض هن اللي بيتحدثوا بهالموضوع.
1: دكتورة لارا أبو عبدو، يعني حقيقة حلقة شيقة جدا ومعلومات هيك توثق. رح نحاول بعد بكم دقيقة أسئلة سريعة لو سمحتي. دكتور، بشكل عام في حال اكتفينا بلقاحات بعمر الطفولة ولم نأخذ أي لقاح في عمر متقدم، ما المخاطر بهالظروف يلي عم نعيشها يلي ولا أي عامل من العوامل المحيطة غذائيا ووبائيا وغذائيا كل الأمور ليست لمصلحة صحة اللبناني تحديدا، شو الخطورة يلي بنكون عم نعرض حال لنا لإلها؟
0: أول شيء وأهون شيء هي أنه منخفف نسبة الاستشفاء، ويلي هي 3/4 الناس أوقات ما عندهم قدرة أنه يروحوا على الاستشفاء.
1: أكيد.
0: إذا ما خففنا هيدي النسبة بمرحلة معينة رح نخفف المضاعفات. يعني إذا حدا بصحته الكاملة لقط فيروس الإنفلونزا وكان ما عنده مشاكل أبدا فجأة راح على فشل كلوي، هذا الشخص يمكن يضطر يغسل كلى لمدى الحياة
1: إذا تحمل غسل الكلى.
0: إذا تحمل غسل الكلى.
1: صحيح.
0: تالت شغلة أكيد المضاعفات اللي بتصير أوقات بيصير فيه من بعد أنواع الفيروسات والبكتيريا تليف بالرئتين، سو نحنا إذا حمينا هالرئتين منكون عم نحمي بهيدا الموضوع، وأكيد الوفاة.
1: طيب دكتور، نحنا هلا 2026 عم نحكي عن لقاحات الكبار، أي شخص هلا عم يسمع حضرتك وأنا أكيد وأنا واحد منهم، اللقاحات بعمر متقدم كتار مش اخدينا، أول خطوة شو لازم نعمل؟
0: أول خطوة لازم يكون في عنده معاينة عند طبيب العائلة تبعهم.
1: نعم.
0: هو بيعرف في حال عطيهم لقاحات من قبل وبعمر معين إذا لازم يكون في تذكير لهيدي اللقاحات نعم أو لا، وبيقيم وضعهم الصحي وعلى أساسها بيقرر أي نوع لقاحات مفضل أنه يكونوا عم ياخدون.
1: نعم. دكتور أيضا في أسئلة كتير عن أمراض الروماتيزم، يبدو بلبنان أمراض الروماتيزم وما عنوان كبير كتار مصابين فيها، هو اللقاحات ما في موانع لقلون؟
0: أوكي. أمراض الروماتيزم حسب إذا أنواع أمراض الروماتيزم يلي بتستدعي ياخدوا أدوية بتوطي المناعة.
1: نعم.
0: هون منحطهم بالخانة نفس الأشخاص اللي قلنا في لقاحات بيقدروا ياخدوها في لقاحات ما بيقدروا ياخدوها، والطبيب بيحدد أي أكتر وقت مناسب يكونوا عم ياخدوها حسب مناعتهم بهيدي المرحلة.
1: عظيم. دكتور، فيما خص اللي عندهم مشاكل كرون وكتير للأسف بلبنان أو أي التهابات جرثومية الكوباكتيري وغيرها، هون كمان في علامة استفهام فيما خص اللقاحات أو حسب كل حالة؟
0: الكرون وتوابعه نعم، الإليكوباكتير لا شيء تاني كليا يعني، بس
1: لا.
0: الكرون لأنه ممكن يكونوا عم ياخدوا أدوية بتوطي المناعة، هون كتير منشدد على لقاحات التهاب فيروس الكبد الوباء إن كان نوع A ولا إن كان نوع B، إذا ما كانوا اخدينهم هن وصغار منشدد أنه يكونوا عم ياخدوا التذكير تبعهم، وأكيد اللقاحات التانية كمان.
1: إذن أي شخص هل عم يسمعنا مش اخذ ولا اي لقاح في عمر متقدم، يعني عم نقول بعمر بعد 18 سنه، صحيح دكتوره مثل ما تفضلت وقلتي،
0: يعني اذا بنعتبر عمر الطفوله 14 من بعد هيدا
1: من بعد هالعمر هيدا يتوجه فورا فورا فورا، وخصوصا بالظروف يلي عم نعيشها بلبنان، مثل ما قلنا ما في ولا اي عامل من عوامل الصحه هو لمصلحه اللبناني، وفي مخص أيضا فاتورة العلاج هي الأخطر. نعم. يعني كتير نعرف حالات بدهم استشفاء وقت بيعرضوا حلو للخطر ولكن للأسف مش قدرين يدخلوا مستشفى، يتوجهوا عند طبيبهم أو عند طبيب العائلة وهو يحدد ما هي اللقاحات. كلمة أخيرة لو سمحتي دكتور، كتير عم بيسألوا لقاحات الكبار تعترف بها الجهات الضامنة على اختلافها أم أنه لا هي على حساب المريض؟
0: إجمالا على حساب المريض، إلا إذا الانشورنس شركات التأمين.
1: نعم.
0: ببعض الحالات في منهم مثلا بيقدروا يردوا الأدوية فبتكون اللقاحات ضمنهم كمان، بس بالإجمال على حساب المريض.
1: دكتورة لارا أبو عبدو، نحن حقيقة أوقات منطول نرجع مقابلة مع حضرتك، ولكن كل مقابلة بتخدم لفترة كتير طويلة لأنه حقيقة تحمل ما تحمل من التوعية لمسار صحي طويل، ونحن إذا الله راد من هاللحظة رح تكون هذه الحلقة على كل صفحات لبنان الحر على مواقع التواصل الاجتماعي. الدكتورة لارا أبو عبدو الاختصاصية في الطب العائلي، شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستشيروا الدكتورة لارا أبو عبدو بإمكانكم التواصل على هالرقم 03-774-591. ومنذكر أنه نحن هلأ ببداية فصل الخريف، لقاح على الإنفلونزا وغيره من اللقاحات بعمر متقدم، وتنسرع ونعمل لأنه أوقات اللقاح بيوفر علينا مسار صحي استشفائي قد يهدد صحتنا. شكر مجددا لحضرتك دكتورة لارا أبو عبدو، شكر للمخرج الإذاعي الزميل فريدي سابا، لكم أطيب تحيات جان حتشيتي وإلى اللقاء. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: دبلوم، بس نقول هالكلمة بيروح رأسنا على البلوم، المعدن يلي هو بالعربي رصاص. بس نحنا قصتنا اليوم عن دبلوم بكلمة واحدة، وتحديداً عن قانون دبلوم بفرنسا. هالقانون يلي أخذ جدل كتير كبير وأخذ ورد، هو قانون أكيد بيتعلق بالزراعة وبيهدف كما يقال إلى تخفيف بعض القيود على المزارعين، وهي حملة للسيناتور الفرنساوي لوران دبلوم. مشان هيك هالقانون أخذ اسمه وأقر بتموز سنة 2025. إنما هلأ كتير أخذ جدل. ليه؟ لأنه بخفف بعض القيود والإجراءات على بعض المبيدات، وأهمها يلي بتحتوي على الأسيتاميبريد، وهي ممكن تكون مضرة بالبيئة وبالصحة. وببعض الأوقات هالقانون كمان بيسهل بعض مشاريع تربية الحيوانات، وبشكل مرتبط كمان بإدارة المياه وهالمبيدات. الجدل بين المؤيدين يلي بيشوفوا أنه تخفيف القيود على المزارعين كتير مهم، وبين المعارضين يلي بيحكوا عن الآثار المحتملة على البيئة والصحة. مثل ما قلنا، مهم أنه نضل حافظين أنه قانون دبلوم هو قانون زراعي فرنسي بامتياز.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: حوار حر حوار حر يستضيف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إلياس أصطفان. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. يكف لبنان اليوم على حافة تساؤلات وجودية كبرى وسط جمود سياسي خانق وعجز متراكم للدولة عن فرض السيادة. يأتي هذا في وقت أعاد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وضع الشروط التعجيزية أمام مسار حصر السلاح وربطه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وإنجاز إعادة الإعمار وتحرير الأسرى. أما على طاولة المفاوضات فالأمور تراوح مكانها في حلقة مفرغة محكومة بالتوتر الأمريكي الإيراني، بينما يحبس اللبنانيون أنفاسهم خوفا من إدارة ترامب القابلة لفقدان صبرها إذا ما شعروا أن بيروت أضاعت الفرصة الأخيرة لتكريس استقرارهن النهائي. محاور عدة سنناقشها مع ضيفي عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بليس أصطفين. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك سمين.
1: يعني بدنا نبلش من عند الشيخ نعيم قاسم يلي خون الدولة ورئاسة الجمهورية ووزع مسؤوليات بين مين بفاوض ومين لا. يعني طلع علينا مبارح إطلالة بعد غياب، كيف لقيت هالإطلالة للشيخ؟
2: يعني صراحة صار موقع الشيخ نعيم قاسم وحزب الله بالتحديد موقع مأفلس، والمأفلس عادة بيصير يحكي شو مكان، خاصة بصير يتحدى الدولة. اليوم حزب الله عم يحكي على الصمود وعم يحكي على المعارك اللي عم يعملها وعم يحكي على المقاومة اللي عم يعملها وعلى الدفاع عن لبنان وإلى ما هنالك، بس المشكلة إنه ما عم تشوف نتيجة على الأرض. اللي صار هو إنه حزب الله خسر المعركة، اللي صار إنه حزب الله خسر مراكزه الأساسية من علي الطاهر ولورا، والله يستر شو بعد جاي لقدام. اللي صار انه حزب الله بده يحط الملامة على الدولة وبيسأل وين الدولة وقت اللي هو مصادر قرار الدولة واخذ الدولة رهينة، مصادر قرار الحرب والسلم، مصادر حصرية السلاح، مصادر كل هالأمور، وبيجي بيقلنا اليوم اين الدولة، اين الدولة من اعادة الاعمار، اين الدولة من ايواء اللاجئين والى ما هنالك. بس ما المشكلة انه الشعب اللبناني ما كان مشارك، ولا الدولة اللبنانية كانت مشاركة بأخذ قرار الحرب بالأساس. فلاش نحن منتوقع أنه قرار الحرب له حق ياخده الشيخ نعيم لحاله ويسري فيه ويدمر لبنان ويوصله للي وصلنا له اليوم، وبنفس الوقت بده يجي إلا للدولة تتشارك معه بإعادة الإعمار وتتشارك معه بكل هالأمور وقت اللي هو أصلا ما أخذ رأيه بالفوتي بهذه الحرب.
1: بس كمان الدولة بمحل ما عم تعمل أي تقدم مقابل، يعني حكم بارح الشيخ نعيم ما سمعنا بين من الحكومة على كلامه لما هو يحط شروط أنه حصرية السلاح تجي بعد الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأعمار وتحرير الأسرى. يعني حاطت لك أنت خارطة طريق حزب الله اليوم ليسلم سلاحه.
2: ما هو المشكلة اللي نحن واقعين فيها اليوم أنه الدولة أخذت قرار، أخذت قرار بخمسة وبسبعة آب 2025، أخذت قرار باثنين أدار 2026، قرارات رائعة وبتجنن. بس المشكلة الأساسية تنفيذ هالقرارات وين؟ ولما تكون الدولة ما عم تفرض هيبتها مثل ما هو لازم بتنفيذ قراراتها اللي هي أخذتهم، هيدا بيسمح لشخص مثل نعيم قاسم أو لحزب الله كحزب عسكري أنه يطلع ويبلش ينظر علينا ويبلش يلوم الدولة أنه ما عم تعمل شغله. نحن هذه الملامة اللي عنا والعتب اللي عنا إياه اليوم على الحكومة اللبنانية هو أنه اليوم هالقرارات اللي اتخذت هذه قرارات لازم تنفذ، لأنه الدولة ما بتفرض هيبتها إلا من خلال تنفيذ قراراتها.
1: كيف الدولة بدها تنفذ هيدا القرارات؟ يعني عاجزة؟
2: لا، ما فيها تكون عاجزة. هي اليوم الدولة معتبري حالها عاجزة، بس إذا بدها تجي تحط الأمور بنصابها اليوم تجي الدولة بتحط أول شيء مهلة زمنية لكيف بده يتم حصر السلاح، وين بده يتم حصر السلاح، شو هي الأدوات التي ستستعمل لحصر السلاح، شو هي الأمور التانية يلي بتساعد على حصر السلاح، من تغيير بالإدارات العامة، من تغيير بالإدارات العسكرية، من تغييرات بالقضاء وإلى ما هنالك. الدولة هيك بتاخد قرارات وبتنفذها. ما فينا اليوم ناخد قرار ونقعد نتفرج عليه وتبويس باللحى ونقول إنه ماشي الحال وهيدا فريق لبناني وبدنا نتفاوض معه وبدنا مالك وينه، ما أصلا ما بده يحكي معه للدولة. فعندك اليوم تعنت من الفريق الحامل السلاح ويبدو كأنه الدولة اليوم ناطرة أنه الفريق الحامل للسلاح أنه هو يوافق على موضوع حصر سلاح أو ما يوافق على حصر سلاح. مش هيك بتصير الأمور اليوم. لحتى يكون عندنا دولة فعلية، الدولة الفعلية هي الدولة اللي بتاخد قرار وبتنفذه بنفس الوقت.
1: بس الدولة كمان لما تسمع الأخطر اللي كان بكلام نعيم قاسم هو نصف العيش المشترك، يعني كل ما يحسوا حالهم مزروكين بمحل بيطلع بيهددك بالعيش المشترك وبأنه ممكن ينقلب على الداخل ويدعو إلى إسقاط الحكومة وغيرها.
2: وهون برجع بقلك سابين، العيش المشترك اللي عم يحكي فيه نعيم قاسم، وين كان العيش المشترك وقت الأخذ القرار أنه يفوت لبنان بهالحروب اللي فوتنا فيها؟ فالعيش المشترك مانا مسألة آيتم على المنيو، واحد بنقي ساعة البدو وما بنقي ساعة البدو. اليوم العيش المشترك هو التشارك بالقرار، وقت اللي تاخد قرار الحرب هذا كان لازم يتشارك مع كان لازم أول شيء الدولة هي اللي بتاخد القرار أنها تفوت بحرب أو أنها تفوت بحرب. فما فينا اليوم إذا كنا عم نجرب نخلص لبنان وعم نجرب نبني دولة، يعني معناتها أنه عم ننسف العيش المشترك بلبنان. هيدا تفسير خاطئ، هيدا عذر للي ما عنده عذر. كل ما دق الكوز بالجرة منقول العيش المشترك، لا أبدا، لأنه اليوم هيدا المطلب اللي نحن اللي عم ينطلب بحصر السلاح وبسيطرة الدولة على كامل الأراضيها، هيدا مطلب لبناني بحت من أغلبية اللبنانيين وحتى من ضمن البيئة المناصرة لحزب الله اللي وصلت لمحل وشافت أنه حزب الله ما قدر عمل شيء، حزب الله شردها، حزب صارت على الطرقات، حزب الله ما عم يقدر يقاوم ويعمل انتصارات مثل ما هو لازم، ما عم يقدر يردع الجيش الإسرائيلي أنه يتوغل ضمن الأراضي اللبنانية اللي كنا من سنة كانوا 5 نقاط، اليوم صرنا 70 نقطة وبعد الخير لقدام. فبالتالي بعتقد أنا الشمس طالعة والناس إيش صارت عم تشوف قدامها شو هو اللي عم يعمله حزب الله والدمار اللي عم بيسببه حزب الله للبنان، وانه في دولة عم تحاول انها تقوم، عم تحاول انها ترجع تعيش مؤسساتها لحتى نقدر نرجع نكون على الخط السليم مثل ما هو لازم بلبنان.
1: يعني ما في خوف من 7 أيار جديد مثل ما عم يحكى انه ممكن حزب الله يلجأ لهيدا؟
2: أنا برأيي هذا بحكي نعيم قاسم هو تهديد مبطن، بس أنا برأيي حرب داخلية مع مين؟ يعني بدها تكون مع الدولة إذا شيء، لأنه اليوم الدولة هي اللي فارضة هيبتها، وأغلبية اللبنانيين كلهم تحت مظلة الدولة بالنهاية. ما حدا إلا ما عم بينادي بالدولة، وإلا ما عم بينادي بأنه الدولة تبسط سلطتها، وإلا ما عم بينادي أنه الدولة هي تحصر السلاح وتكون هي الوحيدة اللي عندها قرار الحرب والسلم. فبالتالي اليوم هالدولة يلي أكترية اللبنانيين ماشيين وراها هي اللي بتكون ربحاني بالنهاية. فاليوم حرب داخلية بين مين ومين؟ هيدا ما عم نقدر نقشعه وما عم نقدر نشوفه صراحة. يعني
1: كيف شايف الحزب اليوم بعد مقتل حسن نصر الله بعد سنتين؟
2: لكن أنا شايف الحزب مكسور صراحة، مكسور. يعني اليوم وفاة السيد حسن نصر الله أكيد كان إلها وقع كتير كبير على حزب الله. هو كآيد لحزب الله كان عنده بمحل معين نوع من الحكمة، قادر أنه يدير الأمور يمكن بغير طريقة، قادر أنه يسيطر على البيئة تبعه، قادر أنه يسيطر على المناصرين تبعه. واضح أنه من بعد وفاة السيد حسن نصر الله وكل هال إذا بدك الدمار اللي صار لحزب الله من قبل الإسرائيليين، دمرت القيادات الصف الأول والصف الثاني وإلى ما هنالك، أكيد في ضعضعة، وعم تشوف الضعضعة بالنتائج اللي عم تصير. يعني كل يوم في خسارة زيادة، كل يوم في تسليم مركز زيادة، كل يوم في هريبة من محل زيادة. So obviously اليوم الحزب منه بخير.
1: صمود مش هريبة.
2: انت نعم؟
1: انت شايفة هريبة؟ هو قال امبارح انه صمدنا، هيدا الانجاز اللي عملناه بعلي الطاهر هو صمودنا.
2: الصمود بضل واحد مطرح ما هو بيموت هو صامد، مش بيسلم للجيش الإسرائيلي لعدوه الأساسي وبيهرب وبيفل. هذا منه صمود صراحة. والصمود لا يبني بلد بالنهاية. صمدنا، أعطيني النتيجة وبعدين شو النتيجة؟ الجيش الشعب اللبناني صار له 50 سنة صامد، وين النتيجة؟ هالصمود الشعب اللبناني الشغلة الوحيدة اللي منيحة فيه انه بعده قادر انه يضل عنده أمل، بعده قادر انه يضل يحلم بلبنان اللي بده إياه. بس هيدا الصمود اللي عم يحكي عنه حزب الله ما اجا منه اي نتيجة لردع الجيش الاسرائيلي او لانسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية، او لحتى ما يموت شهداء، او لحتى ما يصير في دمار شامل كامل بمنطقة الجنوب ولأهالي الجنوب. فالصمود هون لا يعني شيء صراحة، الصمود هون هو خسارة فظيعة دخلت البلد بأتون من النار ما عم نقدر نطلع منه.
1: اليوم إذا بدنا نحدد المسؤوليات بموضوع المماطلة بتنفيذ قرارات الحكومة، وعلى ما يبدو أنه أمريكا نفسها بلش ينقطع تجاه لبنان. في معلومات بتقول انه بلش ينفذ صبر الامريكي وخصوصي بهيدي المماطلة. كيف يعني بدنا نتقبل هيك شيء؟ يعني اذا اليوم الجيش مش قادر انه هو ينفذ او خايف من الانقسام اللي دايما بيحكوا فيه، مهمة حصر السلاح، صارنا مزروكين بالوقت وتبلغوا الرئاسات كلها انه ما بقى في كتير وقت، مين بده ينفذ هيدا المهمة؟
2: لحلك شغلي، انا بالنسبة لي المشكلة هي انه بعد حكومتنا وبعد رئيسنا كلهم عم يتصرفوا على الطريقة اللبنانية. اليوم هذه الطريقة اللبنانية يمكن تمشي بلبنان بين اللبنانيين، انه مسحب هدقن وكذا وفرفكت ايدين لحتى نجرب نظبط الموضوع ونرقع، ومثل ما صارنا 50 سنة عم نرقع ونظبط بلبنان. بس هذه الطريقة اللبنانية unfortunately ما بتمشي مع الخارج ومع دول القرار. اليوم نحن عنا opportunity انه الملف اللبناني صار بين ايدين رئيس الجمهورية الامريكي وعم ينعطى اهمية، عم بيصير في مفاوضات، عم بيصير في روحات ومجيات واجتماعات وإلى ما هنالك. الأسرة الدولية كلها مهتمة بلبنان وأصدقاء لبنان، عنا عن جد opportunity كتير كبيرة إنه نقدر نخلص حالنا بحالنا ونقدر نستعين بهالقوى الدولية اللي دعمتنا لحتى نقدر نطلع من هالمأزق اللي نحن فيه. بس المشكلة إنه كمان الأمريكان ودول القرار، إن كان الأمريكان أو الأوروبية أو العرب أصدقائنا وإلى ما هنالك، الطريقة اللبنانية ما بتمشي معهم. اليوم بدهم يشوفوا إنه نحن إيه منساعدكم، بس أنتوا كمان بدكم تساعدوا نفسكم بالأول. ونحن سافرنا وقعدنا بواشنطن وقعدنا بكذا بلد بدوائر القرار وسمعناها بدينتنا، إذا ما بتساعدوا نفسكم نحن ما فينا نساعدكم. بيقلك المثل قوم يا عبدي لأم معك، ربنا بيقول قوم يا عبدي لأم معك. إذا أنا ما عملت اللي أنا علي أعمله ما حدا بيقدر يساعدني. اليوم اجت الدولة مشكورة أو الحكومة ومشكورة، أخذت هالقرار تنفيذا لخطاب القسم، تنفيذا للاتفاق 1701، تنفيذا للاتفاق اللي صار بال 2023 وإلى ما هنالك،
1: راحت على المفاوضات. بس المفاوضات مسكرة
2: حزب عسكري وإلى ما هنالك. لا، عم بحكي أنا عن القرارات اللي اتخذت. هذه القرارات لازم تنفذ. الطريقة اللبنانية ما بقى تمشي. بده يجي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يحطوا الأمور على الطاولة. مثل ما قلت لك بده ينعمل أول شيء شغلة كتير هينة، أنت عندك مشروع معين بتجي بتحطي له الأوائل تبعه. أول شيء الجدول الزمني، نحن عندنا جدول زمني بده يتطبق، في مايلستونز بدنا نوصل له. مين المسؤول عن التنفيذ؟ شو هو المطلوب لمساعدة المسؤول على التنفيذ؟
1: إذا في لتنفيذ خطر أنه جيشك ينقسم كيف؟ يعني ما أنت عم تحكي بالتنفيذ،
2: هذه بدعة أنه جيش ينقسم، هذه بدعة على طول تستعمل لحتى يخوفوا الناس منها. اليوم الجيش قوي بوحدته، كل عمره جيش متوحد، كل عمره جيش قلبه على لبنان وعم بيدافع عن لبنان، وكلنا ورا الجيش كمان. بس كمان ما فينا نقول نحن بس انه هذه المهمة على الجيش اللبناني فقط. الجيش اللبناني جزء من هذه المهمة، وطبعا بيتصرف على اساس القرار السياسي، مش الجيش اللي بياخد قرار سياسي، الحكومة اللي بتاخد القرار السياسي والجيش بينفذ. الجيش احدى وسائل التنفيذ. كمان على الحكومة مثل ما قلت لك لازم ترجع تاخد بعين الاعتبار، ترجع تشوف وين لازم تعمل إصلاحات بالقضاء، وين لازم تعمل إصلاحات بالعسكر، وين لازم تعمل إصلاحات بمراكز القرار، إن كان الأمنية، إن كان
1: شو ما كان بالبلد يلي هي بتساعد. طويلة نحن ما عنا
2: طيب، بس نحن سابين، نحن لازم نبلش من مطرح. المشكلة إنه بعد ما بلشنا من مطرح أخذنا هالقرارات، وطريقة تنفيذها عم تكون بالحل الدبلوماسي يلي هو من خلال التفاوض المباشر. عظيم، هيدا الحل هو الحل الوحيد والأنسب للبنان، إن نروح بالطريق الدبلوماسي، لأنه ما عنا أي طريق آخر نروح فيه. لا فينا نروح عسكريا، ما عنا القدرة، ولا فينا نقاوم لأنه تبين أنه ما عنا القدرة. الطريق الدبلوماسي هو الطريق الوحيد، واليوم الدول تتفاوض مع بعضها للوصول إلى حل معين.
1: شو الخطوة اللي لازم تصير هلأ بالمفاوضات إذا صار في جلسة جديدة؟ لأنه عم بيرجع يكرر نفسه الموضوع، ما في شيء تقدم.
2: أنا برأيي اليوم ما لح يصير في تقدم بالمفاوضات غير ما يبين أنه الدولة اللبنانية أخذت خطوة لقدام. تعال طلع اليوم بالمناطق التجريبية، بعد لحد هلأ فشلت. لا الجيش استلم، ولا الجيش، ولا حزب الله خلى الجيش يستلم بعلي الطاهر وإلى ما هنالك. اليوم الدولة اللبنانية بدها تاخد قرار. خلص هيدا التفاوض المباشر اللي صار، لا نفترض بالنسبة للمناطق التجريبية.
1: انت ضمن الدولة ساعاتك، انت بمجلس النواب وفي حكومة
2: طبعا، بس مش انا الجهة التنفيذية، نحن جهة تشريعية.
1: بالحكومة بيسألونا الناس أنه موجودين كقوات لبنانية
2: إيه، ونحن كقوات لبنانية بالحكومة أربع وزراء عم نطرح الصوت وعم نعلي الصوت على قد ما فينا، بس بالنهاية نحن جزء من الحكومة، أربع وزراء من أصل 24، سو بالنهاية في تصويت، في أخذ قرارات، يمكن نحن تكون عم تأخذ مرغما عنا، وهذه الديمقراطية بالنهاية. بس كمان بنفس الوقت في مسؤولية على رئيس الحكومة وعلى الحكومة مجتمعة وعلى رئيس الجمهورية أنه يوضع موضع التنفيذ هذه القرارات التي اتخذت. لازم تنفرض هيبة الدولة، طول ما هيبة الدولة ما عم تنفرض على الشعب اللبناني ككل وعلى حزب الله بالأخص، هالقرارات رح تضل حبر على ورق، ورح يضل حزب الله يقلك أنه أنا ما بسلم سلاحي وأنا بدك تيجي تتفاوضي معي وأنا كذا وأنا كذا. بينما بتاخد الدولة القرار الحازم بتنفيذ هذا القرار، ساعتها حزب الله وغير حزب الله، سوري على الكلمة، على رقبته بده ينفذ القرار، لأنه هايدي هي هيبة الدولة.
1: بتحكوا عن بيرح، حتى قال الشيخ نعيم أنه طويلة على رقبته،
2: ما مش هو بس بيعرف يقول، نحن كمان بنعرف نقول، بس نحن عم نقول طويلة على رقبتهم أنه يضلوا بهالتعنت هيدا، لأنه في دولة بدها تقوم، في دولة لبنانية وفي شعب لبناني بأمه وأبيه بده يعيش، وبده يعيش بسلام، وما بقى بده حروب، وما بقى بده دمار. فبالتالي في قرار دولي بده يتنفذ، إن شاء من شاء وأبى من أبى.
1: نهاية المفاوضات شو رح تكون يعني؟
2: يعني ما في يضرب بالرمل، يعني انت شايفه اليوم التغيرات، وبعدين لبنان ما فينا ننسى انه لبنان مربوط بالمنطقه ككل كمان، يعني اليوم لبنان نقطه بهالمنطقه كلها، وانت شايفه اليوم الحرب الامريكيه الاسرائيليه مع ايران، والتغيرات بالمنطقه كلها سوا، وبين اسرائيل وسوريا، وبين اسرائيل ولبنان، يعني خريطة طويلة عريضة. فأنا إذا بيجي بقلك شو بده يصير هلأ بتكون عم كذب عليك،
1: لأنه صراحة ما بعرف. من الآخر صوب السلام،
2: أكيد أكيد هذا تحصيل حاصل. نحن اليوم لبنان بلد صغير، عنا قدرات وإمكانيات طويلة عريضة، حرام نكون عم نضيعها من وراء هالحروب اللي ما إلى نهاية، اللي صارنا كل هالسنين فايتين فيها. اليوم مثل ما بلشنا نعمل علاقات جيدة مع سوريا ومع النظام الجديد بسوريا، وإن شاء الله بتكون على طول علاقات جيدة ما بتكون مرحلية، بنفس الوقت عندك إسرائيل على تاني ميل، ما بقى لازم أنه نكون بحالة حرب مع إسرائيل، لازم أكيد نوصل لمرحلة أنه يصير في سلام بين لبنان وإسرائيل، لبنان يكون بلد حيادي، ما يكون بلد هجومي على حدا، يحافظ على حياده، يرجع يبني ثقة المجتمع الدولي وثقة اللبنانيين فيه قبل كل شيء، لحتى نقدر نرجع نقوم بالإصلاحات ونقدر نرجع نقوم بهالبلد يلي عن جد بيستحق كتير.
1: هلأ كمان حديث الساعة اليونيفل، مين بده يعبي هيدا الفراغ؟ نحكى عن قوات دولية متعددة، كل يوم بيسموا لك كم بلد،
2: نعم.
1: بس في صلاحيات معينة بدها تاخدها هيدا القوات الدولية، انها تفوت تنفذ وتفتش بيوت، الخنادق، الأنفاق، يعني كل شيء، نعم. تجربة اليونيفل كانت فاشلة، صار واضح هيدا الموضوع. هل القوة الدولية اللي بدها تتشكل، إذا شكلت أو سمحونا نشكلها، كيف بدها تاخد هيدي الصلاحيات وكيف بدها تقوم بهيدا الدور وفي مواجهة بمحل معين؟ لأنه عندك كتيبة الأهالي دايما بتظهر.
2: أكيد هلأ أكيد طبعا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية معارضة التجديد لليونيفيل، لأنه بموجب القرار 2790 اللي صدر بال 2025 كان التجديد لسنة واحدة ولمرة أخيرة، ولأنه بيعتبروا الأمريكان أنه اليونيفيل ما أدوا المهمة اللي موكولة لإلهم، هذه بنظرية الأمريكان، أنه كل هالسنين وتجديد لليونيفيل ما قدروا وصلوا لأنه يعملوا لأنه يساعدوا بحصر السلاح، ولا أنه يساعدوا الجيش اللبناني بالانتشار بالمناطق.
1: على مدى 20 سنة
2: برجع بقلك هذه نظرية الأمريكان. أكيد طبعا، بس بالنهاية كمان ما فينا ننكر أنه اليونيفيل ما كان عنده أداة تنفيذية بالقرار اللي صادر بحطت اليونيفيل بلبنان، ما كان عنده قدرة تنفيذية. هلأ اليوم بعتقد هذا الموضوع تخطيناه. هلأ المساعي اللي على الدبلوماسية اللي عم تصير من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير خارجيتنا بأمريكا، إن كان باليونايتد نيشنز كونفنشن أو بالاجتماعات الجانبية اللي عم تصير، إن كان بنيويورك وكان بواشنطن، وبعتقد
1: اليوم في اجتماع
2: مع وزير خارجية ماركو روبيو رح يكون أكيد مهم
1: بانتظار
2: أكيد. بس طبعا ونحن أنا كعضو بلجنة خارجية بمجلس النواب، كمان من أسبوع تقريبا 10 أيام كان عندنا اجتماع مع قائد اليونيفيل ومع البلدان الأوروبية يلي هي أعضاء بمجلس الأمم المتحدة، لحتى نجرب نعمل لوبيينج لموضوع اليونيفيل. بالنهاية اليوم إن كان يونيفيل وإن كان غير يونيفيل، هيدا بده يصير في اتفاق بين الدول لحتى نشوف كيف المودوس أوبراندي مثل ما بيقولوا، كيف بده تتم العملية وتحت أي صلاحيات. بس أكيد اللي هو أكيد أكيد أكيد أنه ما مفروض يكون في فراغ بفلت اليونيفيل، لأنه إذا بقى نمشي مثل ما عم بيقولوا الأمريكان أنه خلص اليونيفيل بفله والجيش اللبناني بيستلم، الفاكيوم اللي كلنا خايفين منه رح تصير، يلي هي عدم وجود إذا بدك مرائب أو أو أو وسيط لحتى يقدر يسهل للجيش أنه يبسط سلطته على الأراضي اللبنانية بجنوب وبعدين تباعا بشمال لبنان وعلى كل الأراضي اللبنانية أكيد. وبنفس الوقت كمان هالمرحلة الانتقالية من فلة اليونيفيل لا يا أما استلام الجيش اللبناني كامل السلطة يا أما هالقوات الدولية اللي عم نحكي عنها أن تجي مرحليا، هذه كلها بعضها أمور بعتقد بدها شوية تأخذوا عطا لحتى
1: وضع الأمور بنصابة. أكيد أكيد،
2: بس ما نحن
1: بتلحق.
2: كمان برجع بقلك الطريقة اللبنانية أنه على طول بننطر لآخر تكة لحتى لحتى نحط الأمور على الطاولة ونقول لا وهلأ وبعد عنا شهر وبعد عنا شهرين وشو بدنا نعمل. هذا لا الأمريكان ولا المجتمع الدولي بيوقع تحت هذا الضغط اللي نحن عم نجرب نعمله.
1: كمان مشروب فيه فراغ هيك.
2: أنا برأيي اليوم الدولة والجيش اللبناني عنده دور أنه يبلش يفرجي لكل هالعالم لللبنانيين بداية وللمجتمع الدولي بعدين أنه عم يبلش ياخد بالقليل بيبي ستيبس مثل ما بيقولوا أو دعسات أطفال بدبدب لحتى نوصل أنه يبين لللبنانيين وللعالم أنه أوكي بلش الجيش يفوت، بلش الجيش يستنيم. أكيد هيدا كله بده سيبور، بس من نرجع لنفس القصة أنه اليوم اي مؤتمر دعم لك وينه؟ هذا مؤتمر دعم الجيش صار
1: تحضيري،
2: شو طلع منه؟
1: تحضيري كان
2: exactly. بعدنا كله بطور التحضير وبطور النظريات، لانه المشكله الاساسيه يلي هي حصر السلاح بايد الدوله اللبنانيه وحصر قرار الحرب والسلم بايد الدوله اللبنانيه وبسط الدوله اللبنانيه كامل سلطتها على الاراضي اللبنانيه هي عامل اساسي. C'est une condition nécessaire et suffisante لحتى ان كان بده يصير في دعم خارجي للجيش يجي هالدعم، كان بده يصير في استثمار خارجي يفوت على لبنان لحتى نقدر نرجع نقوم بالاقتصاد اللبناني، كمان هذا شرط أساسي وإلى ما هنالك. فاليوم كل شيء وهالشرط الأساسي أنت ما علشتيه عبس أن نحاول، لأنه لا الاقتصاد لح يمشي، لا الدولة لح تمشي، لا مؤسسات الدولة لح تمشي، ولا الكهرباء لح تجي، لأنه بالنهاية عندك الأساس الموضوع الأساسي هو حصر السلاح. وطول ما هيدا نحن كحكومة لبنانية ما أخذنا أول فشخة لحتى نفرجي للعالم أنه بلشنا نرجع نستعيد قوتنا، كل العالم بمثابة متفرج وما راح يحط إصبعه إلا لحتى يشوف سي عم بيصير على الأرض.
1: سفير الأمريكي ميشيل عيسى قال أنه هي هن كلمتين تسليم سلاح بينتهي كل شيء.
2: طيب والسفير عيسى مش لأنه سفير أمريكا، بس هذا الحكي المزبوط، وأنا وياكي وكل لبناني بده يشوف دولته متعافية عم بيقول نفس الشيء، لأنه هذا هو الواقع، هذا هو الأساس لكل شيء، منه تنزل كل الأمور التانية. بتستعيد الدولة هيبتها، بصير فيك تعملي إصلاحات، ترجع تستعاد الثقة مع المجتمع الخارجي ومع المغتربين اللبنانيين ومع المستثمرين الأجانب يلي حابين يجوا أنه يحطوا مصاري بلبنان لحتى ترجع العجلة الاقتصادية تمشي، لحتى في حال بدنا نجيب الكهرباء 24/24 يكون عنا الموارد والدعم الخارجي، لأنه لحالنا أكيد ما رح فينا نعملها.
1: نحن عايشين من الحصار كمان لحتى
2: طبعا طبعا أكيد لحتى ترجع أموال المودعين نفس الشيء، لحتى كلها بالنهاية كلها بتنزل من نقطة واحدة يلي هي حصر السلاح، لم السلاح وحصره بإيد الجيش بإيد الدولة اللبنانية.
1: في خوف اليوم من توسيع إسرائيل لضربات العسكرية، قدي ترامب قادر بعد يضبط إيقاع نتنياهو على أبواب انتخاباته؟ يعني كمان هو عم بيعمل استعراض بمحل يقدر يفوز بالانتخابات.
2: لا أكيد نحن هلأ مرئين بمرحلة دقيقة وما فينا نتخبى وراء إسبانا ونقول إنه إسرائيل قادي عم تتفرج علينا وما عم تعمل شيء. إسرائيل عم تعمل انتهاكات يومية، هذا ما في شك فيه الحديث.
1: في تصعيد واضح بالجنوب،
2: في تصعيد واضح طبعا، لأنه كمان بنفس الوقت ضمن اتفاقية الإطار والغير اتفاقية السابقة اللي عددناهم قبل، موضوع حصر سلاح هو موضوع أساسي وهذا مسؤولية على الدولة اللبنانية. لحتى إذا الدولة اللبنانية ما عم تعمل أو ما عم تمشي بمسؤوليتها بهالموضوع، الإسرائيلي بعده حاسس بتهديد ولح يضل وعنده حرية الحركة، إن شئنا وإن أبينا بموجب كل الاتفاقات عنده اتفاقية الحركة. هلأ اليوم الأمريكيين عم يجربوا يضبطوه على قد ما بيقدروا، بس كمان بنفس الوقت بعتقد جايين على مرحلة دقيقة، إن كان الانتخابات بإسرائيل، إن كان الانتخابات النصفية بأمريكا، إن كان يمكن استعادة المفاوضات بين أمريكا وإيران، بس هذا موضوع بيتغير بالساعة، ما يعني
1: بالثانية
2: مع ترامب. سو سو المشكلة إنه ما حدا بيقدر يقول إيه أو لا، أو إيه بده يصير في تصعيد، لا ما بده يصير في تصعيد. بس إذا بنجي بناخد إذا بدك الوضع العام وكل شيء، كل الأمور اللي عم نحكي فيها ممكن أن تدل على أنه إيه ممكن يصير،
1: لأنه إسرائيل بلش يلوح يعني طبعا. بعد علي الطاهر عندك أكيد. جبل الريحان عندك أكيد. كمان الدبشة، ويعني في كذا جبل
2: الإسرائيلي فوق. طول ما هو حاسس بالخطر بعده على بوابه، طول ما حاسس أنه في حزب الله بعده عم يتحرك، وبعده بالترسيناته العسكرية بعده موجودة، هو بالنسبة له، أنا ما بحكي عنه ولا بدافع عنه، هو بالنسبة له بيقول أنه هذا بعده بالنسبة له خطر على البواب. نحن بالنسبة لنا كحكومة لبنانية أخذنا هالقرارات، تفضلوا خلينا ننفذها، نبلش نفرجي إن كان الإسرائيلي وإن كان العراقي وإن كان الأمريكاني وإن كان الصيني أو الياباني أنه نحن كدولة لبنانية بلشنا ناخد هالستبس لحتى نبلش نوضع قراراتنا موضع التنفيذ. أنا برأيي متى ما اتخذت أول ستيب ساعتها كل الخطوات اللي لاحقة بتبلش تجي تباعا ورا بعض،
1: وعندك خطر
2: بس أكبر. هي أهم خطوة هي الخطوة الأولى بالنهاية.
1: يحكى أنه حزب الله نقل كل ترسانته وقاعدته العسكرية على جزين، يعني سمعنا مناشدات كتير لا تاخذ الدولة هيدا الموضوع بجدية.
2: صراحة إذا هيدا حقيقة الله يساعد أهل جزين، هي اللي بقول لك إياه،
1: لأن الدولة اليوم رح تتحرك. يعني
2: شو بدها تتحرك الدولة؟ ما أنت اليوم الدولة بدها تاخد قرار تمنع حزب الله أنه يعمل حرب أو أنه يحرك ترسيناته العسكرية. طب إذا الدولة ما عم تقدر تعملها، يعني معناتها حزب الله رح يضل أخذ الدولة رهينة، رح يضل أخذ الشعب اللبناني رهينة، رح يضل هلأ إذا رح يكون أخذ أهل جزين رهينة، ويحط لهم أمبلي موقوتة تحت بيوتهم، ويرجع يصير بجزين مثل ما صار، وإن شاء الله لا ولا سمح الله 100 مرة، أنه يرجع يصير بجزين مثل ما صار بغير ضيع بجنوب اللبناني. هي هذه المشكلة، وحزب الله ما عم بيكن بقى بده يسمح لنا فيها. حزب الله لازم بقى يوعى للواقع ويعترف أنه منيا بخسارة كبيرة، يعترف أنه منه قوة ردع اللي كل العالم كان مفكره انه قوة رادع، طلع منه قوة رادع، منه قادر يعمل شيء بوجه هالوحش الاسرائيلي اللي بوجنا. اوكي يجي يعتمد تحت، يفوت تحت مظلة الدولة، وخلي الدولة اللبنانية هي اللي تاخد زمام الامور، هي اللي تمشي لقدام وتقدر تخلص لبنان، ومرحليا وتباعا طبعا انه يبلش انسحاب الجيش الاسرائيلي ويرجع لورا، ولنقدر نعطي ورقه قوه للامريكان اللي هن يعتبروا انه ضامنين لهالموضوع، انه يضلوا قادرين يحطوا الضغط على اسرائيل لحتى ترجع من الاراضي المحتله وتبلش ترجع لما وراء حدودها. بالنهايه الامريكاني لحتى يقدر يساعدك بدك تعطيه شيء بايده لحتى يساعدك، او حيلا حدا من المجتمع الدولي كمان نفس الشيء. فأنا الأوان للدولة اللبنانية أنها تضرب إجرى من الأرض، تضرب على الطاولة. ما هي لما أقول أنا الدولة اللبنانية رئيس
1: يعني
2: بري من ضمنها طبعا
1: بري.
2: وأنا بعتقد أنه الرئيس بري صار لازم يوصل لمرحلة
1: ما وصل له بعد برأيك، مع
2: يمكن وصل له بس بعد ما عم يحكيها،
1: في مشاكل بين حركة أمل وحزب الله ببعض
2: يمكن
1: المناطق
2: وصل له بس بعد ما عم يحكيها. بس بالنهاية كرئيس لمجلس النواب اللبناني صار له 30-40 سنة، وأنا بعرف أنه الرئيس بري بهمه لبنان بقلبه، صار مفروض once and for all ياخد قرار ويعتبر مثل ما الحكومة اللبنانية اعتبرت أنه حزب الله خارج عن القانون، حزب الله عم بفوت لبنان بحرب، وحزب الله صار لازم ينتهي. بهذه الطريقة لما كل مثل ما بيقولوا لما الكل بيحطوا
1: بس هي بتخلق صراع شيعي، هيدا اللي خايف منه الرئيس بري انه
2: ما فينا يصير في مشكلة. يا بدنا نخلص لبنان يا بدنا نضلنا عتلانين هم الصغيرة والديتايات الصغيرة. في نحن عنا الصورة الأهم والأكبر هي تخليص لبنان من هالحرب مع إسرائيل، تخليص لبنان من هالدمار الشامل اللي صار، والصورة واضحة. ما بيتخلص لبنان إلا بهالموضوع، حصر السلاح بإيد الدولة اللبنانية.
1: برأيك رح نشوف قبل ما انتقل لموضوع الكهرباء واللي كتبوا اليوم النائب حسباني، معقول يسقط النظام بإيران؟ الرهان يلي مراهن عليه ترامب معقول يصير فيه تسوية؟
2: هلا بالنهاية أكيد ترامب عنده معلومات أكتر مني.
1: أكيد أنت يعني عندك شيء
2: إذا تجي بتطلع بتعملي شوية هيك قراءة للتصرف الأمريكي حيال إيران خاصة في خلال الأشهر اللي قطعت، يبدو ومن المنطقي أنه واحد يقول أنه يمكن ناطرين شيء يصير بإيران من ضمنه يمكن سقوط النظام، لأنه بالنهاية هذا النظام الملالي بإيران هذا ما بقى ما بقى لح يكون له حياة طويلة. خلص بالنهاية كمان اليوم إيران عم تفرط اقتصاديا اجتماعيا، الشعب الإيراني كمان بلش يطلع من تيابه. فبالنهاية كل شيء له نهاية بالحياة، كل شيء له نهاية، من ضمنه النظام الإيراني ومن ضمنه أساسه حزب الله، كل شيء له نهاية. وإن شاء الله هالنهاية تكون قريبة لحتى نقدر نعيش بخير وسلام
1: إن شاء الله. بدي أنتقل، شفت النائب حسباني عم بيدعي لإزالة التعرفة الثابتة على المحروقات، يعني في $7 ثابتين هو اللي بيروحوا لمساعدات وإيواء النازحين من خلال الشؤون الاجتماعية وغيرها. تنكة البنزين تخطت
2: يعني هذه مرة جديدة صبيين اللبناني عم يرجع يدفع ضريبة عن شيء هو ما له علاقة فيه. يعني اليوم كل هالضرائب اللي عم تنحط على جميع اللبنانيين لمساعدة المتضررين جراء الحرب بجنوب وإلى ما هنالك، وأنا انتبه، أنا مع أنه أكيد كلنا نساعدهم بأي طريقة ممكنة، بس كمان بنفس الوقت مش
1: على حساب اللبناني،
2: حساب الشعب اللبناني اللي هو كمان عم بيعاني. مش أنه في جزء من الشعب اللبناني عايش ومرتاح ومعه مصاري وقادر يصرف وعبي بنزين بدون ما يفكر، كلنا صرنا عم نفكر قبل ما نعبي بنزين، كلنا صرنا عم نفكر قبل ما نصرف دولار، لأنه بالنهاية المادة صارت قليلة. هذا الحرب والدمار تبع هالسنتان اللي قطع وخلوا لبنان ينزل بجورة اقتصادية أكتر بكتير مما كان قبل. صراحة تسأليني إذا في خوف عن انفجار، مش انفجار الوضع العداء الإسرائيلي، أنا عندي خوف من انفجار الوضع المعيشي بلبنان، لأنه فعلا فعلا ما بقى الشعب اللبناني عم يحمل، وكل هالضرائب اللي عم تنحط على راسه يلي هي بطريقة أو بأخرى عم تروح صوب يا أما إعفاءات بجنوب يا أما المتضررين بجنوب يا أما كذا يا أما كذا، يلي بنفس الوقت هو المسؤول عن أنه إذا بدك يدفع كل هالقضايا هو حزب الله اللي هو مسبب الضرر، مش الدولة اللبنانية اللي كانت قاعدة متفرجة على حزب الله عم يفوتها.
1: يعني كل ما نحكى بهذا الموضوع بنطوا أنه أنتوا بتكون عم بتهاجموا الطايفة، أنه أنتوا ضد الشيعة
2: لشو هي جنوب الشيعة. بس شيعة بجنوب، ما هو نحن عم نحكي عن أهل جنوب كلهم، وبعدين نحن الطايفة الشيعية،
1: بس مش للكل عم يوصل مساعدات.
2: نحن الطايفة الشيعية الكريمة من كل لكل احترام، ومش كل الطايفة الشيعية هي أتباع لحزب الله. بعدين في ناس مناصرين لحزب الله يمكن بالقمع وبالقوة صاروا مناصرين، بالنهاية بدون يعيشوا، وأنا أكيد أكيد لح يوصلوا لمرحلة يعني ما بقى محمول، يعني قلبنا كلنا عليهم وفتحنا لهم بيوتنا كلنا أنه يجوا لعنا وقت اللي تهجروا وقت اللي تدمرت بيوتهم. أبدا هذا منه.
1: طب شو الحل
2: ضد الطائفة؟ بالعكس نحن ضد تنظيم المسلح الذي يأخذ قرار الدولة ومصلحة الدولة رهينة، نحن هيدا اللي نحن ضده بالعكس أبدا. الطائفة الشيعية مثلنا مثلهم وجزء من الشعب اللبناني وجزء أساسي، هني حزب الله عم يستعملون لبيئتهم كزبادك هيومن شيلدز، هذه هي لا أكتر ولا أقل، يعني عم يستعملون كعزر لحتى يضلوا هني مكملين باللي عم يعملوه، وهيدا نحن أكيد ما بنقبله.
1: هيدي دعوة عبر تويت، شو الخطوات يلي راح تكون بالمستقبل للكف والحد وإزالة بعض الضرائب يلي فرضها وزير المال
2: على يعني أول شيء نحن كمجلس نواب عنا دور بس تجي الموازنة تبع 2027 دراستها إلى المجلس أنه نحط حد لهالضرائب اللي عم تنوضع على الشعب اللبناني.
1: إذا فتح لكم المجلس
2: من جراء بدو يفتحوا أول آخر يعني، وإلا بنرجع القاعدة الاثني عشرية وهذا شيء ما لح يصير. سو بدو يفتحوا وبدو تتناقش الموازنة، هذا أول شغلة. تاني شغلة وزراءنا بالحكومة بلازم يعملوا الضغط اللازم لحتى أي ضرائب إضافية تنحط على كاهل الشعب اللبناني إنها ما تصير، وهذا اللي عم يحكي عنه زميلنا دولة الرئيس حسباني معه حق فيه، لأنه أوريدي سعر البترول عالميا عم يطلع كتير، وهذه رسوم إضافية عم تكون محطوطة على سعر صفيحة البنزين اللي عم تخلي المواطن يحس أكتر وأكتر بالفرق. بقى أكيد إذا الدولة بدها تمول شغلة أو أخرى ما لازم تمولها من جيوب اللبنانيين يلي هني أصلا جيوبهم مقدوحة صارت بالنهاية، يعني لازم يدوروا على غير مصادر تمويل، وغير مصادر تمويل ما لح تجي إلا لما تستعاد الثقة بلبنان، والثقة بلبنان لن تستعاد إلا عند إتمام عملية حصر السلاح، أو بالقليل بالبداية بعملية حصر السلاح، لنبين نرجع من عيدها للمرة العاشرة للمجتمع جدي. الدولي وللبنانيين خاصة أنه الدولة جدية بتطبيق قراراتها، الدولة جدية ببناء دولة عن حق وحقيق، الدولة جدية بأنها تطلق مؤسساتها وتخلي مؤسساتها هي اللي تكون مسؤولة عن الشعب اللبناني، هي اللي بتكون مسؤولة عن الويلفير تبع الشعب اللبناني، هي اللي بتكون مسؤولة عن إعادة الودائع للشعب اللبناني وإلى آخره وإلى آخره. هي الدولة هي المسؤولة عن كل هالأمور. فلحتى تقدر الدولة تقوم بواجباتها لازم كلنا سوا نوقف حد الدولة، نعطي الدولة هالدوز الفيتامين اللي بدها إياه لحتى تقدر توقف على إجريها، تفرض هيبتها وتشد ركابها طبعا لحتى تقدر تكون دولة عن حق وحقيقة.
1: تابعت الهجومات يلي عم بتصير من قبل جبران باسيل وجماعته على وزير جو صدي، وانه فريقه بالظل هو اللي عم بدير الوزارة.
2: يعني لقلك دغري سابين، هايدي الخبرية لو بعد في جريدة من هاي اللي منقلبها بالورق كنت بشوفها بصفحة صفحة النكت يعني بجريدة. والمقفلس قلت لك اياها قبل وحرجك، بده يستعمل حيالله شيء لحتى يتلقط بحبل نجاة، ان كان جبران باسيل او النواب تبعه لجبران باسيل او التيار الوطني الحر، وصلوا لمرحله ما بقى عندهم شيء يدافعوا فيه. لقطوا موضوع الكهرباء وبلشوا ضرب بالقوات لانه القوات مستلمه وزاره الطاقه. برجع بقول لك اليوم حابب اني اقول لك مثل بالزحلاوي حتى لو طلع شوي فيلجار، يعني واحد مقصر وفصه حامي مثل ما بيقولوا. هذه هي اذا بدك ان ريزومي اليوم، ان كان وزير الطاقه عم يعمل المستحيل لحتى يقدر يشوف ورث وزاره مهتريه لدرجه ناخر فيها الفساد لدرجه الى اول ما الى اخر. فهذه بدها واحد يكون ساحر لحتى يقدر يرجع عن جد يقلب المعادلة فوقاني تحتاني بظرف 4 أو 5 أو 6 أشهر أو 7 أشهر. لو الوضع مزبوط بلبنان والثقة اللي كنت عم خبرك عنها موجودة بلبنان، خدوا ما يدهش العالم ما يدهش العالم، وكانت أكيد كنا قادرين كوزارة الطاقة أن نجيب الكهرباء بفترة ما رح قلك لست أشهر لحتى ما يلقطون عليها ولا سنة ولا سنتين، لأن بيلحقوك على الكلمة يعني هالي شاطرين فيه. بده يكون الوضع مزبوط، بده يكون في مصاري بالبلد لحتى يقدر الواحد يعمل خطة ويقدر يمشي فيها. هذه الخطة تبعهم للتيار اللي بيضلوا يحكوا عنها، لو انها كانت تمشي كانت مشيت من زمان. بقى حاج بقى يجوا يوعظونا بالأمور اللي هني ما قدروا عملوها بالأساس، هيدا صار تبلي.
1: جربوا يحاربوا بموضوع الكهرباء وقدي عم تجي ومصادر الفيول وانه مخشوش وغيره، وندم استني رفعت كمان شكوى. بس اليوم عم بفي اتهام انه الفريق يلي المساعد للوزير صدي هو يلي داير الوزارة ورشوات وغيره.
2: هلا نحن بننقل من الوزير للفريق اللي تابع للوزير. قالي لي مين من الفريق اللي داير الوزارة؟ عنا زميلنا بطرس حشيتي يلي هو مستشار وزير الطاقة. لا تدخل بكهرباء لبنان بموضوع مع كهرباء لبنان بموضوع المعامل الزوق والجي، ولا تدخل بموضوع الورقه اللي حطتها الهيئه الناظمه. زلمه قاعد عم يشتغل لا بيقبض معاش من وزاره الطاقه ولا بيقبض معاش من الدوله. مشكلتك انه هن معودين على الناس اللي بيحبوا القبض، مش معودين على الناس اللي بيشتغلوا بكل قلب ورب ومن كل قلبهم لحتى يجربوا يعملوا شيء ايجابي لمصلحه البلد. فاليوم هيدا عذر ما عنده عذر، منلقط وزارة الطاقة ومنبلش خبيط بالقوات لأنه هذا الشيء الوحيد اللي مفكرين أنه قادرين يستعملوه ضدنا. وهو اليوم الشمس طالعة والناس إيش عم برجع بقلك الوضع لازم يكون في عدة أمور لازم تكون متلازمة مع بعضها لحتى يقدر واحد يجيب طاقة. بعدين لما بيحكوا بيتفلسفوا أنه كان في 18 ساعة و20 ساعة، إيه كلفوا الدولة 22 مليار دولار. فاليوم وزارة الطاقة أو الوزير جو صدي لا عم يستدينوا من الدولة، واحد عم بيحاولوا انه يعملوا
1: بالعكس بدوا من الدولة هلا
2: بدوا من الدولة، ما هيدا عم لك ما عم يستدينوا من الدولة وعم بيحاولوا انه يجيبوا المصريات اللي بدهم اياهم من الدولة لحتى يكون في اكسترا كاش لحتى يقدروا يجيبوا هالكهرباء ويزيدوا ساعات التغذية. عم بيجربوا يعملوا كذا مشروع ان كان استجرار غاز او غيره او غيره يلي هني بدهم وقت انه يمشوا. اليوم انا مش دفاعا لا عن وزير طاقة ولا عن وزارة الطاقة. اليوم واحد وواحد بيعملوا اثنين، ما فيك انت تجي تستلمي بيت خربان محترق دين سلاف ومدمر اوكي وتجي بظرف فترة قصيرة شو ما كانت تكون سنة او سنة ونص او سنتين ووقت ما يكون عندك الامكانيات انك تقدري ترجع تعمري هالبيت وتخلي هالبيت يرجع يكون عنده فانكشنينج مثل ما هو لازم.
1: يعني لازم يعطوا وقته شوي للوزير الصدي، ولو كنا بغير اوضاع كان الوضع بيكون احسن بكتير. إنه لو ما فيها
2: هذا المنطق هيك
1: الأزمة العالمية
2: أكيد طبعا بعدين حتى يقدر يخلص من كل أمور الفساد وال وال وال والدمار اللي دمرته وزارة الطاقة بخلال 15 سنة الماضية. يعني من هي منه ساحر عم بيجرب وعلى قد ما بيقدر, بس أكيد بالقليلة بالقليلة بضمير مرتاح, بالقليلة ب بحرص على الدولة وعلى جيبة المواطن. ومن هون يكون بالطالع كل ما الوضع تحسن, كل ما وضع وزارة الطاقة تحسن, كل ما صار في استثمارات أكتر, وكل ما صار يتجي الكهرباء أكتر. هالقد هيني القصة هالقد.
1: سعادتك بالختام لوين نحن رايحين بالأيام المقبلة؟ يعني لبنان بظل هيدا التصعيد ونطرة الانتخابات رح نقدر نضاين لا تخلص كل هيدا؟
2: لكي سابين ضايننا 50 سنة, بعتقد فينا نضاين. الشعب اللبناني شعب مناضل, شعب مقاوم, شعب عنده صبر أيوب. يعني أنا بعتقد ولا أي شعب بالعالم كان قدر يتحمل اللي تحمله الشعب اللبناني خلال هالأربعين خمسين سنة. بس كمان بنفس الوقت فيني أقولك أنه كفى, بلش يوصل لمرحلة الشعب اللبناني أنه عن جد تعب, ما بعرف قد ايه بعد بيقدر يصمد. ومشان هيك عم نعلي الصوت على قد ما فينا, عم نحكي بسيادة الدولة, عم نحكي عم نجرب أنه ندفش هالدولة لترجع تبني نفسها, لأنه ما في حياة بلبنان إلا بوجود دولة فاعلة ومؤسسات فاعلة قادرة أن تطبق القوانين, قادرة أن تعامل كل الشعب اللبناني على قدم مساواة. مش واحد بيكون بيتعامل أحسن من واحد لأنه هذا تابع لحزب معه سلاح أو تابع لمحاصصة أو إلى ما هنالك. لكن بعتقد أنا نحطت الأمور على المسار الصحيح. في مخاض طويل بدنا نمرق فيه, بس أهم شيء أنه نحط التران على السكة الصحيحة, لأنه بالنهاية بالنهاية لابد أنه هالتران يوصل على الـ
1: على أمل ما يقطع من حدنا ويمشي هالتران. يعني
2: إن شاء الله لا, يعني هذه نحن وشطرتنا برجع بليك وهون ونحن ونيتنا ونحن وركبنا. كل ما شدينا ركبنا, كل ما ضربنا إيدنا على الطاولة كدولة, كل ما كان هالحلم أقرب, وكل ما كانت هالستاسيون اللي بده يوقف عليها التران أقرب, وكل ما كنا عم نستعمل الطريقة اللبنانية وفرفكة الإيدين وتبويس اللحى, كل ما كانت الستيشن لح تكون بعيدة, وكل ما بيصير في عنا ريسك انه هالتران يطلع عن مساره ويروح على مسار مجهول ما حدا بيعرف وين بيكون.
1: انا ابن ياس قصفين, انا بدي اشكر حضورك معنا بالستوديو.
2: ودايما
1: اكيد ضيف عزيز على لبنان الحر.
2: Thank you.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام, ملتقانا بيتجدد معكم الاسبوع الجاي, ضلوا بخير.
0: حوار حر حوار حر, سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر, نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ما حصل خلال زيارة الحبر الأعظم باريس يثبت أن شمعة واحدة يمكن أن تهزم أجيالاً من الظلم والظلام، وأن جمرة واحدة مشتعلة تحت رماد متراكم قد تعيد رسم مسار كامل بالنار والنور. بالطبع للرب حضوره ومداركه ومعارجه، لكن الإيمان المتقد في القلوب والثقة بانتصار الحق والحقيقة وبانكسار البغض والحقد والموت المجاني كلها حبات قمح إذ تغور في التراب فلابد أن تشق الأرض وتنبت سنابل. لقد ظن كثيرون بل كانوا جازمين بأن فرنسا المسيحية، فرنسا الابن البكر للكنيسة، فرنسا كلوفيس والوينوف وجان دارك قد انتهت وذابت في بحر أدعياء العلمنة المتوحشة وموجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يرفضون الاندماج واحترام الثقافة الفرنسية. بل إن كثيرين لم يصدقوا هذا الموج البشري الهائل الذي عم الشانزليزيه وساحة الكونكورد، في تأكيد على أن إرادة الشعوب تنكفئ قليلا ويخف نبضها أحيانا لكنها لا تموت. فالإيمان بالرب أو بقضية حق لابد أن يغلب بعد طول حصار أو تغييب أو معاناة. هكذا الأحرار في لبنان من مختلف الطوائف والتوجهات يواجهون ويناضلون وأحيانا يستشهدون لأنهم مؤمنون بقضايا الحرية والعدالة والكرامة والتنوع، وممنوع أن يغلبهم اليأس وأن يحبطوا على رغم استشراء جماعة محور الممانعة وأهل الفساد ومافيات السرقة والمبشرين بجهنم. إيماننا بسيادة لبنان وحرية اللبنانيين أفرادا ومكونات وبالشراكة الفعلية بمعزل عن الأعداد والأرقام هو إيمان راسخ رسوخ أرز الرب وثابت ثبات الأبطال الذين افتدوا أهلهم وأرضهم ولم يسمحوا للغاصبين أو لأذنابهم أن يمروا ولن يمروا. الخلاص من أهل النفاق وأهل السلاح وأهل الاستقواء وأهل الشعارات الخادعة ليس ترفا أو خيارا، إنه حقيقة لابد أن تتبلور لتلتقي مع منطق التاريخ ومنطق التطور الإنساني ومنطق خروج الذهب نقيا من امتحان النار، ولينكفئ زوار الليل ويعود أهل الدار إلى الدار في وضح النهار. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وعلى لبنان اتخاذ خطوات بشأن نزع السلاح قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. أضاف إن نشر الجيش اللبناني في الجنوب لا يكفي من دون نزع سلاح حزب الله، والدعم الأمريكي للبنان يأتي بعيدا عن النفوذ الضار لحزب الله وإيران. التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في البيت الأبيض نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم، وتخلل اللقاء خلوة بين الرجلين. ومنذ بعض الوقت التقى رئيس الحكومة نواف سلام السناتور جيم ريش ووفدا من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى معوض. ومن واشنطن أكد سلام في خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها، مشددا على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين.
1: أساس مشروعنا هو إعادة بناء الدولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومثل ما بردد دائما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، وبزيد عليه بقواها الذاتية حصرا، وعم نشتغل على هالجبهتين. أكيد مش بالسرعة يلي كلنا بدنا إياها ولا يلي أنا بدي إياها، أكيد في عقبات، أكيد في أخطاء ارتكبناها، بس الاتجاه واضح وما حنتراجع.
0: وأشار سلام للشرق بلومبرغ إلى أن لبنان يريد بناء صفحة جديدة في علاقته مع إيران على أساس الاحترام المتبادل، وطلب تعيين سفير جديد لإيران في لبنان بدلا من السفير السابق، مؤكدا التزام لبنان ببسط سيادة الدولة. وفيما يتعلق بالوضع في الجنوب، قال سلام إن لبنان يريد وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل الكامل، مشيرا إلى وجود توافق مع واشنطن بشأن أهمية وضع جدول زمني للانسحاب. بدوره قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى: لبنان يجب أن يعود كما كان.
2: الأفونتاج هلأ اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، والأمل الجديد هو بيّن بأول شيء بالحكومة الجديدة اللي عنا هي، اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان، لأنه حاسين إنه في أمل، وحاسين إنه مثل ما بقولوا أنا كلبناني أول شيء وهلأ أمريكاني، بعتقد أمريكا هي عم تقول كل هالكوميونيتي اللي إجت لهون دياسبورا اللي ساعدت بتحسن تبع بأمريكا اللي نحن عملناه لأمريكا، بعتقد إنه صارت أمريكا عم ترجعنا جميل إنه ترجع البلد مثل ما كان، لأنه لبنان لازم يرجع مثل ما كان قبل.
0: ومن نيويورك قال وزير الطاقة جو صدي للإم تي في: لقد عرضنا الإصلاحات التي نقوم بها وهناك شروط لإعطاء ضمانات. من بعبدا أكد رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق الإطار، لأنها لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على الرغم من أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا، وحذر من أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الإطار سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها. أضاف أن الإدارة الأمريكية ورئيس دونالد ترامب هما الوحيدان القديران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل لوقف حربها على لبنان. وأشار الرئيس بري إلى أنه لازال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع سفير قطر سعود بن عبد الرحمن الثاني بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق لشرق يوم جيان وروجي راجح من جهاز العلاقات الخارجية، ورفق السفير السكرتير الثاني في السفارة السفير ماجد المنصوري. وتم التداول في تطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل السياسي والدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين اللبناني والقطري. من جهة ثانية، أدرجت قطر لبنان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة سياحية مجانية عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر. ميدانيا، استهدفت المدفعية الإسرائيلية مشاع ميفدون وفجر الجيش الإسرائيلي الأبار الأرطوازية في المصوري وقطع أوصال الشبكة المائية بعد أن فجر معظم المنازل في البلدة، ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام. كما أفيد عن تمشيط مروحي إسرائيلي في ميفدون وزوتر الشرقية وبرعشيت وبيت يحون تحت القصف المدفعي المتقطع. ونفذ الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت تفجيرا كبيرا عند الأطراف الشرقية لبلدة لخيام. يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في السراي الحكومية الخامس المقبل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ويتصدر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات والهبات. أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط مخطط تخريبي في منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا، وقالت إن خلية تابعة لحزب الله كانت تقف وراءه، وأسفرت العملية عن توقيف 3 عناصر من الخلية. وأظهرت التحقيقات أن أفراد الخلية كانوا يعملون على تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ. حذرت قوى الأمن الداخلي من مواقع إلكترونية تنتحل أسماء شركات استثمار وتداول، وحتى إن عنوان الموقع الوهمي قد يختلف عن العنوان الأصلي بحرف واحد فقط. وقالت إن تحقيقات شعبة المعلومات أظهرت أن شبكة احتيال دولية واحدة تدير هذه المواقع رغم تعدد أسمائها، وأن مواطنين خسروا من خلالها مبالغ تقدر بملايين الدولارات. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وكيانات تولوا شراء أسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. أعلنت رويترز أن الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والسويد طلبت من مواطنيها مغادرة إيران على الفور. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لقد أبلغنا واشنطن بشروطنا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار. نشرت الولايات المتحدة طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-22 في الشرق الأوسط. تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن محمد الثاني اتصالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبحث في سبل تعزيز التعاون المشترك. أخيرا، دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وأفيد عن هجوم واسع بالمسيرات. ختم العرض الأخير، أخرجه مارك البيتار، وكان معكم وليد فريشي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إدارة الطاقة منذ العام 1990 حتى ما قبل هذه الحكومة أكثر من 10 وزراء طاقة، أكثر من نصفهم من ثنائي حزب الله وحركة أمل، والباقون من التيار الوطني الحر أو ممن سماهم التيار الوطني الحر. وعلى عهودهم تراكمت ديون الفيول ودفعت الملايين لبواخر التوليد. وحدثوا ولا حرج عن العمولات والصفقات، وبعضهم وبعضهن ما زالوا أحياء يرزقون. فجأة نسوا كل هذه المعاصي وتذكروا وزارة الطاقة في عهد الوزير الحالي جو صدي. يا سادة، المولدات على أيامكم، ومليارات الفيول على أيامكم، والمولدات على أيامكم، ومع ذلك تحاضرون بالعفة، والعفة منكم براء. يقول المثل: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، وقد آن الأوان لأن تستتروا.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.